0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رانديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورما. ان شاء الله اول ايام العوده المدرسيه كانت طيبه، ان شاء الله بدايه سنه دراسيه ما فيها كان الخير يا ربي. ان شاء الله نهار البارح كان نهار مشجع، ونهار ان شاء الله اللي يحل الشهيه على الرجوع للقرايه. ان شاء الله يا ربي تلامذه لقاو بعضهم، لقاو اصدقائهم، لقاو اكتشفوا اساتذتهم ومعلميهم بالنسبه للعام هذايا. وان شاء الله كان بالتوفيق كان بالنتائج الطيبه. شكرا لكم على استماعكم لينا، تحيه لكم. كانكم هذا وقتكم كل يوم تقوموا لقايه هذايا، كانكم اليوم قمتوا على بكري واخترتوا تبداوا نهاركم على بكري مرحبا بيكم. كانكم ديما لقايه هذايا تشدوا الاثنين ان شاء الله موافقين، وان شاء الله تخلطوا كان بسلامه. وكانكم ديجا من الخامسه تبداوا تخدموا، ان شاء الله ربي يعينكم. مرحبا بمساجيتكم على 23513000، نفرح برشا كي نلقى مساجيتكم الصباح. الحقيقه حاجه تفرح وحاجه تخلينا نحسوا ببعضنا الناس اللي تقوم بكري. شكرا لكم على كل تفاعلاتكم، شكرا لكم زيدا بالحق على استماعكم لنا. الموعد كالعاده يتجدد معاكم من توا حتى لسته متاع الصباح. نصبح برشا على عدنان اللي رافقني في الاخراج، صباح على فاطمه اللي يومين نسمعها في الزابينغ وتخلينا على علم باهم الاخبار. بعد شويه موعدنا في الميتيو ناخذ فكره على التوقعات الجويه. عنا رونديفو اخر زيدا مع الاكتواليتي، كيف كيف نعطيكم فكره على اهم المواعيد زيدا المنتظره بالنسبه صبحيه اليوم الاربعاء 16 سبتمبر. نبداو بموتيني، هذه الاغنيه اللي برشا من الفنانات والفنانين في العالم العربي عودوها، وكل واحد وطريقته الحقيقه، وكل واحد والروح نتاعو. هذه لينا شماميان تغني على موتيني، نسمعها توتي. اول ساعه مرحبا بكم.
1: اول ساعه

0: أول ساعة
1: زيد غارسة حبيني، إن شاء الله نهاركم كله حب، وإن شاء الله صباحكم ما فيه كل محبة وما فيه كل الناس اللي تعبر على حبها وما فيه كل الناس اللي تكنلوا بعضها كل الحب وكل الأحاسيس المزيانة الكل. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، ما خلي قبل نمشيو للزابينك، خلي نشوفوا أهم الأخبار اللي تعدي.

0: 24 ساعة اللي تعديت مع فاطمة في زابينج.
1: زابينج. الحقيقة انطلقت وزارة الداخلية في التحضيرات لاستقبال السنة الدراسية 26-27 منذ معناها بداية العطلة الصيفية. تتواصل الإمكانيات هذه تسخير كل الإمكانيات على امتداد السنة. يسرتو معناها الجديد معناها اللي نحمشينا فيه شوية عملية والسنة معناها أكثر وأنه التنسيق الأفقي مع رؤساء والمديرية المعاهد وال المدارس ينسقوا معهم أفقيا معناها تبادل أرقام الهواتف نتاعهم معناها ما نقدرش نستناو في مكاتبات وزارية من وزارة لوزارة ولكن يتنسقوا معهم يشوفوا المشاكل نتاعهم فماشي مشاكل نتاع عنف أول حاجة لتبادل المعلومة بصفة سريعة معناها بين الهياكل الأمنية والمربين.
2: المنظومة التربوية ووزارة التربية تحرص أن لكل متعلم فرصة في النجاح، فرصة في التألق، فرصة في الإبداع، والاهتمام كان بذوي الاحتياجات الخصوصية. هو مشروع كان امتد على 3 سنوات، انطلق بتطويع إحداث 30 كتابا لصيغة براي بفائدة بيانسور المكفوفين.
3: خطة محكمة لتأمين العودة المدرسية والجامعية اللي باش تتعدى بحول الله بسلاسة ومؤمنة من قبل كافة الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية. كافة الاختصاصات متواجدة اليوم من 6 نتاع الصباح. انتشار أمني محكم قدام المعاهد والكليات والإعداديات والمدارس. الحقيقة وزارة الداخلية تولي اهتمام خاص للعودة المدرسية.
1: في الجانب المروري احنا خلينا احتياطاتنا خرجنا بلاغات في الأقاليم الجهوية معناها اللي ضمنت معناها البلاغات المرورية ضمنت بعض التوصيات فيها معناها كما كنت تفضلت انت معناها تجنب الوقوف والتوقف امام المدارس والمعاهد ما نعطلوش الناس دوزيام وتروزيام بوزيسيون ينجم معناها يعطل الناس.
3: شرطة المرور تساهم وتسهر على ثلاثة حركة المرور وعلى الوصول الآمن قدام المعاهد من غير ما يتعطلوا ويخلطوا في الوقت. الإدارة العامة للأمن العمومي بكافة مكوناتها وتشكيلاتها موجودة قدام المعاهد والمدارس وتسهر على تنقية المحيط المدرسي والجامعي من كافة المظاهر المخدلة للأمن العام.
4: يوم كانت الخيار أن افتتاح العودة المدرسية أو شارة الانطلاق تكون من معتمدية بارادة وفي ولاية سليانة نحن الآن معتمدية بارادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة في مواصفات عصرية فيها كل مكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ. فك الاكتظاظ في معتمدية بارادة لأنه السنوات التاسعة كانوا يدرسوا وسنوات الأساسي كانوا يدرسوا حتى في المعاهد الثانوية وحلينا مشكلة الاكتظاظ من خلال هذه المؤسسة الجديدة.
3: وزارة الداخلية بكافة أجهزتها هي راو مجهود متواصل على مدار السنة 24/24 7/7 12/12. احنا المجهود نتاعنا راو ماهوش ظرفي ومربوط كان بالعودة المدرسية اليوم ولا غدوة ولا الأسبوع الجاي، لا، مجهود على طيلة السنة وبهذا تبرهن عليه النتائج اللي حققناها والخطة الأمنية اللي تم إعدادها مسبقا والنتائج تحكي على نفسها معناها في سوسة. فقط معناها عاش مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة اللي تم حجزها.
5: تنسيق جيد مع مديرين مؤسسة تربوية في خصوص المداخل وخاصة المدارس التي تفتح مباشرة على الطريق وين يلزم يتم تركيز حواجز واقية وتنظيم حركة الدخول والخروج والحد من الوقوف العشوائي أمام المؤسسات من قبل الأولياء وحافلات نقل التلاميذ، وفي الحالات اللي يكون فيها المدخل الحالي غير آمن يتم التنسيق مع المصالح المعنية لإعادة تنظيمه أو تغييره نحو نقطة أكثر
0: أمان. مرسي بكو فاطمة. هذا كان زابينج بالنسبة لليوم. غدوة يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة تصريحات جديدة وزابينج جديد. موعدنا في أول ساعة منزل معكم حتى لستة متاع الصباح. مرحبا بكم.
1: أول ساعة.

Well, I'm not clever.

0: Yes, I'm unreliable, but it's undeniably, it's undeniably true. Oh, I'm irresponsibly, oh, mad about you.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي.
2: دينا واشنطن call me irresponsible. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. إن شاء الله يا ربي طريقة سليمة ليكم. مرحبا بكم كي التحقتوا بنا توا. احنا موعدنا بداية من الخمسة متاع الصباح ونزل معكم حتى للستة متاع الصباح. ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم توتشيتي فون ميتيو.
1: ميتيو
2: طقس اليوم الأربعاء 16 سبتمبر يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة على مستوى المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب، واليوم درجة الحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف. نفس الشيء بالنسبة للغدوة في علاقة بدرجة الحرارة، في أنه فما ارتفاع نسبي باش نسجلوه، البحر قليل الاضطراب فمتموج، طقس غدوة مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فما ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، ريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
1: ميتيو
2: مازال معكم حتى للستة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. بعد شوية نطلع على أهم الأخبار وشو يستنى فينا في نهار اليوم. عنزدى موعد مع لي بروغرام دو جو، خليكم في الاستماع لأول ساعة. شوية خير باش نسمعوا ديما ليا الفايا يونان، هي اللي أغنية اللي غنيتها بالتونسي. نسمع مايكل بابلي تو سويت في Save the Last.
1: أول ساعة

0: ديما ليا فايا يونان 35 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل وقاية الأخبار لاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور.
0: الأخبار الأولاني اللي باش نبداو به يهم مستعملي الطريق. تحية لكم من تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، ولكن كون في كرهبكم زاد اليوم الصباح لقيت هذايا باش نحكيو على المدخل الجنوبي للعاصمة. وزارة التجهيز أعلنت أنه في إطار مواصلة أشغال التوسعة متاع المدخل الجنوبي للعاصمة، هذا القسط عدد 2، تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية رقم 22، دونك نحكيو على المدخل الجنوبي، وطريق الجهوية رقم 24. هذه انطلاقا من اليوم الأربعاء 16 سبتمبر، باش تقعد العملية لمدة 5 أيام، وين باش يتم الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، دونك كل ديستيناسيون في الثنية في الديريكسيون بلوتو، باش يكون فما ديريكسيون واحدة في كل اتجاه. دونك بلاغ الوزارة كان زادة دعا المتواجدين من وإلى تونس الغربية وبيجة إلى تخفيض في السرعة، الانتباه إلى العلامات والإشارات الموجودة للغرض، باش هكاك ان شاء الله تتعدي وكان سلامات وتكون الظروف طيبة للناس الكل، وان شاء الله يا ربي يعين الناس الكل. هذه فيما يخص التنقلات متاعكم اللي باش تكون انطلاقا من اليوم الاربعاء. نحكيو على الفوترة الالكترونية، زادة بارح برشا حديث على موضوع الفوترة الالكترونية. شبكة تونس للتجارة اللي اعلنت عن اطلاق البوابة الالكترونية للفوترة. الفوترة هذه الموجهة اساسا المهنيين والمؤسسات زادة اللي يسجلوا الفاتورة متاعهم ضعيفة تكون، دونك البلاتفورم هذي اسمها الفاتورة.تين. الناس اللي تنجم كما قلنا عندها الفاتورات متاعهم صغار، دونك تقترح البوابة حل بسيط وعملي وآمن اللي يسمح بإدارة مختلف المراحل متاع مسار الفاتورة الإلكترونية. حسب وزارة تكنولوجية الاتصال فإنه المستعملين ينجموا يحضروا الفاتورات متاعهم ويوقعوها بطريقة إلكترونية ويحولوها مباشرة للبلاتفورم هذي الفاتورة من غير ما يلتجئوا إلى حلول الاندماج الخصوصية. حسب شبكة تونس زادة للتجارة فإنه الهدف من هذا هو أنه تم مصاحبة المؤسسات التونسية في العملية متاع رقمنا، تبسيط زادة البروسيس والتمشي المتعلق بالفاتورة والفوترة. حسب زادة ما كانت أوردته وأكدته وزارة تكنولوجيا الاتصال، ومن الضروري زادة أنه يتم إيداع ملفات الانخراط على المنصة باش نجمو نستفيدوا من الحلول الجديدة هذه. والوزارة تدعو المؤسسات والمهنيين اللي قاموا بإيداع نسخة ورقية من ملفات الانخراط وما زالوا ما عندهمش معناتها إيصال الإيداع أنهم يقوموا بتسجيل جديد على المنصة ويقوموا بالانخراط جديد. ونذكروا أن شبكة تونس للتجارة راهي منصة عمومية، شبك إلكتروني موحد، ويخدم برشا على رقمنة المعاملات في مجال التجارة الخارجية، النقل والفوترة زادة في تونس.
1: Les événements du jour. أول ساعة

هذا محمد علي شبيل إجا نحكي لك 45 دقيقة وقاعد ناخذ فكرة على شلون يستنى فينا بارتيغ من 6 متاع الصباح. موعدنا كالعادة يكون من 6 حتى ل 9 متاع الصباح، الموعد اللي يكون مع إكيب أحلى صباح الكل من جارة اللي رافقكم على امتداد 3 ساعات. ما تنسيوش أهم المواعيد كما اللي تعودتوا بيهم، زيدة وبرشا ربح يكون موجود، برشا أخبار، برشا معلومات وكل ما يهمكم. تعرفش تبدأوا صبحية معنا على موزايك فام وانتم على علم بأهم وآخر التفاصيل والأخبار. الموعد يكون مع فاطمة 46 دقيقة في دقيقة حظ. ما تنسيوش زيدة خربش تربح ولي كارت دو ريشارج من اهداء موزايك فام مع 6:55 دقيقة يوميا. عندكم فرصة الربح معنا من ساعتنا الأولى في أحلى صباح 17 دقائق. موعدنا في على الخوين اليوم باش نحكيو على المقترح بزيادة نقطة في التيفيا ومقابل التخفيف في أعباء جبائية أخرى في قانون المالية 2027. إذا الكل نحكيو فيه مع رئيس لجنة المالية ظفر صغيري 17 دقائق. مرحبا بكم، مرحبا بأسئلتكم زيادة على واتساب موزايك فام 23513000. ما تنسيوش زيادة عنا موعد يومين مع 10 مينوت كرونو. اليوم الموعد يكون مع أحمد عديلة، كل ما يهمكم إن شاء الله باش تبدأوا الصبحية زادة معانا وانتم عندكم فكرة على أهم الأخبار الرياضية وكل ما يهم زادة الأخبار الرياضية. ساعتنا زادة ثانية فيها زوز مواعيد متاع ربح، صباح تربح تكنون على 71-113 ألف تشيركوا وتربحوا معانا، وعندكم موعد آخر زادة وين ما انتم موجودين الربح يجيكم مع أيمن فيالو كوندكتور 200 دينار تبدأوا بيهم إن شاء الله صباحكم معانا. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع إياد كما تعودتوا بأهم التحاليل اللي تهم شأن السياسي أو الاقتصادي الوطني ولا العالمي، ونختموا بانتباه اش قال اليوم باش نحكيو على الفيلم اللي أثار جدل كبير في العالم واللي خلى زيدا اليوم هالفيلم السلطات وخلى زيدا جيش الاحتلال يدخل، خلى رئيس وزراء يدخل ويعلق على الفيلم هذي. شنو حكيته الفيلم هذي، شنو كيفاش يأثر زيدا اليوم، ينجم فيلم أو فكرة أو قصة متاع فيلم نجم تخلي أنه معناها مؤسسات تتحرك وتخلي حتى وزراء يتحركوا. هذا الكل تنحكي فيه بأكثر تفاصيل في انتباه شقال. حم نشكر لكيب الكل، مرسي بوكو عدنين اللي رافقنا في الأخراج، مرسي بوكو فاطمة زيدة اليومين تسموها في الزابينج. غدا يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة، زابينج جديد، موزيكا جديدة زيدة. خليكم في الاستماع الموزيكا فيم وما تبدلوش زيدة تاول فريكانس خطر الموعد بش يكون بعد لحظات مع إكيب أحلى صباح الكل. جيكم برشا نشاط، برشا حيوية، برشا فورمة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم. Les programmes du jour, Mosaïque FM. أول ساعة.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد يا ربي الاعمال عليك والشده فيك. صبحيه اليوم الاربعاء، اليوم 16 سبتمبر 2026، ان شاء الله العاده المدرسيه كانت موفقه، وان شاء الله نهار الاولاني كان موفق، وان شاء الله العادات الجديده ترجع من جديد واحده واحده، بما فيها عادات السيركولاسيون كيف اللي مشولي على اشدها قبل 8 نتاع الصباح و6 نتاع العشيه. نتمنى ان شاء الله نهار الاولاني كان موفق، نتمنى ان شاء الله انه نهار الاولاني بدينا نرجعوا فيه لعادات القوم بكري، خاصه الصغيرات وايضا المون الاولياء اللي يخدموا دوبل سيونس اكيد يقوموا بكري من غره سبتمبر، ولا فيهم حتى شكون اقل قومين بكري زاده من اوت. ان شاء الله ربي يوفقكم الكل، ان شاء الله ربي يحمي تونس، ربي يحمي صغيراتنا، ربي يحمي كبيراتنا زاده. كيف كل الفريق حاضر معاكم كالعاده، كان تستناو في الاخبار الرياضيه موجوده شويه اخر مع صديقنا اسكندر، كان تستناو في نادية تجيكم في الميتيو وبعد شويه، وبعد شويه ان شاء الله اخت فاطمه في دقيقه حظ، هذه مواعيدنا الساعه الأولى. خربش تربح لخواتنا المغرومين بتخربيش اليوم صباح، وكاخ دو غشارج بقيمة 10 دنانير موجودة معنا، إن شاء الله فطور صباح بنين وين ما تسمعوا فينا، إن شاء الله ربي يحميكم الناس الكل وطريق السلامة لل

30 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 16 سبتمبر، سحب تكون عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر عامة باش يكون قليل الاضطراب، حتى الحرارة في ارتفاع طفيف عكس غدوة الخميس 17 سبتمبر. الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية، من بعد تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، تحية لكم أبراج، إن شاء الله تكونوا لباس الحظ مويتيكم. اليوم عنا برج الحمل، عندك طاقة كبيرة باش تتحرك وتعمل حاجة كنت مأجلها، ما تخليش التسرع يفسد عليك فرحتك. والثور ركز على راحتك وعلى الحاجات اللي تعطيك الأمان، الخير جايك خطوة بخطوة. الجوز استغل خفة روحك وذكيك، أما حاول ما تشتتش بين برشا حاجات في نفس الوقت، اليوم فما فرصة باش تبدأ حاجة جديدة بكل ثقة. والسرطان راهي ثقتك في روحك هي مفتاح نجاحك، خلي الماضي في بلاستو وركز على اللي قدامك. عاطفيا راهو نهار مناسب للمصالحة والتقارب. الأسد إذا أنت عندك مشروع وإلا فكرة ميسيلش راهو عبر عليها وما تخافش، في الخدمة فما تقدير لمجهودك، وفي الحب خليك حنين في مشاعرك على خاطر الحنية اليوم باش تربحك برشا. العذراء ما تضغطش على روحك برشا وخلي شوية وقت للراحة. كيف كيف زيد عن الميزان تنجم تلقى روحك قدام فرصة باش تصلح وضعية وإلا زادة تحسم موضوع معلق. العقرب ركز على أهدافك وخلي أفعالك تحكي عليك، راهو في الخدمة عندك تقدم، وفي الحب ميسيلش حاول تكون واضح وما تخبيش اللي في قلبك. وانت يا برج القوس نحكيه مع القوس الناري، اليوم روحك تحب التغيير والمغامرة، فما حاجة جديدة نجم تدخل الفرحة لقلبك، فرصة وإلا خبر يبدلك المود للأحسن. خليك متفائل على خاطر الفترة الجاية نجم تجيب لك برشا أبواب مفتوحة. حتى الجدي راهو نهار مناسب باش ترتب أولوياتك وتكمل زادة حاجة بديتها من قبل. الدلو راهو نهارك في أفكار جديدة، في حركة ماهيش عادية، حاجة كنت تراها بعيدة تنجم تبدأ تقرب منك. ميسيلش راهو يا دلو اسمع لحدسك أما خليك واقعي في كل خطواتك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خليك قريب من الناس اللي يعطيوك طاقة باهية ويشجعوك، قلبك حساس أما قوتك في طيبتك وفي قدرتك باش تبدأ من جديد.
0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله باذن الله طريق سلامه، وان شاء الله صباح رباح ومحلاها شميسه طالت علينا اليوم الصباح. ان شاء الله يا ربي تجينا بالخير والبركه، وان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا في العوده المدرسيه. ان شاء الله باذن الله موافقين تطلبونا تو على 71 113 ألف. ان شاء الله بعد شويه مع 7:30 تاع الصباح الموعد مع صباح تربح، وكالعاده موجود معنا انلو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. الرقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي: 80 44 99 94 79 71 55. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط حول أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون الممطلة. وفي موضوع آخر، رئيس الدولة يعتبر أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة هو أمر غير بريء ويرتقي إلى مرتبة الجريمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما يتم تداوله من أخبار عن إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية ريانا واستأنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي، مبينة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة. والوزارة تدعو مجددا الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بموقعها الرسمي، مشيرة إلى أنه يمكنهم الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل تسجيل أطفالهم فيها. في الشأن الدولي، نائب رئيس العمليات بالقوات المسلحة الإيرانية يدعو جميع دول العالم إلى التنديد بالهيمنة الأحادية وشريعة الغاب، معتبرا أن التدخل طويل الأمد للقوى الخارجية في الشرق الأوسط مزق الوحدة الإقليمية. مكتب الميزانية في الكونغرس يفيد بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر شهر فيفري الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من شهر أوت المنقضي. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يؤكد أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت أمس طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة ودمرتها قبل دخول مجالها الجوي المحظور. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان يقول لرويترز أن إنتاج البلاد من النفط لم يتأثر بدرجة كبيرة بتعليق الإنتاج في عدة حقول نفطية ولا يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أحلى صباح.
0: في تونس.

0: 7 11 دقيقة على موزايك اف ام. ان شاء الله نهاركم مبروك سيد, ان شاء الله صبح نشاط والحيوية لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله طريق السلامة محلاها شميسة طلت علينا اليوم الصباح وطل علينا معاها خونا اياد. صباح نور.
1: صباح النور امين, تحية المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: خونا اياد الشميسة والقمرة في البرنامج هذايا هي نادية. بونجور,
2: نهارك مبروك امين. خاف شوية كي تقولي حاجات من هذا القبيل.
0: ماهيش بها برشا
2: نعرف. مش مشكل نخاف ندخل بعضي. نهارك مبروك وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل كيف نتاع احلى صباح الكل زيدا وناس اللي تسمع فينا اليوم موضوعنا فيه على الخوي, باش نحكيو على قانون الماليه وباش نحكيو زيدا على مقترح. المقترح هذايا في علاقه باداء على القيمه المضافه الاجتماعيه. شنو حكايه هذايا تيفيا سوسيال, شنو هي التفاصيل نتاع المقترح هذايا, وفي المقابل زيدا في علاقه بالاعباء الجبائيه كيفاش باش تكون الامور. مشكور جدا ضيفنا نائب رئيس لجنه الماليه بمجلس نواب الشعب سيدا فارس صغيري. صباح الخير, مرحبا بك.
0: هاي الإجابة جد بيت نعود ومتصل بيه إن شاء الله. جوست نفسره شوية, معناتها شنو المقصود بالقيمة المضافة
2: الاجتماعية. باش نحكيو زيدا أمين نقطة مهمة برشا, باش نحكيو اليوم زيدا على أنه اليوم فما بعض الفصول, ودايوغ هذايا اللي يقولوا ضيفنا تم بعد نعود نحكيو فيه معاه, يقول اليوم معناه مفهميش علاش باش نزيدوا احنا فصول أخرين باش يكونوا موجودين في قانون المالية ألوغ كو عندنا زيدا فصول ما تمش تنفيذها وما وراتش نجاعة نتاعها. يقول أنه عشرات الفصول الواردة في قوانين المالية ما تمش

0: يعيشكم.
1: شكرا لك على قبول تدخل معنا سي ظفر صغيري نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. ساعة قبل ما نحكيه على بعض الفصول وذي انت بيدك طرقت له الموضوع, الفصول اللي لحد الآن ما فماش شفنا لا نصوص ترتيبية ولم يتم زادة تنفيذها إلى حد الوقت هذية, وذيك علاش انت اليوم زادة تقول شنو جدوى أن نزيدوا فصول جدد بالنسبة للقانون المالية لسنة 2027 في حين أنه عنا حاجات مازالت عالقة مقبل. خلينا نحكيه على المقترح متاع أداء على القيمة المضافة الاجتماعية, شو هي الحكاية متاحة, وخلينا نحاول زيدا نفسره ما المقصود بالقيمة المضافة الاجتماعية, وفي المقابل شنو باش يكون تأثيرها على الأعباء الجبائية الأخرى.
0: خلينا نوضح قبل كل شيء شنو هي التيفيا. التيفيا هي ضريبة على الاستهلاك, وكل مرة المواطن معناها يستهلك سلعة ولا خدمة هو يساهم في جزء بالسعر هذاك في تمويل الدولة. واليوم تقريبا عنا ضريبة على الاستهلاك, لكن في المقابل زاد عنا منظومة كاملة نتاع حماية اجتماعية وصناديق اجتماعية اللي مولوها أساسا المساهمات على الأجور والعمل. أنا اللي نطرحه شنو؟ نطرح أنه علاش ما نعودوش التفكير في العلاقة هذه, معناها نخلق تيفيا سوسيال اللي جزء من تمويل الحماية الاجتماعية يصير عن طريقها هي, وما عادش يكون مربوط أكهو بعدد الناس اللي قاعدة تخدموا الأجور, لكن لازمنا نربطوه بالاستهلاك. علاش
2: نمش نجيبوها هذا مهم سوسيال.
0: هذا مهم برشا اليوم خاطر النموذج الديموغرافي والاجتماعي نتاع تونس راهو تبدل.
2: اي نمش نجيبوها تيفيا سوسيال
0: لحظة مش نقول لك نمش نجيبوها. عندنا البطالة معناها زايدة, شيخوخة والتهرم السكاني, الهجرة معناها نتاع اللي قاعدة تصير في كل شبابنا وكفاءاتنا, التراجع في الزواج والإنجاب, هذه الكل يقول اللي رأي القاعدة نتاع المساهمين في منظومة الضمان الاجتماعي ما هيش قاعدة تكبر, بالعكس قاعدة تنقص. وفي نفس الوقت عدد المتقاعدين والحاجيات الصحية والاجتماعية وهنا قاعدين نشوفها, ولا فما دويات السبيطارات العمومية نتاعنا هنا نشوف فيها كيفاش الضمان, وفما حتى تهديد للتوانسة ومستقبل التوانسة يقول لك أنا نخدم غدوة أنا مانيش نلقى التقاعد نتاعي.
3: دونك سي ظافر اللي فهمته هو المقترح انه اليوم التيفيا خلينا نقولوا لو تو معناتها الاكثر استعمال هو 19.6, الفكره انه تولي 20.6, ولكن الفلوس اللي باش تدخل ال 1% زايد هذاك مش باش تمشي لميزانيه الدوله, ولكن تمشي للصناديق معناتها الاجتماعيه باش تغطي الديفيسيت هكا,
0: باش يمشي في صندوق خاص, إضافة نقطة أو اثنين, باش يمشي في صندوق خاص مباشرة للصناديق الاجتماعية للكنام للسيناسيس للسيانير, باش يمشي للصيدلية المركزية. معناها اليوم الآن النظام الصحي التونسي ونظام الضمان الاجتماعي التونسي اللي هو مهدد في الصميم.
3: سي ظافر أنا راني متفق معك اللي عنا مشكل متاع تمويل صناديق وعن بروبليم ستركتوريل هيك اللي ذي ما فيش كلام, والدباء هذا نعرفه اللي هو صار في عدد كبير من الدول لو دباء على التيفيا سوسيال. لا كريتيك يعني طبعا باش نقول لك الناس اللي ضد الفكرة هذي ايش يقول لك. يقول لك أولا التيفيا في حد ذاتها هي سي ان امبو انجوست. علاش؟ على خاطر ماهوش بروبورسيونيل للروفوني نتاع الاشخاص. الجانب الثاني يقول لك انه باش ياثر على المقدره الشرائيه نتاع المواطن, لانه انت كي باش تزيد 1% في التيفيا سي 1% دو موان في البوفوار داشا نتاع المواطن. دونك لهنا معناتها سي دو بروبليم كي سوبوز. بعد على الشيء الايكونوميك فما زاد شيء شكون يقول لك سافا فريني ولا يحد من الاستهلاك دونك ياثر على الوضع الاقتصادي. دونك نتصور انه الديبا جايين واحنا في البرلمان, اما انت كمدافع على الفكره شنو تجاوب على الكريتيك هذوما؟
0: شوف انا نقول راهو فما افي بري وافي ريفوني. اش معناها؟ معناها اليوم انا كنت نزيد في التي في نقطه والا زوز, اكيد انه في مرحله اولى خاصه باش يصير فما لوغمونتاسيون هذيك نتاع 1 و 2%, خلي انه التضخم راهو يتقاس بالفارياسيون دو بري. دونك انا مش تصير الفارياسيون المره الاولى وبعديك ما عادش مش تصير الفارياسيون على خاطر ديجا طلعنا معناها للنيفو هذاك. دونك حتى التاثير نتاعو على التضخم ماهوش باش يكون التاثير الكبير, لكن ما ننكروش اللي باش يصير معناها تاثير على البري. اجا نشوفوا لي ريفينيو اليوم التونسي كيف يمشي للسبيطار عمومي تشوف الحاله نتاعو وين باش يمشي, باش يمشي للكلينيك. دونك انا نقترح ان نصلح له السبيطار العمومي نتاعو باش يولي يدفع اقل فلوس باش يمشي للسبيطار العمومي وما يتلزش يمشي يدفع الفلوس هذيك كلها في البريفي. اليوم كيف نوفر له انا دويات

0: في المستشفيات العمومية اللي هي من حقه مستشفيات الضمان الاجتماعي. نحب مستشفيات الضمان الاجتماعي ترجع تخدم، وأنه الصيدلية التونسي كيف يمشي للفارماسي نتاع الدولة يلقى فيها الدواء، مش معناها يخليه يمشي معناها يلوج ويلوج في الدواء من برا كل شيء. دونك أنا اللي صحيح ونجم يتمس، لكن راهو الريفوني نتاع التونسي هو اللي باش يتحسن إذا أنا نحسن له الضمان الاجتماعي نتاعو ونحسن له الاجتماعي.
1: صباح نور استضافة الأمين معك به استضافة. أنا من نحب نتناقشوا في الفكرة، هي مش شنو نجمو نعملوا بيهم الفلوس تم بعد، شنو نجمو نعملوا بيهم، بالعكس يكون فكرة ممتازة وممتازة جدا. جست أسئلة بسيطة جدا، ماذا بين مش نجمو نتفاعلوا مع بعضنا، أسئلة بسيطة جدا بإيجاز كانت نجم تجاوبني. أنا مش ناخذ منك أكثر من دقيقتين الكل في الكل بين الأسئلة وبين الأجوبة نتاعي أنا وياك به. هل التيفيا في حد ذاتها في الزيادة نتاعها هل هذا عامل إيجابي للاقتصاد ولا معناتها انه كي باش نزيد تي في ا جوست فصل كي زيد تي في ا معناتها باش نخلي عباره حطيت فرع ديجا للعجله الاقتصاديه اللي هي ديجا قاعده تدور واحده واحده.
0: مش صحيح. التي في ا هذه ساعة نقطه اخرى، انا مش تدخل الموازي لان الموازي اليوم ما هو قاعد يدفع لك في حتى شيء. الحاجه الوحيده
1: اللي هي موجود عندنا اليوم موجود هكا هو
0: 50% من اقتصاد موازي.
1: لكن نمشيو نمشيو نزيدو 1%
2: اما هو ما يخلصش التي في ا
1: هذاك، ما خلصش الجمله هذاك، ما
2: تجيش صفر تقعد صفر.
0: كيف يمشي يستهلك، كيف يمشي ياكل، كيف يمشي يشري، كيف يمشي يعمل، هذيك كلها التي في ا. دونك هو قاعد يستهلك في التي في ا وقاعد لازم يساهم اجتماعيا معانا معناها
1: لهنا. باش نوصلوا الاسئله، باش نوصلوا الاسئله بلاش جوست لحظه بلاش نوصلوا الاسئله باش ما نقعدوش نحكيو في معناتها نحب في الديتاي تكنيك. تو قاعدين نحكيو ديتاي تكنيك. باش ناخذ معاك مثال تجربه البرتغال. البرتغال معناتها في عام 2011 حتى 2014 هو اقتصادي شبه برشا كان الاقتصاد التونسي، وعاش صعوبات كبرى جدا من مفارقات طريفة انهم اختاروا ينقصوا في التي في ا، مش يطلعوا في التي في ا، باش يخليوا الكونسوماسيون تزيد تكثر. وقال كي تكثر الكونسوماسيون فانه الدوله تدخل موارد اكثر، مشاو بالكونتيتي اكثر من اللي نتاع التاكسي اكثر وكل، وفما حاجات كريمه ونحاولهم. قال لك انا مادام المواطن الضعيف هو اللي يتمس، فما دي برودوي نتاع نيسيسيتي الاولانيه ما تعملت ريشيرش كامله منهم اكثر من 40 حاجه كريمه ونحاو فيهم التي في ا جمله، معناتها عملوا العكس نتاع الاقتراح هذا كريمه.
0: احنا في تونس
1: واليوم وصلت البرتغال واليوم وصلت الاجراء جست نزيدك ملاحظك وين وصلت بالاجراء هذا البرتغال من 2011 حتى التوا، فانه البرتغال اليوم معناتها فما قوانين رائده جدا في اوروبا مثلا اللي عمره اقل من 35 سنه فانه ما يخلصش شامبو كريمو. معناتها كي نحب نشجع لي جون انهم ياخذوا ما يخلصش شامبو جمله.
0: راهي التي في ا هي راهي ضريبه غير مباشره، ماهيش ضريبه مباشره، نحكيو في الضريبه المباشره.
1: هي موجوده في الاسعار اللي قاعدين نخلصوا فيها كل يوم في كل شيء.
0: انا مع انها
1: بما فيهم الماء والضوء زاد، بما ان ما فيهم الماء والضوء.
0: الفكره لهنا راهي لازمها توضح. راهو صحيح ينجم يكون اثي على البري، لكن الريفوني نتاع الشخص في تونس ماهوش باش يتمس، بالعكس باش ينقص. على خاطر راهو اليوم يعني كيف تمشي انت للسبيطار، كيف تمشي تتحرك في اقل حاجه قاعد تدفع في برشا فلوس. اذا كان ما صلحناش احنا الانظمه نتاعنا هذه نتاع الضمان الاجتماعي اللي الناس الكل باش تستحقها، واللي راهو ما عادش عندنا توانسه قاعدين يساهموا في الضمان الاجتماعي، راهو احنا رانا 10 سنين التالي ما كناش نتخيلوا، ولا 20 سنين التالي
1: ويقعد. هل كان الأجل مثلا الترفيع في سن التقاعد، مثلا الترفيع في سن التقاعد بلس مزيد من ثقله على المواطن،
0: ما هيش تثقيل على المواطن، هي مساهمة أن المواطنين الكل نكونوا واعيين بالمشكلة اللي نجم نتيحوا فيها واللي قاعدين فيها أصلا احنا
2: تولى. جست معناتها اون بتيت كيستيون، على ما نذكر أن التي في ا الدخل تقريبا في حدود 13000 مليار في العام، 12800 يظهر لي، معناتها كان باش نزيدوا ان بوان اون فا معناتها باش نربحوا 1200 مليار. هل انه في تقديرك ال 1200 مليار هذوما كافيين باش نواجهوا التحديات اللي كنت تحكي عليهم؟
0: كل عام نزيدوا اذا كان يدخلوا كل عام، اذا هما مش يدخلوا كل عام راهو مش يدخلوا عام حتى هاو
2: سي روسيت ريكورون حتى باش تولي.
0: راهو احنا ما عادش راهو السي ان ار والسي ان اس راهو باش يقعدوا هذوكم كل المساهمات هذه راهي زياده، هذه زياده لاصلاح الصناديق معناها هذه كلها، وراهي معناها حاجه راهي هامه برشا. انا ما نقترحش اجراء شكلي، انا نقترح اجراء في العمق، وهذا يراه معناها اصلاح هيكلي انه المساهمين الكل التوانسه الكل تساهم لإنقاذ الصناديق الاجتماعية والتغطية معناها الصحية والصيدلية المركزية والدويات لازم يكونوا موجودين عند التونس. رو اليوم التونسي اللي يخدم اليوم ما عندوش ثقة 10 سنين القدام كيف يخرج تقاعد باش يوصلوا تقاعد ولا لا، وحتى كان وصلوا تقاعد ينجم يمشي للسبيطار يداوي وإلا لا. راي حاجات مفصلية، رو يمكن حاجة من الحاجات اللي نخلي البلاد شبابنا خارج من البلاد موش قاعد ينتج معناها اليوم رو في بلاد حاجة هامة ما واش خيار معناها اليوم. انا الراي اللي لازمنا نمشي لازمنا حل في الصناديق الاجتماعيه اليوم قبل الغدوه، والاجراء هذا يخلي الناس كلها تساهم في الصناديق تساهم باش نصلحوا معناها فيها، وما هوش باش يمس السعر فقط مش مثل سعر جزئيا، لكن راهو الريفينيو نتاعو باش يكون كبير برشا على التوان.
3: شكرا لك سي ظافر صغيري، مشكور على حضورك معنا نائب رئيس لجنه الماليه بمجلس نواب الشعب. ان شاء الله نهارك زين.
1: جست الملاحظه اياد فانه الموين تاع تي في في قاره افريقيا ما نجموش نحسبوا روحنا من بلدان المتقدمه، لنا من البلدان معناتها في القاره اللي احنا فيها فهو 15% تي في معناتها المعدل نتاع افريقيا هو 15%، واعلى دوله في افريقيا هي 20%.
2: اي شوف امين
1: معناتها احنا كامش نزيدوا شويه اكثر من اليوم احنا الاولانيين في القاره.
2: خلينا نتفقوا على انه الموضوع هذا ديما الزياده في التي في سي ان سوجي دو ديبا، ولكن زاده من الحاجات اللي تحسب للسيد النائب واللي انا نعتبر انها جد ايجابيه انه الى ان بروبليم يشيرش سوليسيون سوليسيون عقلانيه زاده
1: معقول برشا
2: كي لي ان ديبا اذا فما دوتر الترناتيف. وي
1: واضح، يعطيك الصحه اياد نادي، قعدوا معنا راجعين.

0: اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل.
1: امشي لعزيزة.
2: مباشرة مع ضوات نيازد الجوي خونا صبحي. صباح النور.
3: صباح الخير خويا مين. تحية ليك فريق الأمواج هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد موزايك.
2: إن شاء الله نهارك أسعد. أيام شو أحوال الطقس اليوم؟
3: نعم بالنسبة ليوم الأمس في فترة ما بعد الظهر وفترة آخر النهار سجلنا أمطار خاصة بجهة الساحل، كانت تراوحت الكميات ما بين 11 و 21 مليمتر. 11 بجهة بنبلة، لقصبة المديوني 18 مليمتر، قصر هلال 16 مليمتر، وسجلنا بجهة المكنين 21 مليمتر من ولاية المنستير. ما زالت بقايا بعض الأمطار في الفترة الصباحية بمناطق الشرقية لبلادنا خاصة جهة الساحل، مع ظهور خلايا عادية العشية خاصة بالمناطق الغربية مصحوبة ببعض الأمطار وتساقط البرد. رياح اليوم بشتواصل من قطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد. البحر عموما قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس، لتتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. بالنسبة ليوم الغد تشير آخر بيانات معناتها النماذج الجوية العددية إلى تغييرات مهمة في المشهد الجوي بداية من يوم الغد العشية، خاصة منخفض جوي معناتها يحمل معه بشائر الغيث النافع، تدفق كتل هوائية باردة في الطبقات العليا الغلاف الجوي مع رطوبة عالية معناتها على مستوى سطح البحر، سيساهم في تشكل خلايا رعدية قد تكون نشطة. تبدأ هذه التساقطات خاصة بالمناطق الغربية للشمال وتتفرع أكثر لجهة الساحل وكذلك مناطق الوسط. تظهر معناتها أغلب السيناريوهات احتمال تسجيل تساقطات غزيرة وأمطار بكميات هامة قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. الاحتياط واجب في مثل هذه الوضعيات، والانخفاض بش يكون واضح في درجات الحرارة بداية من آخر الأسبوع خاصة يومي السبت والأحد. ردوا بينا وإن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا.
2: نهارك أسعد. الأيام في
3: لنا. شكرا وإلى اللقاء.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. صباح النشاط والحيوية يا عدالة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباح النور.
3: صباح خير يا يمين،
2: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد.
3: لكم غبتش عليكم برشا نهارين.
2: بلغني إنك معناتها فرحان برشا بالتجربة.
3: شنو فرحان؟ علق. لا فرحان ولا فرحان. وبرامو ثم شكون توحشني برشا لهنا، دونك دعاوة خير باش جيت أنا الصباح.
2: مراد بالك.
3: موجودين.
2: مراد بالك. البارح كنا على حدث إفريقي مهم جدا. لا هو الحدث على الحدث. هو الحدث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، هو حدث إفريقي مهم في ثالث رياضة شعبية في تونس اللي هي الكرة الطائرة. كيف احتفلنا بالافتتاح؟
3: البارح كان حفل افتتاح بطولة إفريقيا الأمم للكرة الطائرة بمشاركة 12 منتخب من قارة إفريقيا. بطبيعة البطولة دي كانت باش تنظم في الكونغو الديمقراطية، لكن نهار 20 أوت الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة قرر كون يحولها لتونس بما أنه ثم مشكل إيبولا في الكونغو الديمقراطية. نهار 20 أوت قرروا دونك تونس في بالها من قبل 20 أوت، لأنه علموها وشاوروها. البطولة دي مهمة جدا لأنها الفايز بها باش يتعدى يلعب الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. في القبة الاحتفال صار من غير ما نقعد ندور ياسر. الصورة هي نفسها، مين صورة نمطية كما العادة. راو نحن نحبوا المزود ونحبوا الطبيل ونحبوا الشتيح ونحبوا الرديح، أما راو ثم حاجات مش معقولة. معناها رانا مثلا الفيديو هذا تنفرجوا عليها سبور باي موزايكا فيهم، ولا الناس تبع فينا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. جوارات تسخن عبارة كأنها قاعدة تشتح بجنبها الطبيل وجنبها المزود بجنبها الموزيكا. الصورة النمطية ما تخلصناش منها، هي بيدها تعليق متاع ناس تسخر منها. مش كان في تونس، مش كان تونس على بعضنا. شفت صفحات مش نسمي الدول، شفت برشا صفحات.
2: علاش ما شفت نسمي الدول؟
3: لا ما نحبش ندخل في حتى بوليميك، لكن الحقيقة
2: في سلك الحبل الدبلوماسي.
3: ليه مانيش في الحبل؟
2: انا سامي
3: والله شيء اسف.
2: مش دول تسخر عبيد،
3: عبيد في الدول هذيك معناها في صفحات التيس في تدخل فيسبوك تشوف كل شيء.
2: باز هذا مصر
3: الحركات الاحمائيه، ناس تسخن، ونفس التصويره نفس الشيء. البلاد اللي نظمت كاس افريقيا 2004، نظمت كاس افريقيا 1994، نظمت شامبيون دي موند تاع هولندا 2005، خمس مرات نظموا بطوله افريقيا لكره اليد. عملنا اول ولا كأس عالم جينيور متاع فوتبول عام 77، نقعدوا ديما في نفس التصويرة في نفس الإشكالية. سألت شوية قال لك ليه تزردنا بالوقت، لقينا حاجة أرخص يمكن ببليش، يمكن عاونونا، يمكن اتفاقيات، مش نخرج في التصويرة الخايبة هذية. الحقيقة وقيد باش نفيقوا على روحنا وقت اللي احنا كنا نعطيو اكزامبل في تنظيم احتفاليات كيما هكا.
2: ما عادش ما عجبكش في المزود خسالي؟
3: لا قلت لك احنا نحبوا المزود ونحبوا الطبيله ونحبوا الشطيح ونحبوا اللي تحب عليه انت الكل. ما تخرجنيش راس الجول مع المزوديه، بالعكس.
2: اما
3: نجموش نطوروا شويه في الامور التنظيميه؟
2: شو كنت اقترح
3: مثلا؟ ما نعرفش انا يا اخي، انا بركش انا بواطه نتاع ايفون مونسيال، جيب عنا 3000 بواطه نتاع ايفون مونسيال.
2: وقت ما عندناش فلوس.
3: لا يتصرفوا، هذه صوره تونس، ما ثماش فلوس وما ثماش وقت. جيب عندنا ناس مبدعين في توسكي ايفينمونسيال، عندنا ناس تبدع الحقيقه معناها وتنظم في حفلات خارج تونس.
2: العرض ماهوش بيه، بالعكس معناتها العرض راه ممتاز جدا، اما البلاصه والطريقه يمكن هما اللي ما خلاوش الشيخ
3: والصوره النمطيه هي بيدها. معناها شنو التطور اللي عملناه؟
2: شو واحد يسخن
3: واحد يشطح بجنب؟ والله معناها
2: ما عرفتش شكون اللي باش يلعب. انا فكريت ما عرفتش شكون اللي يسخن وشكون اللي يشطح. من بعد بالتنويات هكا تنجم تفهم كهو معناتها. كنت نفضل في كاس العالم اللي فات معناتها كان حملوا مثلا الحضره ولا حاجه هكا
3: مثلا،
2: كي جات دخلت تونس يا الهي لا تفضحنا هالكوب ديموند اللي فات. ما تنجم تكون ان شاء الله يطلعوا ما غنوهاش.
3: ان
2: شاء الله يطلعوا ما غنوهاش بصراحه،
3: مع كامل احتراماتنا للناس اللي خدمته.
2: اي مش عليهم،
3: اما الصوره والنمط نتاع نفس التصوير عباره على كيما قبل باش نعمل بيبليسيتي للتوريزم. نجيو للجمال نعطيو الجازوزه معناها نفس التصويره هي بيدها.
2: تما رجال يجيبوا لك جمال بجازوزه غادي
3: فوالا خير تختم هكاك.
2: بون بعد نشوفوا سبورتيفمون شنو باش نعملوا. زاد
3: كيف ربحنا البارح ان شاء الله باش نوصلوا فينال باش نلعبوا كالعاده احنا ومصر وان شاء الله احنا نربحوا.
2: انا اللي يجلب انتباهي ابار معناتها العرض هو القاعه الفارغه.
3: حسب ما سالت عطاو 3000 بركه ولا 2500،
2: حتى 50 ما ريتهمش.
3: برشا نقاط تطرح
2: ما فهمكم، ما فهمناش فهمكم. فما كي رأينا باش نلقاها فارغة نعمل في توقيت معناتها النجم يجيو في عبادي يتفرجوا نعطي تسكر بلاش كان زم ما نخليش ليماج تخرج لنا في افتتاح نتاع بطولة افريقيا في سالة فارغة معناتها فما شوية تنظيم صراحة كان نجم يكون خير برشا. باه محب للمنتخب وترجي يطلق تحدي فردي ولا تحيد تحدي فريد من نوعه عاش كان اللي في بالي بالك هذاك ولا اللي يجري
3: اكزاكتومون هو مروان باللامين هو مغروم بالجري من قبل اللي يجري
2: عمل
3: في رادس وتور دو رادس دونك هو في كأس العالم عرضته فيديو تو نسمعوا التفاصيل من عنده هو عمل الشالنج كل ما في كأس العالم كان كل ما منتخب يقبل هدف يجري هو 10 كيلومتر مشي.
2: والله مشى فيها
3: عمل الحمد لله فاق بها بعد تروح هولندا
2: كان مشي كان عملها بالله العظيم وخيرك تو تجري
3: هو تو كان نسمعوا
2: يحكي شوف ويا إلهي لا
3: لكن بداها في الكوب دي موند لكن بعد كي بدا الموسم عمل التحدي بفريقه اللي يحبه هو بتبيع الترجي الرياضي التونسي دونك كي ربح الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي 3-2 دونك عمل 32 كيلومتر خاطر ترجي على كل هدف تقبله يعمل كيلومتر على كل هدف تسجله ترجي يعمل 10 كيلومتر بعد ماتش العمران عمران ربح 3-1 جرى 13 كيلومتر ترجي مرسى 2-1 عمل 21 كيلومتر ترجي حملان في قلب شنيجي عندي 10 كيلومتر 76 كيلومتر دونك اون تو رغم السخانه رغم كل شيء جات في بيريود صعيبة برشا ما نسمعوه شنو قال لنا حكينا على تشالنج هذايا.
0: صباح الخير أحمد، صباح الخير أمين، صباح الخير موزايكا فام. الفكرة بتاع تشالنج تاع رجيت ماركي وأنا نجري الحقيقة بدأت مع الكوب دي موند. من جد قدامي فيديو تاع رانر كنديان اسمه سيمون مايو اللي جري 60 كيلومتر بعد ما كندا ربحت قطر 6-0. أنا وقتها قلت نعمل نفس الحكاية أما بالعكس، نجري 10 كيلومتر على كل بونت وتقبلوا تونس، وهكاكا عملت 31 كيلومتر بعد تروح هولندا اللي خسرناها 3-1. الفكرة تاع تشالنج عجبتني بربشت عليها ونلقى لي سيمون مايو هو بيدو تبع ان كور فرونسي اسمه غاسبار دو غريس ومن غادي جاتني انا الفكره باش نعمل نفس التشالنج مع ماتش ويت الترجي بما اني بطبيعتي نجري وحبيت نستغل غرامي بالجري بحبي للجمعيه ومن هون جات فكره الترجي تماركي وانا نجري وان شاء الله ربي يعطيني الصحه باش نكمل التشالنج نتاعي حتى نهايه الموسم
2: بون وقت الشام فيدونج
3: والله مسكين
2: لازم نبدل الشام ديسكريبسيون ويطيح زيت ما كاينش كامل خاطر مش لافاش ترجي سنه ذكرني بالله سامحني اسمه ما تذكرتوش
3: مروان بن لامين
2: مروان خويا مروان مش في ترجي سنه اللي تمركي برشا وتقبل برشا معناتها جيت في اخي ماذا الحالات اللي تنجم تعمل فيهم التشالنج نتاعك والحمد لله الاسبيرونس مركي 5-4 اما تاكل 3 معناتها عادي جدا ماذا هذا اللي قاعد الرافي دجا ماتش ويت كل قبلت فيهم بونتويت تقريبا
3: كان ماتش حملة
2: كان ماتش الاخراني برك دونك خويا كان عندي كان تحب نبعثك شكون يعمل فيدونج عندي شنو نجم تمشي تبدل شين كبلاكيت دو فران حاجة هكا خويا مرحبا
3: يا ما نحيوكم يا معاشا محلية على الاخر
2: علاش ما نعملوش انا وياك عادل هكا
3: لا انا امبوسيبل من عاشر المستحيلات معناها باش نعمل شالنج كيما هذا انا كان يقول لي مروان جي صورني يقولوا لي
2: نعملوهم بالكهرباء معنا
3: بالكهرباء
2: صحيح نعملوهم بالكهرباء به صراع تصريحات بين مبابي وديمبيلي على البالون دور هي الحرب البارده
3: حرب بارده وكيفاش باش يعملوا غدوه جمعه بعد غدوه جمعه الليست نتاع ليكيب مصر زوج موجودين معنا سي كلير زيدان يزمو اول في اول ترابز باش يلقى مشكل كبير برشا هو حوار لفرانس فوتبول مبابي قال ديما كنت نخسر عثمان ديمبيلي كونه لاعب موهوب اما انا في المقابل كنت نخسر روحي لان ديما اللي باش يختاروني البالون دور انا الانسان المختار للبالون دور قال كنت
2: مهدي المنتظر
3: فوالا ديما نعتقد كونه الكره الذهبيه لازم تتعطى للاعب استثنائي مختلف
2: معناتها عثمان ماهوش لاعب استثنائي
3: باش نكمل لك خاطر فريمو ياسر خايب الديكلاراسيون نتاعو ياسر خايبه معناها فيها برشا روغونس برشا تعالي دونك قال ديما نخزر الكره الذهبيه بالون دور كون لازم تتعطى للاعب استثنائي مختلف صحيح اللاعب الجماعي عنده دور خاطر كره القدم جماعيه لكن تظل هي تظل في جائزه فرديه ومفهوم الكره الذهبيه تشكل في وقت ميسي ورونالدو خاطر كانوا ديما ياخذوا هما البالون دور قال تصور سام لاعب خير مني اذا كان تحدث عن انجازات وعن تسجيل اكبر عدد من الاهداف في بطولات كبرى يتواجد فيها جميع اللاعبين اللي كنت تحكيوا عليه انا لياني ماركيت ماير بيتور في الكوب دي موند ديمبيلي كان ياسر متربي الحقيقه في ريبونس نتاعو وبروفوكي معناها اوركستري لانه عطاه ميكرو نتاع ليغان وبي اس جي طلبت من المسؤولين عن ليغان بعد ماتش بريست كونو ديمبيلي يتعدى لزون دو بريس ويعطي التصريح نتاعو قال انتم تعرفوا لي انا تلميذ نجيب ديما نقعد في اخر القسم نخدم على روحي ساكت معمري اللي تكلمت وديما خدمتي تكلل بالنجاح قال كيما قلت نهار من نهارات لي انا عمري ما كنت الخيار الاول او المفضل لكن عملت برشا مجهود العام ناول وحظيت بالتكريم بعد موسم رائع مع البي اس جي اما العام هذايا تنشوفوا الامور وانت تمشي دون بهدوء ودون ضغوط
2: يعني تصور في الفستير ما بيناتهم مش يكون واندرفول وورد برشا, واللي تفسد بالطريقة ذي راه صعيب برشا تصلح.
3: وانت الجمعة اللي فات تحكينا على البالون دور وصار نقاش وعطيت رايك.
2: عطيت رايك بون, حتى كان تستحقها ما تنجمش تعمل تصريحات من نوع هذايا, معناتها فما حاجة اسمها تواضع.
3: اكزاكتومون
2: هامبل ما لازم يكون امبل شويه معناتها بصراحه, مش بالطريقه هذه نجم يكون هو البالون دور. يعطيك صحة عادل, بارك الله فيك, تقابلوا معك 8 في سبير اكسبريس. 10 minutes chrono.

0: كونيو عنا أرخص سوم حتى 29 سبتمبر إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشالي 490 في 18 دينار و990
1: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير خذ لبخول كوجينتك.
3: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
4: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع لوي بي وما تفلتش الفرصة.
5: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي، أول أكاديمي للتسبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقنمش. مال أكلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
6: سمايل بسكوي الأبطال.
7: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
8: تدلل تدلل
9: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
10: جيان إيام دللنا.

0: يبدا نهارك بالربح والبنه مع جديده. جديده بنه على بنه. صبح تربح.
1: خونا بايرن صبح نور.
2: نور خير.
1: شكرا نهارك اسعد الايام. محلاها شميسه ومحلى الصبحيه نتاعنا اليوم بوجودك معنا منور. احلى مدينه الحمامات. وين في الحمامات بالضبط؟
2: حمامات سنتر.
1: حمامات سنتر. احلى تحيه للحماماتيه الكل يوم صباح الحماميه. الكل ان شاء الله بنجاح وان شاء الله بالتوفيق. من ذولي ما زلت ما عندكش صغيرات ولا عندك؟
2: لا عندي بنوته.
1: ربي يفضلها لك. تقرا ولا رجعت ولا ما زلت؟
2: لا ثلاثة شهور مازلت
1: تقرا.
2: ان
1: شاء الله يا ربي تفرح بها وتراها عروسه ان شاء الله باذن الله وربي يفضلك. باه يا سيدي. امورك في الحساب؟
2: لا باه تحاولوا.
1: اي امورك شنو؟ نعرفش تحاول ما شنو تحس امورك انت؟
2: باهي معين مش
1: مالا سهل. كان كنت متوسط في الحساب باش تلقى سهل. باه ركز معايا. انا نلوج على عدد اليوم.
2: باه
1: العدد هذا يتكون من زوز أرقام. رقم العشرات نتاعو هو ضعف رقم الأحد. مجموع الأرقام نتاعو هو ستة. تبكرنو لوج على رقم يتكون من زوز أرقام. رقم العشرات هو ضعف رقم الأحد. كي تجمع زوز أرقام يتكون منهم رقم ذي تلقى ستة. شنية الرقم ذي؟ بيرم يا بيرم دولي ديخ مرة دولي مختفى لأولاد معشكن. بيرم تسمع فيها؟ لا مش موجود. نعود ونتصل. آها بيرم
2: وين معك؟ معك
1: ومشيت يا بيرم.
2: لا نحكي معك ما سمعت.
1: والله ما سمعتك. مش سمعت شيء.
2: لا لا
1: مشيت. مشيت أنا قلت القد معتها.
2: لا لا
1: ثلاثة. لا هاي روحوا الأولاد.
2: شكرا تجمع زوز يطلع ستة.
1: أي هو رقم يتكون من زوز أرقام. معناتها كيما 11 معناتها في زوز أرقام. الرقم هذا العشرات هو الرقم الثاني. ما فما رقم الأحد يتسمى هو النمبر الأولاني. كيما كيما مثلا مش نقولوا احنا 13. رقم الأحد هو 3. رقم العشرات هو 1. هذا الرقم العشرات نتاعو هو ضعف رقم الأحد.
2: معناها 12.
1: تجمع 2 و 3 قداش تلقى؟
2: 2 و 3 5.
1: غلط. انا قلت لك 6 وقلت لك الضعف.
2: 3 و 3 يقول لي 6. 32
1: ماكش بعيد برشا. اما 32 3 ماهيش ضعف 2. اهي 2 صحيح. 2 في بلاصتها. 2
2: صحيح. شادين 2 غادي.
1: ها؟
2: احنا نحبوا تو ضعف 2.
1: ها؟
2: تولي 4.
1: والمجموع يجيو 6.
2: فهمتك. اي تو فهمت. معناها هما زوز ارقام دونك 42 معناها 4 بلس 2 يولي 6. فهمتك.
1: اي اجابه صحيحه. الف مبروك ليك. لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. بايرن يا باهي باك قيمتك عاد مع قيوه الصباح.
2: لا لا نخدم ولا نخدم خويا.
1: يا سيدي ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
0: صبح تربح. ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح الفل يا مراد.
1: نارك مبروك امين توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على مزيكا فام.
0: شنو احوالنا البارح يا مراد في السيركولاسيون؟
1: اي السيركولاسيون البارح كانت غير للعادي، وبطبيعة الحال كانت متوقعة في عديد المناطق عديد الطرقات. ما فيش شك زاد اليوم باش نلاحظوا نفس الكثافة في الجولان خصوصا قدام المؤسسات التربوية، طبعا على مستوى مداخل العاصمة كيف كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية وسط العاصمة على مستوى شارع الحرية، نفس الشيء على مستوى شارع باريس، شارع بورقيبة، نهج غانا، وين نلقاو كثافة في الجولان، واللي نتوقع كذلك باش تكون الكثافة زاد معناها على أشدها ما بين الحين والآخر. طبعا الدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا قرب المؤسسات التربوية، ماذا بينا معناها السرعة متاعنا تكون الحد متاحة الأقصى ماذا بينا من 30 كيلومتر في الساعة. ردوا بالنا على وليداتنا اللي هم معناها باش يشقوا طريق، باش يشقوا معناها الكياس باش يمشيوا للمدارس. طبعا العودة المدرسية تنجم تكون راهي مسؤولية الناس الكل، كما الإطار التربوي، كما كذلك مستعملي الطريق، كما الأولياء زاد باش يعطيوا بعض النصايح لوليداتهم حول استعمالهم للفضاء المروري. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يردوا بالهم على رواحهم، يردوا بالهم على صغيراتهم اللي قاعدين يشقوا في الكياس، وبطبيعة الحال هذا كذلك يعطيهم الأولوية حول معناها عملية استقالهم.
0: يعطيك الصحة مراد، شنهارك أسعد، الأيام في الأمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك؟ ولا تحب تدخل عالم الاندستري؟ ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم، طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
3: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11-20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.

0: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: ملافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
3: عندك أورانج. الباك خذيته مبروك، أما شو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسية في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزي جيليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
4: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: بونجور بونجور أمين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء في كل مكان في هذا الوطن العزيز. صباح الفل يا رب، كده يبقى يوم جميل، شميسة حلوة، الجو جميل النهاردة، الناس كلها فرحانة وربنا ييسر الحال، وبدأت بقى المدارس والكلام ده كله، فالحمد لله. أنت وديت الولاد المدرسة أمين ولا لا؟
3: طبعا
4: طبعا. أنت اللي وصلتهم ولا هم راحوا لوحدهم؟
3: كان أنا وصلتهم، مالك فيش قاعدين تسمعوا فيا هنا؟ من عايز مش وجهي بقى من ايمن ما ده
4: عم منصف. عم منصف بيضحك. صباح الفل عم منصف. صباح النور.
3: يبهرني ايمن ساعات بالذكاء انت.
4: والله ده ذكاء اصطناعي.
3: لا ظاهر.
4: صباح الفل عليك يا امين. عم يعني يعني بهزر معك. نتفدك على الصباح. صباح الفل عم منصف. صباح النور. كله تمام الحمد لله. اهلا الخدمة ولا جاي من كده؟ والله انا تو ماشي المستشفى، عندي موعد في المستشفى
3: ان شاء الله. لبس
4: انا شفتك سبت السيارة ونزلت على. لا عندي موعد في المستشفى، رجع مش نرجع نفقد السيارة وبعدنا نرجع. ترجع رايح جاي رايح جاي
5: نزل على خاطر الموعد النمر بعيد بقى.
4: لسه النمر بعيد. طب احنا موجودين دلوقتي في عند غوين صح؟ دي عند الجوانب الشمالية.
3: واحدة مونجي سليم.
4: واحدة مونجي سليم.
5: مونجي سليم مستشفى.
4: ايه. احنا امام مستشفى مونجي سليم في الرامبوا.
5: بالضبط.
4: انا بقولها صح، الرامبوا. ايوه صح كده عم مونج. ايوه تضحك، انا لما جيت وقفتك ما كنتش بتضحك. سمعت صوت امين ضحكت ينفع كده؟
5: عليه. نضحك انا ديما نضحك انا رو ديما نضحك انا.
3: يا منصف يا باهي.
5: الله يخليك يا
3: ربي أمين. يفتحها في وجهك ان شاء الله صبيح، وربي يشفيك ان شاء الله.
5: لينا وليك ولخينا المؤمنين يا رب.
3: اسمع سؤال اخوك ايمن، اليوم تنجم تربح 200 دينار
5: ان شاء الله؟ اذا كان كاتب شيء مرحبا، اذا كان مش كاتب مش
3: لا باذن الله كاتب ان شاء الله. ان شاء الله
5: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
4: اول حاجه الرضا ده ربنا الانسان اللي بيبقى راضي باي حاجه ده ربنا بيكرمه.
5: الحمد لله.
4: ماشي يا عم وقتش يعتبر الوقوف مفرط فيه؟ مفرط وقتيش مفرط يعني وقتيش مفرط السؤال مفرط فهمني بالقدام. مفرط يعني وقتيش يعني انت واقف
5: استزاف.
4: لا مش استزاف، وقتيش العربية لما تقف ويسيبوها وقفة في مكانها مدة طويلة تعتبر مفرط يعني تعتبر ما انا بقولها صح ولا بقولها غلط؟ يعني انت بتضحك على ايه؟
3: لا مفرط خليك مفرط.
5: مفرط الوقت اللي تخلص التذكره التذكره اللي كنت على البلديه.
3: لا لا عمونصف ركز معي عمونصف.
5: بابا
3: هو يسال فيك على وقت، ما قديش تقعد وقت الكهرباء باش نعتبروها اللي هي قاعده وقوف مفرط.
5: معناتها انا شخصيا
3: هكيكة ايمن. لا مش انت القانون. مش انت.
4: ايوه هكيكة صح هكيكة صح.
3: القانون عم منصف مش انت. انت
4: يعني الكهرباء هديه وقفه هوني. برشا فهمتك
5: فهمتك. وقتش يعتبر ان هي مفرط؟
4: بالوقت
5: يعني بيقول لي بالوقت يعني
4: بالوقت دارجين 4 ساعة.
3: لا لا
4: مفرط ايه ده، احنا كده الشعب كده كله هيبقى مفرط في العربيات. لا طبعا هي بتبقى وقت طويل مفرط. ما انا السؤال مش عارفه به
3: بالايام ايمن بالايام ولا بالساعات؟
4: بالايام بالايام بالايام
3: اي بالايام يا عم منصف. بالايامات شيء
4: بالايام بالساعات
5: يعني خد كرهبته ومشى.
4: طيب
5: يجي المسؤولين يقولوا لا الكهرباء دي
3: يا عم منصف يعطينا بالايامات نهار 2 3 4 5 6 7 اي يا عم منصف
4: به
3: ترى قول 7 يا عم منصف.
5: 7
3: صحيح يا ايمن.
4: انت بتسمع كلامه؟ بتسمع كلام امين؟ مش سالش ريسالش
5: اخونا امين
4: اخونا صحيح.
5: 7
4: وقال امين ده ولا يهودي في الدوره هنا. انت اساسا من فين يا عم؟
5: نعم
4: انت وين تسكن هوني في
5: سيدي ابو سعيد؟
4: سيدي ابو سعيد ده بتاعنا برضه. يا عم منصف يا جميل، هم 7 ايام فعلا
3: و7 ايام و7 ليالي.
4: هو شفت امين ساعدك ازاي؟
5: شكرا الله يخليك وربنا يكرمك
3: عم منصف.
5: يكرمك الله بارك فيك الله يخليك عايشك شكرا
3: سيدي ان شاء الله الف مبروك ايمون
5: ربي يفضل
3: اي
5: حبيبي
3: ما تخبرش على شيء اعمل اني اطلع ما تغيبش برشا
5: والله حدا نعمل
3: ما تغيبش غياب مفرط حط انت
5: لا لا غدوه اكون مايل يعني
3: السلام عليك
5: اكيد يا حبيبي وحشني والله وان شاء الله بكره اكون عندك
3: الله يعطيك الصحه ان شاء الله مبارك اسعد لي ايمن الف مبروك عم منصف 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
0: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
2: الو كونديكتور

الخدمة كي تبدأ مربوطة بالنقل هي انجاجمون ومسؤولية كبيرة. الكلمة كلمة والسلعة لازم توصل في وقتها باش توفي بوعدك وتكبر المشروع متاعك وسلعتك دخلت لكيوناتك في الوقت. لازمك وسائل النقل تعامل عليها وعمرها ما تخليها بيك. مصرف الزيتونة يسهلها لك مع إجارة معدات النقل. المولولك كراهب والكمين متاع الخدمة متاعك حتى لمية بالمية. وأكثر من هكا تخلص على راحتك على مدة تنجم توصل حتى 5 سنين كاملين. جدد الأسطول متاعك، اخدم أكثر.

0: Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
1: في الكونيكسيون ما يقدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سابق عصرك
2: الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للجوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
3: مونوبخي ديما معك
4: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في اهم لي كومبيتيسيون مال عليك بسمايل اكاديمي اول اكاديمي للتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظره وخبره البطل هيكل مقنمش مالا كلمونا على 29 750 711 سمايل اكاديمي حلمتك بين يديك
5: سمايل بسكويت الابطال
6: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
7: احلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
8: عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لفون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى 20 بالمية من قيمة القرض باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة
9: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير
10: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
11: مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 20 سبتمبر باتا تارتيني كاكاوات كراميل و شوكولا دو لا مارك باريستيلا لوبو 10 كيلو ب 12 دينار و 950 ملي

0: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه أمس برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. ورئيس الدولة يشدد في هذا اللقاء على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان النائب ماهر الكتاري يؤكد لموزيك أن لجنة المالية لن تقبل بأداءات جديدة في ميزانية 2027. والكتاري يوجه رسالة إلى الحكومة وأساسا وزارة المالية مفادها أن النواب لن يقبلوا بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، مؤكدا أنه كرئيس لجنة المالية سيعمل على التقليل من الأداءات قدر الإمكان. وفد من رجال الأعمال الناشطين في قطاعي الصناعات الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها والطاقات المتجددة تقوده منظمة كونكت يتوجه اليوم نحو ألمانيا في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس في هذين المجالين، حسب رئيس المنظمة أرسلان برجب. الشركة الصينية كونشان كاميتاك لقطع غيار السيارات تعلن اعتزامها الاستثمار في تونس من خلال احداث وحدة لانتاج مكونات السيارات باستثمار اولي ناهز 3 ملايين يورو وفق ما اكدته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ومن المنتظر ان يتم انجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع، على ان توفر في مرحلة اولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر، مع امكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. مجلس هيئة السوق المالية يفيد بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجال القانونية المتعلقة بنشر القوائم المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026، وقدمت تبريرات وصفها المجلس بغير الجدية وغير المقبولة، معلنا أنه شرع في إجراءات قضائية استعجالية ضد عدد من الشركات المخالفة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر خلال جلسة 21 سبتمبر الجاري فيما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية التي شملت الأبحاث فيها بعض المديرين العامين السابقين لتونيسير ومدير مركزي سابق للشركة ومسؤولين سابقين. يذكر أنه تم الكشف عن عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحابات دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتداب. في الشأن الدولي، التحالف الذي تقوده السعودية يؤكد أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت أمس طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة. باكستان تندد بمحاولة تنفيذ الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة في مكة، في المقابل الحوثيون يرفضون اتهامات السعودية باستهداف مدينة مكة المكرمة ويؤكدون أن الهجمات استهدفت المنشآت النفطية والقواعد العسكرية. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالرابطة المحترفة الأولى، الموعد اليوم مع مباريات متأخرة من الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب، الأربعة متاع العشية في ملعب حي المطار ببن قردان. الاتحاد الرياضي بن قردان يواجه السياسيس نادي الرزفيقسي، تحكيم لسيف الورتاني وحكم الفار باش يكون محمد بكير. في مصطفى الدوري بجربة الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري، سفيان الورتاني باش يظفر الماتش هذا وغسان مطاوع هو حكم الفار. غدوة المباريات هذوما بالنسبة لمباراة اتحاد الرياضي بن قردين نادي الرأس فيقسي باش تكون مقولة على الوطنية الأولى. بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري مازالت ما أعلنتش الوطنية الثانية إن كانت باش تنقل المباراة هذه ولا، لكن من المنتظر كون تكون مقولة مباشرة الماتش وقت هذوما زوز الأربعة نتاع العشية. غدوة آخر مباراة من الجولة الثالثة، آخر مباراة متأخرة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، دربي العاصمة ما بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي في مراكب الهادي النيفر. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى وعلى قناة الكاس، وباش يظفرها هيثم الطرابلسي، وفي الفار باش يكون دافيد سيمياك من سلوفينيا. الماتش كيف كيف زاد الأربعة نتاع العشية. نظرة على لي زيفيكتيف نتاع الفرق اللي تلعب اليوم وغدوة، نادي الرأس فيقسي باش يسجل تشكيلته، غياب كل من أيمن دحمان اللي خذا راحة ثلاثة أيام حسب البلاغ الرسمي لنادي الرأس فيقسي، ولاباس باش يكون موجود في المباراة القادمة وباش يكون موجود مع المنتخب الوطني التونسي. زاد غياب مانويل أوكبيلي بسبب الإصابة، مشاركة محمد الطرابلسي ترابا مستبعدة جدا جدا حسب الأخبار اللي خديناها من النادي الرأس فيقسي. في المقابل زوز ملاعبية من الانتدابات الجديدة موجودين ومؤهلين لخوض المباراة هذه، نحكيو على لؤي الطراي وجاك مبي اللي موجودين مع الفريق في جربة قبل ملاقات قبل مباراة الاتحاد الرياضي ببن قردين، ووادي زويب ماهوش موجود مع المجموعة. نأخذ أخبار السي اس اس، فريق ليبي كبير كنا حكينا عليه البارح هوني من ساعتين في القائلة على العرض اللي تقدم به فريق الليبي لعلي معلول. العرض نعرفه كله أهلي بنغازي، قيمة التعاقد فيها زوز حاجة 600,000 دولار، 600,000 دولار يعني تقريبا 1,800,000 للنادي الرياضي الصفاقسي، والأجرة السنوية بالبريمات بكل شيء تنجم توصل 1.2 مليون دولار لعلي معلول في العام. تنجم توصل مش معناها 100% مش كون 1.2، فيها بريمات، فيها مشاركة، فيها رحلات طيران، فيها ديزافونتاج أخرين. دونك 600,000 دولار باش يحصل عليها نادي الرياضي الصفاقسي، 1.2 مليون دولار تنجم توصل السالير نيويل للأجرة السنوية لعلي معلول، ولكن بالنسبة لنادي الرياضي الصفاقسي علي معلول مهوش للبيع. الاتحاد الرياضي المنستيري اللي كيما قلنا يواجه اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي باش يكون معزز بثلاثه ملاعبيه جدد، مع انه تم تسجيل المنتدبين اللي كانوا يلعبوا خارج تونس ووسط بطاقات التاهيل الدولي نتاعهم وبطاقات الانتقال الدولي نتاعهم. نحكيو على ريان بوقديده المدافع، وظهير الايمن بشير يعقوب الجناح، ومتوسط الميدان الفرنسي الجزائري المنتدب من كورتري البلجيكي محمد بوسعديه، موجودين ثلاثه مع الفريق بعد تاهيلهم رسميا. الملعب التونسي اطلق حمله توعويه الجمهور لتفادي كل الأفعال اللي تعرض الفريق لعقوبات، وذكر كونه مجموع الخطايا اللي تسلطت على الفريق الموسم الفارط وصلت 85,000 دينار. الحملة دي تتزامن طبعا مع مباراة الدربي ضد النادي الإفريقي. وبالنسبة للجانب الرياضي، مساعي كبيرة برشا من هيئة الملعب التونسي لتأهيل يوسف أوماروخ بل الدربي ضد النادي الإفريقي. في المقابل تم اتخاذ قرار خوض التدريبات دون حضور الجمهور. والنادي الإفريقي ينهي اليوم تحذيراته لمواجهة الملعب التونسي، كل الملاعبية على ذمة المدرب ماهر كنزاري بالطبيعة بما فيهم غايث الزعلون اللي كان تعرض لأحسب شوية أوجاع، وبليل أيت مالك اللي كان غاب على مباراة جوليبا المالية. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا كونه 9 أكتوبر هو موعد الجلسة التقييمية للفريق للثلاثة مواسم اللي فاتوا، دونك الموسم 2023-2024-2025-2026-2026-2026. هذا حسب بلاغ الترجي الرياضي التونسي. بطبيعة الجلسة دي مخصصة لمناقشة كل التقارير المالية والأدبية والمصادقة عليها. المكتب الجامعي قرر تأجيل انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027 إلى يوم 26 و27 سبتمبر القادم. بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي تحتضنها تونس في قاعة المنزه، المنتخب الوطني التونسي فاز البارح على غانا 3-0، 25-17 25-21 و25-22، واليوم منتخبنا يلعب ضد كينيا 6 متاع العشية في القبة في المنزه. اليوم الموعد مع بعض المباريات في الليغا وفي الأوروبا ليغ. ديبورتيفو لاكورونيا تلعب 6 متاع العشية ضد شبيليا في الليغا، أتليتيكو مدريد يلعب ضد أوساسونا في نفس التوقيت 8:30، ليفانتي يلعب ضد أتليتيكو بالباو، وال 8:30 متاع الليل البارسا برشلونة تلعب ضد راسينغ سانتاندير. في الأوروبا ليغ برشا كورة، لكن يمكن أهم المباريات، الميلان تلعب ضد بنفيكا 8 متاع الليل، وأولمبياكوس مباراة مش هامة بالكل، أندرلخت يلعب 8 متاع الليل ضد أولمبيك ليوني. النشرة هذه كل أخبارنا الذي تقال موقعنا موزيكا فان بوانيت، خليكم مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. احلى سباح

0: événements ou les doufs de rentrée, Intio Internetic en mobilité. Tu m'attends en exclusivité avec la puissance Mtal Mifi 5G, Boomra 200 Giga, Pechtakra ou Connecti Wid Metcoon. Et le col, Bemiot 49 dinar à Kahao.
1: Urido, Tower Halmec. Mobile News, Maledi Fouti.
2: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. باش نرجعو نحكيو على أخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي البارح، والأخبار هذه اللي هي متعلقة بإعادة فتح روضة خاصة بولاية أريانا. سبق الإعلان عن غلقها بعد تتبع جزئي. الأخبار هذه شفناها دارت برشا، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت تنفيت الأخبار المادية هذية والمتعلقة بإعادة فتح الروضة متاع الأطفال اللي موجودة في حي نصر اثنين، واستئنافها للنشاط رغم إصدار القرار السابق بغلقها بعد التتبعات. وضحت زيدا أنه ما يتم ترويج ليه عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هي شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت زيدا على استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. ونذكر زيدا أنه بالنسبة لأي ولي يسمع فينا ينجم يثبت إذا عنده أي شكوك في علاقة بأي روضة موجودة في المحيط القريب فيه ولا البلاصة اللي هو موجود فيها، ونجم يلقى المعلومات ويتصل بمصالح المندوبيات الجهوية اللي موجودة على كي من تراب الجمهورية باش نجموا يتثبتوا من الوضعية متاع أي مؤسسة تعرضهم قبل أصلا ما يبدأوا في عملية تسجيل الأطفال. وتنرجع لكم على فكرة تسجيل الأطفال، لكن القصة زادة ترجع بنا لشهر فيفري 2016. ذكر وقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت أعلنت عن غلق واحدة من الروضات رياض الأطفال بحي نصر 2، واللي كان وقت تعرض فيها طفل عمره 3 سنوات للاعتداء الجنسي. النيابة العمومية وقتها أفادت أنه فما تبعا لما تم تداوله حول الاعتداء هذا اللي تعرض له الطفل هذايا في منطقة حي النصر. وبعد تقدم زادة والدته والدت الطفل المتضرر بالشكاية، فأنه تم التعامل مع البلاغ هذايا بشكل فوري وجدي، وتم زادة سماع الشاكية وطفل المتضرر بحضور أخصائي نفسي، وتم عرضه زادة حتى على الطب الشرعي، وتم إجراء زيادة اختبارات فنية اللازمة ومعاينة مكان الواقعة ومحتوى حتى لكاميرات سورفيانس. تم زيادة السماع لجميع العاملين في الروضة، وتم زيادة وقتها حصر الشبهة في مجموعة من الأشخاص، وتخذ زيادة حتى النيابة العمومية في شأنهم قرار بالاحتفاظ إلى حين استكمال الأبحاث والانتهاء من النتائج متاع التسخير الطبية والفنية. في علاقة بالموضوع اللي يهم الانسكريبشن متاع الروضات هذية، فإنه الوزارة كانت جدت الدعوة للأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسة الطفولة الخاصة من محاضن رياض أطفال وحتى زيد المحاضن المدرسية اللي تكون فيها كل الشروط القانونية. وهذو ما وين تلقاهم في الموقع الرسمي للوزارة على العنوان toufoula.fam.gov.tn/parents. دونك غادي كتنجموا تلقاو المعطيات اللي تهم رياض الأطفال هذوما والمحاضن هذوما ومؤسسات الطفولة الكل. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج أحلى سبايح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع ميدي فوتي.
0: حصرياً مع أريدو في الغنطخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى سبايح
3: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. حتى 29 سبتمبر اشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعد شاليف 490 في 18 دينار و 990.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار.

0: الدجاج والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماج، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماج ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
1: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
2: تدلل تدلل
3: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
4: جيان ايام دللنا.
0: كل يوم بسين الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: 28 دقيقة على موزايك فام. صباح نور إياد مرة أخرى. مرحبا.
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل. دخلنا تقريبا في موسم إعداد الميزانية متاع سنة 2027. اليوم مش نحكيه على الميزانية، التحديات الكبيرة وهامش التحرك الصغير.
5: واضح به دجا ما طمنتنا دجا بي برش. بونجور
7: أهلا وسهلا مين، نهارك مبروك مرة أخرى. والناس اللي تسمع فينا الكل، بعد شوية باش نحكيه على فيلم النازر. شنو حكاية الفيلم هذية اللي خلى استنفار كبير، لأنه اليوم التداعيات متاعه وصلت العدد من الوزارات ومست السياسي والعسكري في الاحتلال. التفاصيل تلقاهم بعد شوية في انتباه شقال.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. لونات تنجم تشوف بهم من غير ما تشوف. اللونات هذه تحكي معاك، اسمها سكرايب مي، وهي تكنولوجيا اي اي تخدم معها ميتا اي اي جلاسز، ومصمم اساسا للمكفوفين وضعها في البصر. الفكره بسيطه برشا، الكاميرا اللي موجوده في النظارات تشوف شنو قدامك، وسكرايب مي تستعمل الاي اي باش تفهم الصوره وتوصفها لك بالصوت. يعني تنجم تمشي في الشارع وتسال شنو قدامي، تلقى الاي اي يوصف لك المكان، تنجم تقرا له منيو، تعرف على اوبجكتس وتلقى حاجات ضايعه، ولا حتى تسال على تفاصيل موجوده قدامك. وهذا الكل من غير ما تخرج التليفون من جيبك. والأكثر من هذا، سكرايب مي ما تخدمش كان مع النظارات، تنجم زيادة تحلل PDF فيديو فوتو وباوربوينت وتحول المحتوى البصري المعلومة مفهومة. والتكنولوجيا هذية وراها مارك مراد، شاب مصري عمره 20 سنة، واليوم سكرايب مي قاعدة تستعمل في أكثر من 140 دولة. وهنا الاي اي ما عادش مجرد تكنولوجيا تسهل ناحيتنا، بالنسبة للبعض ولات تكنولوجيا تعاونهم يشوفوا العالم بطريقة جديدة. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز الرونتري على قريب، وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكاريه. اما تيصالي تونس تخمم في لي جونز ايتيديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كيما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على الميزانية، بدأ الإعداد للميزانية والكلام على الميزانية. سمعنا السيد نائب الشعب اليوم الصباح على المقترحات متاعه. البارح رئيس الجمهورية كان في لقاء مع رئيس الحكومة، زاد حكى على الموضوع ويجبد على مسألة الضغط الجبائي. و كل عام من هنا لآخر معناتها السنة يكون الديبا والجدل حول قانون المالية، واللي هو راهو معناتها مكانته سنترال في الديبا متاع المجتمع. رأي الميزانية هي ميزانيتنا احنا، ومعناتها راهو برشا ناس اللي يمكن عندنا هيك الفهم اللي جاي من موروث ثقافي متاع انه الدولة هي الولي الأمر متاعنا، متاع تصرف علينا ودبر راسها منين تجيب الفلوس. لا لا لا، راهو الدولة الحديثة هو انه المواطنين هما اللي يختاروا مجلس إدارة تسمى حكومة اللي هو يتصرف الفلوس متاعهم، اللي هما فلوس المواطنين، معناتها مش الدولة هي اللي تصرف عليهم. دونك فما ديما خلي يقولوا سوء تفاهم وإلا ميزانتون تحول علاقة الدولة والفلوس والمواطنين. ودايور من الحاجات اللي نحب نرجع اليوم باش تسمعوا الكلام وتشوفوا في الريزو سوسيو، قولك بربي شنين حكي ذيك. كل عام عام 2026 الميزانية 80,000 مليار، وكل حاجة نقول لكم عليها تقول لا الدولة ما عندهاش الامكانيات، هي الفلوس وين ماشية. دوك هذا يستحق انه نشوفوا الأرقام بسطوا زادة أكثر ما يمكن، مش بش ندخلوا في التفاصيل، لأنه اللي غدوة سيدي آية سي أمين عنده مشروع فكرة متاع بش يعمل مفاعل نووي، منين بش نجيبوا
1: نجيب اليورانيوم،
0: منين بش نجيبوا الفلوس الساعة قبل كل شيء.
1: خلينا نجيبوا اليورانيوم، ما نجيبوا
0: الفلوس يا إما بش تجيب مداخيل جديدة يا إما بش نقص بالمصاريف. اليورانيوم إذا ما عندكش المفاعلات نجم تنشروا فوق تتفرج عليه. دونك به خلنا اليوم التحدي هو انه كيفاش هالموازنة بين مداخيل الدولة والمصاريف متاعها نفهموه. به خلينا ننطلقوا احنا تحديات ظهر لي زايد، مش نحكيوا على التحديات، الناس كل تعرف شنية تحديات المطروح. علاش هامش الضغط ولا هامش الحركة صغير؟ سهل، احنا شنية المداخيل متاعنا اليوم؟ المداخيل نتاعنا نفترضوا باش نسهلوا العمليه،
1: اكثر حاجه تدخل فلوس شنو
0: باش نسهلوا
1: للدوله؟
0: لا اي وباش نسهلوا نقولوا احنا الميزانيه 100 مليار،
1: تعطينا اكثر حاجه
0: اللي سبتنا باش نعطيوها بالنسبه. دونك 100 مليار على ميزانيه فيها 100 مليار، الدوله كل حاجه قديش الدخل به؟ ننطلقوا الضريبه على الدخل والشركات، الدخل تقريبا على ال 100 مليار الدخل 25
1: معناتها الربع.
0: التيفيا والدروات كونسوماسيون تقريبا يدخلوا 21%، 21
1: معناتها بين هذوما الزوز ديجا عندنا الشطر بريسك،
0: عندنا الشطر. ناخذوا الباقي الكل راهو باش يكون في حدود 20%. يقعدوا ناقصين على الميزانيه نتاعنا 30%. 2026 بعد ما الدولة خذت ضرائب وخذت داتاكس وخذت كذا، تسلفنا 30% من نفقات متاع الميزانية تسلفناه.
1: باه انا تو بديت نفهم فيك تقول لي هامش المانوفر صغير.
0: انا جايين تو من بعد، قول لي وين مشيت الفلوس تو نشوفوها زادة وين مشيت الفلوس، لانه مهم. اما خلينا نتفقوا راهو ماهوش عادي انه بلاد في عام تصرف 100 على 100 اللي صرفتهم 30 متسلفتهم، و30 متسلفتهم تقريبا متسلفة 20 من السوق الداخلية وتقريبا 10 من السوق الخارجي. ب احنا مش الميزانية متاعنا 100، خلي باش نشوفوا كيفاش نصرفوا فيها احنا ال100 هذي. عندنا ساعة على ال100 هذيك ثم 31 اجور، اجور متاع الموظفين، مش نحكيوا على المؤسسات
1: العموميه باش نفهموا احنا وين لازم نقارنوا شويه يد بعض الدول باش نفهم. مثلا في دوله عادي مثلا
0: قداش هاتوا نجيو
1: خلينا نعرف البورسنتاج هذا طالع ولا داش كل 30%. اما يطلع نجيك
0: انسى الدول الاخرى، انت انت بو عائله وعندك الميزانيه هذه، انت عندك 100 ميزانيتك 100، كيفاش صرفتها؟ صرفت 30 على المصروف الاجور، وعندك بعدها هي شنو اللي باش تصرف اخر؟ عندك خدمة الدين تقريبا في حدود 20%، بمعنى باش تخلص الاصل متاع الديون القديمة، وعندك ديون باش ترجعها
1: كريدي، ما
0: الكريديات بتاعك باش ترجعهم
1: قديه
0: اللي هما تقريبا في حدود الكل في كل في حدود 30%. معناتها عندك الاصل اصل الدين الداخلي واصل الدين الخارجي و لانتيريس معناتها الدولادات.
1: معناتها عبارة على عائلة تونسية بالرسمي طلعنا حتى من في مفهوم الدين.
0: بيه
1: ما تتصلف باش تعيش.
0: عندك التحويلات اللي هي ولا التدخلات متاع الدولة اللي هي تقريبا في حدود 19%.
1: شو معنى التدخلات؟
0: اللي هما الدعم اللي هي المنح الاجتماعية اللي هي دونك في آخر المطاف شو قاعد لك باش تستثمر 5%.
1: ما شو استثمر فيش؟
0: اي لا لا عندك استثمار على الميزانية بالمئات مليار عندك 5% هي اللي باش تستثمر. دونك ما فماش ما عندكش هامش اي تحب تستثمر 20
1: منين باش نجيبهم؟
0: قول لي منين باش نجيبهم.
1: ما عنديش منين عندي ما نبيع اصلا بس عندي
0: جو سن. انت المداخيل نتاعك منين
1: جاي؟ نزيد في المداخيل نقص في المصاريف.
0: هما اغزر انت المداخيل انت المداخيل نتاعك سي دو زاكس كبار. يا اما ضرائب ليه ليه يا اما ضرائب بمعنى العام للضرائب بمعنى ضرائب وتي في او دروات كونسوماسيون وغيره يا اما سلف. هل انه معقول تتسلف اكثر في
1: التلفزيون؟ خلينا في الجانب الاكبر تو اللي هو معناتها ما خلينا نكذب على بعضنا هو في اشكال اليوم الشيء اللي خلى السيد رئيس الجمهورية راح تحدث معناتها المقصود بمعنى تخفيف
0: الضغط الجبهي
1: به أرأو ساعات تجي باش تطبق انت مثلا تقول انا جبي تاكسي شركة الفلانية العبد الفلاني معاش درشنا وكل أرأو بطريقة قاعد راك عبارة تبرك فيه باش انت معاش دخل فلوس
0: بيسور هذاك لا غيق
1: ومعناتها هذا اللي قاعد يحصل راهو اليوم في تونس
0: هذايا من عهد ابن
1: خلدون اي ما كانوش يستناو معناتها هما لين يدخل اعلى هرم في السلطة باش يقول لهم يا ولادي فاش قاعدين تعملوا معناتها كان هل كان من الاجدر انه معناتها يكون عنده بعض نظر زاد السيد اللي قاعد يعمل في التاكسيسيون ولا يطبق فيها زاد من بعد صحيح عندك دينه ومش انه اوبجيكتيفي كدوله مش انك انت تفلس ومفلسك ولا خليك معاش نجم تخدم باش انا كي ما تخدمش انت فماش تي في زاد من بعد
0: يعطيك صح احنا هنا
1: معناتها بصراحه لهنا فما شويه فما شويه لوجيك
0: زاد وصلنا الى نسبه نتاع ضغط جبائي اللي معاها هو انه تخو دامبو تو لامبو بمعنى انت تقول اي سيدي لامبو 20%.
1: فما فرق ما بين برشا
0: بين النسبه والفلوس
1: لا بين ضريبه تقول لي مرتفعه وطريقه التطبيق والتعسف ساعات اللي يكون موجود هو اللي من بعد يولي يعمل اشكال اكثر من الضريبه بيد
0: هم فما حاجتين فما الاستخلاص وفما النسب نتاع الضرائب خلينا نطلقوا من النسب النسب راهو كي تبدا انت نسبه الضرائب نتاعك 20% مثلا فرضي وتقول انت باش نزيد من 20 الى 50 الى 25% انت مش في بالك راك زدت المداخيل نتاعك ب 5% في اغلب الحالات لا لانه النشاط الاقتصادي باش يتراجع وتنجم تدخل اقل من 20% اللي كنت تدخل فيها دونك هذه
1: وطريقه التنفيذ ما بصراحه
0: واحنا وصلنا
1: فهم برشا تعسف من الاداره
0: واحنا لهنا وصلنا للوضعية هذه اللي اليوم احنا في وضعية ما عادش تنجم تزيد نقاط في النسب متاع الضرائب دونك ما تنجمش تزيد في الضرائب وما تنجمش تزيد في المديونية لانك انت على ميزانية على 100 متسلف منها 30%
1: تفكير اياد بدائية جدا متاع واحد بسيط جدا كيفي انا تو ما نفهمش في الاقتصاد ما نفهم في شيء معناتها نقول انا تو الامور هاني بديت فاهم اللي هي الامور معناتها ما تعجبش برشا مثلا نحبوا نحسنوا ولا فما فولونتي ان باش نحسنوا شويه نجموا مثلا نقولوا كان نجموا نزيدوا في شيفر مش نزيدوا نرفعوا في التي في اما نخليوا الكوميرس يدور باش تولي التي في تدخل اكثر
0: فوالا بي نجيو تو
1: معناتها مش هذا يكون معناتها اسهل
0: اكزاكتومون إيه؟ ولهنا هي النقطه تو
1: معناتها لازم نشجعوا الكونسوماسيون كل اجراء ما يشجع الكونسوماسيون يكون معناتها هو فيه مصلحه للاقتصاد معش يدور لي معناتها بكل سذاجه قال
0: لا هذا هو لو بون سونس ايكونوميك واللي هو الحس السليم الاقتصادي علاش على خاطر احنا بيسر بعد الكلام اللي قلناه اي تقول لي معناتها شو معناتها ما فما حتى حل نخفق ليه الحل الوحيد للدول اللي في وضعيتنا هذه هي انك تحسن في انتاج الثروه باش انه قد ما تزيد الثروه قد ما تزيد مداخيل الدوله وقد ما تزيد مداخيل الناس وكيفاش تحسن انه يكون فما استثمار انه الناس اولا الناس تستثمر والناس تستهلك، وهذو مزوز مربوطين بمعطى
1: باهي. لحظه، وقتاش يستثمر وقتاش يستهلك؟
0: ولا الاستثمار ساعه وقت اللي انت تخفف من شروط التقييد نتاع الحياه الاقتصاديه، تمشي من الرخص اللي نسب الضرائب الغيره. دونك الاستهلاك زاد المواطن
1: هذا يعقل انت تحل شركه مثلا اليوم باش تقول باش نعمل مشروع، انا نحب نخدم ونخدم ونكبر ونحب، هذا طموح معناتها كل تونسي. معناتها انت من بعد تسكر العام تاعك تلقى جماعه السلام عليكم، هاي تفضل هاي
0: فما هذاك، ولكن ما فماش كان هذاك
1: يا ولادي، مازلنا كي بدينا صليوا على النبي مثلا اكزامبل.
0: هو يلزم،
1: لا ما يهمنيش فيك تخلص،
0: يلزم احنا نخمو في انه بلاد في وضعيه كيما تونس يلزم نحلوا كل الابواب والنوافذ امام الاستثمار الداخلي والخارجي، وكل فرنك يتم استثمار. فماش راهو استثمار صغير واستثمار كبير، لا لا، الاقتصاد نتاع بلاد كان بلاد ايكونوميكمون امورها ماشيه، راهو الاستثمار الصغير يمشي والاستثمار الكبير يمشي، كان تقف يقفوا مع بعضهم في كل دول العالم. دونك اليوم يلزم يكون الهدف نتاعنا واحنا نعملوا في ميزانيه للعام الجاي اللي شفنا فيها انه ما عادش نجموا نزيدوا في الضرائب، وفي نفس الوقت ما عادش نجموا نتسلفوا اكثر كسوا من السوق الخارجيه والا حتى السوق الداخليه. السوق الداخليه بيان سور اللي قاعدين نعملوا فيه سي كرياسيون مونيتير اللي هي نوعا ما بلانشابيي اللي هي اثارها باش تكون سلبيه. دونك الحل الوحيد يلزم تكون عندنا توجه اورينتاسيون انه كيفاش البلاد تكون الدولة بيدور، اللي تقصد أنت هي مسألة أنه الدولة بيدور والاستثمار يكون حر والاقتصاد يكون متحرك،
1: واللي يخدم نخليه يخدم زاد
0: مي بيسور هذاك الاقتصاد الحر.
1: معناتها اللي يخدم نخليه يخدم، واللي معناتها الشركه اللي نحسوا عندها صعوبات نرخفوا شويه زاد عليها مش كملوا نبركوها. معناتها هذا نورمال مو البون سونس شنو يقول، لكن التنفيذ من بعض ساعات ما يكونش تماما كما هكا. به اسئله سريعه جدا ياد نظرا لضيق الوقت، به نعرف مازال بكري برشا باش نحكيوا على ملامح عامه لقانون الماليه، باش نسال بعض الاسئله يمكن اللي تهم بطريقه مباشره الساده المستمعين، باش نبدا من اخرها. آخرها هو اللي كنا نعاني فيه الصفة ذي، هل تتوقع أنت أنه فما ميزانية ستمنح في الاستثمار 5% اللي قاعدوا لستيج مثلا أنه باش تحسن في ال ولا باش نزيدوا مثلا معاش سونترال آخر، ولا باش نزيدوا حاجة على قبل باش ما نعيشوش اللي عشناه السنة، علما اللي كل الأخبار العلمية المؤكدة من كله أنا تقول عام الجاي أتعس من السنة في السخانة.
0: باي خلينا نتفقوا، الستيج التقديرات نتاع الخبراء يقولوا ستيج محتاجه بين 5000 و 6000 مليار انفستيسمون. هل انه ستيج عندها الفلوس نتاع الانفستيسمون هذا؟ الستيج ما عندهاش. هل انه الدوله قادره انها باش تعطي 5000 ولا 6000 مليار على اكزرسيس واحد للستيج؟ في تقديري ما تنجمش. قد يكون الحل هو انه الدوله تكون ضامن في عمليه اقتراض اللي تقوم بها ستيج باش تعمل الانفستيسمون في اولا صيانه الشبكه نتاعها.
1: لحظه خلينا نقدموا شويه، هلاك في الوقت
0: هو اوني ديجا اون روتار معناتها
1: واضح. باه دونك عندكم اجابه. باه هل تتوقع مثلا انه مثلا نجموا نعملوا طريقه اخرى نقص شويه، انه نقصوا مثلا في التي في اللي كنا زدناها عم ناول، وفي الاداءات على توسكي فوتوفولتايك وباتريات وحاجات من نوع هذايا، على الاقل نقصوا العبء شويه على ستيك.
0: اي بيسر هو انا
1: قانون الماليه تتوقع هذا ولا؟
0: انا مقتنع انه قانون الماليه هذايا مع اللي عشناه في الصيف يلزم يكون فيه اجراءات بور بوستي بدون حدود كل اللي سوليسيون تاع الطاقات البديله من الاشخاص للمؤسسات للي جرون بروجي للي ميكرو بروجي، يلزم تحرير موضوع الطاقات البديله.
1: باه البعض بداوا يتحدثوا في بعض الفورم قاعد نقرا فيهم على مراجعه في الاعفاءات الجبائيه للكراهب الهبريد ريشارجابل والالكتريك، هل هذا توقع ولا صعيب شوي ولا باش نواصلوا في نفس التوجه اللي احنا فيه؟
0: على ما نشوف في المرشي مفماش
1: مراجعه، سمعتها معناتها راهو باش نرجعوا نطلعوا مثلا في
0: ايه. اما انا مانيش قاعد نشوف انه المبيعات الا اكسبلوزي بطريقه انه اليوم مثلا فما عندنا مئات الالاف ولا عشرات الالاف تاع السيارات الكهربائيه. ظهر لي بيسور باش يجي نهار
1: لا خلينا في العام الجاي،
0: ولكن في الانطلاق هذا يظهر لي صعيب.
1: باه هل تتوقع مثلا تو فما مثلا حاجه قريتها من ولد عمله واللي يظهر لي انه تنجم تحل مشروع نتاع روشارج اللي كنت نتاع الشارج وكراهب الكتريك ولا حاجه
0: عملوا لوكاي تشارج في بالي
1: قاعد في الدرج معناتها حتى لتو مازال في الدرج.
0: ايه ما هنا راهو زاد بشويه.
1: اي بشويه ما بجيش جا نعرف نعرف
0: سامحني باش يعمل بروجي وما فماش كراهب كيفاش باش
1: يعمل ما فماش كراهب. معناتها هل تتوقع مثلا انه يصير مثلا حلين الدوسي هذا اللي ما حب يحلوا حد حتى لتو انه كان ستيك تبيع
0: بالضبط؟ هو الكي تشارج تعمل باش يحل المشكله هذه. بقى المشكل اي سيدي فرضا
1: هي باي انت ستاسيون سيرفيس اليوم راك تبيعك عندك بورن اليوم انت ما تنجمش
0: يا امين ما هو فما انفستيسمون اختنا ناديه غدوه تحب تعمل ستاسيون دو شارج في الاوتورود كيما موجود في العالم الكل باش نشارج ما فماش كهرباء الكتريك باش تصرف في الفارغ دونك وقد ما تزيد المبيعات قد ما باش يولي فما مرشي للاستاسيون هذا
1: اي معناتها ستيك تقعد هي المونوبول نتاعها للضوء
0: هو ستيك ديما المونوبول نتاع الضوء بقى انه هل انه الاستاسيون عندهم امكانيه اعاده البيع للحرفاء
1: ولا يعني على ذاك الموضوع اي على ذاك
0: نورمالمون فما كي تشارج نتذكر قال وقتها انه قاعد يحضر في الموضوع هذا
1: بون الموضوع كبير برشا هذاك علاش ما نجموش راهو في فقره واحده اكيد كل مره
0: باش نعاودوا نرجعوا العام باش نرجعوا برشا مرات على
1: ميزانيه ما مازال وبعد اخر العام ان شاء الله يعطيك صحه ايد بركه لو فيك خذوا معنا رجعين
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
2: نلافيش تستنى امشي لأخر بوتيك أورانج ولا أدخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
3: عندك
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامر حامد كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك
4: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية ما فاتك

كنتي في الاي تي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي إيمسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إيمسات 71 796 679 تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، نهاركم زين، أبراج إن شاء الله. نحن شنو نقول، وتتبدل فيه الأحوال للأحسن، وتتحل فيه زدك البيبان المسكرة، وتوصل فيه الأخبار اللي تفرح القلب. عنا الأبراج النارية، حمل، أسد، برج القوس. اليوم راهو عندكم شحنة قوية باش تتحركوا القدام، ما تخليوش التردد يعطلكم. امنوا برواحكم، والخطوة اللي تبدأ صغيرة اليوم تنجم غدوة تولي إنجاز كبير. وشوفوا الهوائيين، جوزاء، ميزان، خاصة نحكي مع برج الدلو، نهاركم فيها كان الكلام الباهي، أخبار تفرح وتواصل ينجم يحل البيبان. كلمة طيبة منكم تنجم تبدل بوت إنسان، وابتسامة صغيرة تنجم ترجع لكم الطاقة. وانتوما يا ترابيين ما تنسيوش راهو الشهر شهركم، شهر احتفالات برج العذراء بعيد ميلاده. يعني كل الترابيين كيما الثور جدي تتمتع بالحظ المزيان، الخير راهو جاي، صحيح هو بطا شوية أما راهو جاي بثبات. ما تستعجلوش نتيجة على خاطر تعبكم ممشيش هكيك. اليوم ميسيلش راهو، ركزوا على رويحكم، على خدمتكم، على قرايتكم، وعلى كل حاجة تحبوا تبنيوها للمستقبل، حتى السرطان، عقرب، برج الحوت. اسمعوا لحدسكم، اما ما تنسيوش تفرحوا باللي عندكم، فما حاجة باهية قاعدة تتبدل في حياتكم، ممكن فما خبر هوني نحكي، وممكن الخير اقرب من اللي تتصوروا. وفي الاخر نحن شعلنا نقولوا، كان ديما تفكروا لي كل صباح هو بداية جديدة، خلي قلوبكم مفتوحة للخير، خلي ثقتكم في رواحكم كبيرة، خليوا البارح للبارح، وما تهزوش معاكم تعب البارح لنهار اليوم. اليوم راهو صفحة جديدة، أمل جديد، كبروا قلوبكم، أعطيوا الثقة في رواحكم، على خاطر الدنيا مهما دارت ديما فما حاجة باهية تستنى فينا في الطريق. وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح.
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك، وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك، ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.

0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: اليوم في تابع اشغال باش نحكيو على فيلم اللي تسبب في حالة استنفار وغضب برشا خاصة تجاه الاحتلال. الفيلم هذا اللي في مهرجان البندقية السينمائي وثق الجرائم التابعة للاحتلال بحق المدنيين. فيلم اسمه نازا واللي خلى برشا حديث وتنشوفوا زيدا اليوم كيفاش حتى عسكريا مس الفيلم هذا خلى حتى وزراء يتكلموا تبعين الاحتلال. وشوفنا حتى زيدا انه المدعي العسكري العام في الاحتلال كان وجه وتحدث زيدا أعلن حتى على إجراءات قانونية ضد الفيلم والمتورطين فيه. واليوم فما حتى تهديدات بأنه بشي يتم سحب الجنسية متاع المخرجين متاع العمل هذية اللي هما بيانسوغ من الاحتلال زيدا. وفما توجيهات إلى تشكيل فريق للتعامل مع ما وصف المدعي العسكري العام بالإدعاءات الكاذبة ضد الجيش ويقول بمشاركة متاع خبراء من الاحتلال والعالم. اليوم زادة فما توجيه إلى مطالب لدراسة جوانب أمن المعلومات تحديد زادة الجهات اللي من المحتمل تكون متورطة حسب اعتقادهم في تسريب ما وصفوه بالمواد السرية اللي تم استخدامها في إنتاج الفيلم ذي. الفيلم ذي اللي نهارة السبت كان تحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في دورة 83 مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا. هو من إنتاج صحيفة الجاردين البريطانية وإخراج زوز صحفيين واللي زادا ديجا متحصين على جائزة أوسكار قبل هما يوفال أبرام ورشيل سور. والفيلم هذية يمثل محاولة سماوها متعمدة للمساس بشكل مباشر بشرعية جيش الاحتلال. وهذا اللي خلى زادا رئيس أركان الاحتلال يقول أنه هذية خطوة موجهة ضد الاحتلال مش فقط ضد الجيش. واتهم زادا صانعي الفيلم هذية بتبني كما قال هو روايات كارهي الاحتلال.
2: 25 minutes d'applaudissements. C'est le succès retentissant du documentaire NASA présenté à la Mostra de Venise jeudi 10 septembre. Une standing ovation record pour un film sélectionné dans un grand festival de cinéma.
3: Part of why we wanted to make this film is because I think that hearing testimonies from officers who themselves, you know, were operated these systems of killing, designed them, can make the denial of the crimes harder. And there is a direct correlation between the silence or between the denial of the crimes and their ability to persist.
2: Le titre du film NASA fait d'ailleurs référence au terme utilisé par l'armée israélienne pour indiquer le nombre de pertes civiles prévues dans une frappe.
1: باقي مازال من جهة الاحتلال في أنه فما مهاجمات من بينهم المتحدث باسم جيش الاحتلال اللي هاجم الفيلم هذايا وقال أنه المقطع الترويجي يتضمن ادعاءات خطيرة وكاذبة بحق جيش الاحتلال والجنود. يقول رغم أنه الفيلم لم يتم عرضه كاملا بعد ويقول أنه اللي قاعد يدور هو غير صحيح وأنه بعض ما وصفها بالادعاءات تم عرضه بصورة مشوهة محرفة ومنفصلة عن الواقع في الميدان. وقال أنه الجيش يعمل وفقا للقانون الدولي وبموجب قيم ومعايير مهنية ملزمة. وصل حتى طالب صنع الفيلم بأنهم يعطيوه النسخة الكاملة لممثلي جيش الاحتلال يقول للتمكن من الرد بصورة موضوعية على كل الادعاءات الواردة فيه. شكونهم اللي وراء العمل هذية والمخرجين متاع العمل هذية؟ نسمع من بعض.
4: المخرجان الحائزان على الأوسكار عن فيلمهما السابق لأرض أخرى يقولان إنهما يريدان فتح منظومة قتل تقوم على المراقبة الجماعية.
5: نظهر في الفيلم كيف يمكنهم استخدام برامج تجسس لاختراق هواتف الأشخاص داخل شقة والاستماع فعليا إلى ما يحدث إلى اللحظات الأخيرة لأطفال ونساء ورجال سيتعرضون للقصف.
6: هم يكشفون معلومات بالغة الأهمية بشأن قتل عائلات ومدنيين ومن الضروري أن يعرف الجمهور ذلك حتى يصبح إنقاذ هذه الوقائع صعبا ويمكن وضع حد لها.
1: اليوم فما تهديد بسحب الجنسية متاع زوز مخرجين هذوما. ووزير الثقافة تابع الاحتلال ميكي زهار قد هدد في منشور على منصة إكس اتهم فيه هالمخرجين هذوما بالخيانة وقال راهو نطالب بسحب الجنسية متاعهم. شفنا حتى زادة النائب عن الكنيسة اللي زادة تعتبر انه اللي صار تقول اذا يزم يخلي انه يصير اجتماع خاص للجنة بشأن الفيلم هذية. وشفنا حتى بعض القنوات اللي اليوم واللي تعم في حملة ضد الفيلم هذية يقولوا لا يمكن للأكاذيب ان تصبح سردية في العالم. هو اللي صار وكما سمعنا انه وسائل العالم الكل تقريبا حكيت على هال الفيلم هذية وخاصة الشهادات متاع الجنود التابعين الاحتلال وكيفاش زادت تعاملوا مع المدنيين في غزة، وهذا يخرج اليوم للعالم. نعرفش إذا باش تكون ممكنة هالحملة اللي يعملوا فيها ضد الفيلم هذية ولا باش تكون حتى عندها جدوى. خلينا نسمع زيادة على تأثير الفيلم هذية سياسيا في الاحتلال.
7: هنالك حالة من الهستيريا أحدثها هذا الفيلم في مختلف الأوساط في إسرائيل، سواء على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، وأيضا حتى على المستوى المجتمعي. سكان بلدة هذا المخرج في النقب يستعدون للتظاهر أمام منزل عائلته احتجاجا على مضامين هذا الفيلم. أما على المستوى العسكري فإيال زمير رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اليوم أجرى اجتماعا وصف بالعاجل لبحث سبل تعامل المؤسسة العسكرية مع إنشاء حملة مضادة من أجل الحفاظ على ما تبقى من سمعة الجيش الإسرائيلي. طبعا الجيش وفي تعليقه على مضمون هذا الفيلم اعتبر بأن هذا الأمر غير صحيح، عاري عن الصحة. الجيش الإسرائيلي يستخدم ما يسمى بالقنابل الدقيقة وينفذ استهدافاته بناء على معلومات استخبارية للحد من إصابة المدنيين وغير المتورطين عند تنفيذ عمليات اغتيال. لذلك هنالك محاولة الآن من المؤسسة العسكرية استخدام كافة السبل من بينها القضائية بداية لمعرفة كيف سربت هذه المعلومات. وأيضا ينكر الجيش الإسرائيلي استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه الهجمات، وأيضا يبحث المسار القضائي لمقاضاة مخرج وصناع هذا الفيلم.
1: الفيلم هذا اللي حذاب إشادة كبيرة من رواد مهرجان البندقية الدولي خلال عرضه، تصفيق حار متواصل مدة 25 دقيقة قبل ما يتم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وواحد من مخرجي الفيلم تحدث على أنه شنوا حملة تشويه ضد الفيلم تاعه، وأنه بذل جهود كبيرة باش ينجم يوري الحقائق هذوما. يقول زادة أنه اللي صار هو على مدى 3 سنوات قال حاولنا نخبيه الهوية متاع المشاركين والأصوات متاعهم وملامحهم. تم تصوير الفيلم سرا على استوحات متاع مباني، ويقول حاولنا نقوم بتعديلات رقمية حفاظا على سلامة المشاركين. ونذكرون الفيلم هذا ظهروا فيه عدد من أفراد جيش الاحتلال، قالوا أنهم شهدوا مباشرة إحراق مناطق سكنية يستخدمونها سكان غزة كملاجئ، ويحكيوا زادة حتى على القتل اللي صار متاع الأشخاص وقت توزيع الغذاء. وكشف الفيلم زادة عن أنظمة سرية استخدمها الاحتلال في عملية القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، حسب الشهادات زادة اللي شاركوها في عملية المراقبة والقتل عن بعد جنود الاحتلال. يقولوا فإنه جيش الاحتلال استعمل أساليب سرية من بينها زادة الذكاء الاصطناعي، على عكس ما قاعدين يروجوا له. هم يقولوا لا ما استعملناش الذكاء الاصطناعي، وهذا شنو الهدف منه؟ كان إنهم يحدوا عدد كبير من الأشخاص اللي يشتبه في إنهم من قيادي حركة المقاومة، وتم الاعتماد على أنظمة اللي خليتهم ينجموا يلقوا أكبر عدد من الناس اللي هم زادة مدنيين يطلعون بعد ويتم قتلهم والتنكيل بهم.
8: يعطيك الصحة نادية، بارك الله فيك. إيدي يعطيك الصحة. شوية خل موعد مع جيهان يكون قبل جزء 9 موعد الأخبار، نتقابل غدوة في لمن.

0: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفريات
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دو بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغنطري بالأفريات.
1: عندك Orange.
2: فرام فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهم معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم، فما اللي اصلا يردوهم اديه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
3: هذيك المشكله هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا ما ثم شيء، اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكل. بالطبيعه الصغير مش يتاثر، مش يمشي هو الضحيه، يستغلوهم مثلا في مصروف تقولوا برا ابوك وهو يقول برا امك، ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت، تولي علاقات تعبه ياسر.
4: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية، لأنه كل واحد مش يجبد للروحه، لم مش يجبد للروحه مش تكسر شوكة البو، والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة لم. مع الطلاق مساكن بمعروف تسريح بإحسان من
5: عيب أنه يدخلوا الصغار في الحكاية هذية، معناتها ماذا بهم يتفهموا، معناتها فلوس يتم يشوفوا أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم، حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
6: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، موضوع فورة من هار الأربعاء.
7: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعاء، فورة مع أمينة بنتوا.
9: فورة
8: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: 60 جرام بجوز دينارات و 340 مليم أكاو ومعاهم الرابعة بليش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبري ديما معك في الكونيكسيون. ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بليش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
1: في ام جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 29 سبتمبر. إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشالي 490 في 18 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي لاختو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
4: جيان يمدللنا.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحكومة الكندية تعلن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس بما يتيح لشركة طيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص هذا الاتفاق على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا دون تقديم تفاصيل عن البرمجة. المجموعة الفرنسية أوروستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية موجهة لصناعة المكونات الإلكترونية تفتتح فرعا جديدا لها بالعاصمة تونس على مساحة 1500 متر مربع. سيكون الموقع بمثابة منصة للتطوير التجاري في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن يساهم خلال الفترة القادمة بنسبة 20% من القيمة الإجمالية للمجموعة. وبحسب السفارة الفرنسية بتونس ستنضف هذه الوحدة التي تشغل 28 متعاونا إلى 1700 شركة ذات مشاركة فرنسية موجودة في تونس وتوفر أكثر من 170 ألف موطن شغل. وزارة التجهيز تعلن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية 22 المدخل الجنوبي والطريق الجهوية 24، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تفيد بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، داعية المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة إلى التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. في الشأن الدولي، الحوثيون في اليمن يقولون إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من نوع F-15 متهمين الرياض بشن مئات الغارات على مناطقهم. مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت اليوم حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا. رئيس مجموعة ميتا العملاقة مارك زوكربيرغ يرفض الدعوات المتزايدة إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطائه، معتبرا أن آليات السوق وخطر الملاحقات القضائية يشكلان أفضل الضوابط لهذه التكنولوجيا. وتصاعد القلق في شأن الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بسبب حوادث خروج نماذجه عن قيود الأمان وقدرتها على تحسين نفسها ذاتيا من دون تدخل بشري. ويتمحور النقاش اليوم على قدرة هذا القطاع على تنظيم نفسه بنفسه، إذ تدرس بعض الشركات الكبرى من بينها أوبن إي آي وأنثروبيك وجوجل إنشاء هيئة مشتركة تتولى وضع المعايير. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان في سبح النس.

0: هجر الميلاد.
1: وشكون غيرنا كل صباح لقيت ذي صباح عليكم يقولكم صباح الخير صباح النور لا لا لا فسخ وعاود من جديد. وشكون غيرنا كل صباح صباح عليكم ويقولكم صباح الفل على اللي نحبوهم ويحبونا الكل واللي تبعونا على فريكونس موزاي كافيم على الشين يوتيوب انتعنا لايف زي كيف كيف كيما توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. علاش صباح الناس؟ لانه نشوفوا البرنامج اقرب ليكم يحكي عليكم يحكي علينا مشاكلنا المواضيع اللي اتهمنا الاكتواليتي الاخبار بالوقت تلقاوها فرشكة سخونة ومن المصدر امتاحة. والنغمة التونسية كالعادة تكون حاضرة معنا بصوت سليف معنا الجمال هو انت.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تسجل صوتك معنا على ريبوندور على 71 113 013. ومرحبا بكم، مرحبا باقتراحاتكم، بنقدكم، بتعليقكم، بكل ما حاجة جي من عندكم مرحبا بها. البارحة نهاير سبيسيال عاد باش اسألكم كيفاش كانت العودة المدرسية لصغيراتكم، لغتهم بتاعهم كيفاش، القسم، صحابهم، المربين، دوك احكيوا لنا عليهم. وبدأت من هوني عاد التعليق اللي وصل صغير والبارح اللي استحسن فكرة التواجد الأمني المكثف في محيط المؤسسات التربوية، واللي أكدونا أنه مش بتكون متاع نهار والاثنين، مش تكون إن شاء الله متواصلة على طول العام لتأمين سلامة صغيراتنا أكيد. واللي زاد كيف كيف لاحظ أنه الطبلية قالك وكأنها غايبة. عطاو نرجعوا نستفسروا ونوضحوا الطبلية الشقولينة الكريتير متاحة، فمشكون يقول لك علش القصر هذا 20 متر ومن با حتى متر ومن با حتى 50. برشة تعليق جيت تحب توصل بصوتكم انتو بتكون أحلى على 71 113 013.
0: صندوق عجب.
2: أهلا يا صندوق عجب، نهاركم مبارك، نهاركم عيد. جاء ربي يا صندوق عجب قدم ملاحظة، لو هزيت أولاد ولدي جاء ربي الكلام ده اللي جايين اللباس غير لايق، علاش ما تعملش قانون تمنعوا اللباس غير لايق هذا اللي بشوف به الليثيات ابناتنا وفلتني وأولادنا؟ خلهم يا أخي ما تشوفش بنتها كيف تجي ماشية تقرأ ومكياج تقول ماشية ماشية للصالة، مش نورمال مكياج ومششورة وحالة تقول ماشية للمهرجان 14 يا أبو كلب.
3: خير يا مزين، إن شاء الله نهاركم زين، عودة إن شاء الله للسلام مبروكة وربي ينجح. والله واحد يرى العجب، نعرف من جيلة نتاع المكتب الطبلية عليش وليت جيلي ما عادش طبلية، حتى اللي يبيعوا فيهم 20 سنتي عليه نص متر على قليلة، تعملوا لهم أطول شوية يا ربي عليه، ما قلناش أحلى بشلسون للرقبة أما على قليلة نص خب شنين ما عادش، ولات هي وحده من السروال الطبلية عليه، وربي يهديهم وينجحهم الكل يا ربي صغيرات الكل.
4: ألو صباح الورد وفل والياسمين يا جيهان يا غالية يا مزيانة. بربي راني نحب نسأل سؤال يا ولادي، جاء ربي الدجاج شبيه غلي طلع في الطلعة 11 دينار الكيلو يا رسول الله يا رسول الله. هاي سيدي هاي والله العظيم مشيت نقضي اليوم مش ناخذ الدجاجة معناتها 20 دينار كما تطلع، مش لازم قتلو عطيني زوز حتى زوز هكا محبيت حتى طيب هبرة مزدر عايز بالليل عظيم قسم على ربي والله لا عاد لاحقين لشي يا رسول الله. هيدا دجاج الزوالي عاش نحكي انا على حد شي، لا على الحمل على حوت لا على غلة لا شي لا خضرة.
5: بأخير مزيك سأل عودة ميمونة لزمدتنا الكل وربي عين الأولياء، وصلت الصغيرات للمعهد شوفت حاجة صدقني

0: حتى لنص النهار معكم. تحية لكل مستمعينا. نذكر بتوقيت 9:23 دقيقة بديت تنسم الدنيا، درجة الحرارة بديت تنحسو، فما انخفاض ملحوظ. أما ممتون قاعدين نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي برشا خرائط، برشا ألوان حمراء، برشا تحاليل. نحب نفهم شنو اللي بشي يصير النهارين هذوما. هل صحيح انه بعض الخرائط والنماذج يقولوا انه قد نشهد أمطار بكميات كبيرة إن شاء الله خلال الفترة القادمة من المعهد الوطني للرصد الجوي؟ خلنا نفهموا بالضبط شنو وضعية الوضعية الجوية اللي نعيشوها اليوم والأيامات القليلة القادمة. مع صبحي بن أحمد. صبحي، صباح الخيرات.
1: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: ربي خليك يا صبحي. منين مش نبدأ معك؟ نبدأ بطقس اليوم وبعد نحكيه على الخرائط اللي قاعدة تدور.
1: نعم هو يوم الأمس سجلنا كمية معتبرة من الأمطار في العشية خاصة جهة الساحل، كذلك حتى وصولا إلى جهة الوطن القبلي وصلت لنا بعض الكميات تقريبا كانت ما بين 11 إلى 21 مليمتر بولاية المنصير، وأكثر كمية كانت بجهة المقنين. وكذلك بجهة الوطن القبلي كانت كميات هامة وصلت حتى تجاوزت تقريبا 60 مليمتر بجهة سيدي حسون. وبالنسبة لهذا اليوم معناتها هنالك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم الأمس. بالنسبة للخلايا الرعدية كالعادة معناتها في العشية تظهر بالمناطق الغربية للوسط والمرتفعات مع نزول بعض الأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة. رياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة داخل بلاد البحر بشكون قليل الاضطراب على كامل تقريبا السواحل. إن شاء الله بداية من يوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة. هو تشير آخر بيانات النماذج العددية إلى تغييرات مهمة في المشهد الجوي بداية من يوم الغد، خاصة العشية بداية بعد ظهر يوم الغد. هو يتمثل في منخفض جوي تقريبا تدفق كتل هوائية باردة في الطبقات العليا الغلاف الجوي تزامنا مع تيارات جنوبية صحراوية على مستوى 1500 متر، وكذلك وصول تيارات جنوبية شرقية محملة برطوبة البحر هي اللي باش تساهم في تشكل خلايا رعدية نشطة. تبدأ التساقطات بالمناطق الشمال الغربي ثم تتسع تدريجيا نحو مناطق الوسط، خاصة جهة الوسط وجهة القيروان وجهة الساحل قد تكون معنية بكميات هامة من الأمطار.
0: يعني مثلا كمية كبيرة من الأمطار، أعطيني مثلا وأعطيني الولاية قروان شو آخر؟
1: نعم خاصة نحن الآن في صدد إصدار نشرة خاصة لهذه الوضعية.
0: أنا سبقنا نحن مش ناخذوها من بكري تو النشرة الخاصة.
1: مناطق في البداية جندوبة، باجا، الكيف، تليانة، زغوان، تونس الكبرى تقريبا جنوب بالكل نتاع تونس الكبرى مثلا جهة بن عروس، منوبة، وكذلك وصولا إلى جهة الوطن القبلي. هذه بتكون كميات معناتها قد تكون أحيانا غزيرة وحتى بكميات هامة، وخاصة معناتها جهة الساحل وجهة معناتها الوسط معنية بكميات هامة كذلك من الأمطار. وإن شاء الله حتى من ناحية الحرارة بتبدأ تنخفض تقريبا بداية من آخر هذا الأسبوع يوم السبت والأحد. تبقى غدوة مازالت مرتفعة شوية، هو اللي بشي يخلي معناتها أكثر التقلبات هذه يكون فيها عنصر الهواء الحار، إذا معناتها الكتل الهوائية باش تكون تصاعدية وحتى الخلايا الرعدية تكون نشطة. نعرف السحب الركامية تحتاج إلى حرارة وكذلك وصول تسربات من الهواء البرد، وهذا هو الموجود، ثلاث عناصر موجودة تقريبا. هيك علاش نتحذر من تهيئ لمثل هذه الوضعيات، توخي الحذر واجب، ردوا بالنا خاصة المناطق المحاذية للأودية، عدم المجازفة، عدم كذلك اقتراب من مجاري المياه خاصة في معناتها المناطق اللي تنجم تنزل فيهم الأمطار لمدة زمنية وجيزة. إن شاء الله يكون غيث النافع على
0: البلاد. إن شاء الله
1: هو بشائر الغيث النافع تلوح معناتها من الأفق إلى غاية آخر حتى الأسبوع القادم، معناتها تقريبا أسبوعين كاملين
0: بشكون فيهم الأمطار. إن شاء الله. مش نسألكوني صبحي، هل الأمطار اللي باش نشهدوها إن شاء الله بداية من غدوة كما قلت أنا حسب التوقعات الجوية هي تشبه لغسالة النوادر أو المطر اللي جاتنا بعد الصيف اللي عندها أيامات التالي؟
1: والله هي تشبه أو حتى أكثر،
0: حتى أكثر، مش تكون أكثر إن شاء الله. معناه كامل الأخرى خلطنا ال 60 و 70 مليمتر نجم المرة هذه نفوتوها إن شاء الله.
1: نجم تنجم في بعض المناطق تنجم حتى تعطي أكثر.
0: ايه؟
1: نحن تقريبا التوقعات قابلة للتحين.
0: دوك سيتم إسناد اللون البرتقالي نعرف أي ما سيتم إسناد اللون أنا ما تغرمت بالألوان معكم في الخريطة.
1: في مثل هذه المباريات أكيد معناته أكيد اللون البرتقالي نجم يكون حاضر هو نحن في صدد المتابعة متابعة مستمرة والبلاغات التحذيرية تصدر إن شاء الله.
0: أكيد.
1: في كل يوم معناته نجمه
0: وفي كل مرة يصير تحليل
1: طلبت معناته باش نزيدوا أكثر نولي ونزيدوا أكثر لكن المهم في الوضعية هذه هو الحذر ردوا بينا على وليداتنا خاصة نعرفوا المناطق الغربية خاصة مناطق المرتفعات اللي فيها الأودية ردوا بينا عدم المجازفة خاصة الأيام هذه على الأقل وإن شاء الله تمر بسلام إن شاء الله
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة شكرا ليك صبحي بالأحمد
1: شكرا
0: شكرا ليك وتحية من خلال كافة العاملين بالمعهد الوطني الرصد الجوي التغيرات المناخية والتقلبات الجوية باش تكون ابتداء من غدوة العشية في عديد الولايات مع دونك ذا تحت تأثير المنخفض الجوي كما قلنا سي صبحي أمطار تنجم تكون تفوت حتى كميات الأمطار الأخرانية اللي تعادت بينا غسالة النواد اللي تتسمى اللي هي أول مطر تقريب بعد الصيف هكا واللي نستفتحوا بها موسم الخريف إن شاء الله يكون يا ربي فصل فيه الأمطار كما قلنا صبحي متوقعين أنه الأمطار باش تدوم تقريب جمعتين إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا على موزيكا فام مرحبا بكم ردوا بالكم فش يصير فما تغيرات في حركة المرور شوية آخر تبدأ الحكاية على ذي مش نسبون فسروا لكم وين بالضبط والتفاصيل تلقاها معنا بعد لحظات
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على مزيكا فام
3: فغام فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهما معناها كيما نقولوا يستغلهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم فما اللي اصلا يردوهم اديه انتقام عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يربوه الا ما ابوه يخلص النفس
4: هذيك المشكله هو كي يبدو متلخين متثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا ما ثم شيء اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكله بالطبيعه الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه يستغلهم مثلا في مصروف تجي تقول برا ابوك ولا هو يقول برا امك ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا عليه ولا يخت تولي علاقات تعبية
5: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية لأنه كل واحد مش يجبد للروح ولم مش يجبد للروح مش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة لم مع الطلاق سيكون بمعروف تسريحهم بإحسان من
6: عيب أنه يدخلوا الصغار في الحكاية هذية معناتها ماذا بهم يتفهموا معناتها زوج يزم يشوفوا أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر
7: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق علش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بيها على الشريك كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق موضوع فرصة من هار الأربعاء
8: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعاء فرصة مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس
9: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

0: أخبار في وقت تلقاوها معنا. تحية لكم كل مستمعينا، وتحية خاصة للي يسمعوا فينا في كرهبهم. طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. حبيت نقولكم هاوكا على بكري من توا يظهر لي من التوقيت هذايا باش تنطلق الأشغال، باش يصير أشغال على مستوى المدخل الجنوبي العاصمة، تحديدا تونس بيجا بيجا تونس. والأشغال هذايا تبدأ اليوم حتى الوقت إيش في إطار أكيد أشغال توسعة المدخل الجنوبي العاصمة. ما ناخذوا أكثر التفاصيل مع ضيفي سي محمد بالحاج بالقاسم، رئيس مشروع القسط الأول والقسط الثاني لأشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بوزارة التجهيز. سي محمد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: أهلا مدام جيهان، صباح الخير، نهارك سعيد، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة مزيكا.
0: ربي خليك سي محمد. بداوا الأشغال ولا باش ينطلقوا؟
1: اي فعلا مدام كما قلت انت تو في المداخله نتاعك، الاشغال هذه على مستوى المحاول هي اللي بدينا بها، دونك تنطلق بعد وقت قليل يعني تفكير من الساعة العاشرة من بعد باش نطلقوا الأشغال. هي كل المعدات هي تو موجودة على عائل المكان، معدات الإنجاز موجودة على عائل المكان، لكن حبيت نحط الأشغال هذه شنو فينا إطار
0: وخاصة نفسروا هل باش يصير تحوير المسار أو غيره، دونك نفسروا للمستعملي الطريق في ثنية هذه قبل بنص ساعة مش يبداو على علم. تفضل سيدي.
1: هي الأشغال هذه على مستوى أشغال مكونات القصة عدد سنين من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة. هي بداية لأشغال التغليف السطحي ولا إنجاز الطبقة السير نهائية. احنا عملنا عديد الأشغال على مستوى توسعة الطريق وإنجاز مكونات جسم الطريق في عديد المراحل. احنا وصلنا للمرحلة هذه النهائية باش نعملوا كوش دورو المولى كوش فينا دكار. بدينا اليوم إن شاء الله بطرقات متعمقة بمحاول تونس الغربية. محاول هذايا هو اللي بالنسبة للناس اللي مستعملي الطريق المدخل الجنوبي العاصمة للطريق الجهوية عدد 22، بالنسبة للي جايين من الضاحية الجنوبية ومشين تونس الغربية، مشين سيدي حسين، مشين الباجة، مشين شمال غد، فهم يستعملوا المحاول هذايا. المحاول هذايا ينطلق من دونك كما قلت لكم من المدخل الجنوبي العاصمة ويهبطوا الطريق هذايا تحت الجسر ويمشيوا في اتجاه تونس الغربية. احنا بدينا بالاشغال هذه باش على مستوى المحول بدينا بها، لكن باش نعموها بعد على مختلف طرقات القصة عدد سنين من الطريق المذكوره هذه. دونك المرحله اللي بدينا بها اليوم ان شاء الله مانيش باش نسير تحمل حركه المرور ولا غلق حركه المرور.
0: ماشي باش تسكر الكياسات؟
1: لا ما تسكرش، كل ما فيها سكر باش نخدمه باستغلال نصف المعبد، يعني باش تكون انجاز الاشغال وضع الطبقه هذه نتاع خارج السنه الاسفلتيه الاوروبيه على شطر الكياس ونخليه شطر لاخر لحركة المرور، معناتها باش تكون متواصلة حركة المرور. لكن اللي نطلبوه من السادة مستعملي الطريق هذية هي الانتباه للأشغال، خاطر هم متعودين وقت يجيو يمشوا في مسلكين السبل اللي يمشوا فيه. اليوم
0: على دو فوا، المرة هذي باش تتسكر فما اون فوا باش تتسكر ونمشيو الكلنا على فوا واحدة كما ديما تصير في عديد
1: يعطيك الصحة، يعني ما فماش لا تحويل حركة المرور لا غلق حركة المرور، باش تكون حركة المرور متواصلة. حاجه برك شويه انتباه للعلامات اللي نحطوها احنا قبل منطقه الاشغال وتخفيف في السرعه كما العاده وكل شيء. بالنسبه للاشغال هذه على المستوى المحاول برك باش يعني بالنسبه اللي جايين من تونس الجنوبيه من الضاحيه الجنوبيه والا اللي جايين من تونس الغربيه وماشيين الحمامات ولا تونس العاصمه باش يلقاو قدام مده 5 ايام هذه ابتداء من اليوم اشغال التعبيد هذه
0: تكون 5 ايام على امتداد
1: 5 ايام على مستوى المحاول هذا برك، مش القصه كلها ضفني في عديد الطرقات بشقة معناتها إنجاز للطبقة النهائية. دونك هذا باش يكون معناتها على مراحل إنجاز. احنا تو انطلقنا في الإنجاز الأشغال على مستوى المحاول هذا برك طرقات المحاول يعني ومن بعد بشد الأشغال باش تتواصل في طرقات أخرى للقصة عدد الدفنين هذا إن شاء الله.
0: أنا تو كان معايا مداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي، كان سمعت سي محمد بالحاج بالقاسم ذكر معايا رئيس مشروع القسط الأول والقسط الثاني، قال إنه متوقع انه ابتداء من غدا باش تشهد تقلبات وفما امطار ومش تدوم الامطار، ما تنجمش نوعا ما تعطلكم ان شاء الله كان ربي يعطي خير الامطار في الاشغال؟
1: اكيد هي اذا فما امطار بتكون عندها معناتها بكثافه تكنيك مش نخدموا احنا
0: في لا تخدموا لا تشيح للكيس يشيخ فوالا
1: كيف يعني شنعنا نخدموا زوزة وقينا الحول الجوية مهيش مناسب الأشياء مثلا يقفوا ان نطبق خطر في معنى متواصلين مع الميتيو نطبقوا بالجداد ونعرفوا شنو معنى الأوقات وكل شيء دونك إذا فما حالة جوية مهيش مناسبة يقفوا ما نوصلوش نستنيهم بعد نوصلوا نهار لبعض ولا العشية ولا اللي هو ما
0: نتحدث إن شاء الله بيصيرش تعطيل دونك خنس الكبرى بيسي محمد القسط عدد سنين اللي منه معناها الأشغال اللي باش تنطلق اليوم كما قلنا من 10 تاع الصباح وتتواصل لخمسة أيام قديش وصلت نسبة جاهزيته ولا تقدمه في أي مرحلة؟
1: هو كمشروع الكل قصة هو مشروع المدخل جنوب العاصمة في خمسة أقساط قصة عددها في أربعة وخمسة احنا تو الموضوع نتاعنا نتاع المداخلة هذه المستوطن في عدد اثنين القصة عدد اثنين هذه في المراحل النهائية نتاعه يعني كل الطرقات التوسعة صارت المنشآت الفنية كملناها مازالنا كان مش عدد أربعة هذه نتاع لاكانيا باش في إذا معناتها في فينيسيون تنجم تقول تو باش نحولوا على حرس مرور وباش يقع بعدها إيميدياتمون هدم المنشأة القديمة اللي هي تهز لكانيا طو احنا طو نجم نقول لك احنا نسبة تقدم مشغال في 90% طو في المسألة القصة داتني ما بقالناش حاجة كبيرة ما بقالنا كان طو أشغال معناتها هذية متاع الروغتمو معناتها إنجاز الطبقة النهائية طبقة النهائية بالخرسانة الفلتية على مستوى الطرقات الكل متاع المحاول ومن بعد ندخلوا في المرحلة النهائية متاع توسكي تشوير وفوقي وعمودي ودونك المشروع متقدم قصادة اثنين تقدم بنسبة باهية مع 90% ومتوقع الأشغال كل معناتها تنتهي في المشروع هذا خلال الثلاثية الأخيرة متاع معناتها نقولوا من هنا لخطاب عام هذا بيحاول ذلك من المشروع
0: من الآخر 2016 إن شاء الله
1: معناتها نوضح بربي راه قصادة اثنين نحكي
0: أي
1: واضح ثم الأقساط الأخرى ما زالت فيهم متفاوتة معناتها نسبة تقدم الأشغال متفاوتة
0: نعرف أنت رئيس المشروع نتاع قسم عدد واحد وقسم عدد اثنين فقط
1: اثنين هم الاثنين بعضهم كيف الواحد يبدأ عدد اثنين هذاك شنو لكن عدد اثنين متقدم تو
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينكم دون توليكا وترك سلامة لكل مستعملي الطريق والأشغال تبدأ من العشاء شكرا لك يعيشك سي محمد بالحاج بالقاسم شكرا على تدخلك معنا هو رئيس مشروع القسط عدد واحد والقسط عدد اثنين لأشغال توسعة المدخل جنوب العاصمة وزارة التجهيز والإسكان كما سمعتوا دونك هكا عطيتكم من الانفورماسيون ولأنه سمعتوها في الأخبار أما بأكثر التفاصيل معنا طريق سلامة لكل مستعملي الطريق ابتداء من العشرة أوكم شفتوا كما قال الماتيريال الكل موجود ومش مش يصير تغيير في المسار بقدر ما انه مش يكون فما اكيد بتصير بطء في الكياس حاجة اكيدة معناه الفلول الكبير متاع الكراب ماش تطلع عديو على دو فوا باش تولي فوا تتسكر كما قال هو تصير لها التغليف لكوش فينال وبعد تشيح وتتحل فوا الاخرى وكيكا باش يبدو يمشيو بالتقسيط هذا على مدة خمسة ايام وان شاء الله يا ربي التقلبات الجوية والامطار اللي في مداخلة مع المعهد الوطني للرصد الجوي ما تزيدش توخر الامور ان شاء الله معاكم على وزيكا فهم حتى لنص نهار هذه صباح الناس
2: صباح الناس

0: والله شو نقول لكم، غريبة وعجيبة اللي بتسموها الحكاية. وانا سمعتها البارح، لكن قلت البارح خلينا نخصوها للعودة المدرسية والأجواء هذي اللي نعيشوها متاع العائلة التونسية الكل. أما ما نجمش ما نحكيش عليها. أنتم كي باش تسمعوها معناش باش نقول لكم باش تبهتوا قلبك بشوجهك تقول ما لكن تحطيت في بلاصتها. أنا كي نخمم روحي كان جيت في بلاصتك يا نويل كيفاش نجم نتصرف، والله ما نعرفش هل نجم نتحكم وقتها على العصابي الرعشة اللي باش تجيني، هل فجعة اللي باش تجيني باش نصدق اللي قاعد نرى فيه في وسط الكياس ولا ليه. ما نعرفش على ذي. نحبك انت هكا نشكرك لانه نعرف رفضت انك تتعدى وقلت لتوا ما زلت انا سول الشوك لتوا كنت ذكرها نقول الطف بها ربي كل مليكة، وإلا كنت تكون تحت العجلة متاعي لأنه لقيت البيبي تحبو في وسط الكيس. هي الفنانة معنا نويل بن صالح. نويل صباح الخيرات يا لله، مرحبا بيك.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير لكل مستمعين موزايكا
0: فاي. بالحق نويل كي نحط رواحنا في بلاستيك ما نعرفش نويل كيفاش تصرفت شنو حسيت. معناه بالحق من ألطاف الله ليك وكل مليكة زادة كيف كيف. نرجع بيك للسنين يا نويلة، كنت تسوق؟
1: أرجع بيا للسنين.
0: قولي أصلا هو النهار ذكا مش بيتنحى من بالي ولا التوقيت ولا السين جملة
1: مدى الحياة مش باش يتنحى المشهد اللي حضرت عليه والحاجة اللي عشتها واللي تعديت بها نهار السنين 14 سبتمبر 7:05 بالضبط متاع العشية.
0: كنت في كرهبتك تسوق متعدية في ثنية في نهر.
1: ايه كنت في كرهبتي متعدية في نهج الشيخ محمد النايفر في العوينة اللي هو نهج في حركية كبيرة ويتعديوا منه برشا موتورات وبرشا كراهب وكل شيء. أنا من ألطاف الله ما نجريش في الكيس، أنا كيف فكروا في الكيس
0: الحمد لله.
1: نبدأ نسوق بشوية تخطو في الليل معناتها نلف مريك دونك ديما نبدأ الرد في بالي، نبدأ خايفة لنعرف لقطات تراني ولا الكلب ولا حاجة.
0: هو النهج ذكا ذاوي سمحني فيه إنارة؟
1: لا
0: ديجا هو ظلام.
1: لا هو ظلام هو ظلام. أنا متعدية من غاديكا نشوف في حاجة، نشوف في جسمي يتحرك معناتها
0: في وسط الكيس
1: جهين. أنا ما فهمتش اللي هو اللي هي بيبي ولا وقت يوقفت عملت الفران وهبط البنوتة نلقاها تبعد أقل من مترو على العجلة متاع الكرهب تيلينين القدمية.
0: واو بنية صغيرة تحبو.
1: بنية صغيرة تحبو معناتها
0: العمر تقريبا يعني تحبو معناها أقل من عام.
1: أقل من عام ديجا معناتها عندها جوز طالعينك جوز سنينات الصغيرونات
0: سنينات لحليبك اللي من لوت معناها أنت سامحني في وقتها ما فهمت والوقت وقف بيك ما فهمت شيء معناها بيبي.
1: لا انا ما فهمت شيء. وثم بنية متعدية اسمها فرح اللي نقدم لها تحية كبيرة برشا الطفلة هذه اللي رافقتني من بعد حتى لين وصلنا البنية للبلاصة لنا. كيف وقفت هزيت للبنية والطفلة هذه جيتني حطيتها عند الطفلة هذه قلت لها شدها وبديت نعم في التليفونات ومن بعد عملت ديريكت على فيسبوك خاطر مهمش ما عرفتش نعمل بالحق. دونك عملت لو ديريكت هذاك على فيسبوك قعدوا العباد بيان سور اللي يقول لي كلم كذا واللي يقول لي كذا. كلمتني المحامية كوثر غربي لي صديقتي وإحنا جيران يعني
0: قدموا لها تحية الأستاذة فسرت لك خطر سمحني مش كل المرة واحد بش يلقى بيبي بش يعرف شنو يعمل في شارع معناها مشيت هزيت وقتها للمركز
1: وقتها معناتها مشيت أنا والأستاذة كاثر الغربي والبناية هذه فرح اللي وقفت هي لولا في عطلم الناس واللي غاديكا مشينا سألنا احنا ساعة العساس نتاع المابل اللي بجنب الكيس هذيك فما مسجد ما يبعدش أكثر من 10 متر على البناية إنه نرجح هذه تكهن راهو من عندي انه البناية تحطت قدام الجامعة
0: وقعدت تحبو باش تلقى روحها في الكيس. تكتب لها عمر ويعطيك الصحة انتي نوال معناها بالحق قتلي كان لا قدر الله كانت اسرع تجي شوية كانت تنجم تكون لطف كارثة. الواحد بالحق ريش قلت لكم ساعات فما دي مومون فما دي سيتواسيون يغيب الكلام ما تلقى ما تقول. رامين البيبي حبيت حبيت حبيت قاد تحبو تلقى روحها في وسط الكياس من الطفل اللي كما قالت نويل الكياس هذيا يبدو فيه موتورات يبدو ما فيهوش برشا إنارة هي ما كانتش تجري لقدر الله واحد كانت قالت لي أنا وحدي نمشي بالسياسة نبدأ خايفة على قطوسة تتعدى كلب يشق كياس على غفلة نبدأ خايفة كدير على بنادم ما تخطرش على البال إنه باش تلقى روحك فاس البيبي يحبو في وسط كياس رامينو. أكيد السلطات باش يتبعوا الموضوع أكيد تم فتح تحقيق والحمد لله عليها وعليك زادة كيف كيف. نوال بن صالح شكرا على تدخلك معنا الفنانة التونسية شكرا ليك نوال. 59 دقيقة على موزايكا فهم هكا تكون ساعتنا الأولى وفات ومازال عنا أكثر أخبار وأكثر أكتواليتي في ساعتنا الثانية معكم على موزايكا فهم.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايكا فهم.
3: فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهم معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم فما اللي اصلا يردوهم اداه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون لو طون كانت ما تخليهوش يربوه الا ما ابوه يخلص النفس
4: هذيك المشكله هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا ما ثم شيء اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد واللي مشكل بالطبيعه الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه يستغلوهم مثلا في مصروف تقولوا برا ابوك وهو يقول برا امك ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت تولي علاقات تعبه ياسر
5: أطفال الطلاق والحاجة هما ضحية لأنه كل واحد باش يجبد للروح والأم باش تجبد للروح باش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه باش يكسر شوكة الأم. معناتها الطلاق ساكن بمعروف تسريح بإحسان من
6: عيب أنه يدخلوا الصغار في الحكاية هذه معناتها ماذا بهم يتفهموا معناتها زوز يزم يشوفوا أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
7: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق علش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بيها على الشريك كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والدي بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق موضوع فورة من نهار الأربعاء.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورة مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
10: تدلل تدلل
11: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
12: جيان إيام دللنا.
13: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
14: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
15: مغازات كارفور وكارفور ماركت يحط على ذمتكم حتى 20 سبتمبر 3 كيك دونتس دو لا مارك مولان دور بدينار و 990 في عود 2340 مليم بالكارت وفاء متاعك.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بلوغ المساحات المبرمجة للزراعة الكبرى للموسم الفلاحي الجديد نحو 1,000,000 هكتار، من بينها 77,000 هكتار مروية وفق بيانات من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. وتتوزع المساحات المبرمجة جهويا إلى حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب. وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، تشير المعطيات إلى تواصل عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية، حيث بلغت الكميات الموضوعة على ذمة الموسم حوالي 30,000 طن من الأمونيتر من برنامج سنوي يقدر ب 220,000 طن، أي بنسبة تغطية تناهز 14%. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات المالية بالعاصمة على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالاستيلاء على مبالغ مالية هامة من حسابات عدد من الحرفاء فاقت 160,000 دينار على مراحل. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين بتشكيات وإشعار لإدارة البنك عقب اكتشاف سحوبات وتحويلات مالية مشبوهة من حساباتهم دون علمهم، وإثر إجراء تدقيق مالي داخلي وثبوت وجود شبهة اختلاس تم إعلام نيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيه استغل صفته الوظيفية واطلاعه على المنظومة المعلوماتية للبنك لتنفيذ عمليات تحويل وتدليس وثائق للاستيلاء على أموال الودائع لحسابه الخاص، وبإحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاق المتهم تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. في الشأن الدولي، مقتل 60 شخصا على الأقل جراء انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان. السفارة الأمريكية في الرياض تنصح بعدم السفر إلى مناطق على الحدود مع اليمن بسبب خطر الإرهاب. الرئيس اللبناني يشدد في مقابلة مع وكالة فرانس بريس على أن الدولة عازمة على المضي قدما بقرارها حصر السلاح، في إشارة إلى تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله لكن دون صدام داخلي. الإدارة الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تعلن تسجيل وفاة رابعة مرتبطة بمرض الحصبة في وقت تشهد الولايات المتحدة أكبر تفشي لهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه منذ عقود باللقاحات. وحاكم الولاية يقول إن الوضع يتفاقم بسبب ما وصفه بالتشكيك في اللقاحات والمعلومات المضللة، خصوصا وأن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي معروف بتشكيكه في نجاعة اللقاحات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: مارشي.
1: شادي يقولوا لعين الشمس ما تحميشي، ليه مش تحمى بالقديه؟ لانه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كنا على اتصال معهم قبيله، فيقولنا انه منخفض جوي باش نعيشوا تحت تاثيره ابتداء من غدوه العشيه، وامطار متوقع ان شاء الله، امطار يقولنا باش يكون بكميات مهمه في وقت قصير. ان شاء الله يا ربي يعطينا خيره ويعطينا كل شيء باللطف. به نعملوا تنقيز الجندوبه، جندوبه زاد كيف جندوبه راهو من الولايات اللي غدوه ان شاء الله باش تكون فيها كميات باهيه. هكا منعوا شنقولنا من الامطار. معنا زميلنا ومراسلنا من جندوبه عبد الكريم السلطاني. صباح الخيرات.
2: صباح النور يا جيان، صباح الفل والياسمين ليك ولكل الاوفياء ومستمعي اذاعتنا اذاعه مزيكا فام. ان شاء الله يا جيان كما قلت ان شاء الله غدوه مطيره كثير ان شاء الله، خاصه انه جاي جندوبه وكل البلاد
1: لحقها
2: حاجه البتره خلت تنعوش الدنيا وتتحسن برشا احوال
1: ان شاء الله يا ربي. والاحوال شنو احوالها اليوم في انا مرشي موجودين؟
2: مرشي في جندوبه اليوم السوق الاسبوعيه جندوبه. عندنا الفلفل المشكي والحار من 15% ل 2000، الفلفل الحلو من 2500 ل 3200، الطماطم من 15% ل 18%، البطاطا من 2000 ل 2500، البصل من 12% ل 18%، اللفت من 15% ل 2000، السنيري 2000، الجنوية دينار الخشينة 15% المتوسطة و 2000 جويدة، الخس من 15% ل 2000، البيتي من 12% ل 2000، الفقوس من 13% ل 15%، القرع الأحمر الدينار البرج، قرع أبو تزينة ب 2500، بيتنجان من 2500 ل 3200، الكرومب موف ب 2000، الغر الورقية 400-600، القارس من 15% ل 2000، الجل 15%، الرمد 2000، النعناع 800، الترنجية دينار. بالنسبة للغلة الدقلة من 12 دينار ل 13 دينار و 800، التفاح 3800 و 4800 و 6500، النجاش 9000 و 10000، الخوخ كراميل 4800 حتى 5400، الخوخ بوتا بقايا 3500 ل 4200، العوينة 4800، العنب مسكي 5800، عنب بلاش قلوب من 6000 حتى 8500.
1: هكا هو من غير قلوب دونك يغليو.

0: دينار و500 يبدأ قلب 16 دينار أغم 16 الحارة يفروج العربي من 15 دينار و25 دينار العظم العربي 2500 والداند 5000 الفروج داند ذكر 85 دينار لمسة 60 دينار أرنب البيع 15 دينار حتى 20 دينار السردينة 6800 الدورات 22 دينار و800 القاروس 28 دينار و800 النظلي 28 دينار و800 الكلامار من 16 دينار و800 ل 18 دينار و800 الكريفات 24 دينار و800 والمرجان 6800.
1: هذا بالأسعار اليوم ما شاء الله شفنا معاك دوتنا بالصوت والصورة بالفيديوهات اللي بعثتمنا كل خير موجود في مرشي جندوبة. يعطيك صحة ذكري من سلطاني, شكرا لك, تحية لكل مستمعينا في جندوبة على موزايك فام. خليكم معنا باش نحكي وعلى خناتكم عنصر التشويق باش نفسركم شكون الموضوع الجاي على حلمة. هي تعتبر حلمة اليوم ومش كان اليوم منذ سنين حلمة لكل شاب وشابة تونسية. نحلم بيش ثلاثة نقاط اي عمر الفراغ ونطندون جيك هنا بالخبر. خليكم معنا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهما معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بينات بعضهم. فما اللي اصلا يردوهم اديت انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون لطن كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
2: هذيك المشكله هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا مثلا شيء. اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكل بالطبيعه. الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه يستغلهم مثلا في مصروف باش تقولوا برا البوك ولا هو يقولوا برا لامك ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت تولي علاقات تعبه ياسر.
3: أطفال الطلاق والحاجة هما ضحية لأنه كل واحد باش يجبد للروح والأم باش تجبد للروح باش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه باش يكسر شوكة الأم. معناها الطلاق ساكن بمعروف تسريح بإحسان. من
4: عيب أنه يدخلوا الصغار في الحكاية هذه معناتها ماذا بهم يتفاهموا معناتها زوز يزم يشوفوا أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
5: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بيها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والدي بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، موضوع فورة من نهار الأربعاء.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بنتوا.
7: فورم
0: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: تحية ليكم كل مستمعين موزيكا فام العشرة وتسعة وعشرين دقيقة. كقبيلة حبيت نحكي لكم هكا نعملكم عنصر التشويق بتاعينا باش نحكي لكم على الموضوع اللي باش نتناولوه. قلت لكم الموضوع اللي باش نحكيو عليه هو يعتبر حلم اليوم، مش كان اليوم، قلت لكم من فترة حلمة عند كل شاب وشابة، يقول لك نحلم ما وخلتكم قلت لكم كملوا الفراغات. فاللي يقول لك نحلم بسفرة بهجة، لا لا لا ما نحبوش هذوما، نحبك تقعد لهنا ما تحلم وحلمتك تتحقق باش انك تعمل دويرة تكسب دويرة. دونك على المسكن اليوم عندنا ما نحكيه، وان شاء الله يظهر لي موضوع شيق، وشكرا لقبوله دعوتنا باش نحكيه باكثر تفاصيل مع سي الهاشمي الملياني رئيس الغرفه الوطنيه للباعثين العقاريين. سي الهاشمي صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافه.
0: شكرا لك سي الهاشمي.
1: رئيس الغرفه الوطنيه في سوسة.
0: مرحبا بك سي الهاشمي. حلمة أنا كي وصفتها معناها ما كبرتش الأمور، ولا بالحق هي حلمة اليوم المسكن عند الشاب التونسي عند
1: صحيح. هو كيف نشوفه في الإحصائيات وحتى في تطلع رأي إلى حد 2018 لقينا أنه أحلام التونسة شنوما، يقول لك نشري دار نعرف كل شيء كرهبة،
0: ريت الدار وبعد العرس وبعد الكهرباء.
1: ايش هي الكهرباء؟ قلنا 2018 خرجت حكايتها التربية وبشر حاجات أخرى طبعا نحكي فيها. شو اللي حلم التونسي؟ نقري ولدي ونقاوي العائلة وبعد الشريطات حتى تخوزين بوزيسيون، خطر ولا حلم مستحيل.
0: واضح
1: صراحة نقولها
0: واضح. هذه الصورة اللي قدمتها هذيك هي الصورة الحقيقية اللي تتعكس اليوم الحق تاع ربي به. خلنا نبدا معك سي الهاشمي. كانت جلسة عمل مع سيد وزير التجهيز والإسكان سي سلاحة الزويري، جمعت الوزارة بالغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، وكان الموضوع الأساسي هو تطوير مساهمة الباعثين الخواص في إنجاز مساكن اجتماعية. شو بالضبط معناها حكيتوا في الجلسة البارحة؟ هل نجموا نحكيوا اليوم على قرارات مشاريع فعلية، ولا ما زلنا في مرحلة التشاور؟
1: لا ان شاء الله باش تولي فعلية. طيب ما زلنا نحطوا كما تقول النقاط على الحرف. المشكلة اليوم كي نحكيوا اجتماعية تو نحكيوا على الفوبرولوز، راو الفوبرولوز قاعدة تغير فيه مش الفقير، طبعا الطبقة الوسطى اللي هي فقرت. احنا عندنا ثلاثة طبقات، طبقة باكالة ثرية ومهيش برشة، وطبقة أكبر طبقة هي الطبقة الوسطى وطبقة فقيرة. نقولوا احنا بالعامة زوالي هكا ولا
0: هو عادة ما الفوبرولوز الفوبرولوز كانت عادة ما للزوالي معناها
1: هاك.
0: فسر لنا انت هو اللي يسمع فينا اليوم، شكون ينجم هو ينتفع عادة بالبرنامج هذايا؟ نوع المسكن ينجم يشري الفوبرولوس اللي معروفة للزوالي اليوم؟ لا ما عادش نلقاو عند الزوالي.
1: الزوالي ما يلزمش يشري الفوبرولوس، حتى الفوبرولوس هو أرخص ما عندنا معناه في البرامج اللي عندتهم حكومات المتعاقبة، ولكن هو توا معناه 200 ألف دينار إذا 220 ألف دينار
0: 220 مليون أقل دار
1: 220 مليون معناها جاء أكثر ما هو أكثر ما نجموش نبيعه مسكن أكثر من 220 مليون.
0: أي
1: نخاو أنه هذي دونك ما عادش لبعنه للزوالي، هذي للطبقة الوسطى. ولكن طبقة الوسطى ذاتها فيها برشة أنواع. فما طبقة وسطى معناها الكوبل مدخول تاعه ما بين 1000 دينار و 3000 دينار، وفما مدخول تاع استاذ جامعي وطبيبه كل ما ياخذوا حتى 5500 دينار. هذا هو طبعا انسان اللي هو يبدا مدير او معناه بروفيسور يونيفرسيتير ولا حاجه، هذا ما فماش تناغم ما بين المسكن اللي نوفره له وهو الشيء يحب. هو ما يحبش يسكن 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر على تونس، يحب يسكن زادة في حي راقي شوية يبقى فيه برش حاجات سوبر مارشي
0: ويحب ستونديك أعلى شوية.
1: فوالا فما حاجه ماهيش ماشيه اللي هو معناها ما بين انتظارات المواطن التونسي اللي هو عنده شويه فلوس محترم معناها مدير عام مدير كبير انجينير تحت الدوله وفي الخواص والمسكن تقولوا المسكن هو حتى كيف تحط له 30 كيلومتر ولا في بقعه ماهيش راقيه شويه وكل حتى كيف تحط له ب 30 الف دينار ما يشريوش كنا واضحين زاد هو يحب يشري في بقعه تمشي مع الستاندينغ نتاعو ده واضحين زاد هذا علاش لفتنا انتباه معنا الاداره التونسيه انه فما حاجه مش متناغمه مع بعضها تجم تعمل فوتولوجي تحب عليه ولكن اذا كان انا نلقى نفسي ما نشوفش نفسي باش نعيش في الشيره هذيك ولا الحومه هذيك ما نشريوش حتى كيف تحطوا لي 50 ألف دينار
0: خاصة وإنه أنت كما وضحتي الهشمي الفوبرولوس تو ما عادش أكثر للزوالي ولا للطبقة متوسطة ينجموا دور كادر يخدموا فوالا دونك هوني لازمك تعلي في النيفو في الفينيسيون في الغوندو لازمك تعطي منزل يليق بالفئة الجديدة اللي وليوا ياخذوا الفوبرولوس
1: ايه فوالا انا تو اليوم باش نقعد عملنا فوبرولوس واثنين وثلاثة واربعة وعملنا مسكن اول وما نجحش يلزمنا في يوم ما ننجحوا باش ننجحوا يلزمنا نبدلوا التفكير نتاعنا كيفاش نبدلوا التفكير احنا هالفوبرولوس الفون هذا معمول راهو معمول للمواطن التونسي اي تونسي عنده في جدبي عنده الحق باش ياخذ قرض ميسر وأتوى المشكل راهو علاش الغلاء هذا في المساكن المسكن غلاء على خاطر من 2010 الى يومنا هذا الدنيا كل ضرب ثلاثه كل اي تي ملتيبلي باغ 3 اش معناه كنا سيمان سكات سيمان 6500 اليوم ب 16 بارة الحديد كانت 6 و7 آلاف اليوم 35 الخدام كيف كيف اللي كان يسوي في 10 و12 ألف اليوم 35 دينار المعلم كان 25 دينار اليوم 80 أنا كل المسكن اللي كنا نبيعوه ب 150 ألف دينار اليوم نبيعوه فيه ب 350
0: S plus 2 كان قداش ب 150 معناها تحكي لي انا سنوات
1: 150
0: في 2010
1: اليوم 10 سنين بالمواصفات بالمواصفات هما بينهم ولا 350
0: اقل شيء معناها
1: اي اقل شيء اكثر من هكذا تلقى 350 جوز
0: فوالا خاطر اليوم ساعات سامحني سي الهشمي اليوم ساعات كي تجي تساوم تلقى مثلا ابارتمون بسوم فيلا معناها نحكيو حتى بالمليارات
1: اي لا هذا احنا كان دخلنا في
0: اي لا عطيت نحكي معناها
1: في دي كارتي معناها ممتازين كما عندنا مثلا شمي فلاك ولا غيره تنجم تاخذ ابارتمان اس بلس 2 ديما 900 مليون وسوا مليار ومئتين معناها ايه خده هو شاري لنا 700 دينار المترو فما مشكل هيك كبير
0: 7 ملايين وي هو قال ايش يقول لك اي 7 ملايين تفصيل ايش مش يقول لك قول لك كل شيء نجم يغلى في تونس الا العقارات
1: هو تو اليوم عندنا مشكله هيك كبير يزمنا نشوفوها بنظرة أخرى ما نقدوش نشوفوا المسكن بنظرة السبعينيات ما تمشيش وصلنا اليوم للذكاء الاصطناعي يزمنا كما يقول الإنجليزي think out of the box أنا نخمو تخمام جديد اللي هو مش عادي شفنا العقار اليوم ما عادش تزم تلقى مترو أرض في بقايا معنا محترمة هكذا مش لازم عادية أقل من 2,000 و3,000 دينار
0: أي صحيح
1: 2,000 دينار أنا زملين ميترو
0: زوز ملين الميترو
1: يعني كيف تجعل الميترو زملين قلت ما يوش تبيعو يعني كيفاش المشكل ديزاين نبدأو في العقار دونك يجبنا نخمو أوترمون ونجمو كيفاش فعود نقعدو نعملو فوبردوس 1 و2 و3 و4 نزيد نلفت انتباهك حاجة أخرى
0: تفضل
1: وحشتي أغلى حاجة كيف تشري الدار المسكن
0: ايه؟
1: راه مش المسكن
0: البلاسة
1: لا لا الكريدي
0: ايه؟
1: كيف تاخذ 200,000 دينار معناها 200 مليون ترجعها نص مليار 484 مليون ترجعها عادي هذا ماهوش عادي هذه حاجة الأولى
0: ايه؟
1: وزيد اللي كملت عليهم الكل ولا المسكن خاضع للقيمة المضافة لا تبيع حتى هنا 13% في 2018 2024 مسكونين سد النواب الحق فهموا رغم ما يتزمش تفوت 7% تبيع عن المسكن وحطوا وهذه ذات غلط والمسكن يفوت 400,000 دينار تعتبروه ذات لوكس ودون 19% معناه 5 مسكن انت تشري مسكن اليوم في تونس
0: 400 مليون
1: ما ساعة ما تلقاش 400 تلقى 500
0: S plus 3
1: S plus 1 S plus 2 هذوما 500 هون نعطيك اليوم في بقايا معناه كي نقول النصر ولا غيره وحاجات كيما هكا دونك احنا هنا كيف تقول له انت علاش 500 حتى قاعد يدفع في 19% معناه 5 مسكن يمشي تاكس راهو مش معقول مش معقول راهو التاكس هذه مش يدفع فيها البائع العقاري يدفع فيها المواطن التونسي جي انت ثم مشكله في العداله الاجتماعيه خرج القانون تاع التبعيه يقول إذا حدود 400,000 دينار تخلص 7% وهذا معقول 410 410 باش تولي 19% قلنا لهم والله راهو نفهموا أما هذاك بيدو تونسي خلي إذا حدود 400 يخلص 7 ويخلص 19% عن 10 مش على الكل اليوم قاعدين المواطن التونسي يخلصها على الكل
0: الكل دونك هذا المقترح نتاعكم
1: في الجبايه هذه
0: في الجبايه اي
1: لعبت كل غدا باي فيه المسكن
0: سي الهشمي عندك معنا سي الهشمي المليني رئيس الغرفة الوطنية سوسة البعثين العقاريين فما مقترح به ومهم في وقت ما يستحسنناه ونستناه في الكراء المملك الفكرة تبدو بسيطة معنى المواطن يقول كوني نكري المسكن وفي نهاية المسار يولي ملكي هل تنجم الآلية هذه تكون حل حقيقي اليوم العائلات المشكلة المسكن اللي عندهمش القدرة الشرائية باش ياخذوا دار حكيتوا فيه أيه. الموضوع زاد مع سيد الوزير
1: هذا حكينا أيه؟ فيه وهذا من أحسن الأفكار حق اللي طرحت هو الكراء الممدد
0: أيه؟
1: التونسي كيف تقول له وراك أنت باش تدخل أنت بقداش كاري كاري كما تقول 700 دينار أو 800 دينار باش فقط تخلص 800 باش تخلص 950 تقضي نمبرت كوا
0: اي اي اي اما في الاخر بعد هالسنين هذو شو اللي دارك ملكك انت اعتبارها في ملكك
1: بعد هالسنين شو اللي دارك
0: حد ما يخرج
1: احنا سيادة الوزير الحق معنا بالقدير اول مرة نشوف انه الادارة تسمع وتقضي نوت وماشي بالمنهج هذايا يحبوا يلقى الحلول هذاك الحق اللي يظهرني فيه سيد وزير انه مثلا جد فلور ما يسدري دونك فهمت قلنا له راهو المسكن هذايا الكراء المملك حل ولكن باش يكون حل لازم فما حاجات صغار يتبدلوا حتى اليوم الكراء المملك هو باش يخدموه الشركات العموميه الشركات العموميه باش يجمعوا يعملوا 1000 مسكن في العام والف مسكن في العام مش تنفع كنوا واضحين معناها
0: شوية الف مسكن في العام شوية
1: اي خطر نشير عنا
0: جلدكم كقطاع خاص في تدعيم هذية المشروع متاع المسكن الممالك قدرتكم قديش معناها توفير قديش من مسكن سنوية
1: البارح قلت له عنا استعداد كقطاع خاص باش نعملوا 30,000 مسكن في العام على خطر سنجو مرشي نربحوا أقل بنجد في المسكن ولكن نربحوا أكثر كيف صعد نعمل 20 مسكن فنعمل 90 دونك باش نربح أكثر مدين نربح فيه جومة
0: معناه تنجم توصلوا للرقم هذية في العام توفروا 30,000 مسكن
1: هذا اقترحنا على السيد الوزير على خاطر الألف مسكن وعنده 200 ألف مطلب وشكون باش تعطي شكون تخلي ندخلوا ب 30 ألف مسكن في 3 سنين لازم نعملوا 90 ألف مسكن وتولي وقتها نجموا نقاو حل معناها
0: نوفروا العدد به مش كما الألف كما 90 ألف
1: صحيح ولا فهذا مش كما بستعمل 3000 في 3 سنين كما بستعمل 90 ألف دونك وهذا يغذي بعين الاعتبار سيد الوزير والشدر سوليدار كيفاش يجم يدخل القطاع الخاص فما آليات وكل اللي زي ما تتحط باش يدخل القطاع الخاص اليوم القانون هو أنه يدخل إلا القطاع العمومي
0: اليوم الشراكة معكم
1: فما دراسات
0: فما دراسات أي ما تنجم كين ترجع بالمنفعة المستمع اللي قاعد يسمع فينا واللي كما قلت لك حلموا هالمسكن الغرفة زادة كيف كيف غرفة الوطنية للباعثين العقاريين طالبت زادة بتسهيل نفاذ الأراضي والمقاسم المهيئة التابعة للوكالة العقارية للسكنة. هل السؤال اليوم توفير الأراضي هذه قلت لك أنه الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين سي الهاشمي طالبت زادة بتسهيل النفاذ إلى الأراضي والمقاسم المهيئة التابعة اللي نعرفه الوكالة العقارية للسكنة. اليوم سؤال هل التوفير الأراضي هذه بأسعار أفضل هل نجم ينعكس مباشرة على السعر النهائي للمسكن نجم نحسن فيه نطيح نقولنا فيه
1: أي مش نعطيك حاجة سهلة إذا 2010 العقار معناها الأرض تكلف 10% من المشروع نتاعنا. اليوم الارض شراء الارض العقار هذاك يتكلف ما بين 30 و35% من المشروع برشا معناها يعبط النيفو هذايا باش نجمو نوفروا مساكن لائقه وفيها الاير كونديسيوني وفيها الشوفاج وفيها الكوزين وكاستري واميناجي و بسوم معقول يتناغم مع الشهرية التونسي والمشكل ما فهمش تناغم ما بين الشهرية
0: ما فهمش
1: ما بين
0: بالحق والأسوام المعروضة قدامه
1: أي فضل زادونا في الألومنيوم لمثل 35% زيد نفهم عليك قالوا لي مضيق أرمز معناها عنا الألومنيوم اللي جينا من مضيق ذاك زاد الكويفر اللي هو يعمل
0: نحاس
1: الفيج الكتريك نحاس
0: نحاس زاد بقداش 28% معناها قداش كان الالومنيوم
1: 22% البلومبي معناها قد ما فماش مبيعات ولكن المترو قاعد يغلى
0: يبشرك بالخير معناها سليشي معناها هذا ما يدل كان على انه ينجم يزيد يغلى اكثر واكثر بالاسعار هذه اللي قاعده
1: يزيد يغلى
0: المساكن
1: النظرة نتاعنا نوصلوا مقاطع معناها أراضي معناها بسوم معقول ما راهو باش تولي اون تونيزي ا دو فيتيس معناها يا انسان عنده برشا فلوس وربي يزيدو يجم يمشي حتى خمسة وحدات خمسة شقق وواحد يقعد طول عمره ما يشي حتى شيء مش معقول زي أو علاش الكراء الممالك يجم يحل المشكل أما فما زادة آليات يجم يتحطوا باش يجم يدخل
0: هوني مثلا في الكراء الممالك اللي أكيد أنا اليوم أتوقع قاعدين الكل مقاوين في الفوليوم ويسمعوا فيه ويستنوا وقتاش يكون على أرض الواقع هل باش يكون فقط متاح لأصحاب الدخل المحدود ولا ينجم يشمل نقولنا شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة اللي كنا نحكي عليها اللي تولت هي الأكثر في تونس ما عادش معناها الطبقة ما عادش نحكي على هكا ولا ليه الأكثر هي الطبقة المتوسطة
1: الكراء الممالك يشمل الطبقات الكل نقول لك من توا ولكن يلزم توفير المساكن تقول انت الطبقات الكل بعد نحط لك الف مسكن ايش عملنا وقت
0: ما عملنا حتى شيء انه لي وقت اي معناها بعد بعد كي باش
1: هي كتجربه باهي كما قال السيد الوزير قال خويا عملنا نبداو نحلوا البيت واحنا نحكيو كيفاش نجمو ندخلو ايفونتويلمون القطاع الخاص اللي هو معناه عنده قوة متاع معناها دي فابريكاسيون تاع مساكن كبيره
0: وي
1: وتجمع يستفيد فيها القطاع الخاص يستفيد فيها الدوله تستفيد فيها المواطن بعد كل نخرجوا غانيون غانيون هذا هو معناها تو كيفاش
0: معناها تو بعد معناها. الجلسة البارح مع السيد وزير التجهيز والإسكان الخطوة الجاية شو باش تكون سي الهشمي المليني هل اجتماع آخر ولا خطة عمل ولا مشاريع محددة
1: فما مش اجتماعات وكاو باش نقولوا مقتصرين وبالتقى سلسلة نتاع اجتماعات السيد وزير قال باش نعملوها السلسلة هذية ولكن في كل اجتماع باش نقدموا باش نوصلوا نلقاو الحلول باش نقويو البرودكسيون تاع المساكن ونعملوا توفير مساكن انت والطبقات زادة انا مش طبقة واحدة فما بيت تقول لك انا ما نجمش نسكن غادي دونك يجينا نوفروا لهم مقاطع في قايع يجمو يسكن فيهم مدير ومدير عام والاستاذ والطبيب معناه ما للفئات كل كيف يجي من يسكن من شيء رخاء الإنسان ما هو ما محدود دخل مقاوله بقى زادة معقولة وملائمة دي
0: انوفا معاك سيليش من مليني يعطيك الصحة لو ساعة البيل معنا باش تقدم لنا كل التفاصيل اذا الدولة اليوم والقطاع الخاص خدموا مع بعضهم ان شاء الله هل نجموا في السنوات القادمة نوفروا مساكن اجتماعية اليوم بأسعار فعلا في متناول التونسي مش فقط مساكن اسمها اجتماعية في متناول التونسي وكما قلت تتناغم زادة كيف كيف مع كل تونسي ومركزه ولا والبلاصة اللي يحب والفينيسيون اللي يحبه والستاندينج اللي يحبه
1: ولا انا ما نقولش كلمه اجتماعيه برك حتى انا نقول مساكن معناها الاسوام نتاعو اجتماعيه ولكن هما اسوام باش نلقاو فيهم ستاندينج باش نلقاو فيهم الاجتماعي باش نلقاو ولكن في الطبقات زوزة وثلاثه فئات اللي ممكن نعملوهم معناها العباد الكل بالسلطة الحاجة اللي هو يستناها مش فرسوم بيسوق ولكن مش بالأسوام اللي هما موجودين جوما كيف الدولة تدخل وتحط مقاطع هي أسوام تفاضلية وقتها نقول لك تجم تاخد دار وفيها المؤهلات كل مش شفاز الكليماتيزاسيون سنترال مالكويزين وفي بقعة باهية ولكن بيسوم تفاضلي
0: اللي هو اعطيني خليني نحلم معك خليني نحلم معك سيشي معناها النجم نلقاها الدار اللي تحكي لي عليها هذه كل بالستاندينج هذا كل سوم تفاضلي يعني اس بلس 2 قداش النجم نلقاها في صورة ما
1: اس بلس 2 بخلاف التجم تلقاها اما كيف تبدأ تكري انت دار اس بلس 2 وهي تبدأ انتاك وتولي انتاك تاع 20 سنة وانت قاعد تدفع في 900 دينار وانت في بقعة بارك الله لباس عليها ثم بطلنا جنة معناها إنسان يصور 4000 و5000 دينار يجب يحط 900 دينار تولي باهية وأنا هكا نشوف فيها أنه تنجم نطيخوا أسوان معناها المساكن هذوما اللي هما ستاندين كمان إلى 290 ألف دينار 300 ألف دينار ماكسيموم اما هذاك ان لوكس سيغتا معناها مش السوم هذايا
0: واضح
1: لما تستجم السوق هذا واسعه بقاش 80 متر باش تلقى 110 متر 120 متر معناها ان فري ابارتمون ستاندينغ افيك المؤهلات الكل
0: واضح واضح
1: تخلصها على 20 سنه تتولي باهيه فريمون التونسي نحي مشكله من راسه
0: مش الحقيقة مشكلة من راسه يحقق حلمة من أحلامه اللي كانت في مرتبة أولى في 2018
1: وليت السلم الاجتماعي أي. هذه السلم نحطوها في بالنا السلم راهو المسكن شفناه في دراسات هو البرومي موتور نتاع السلم الاجتماعي الإنسان متني على وليداته وكل
0: يقول لك عامل دويرة ليش نقولها؟ يقول لك عامل دويره على ما يصير. يعطيك الف صحه سي الهشمي المليلي، شكرا لك، يعطيك صحه على سعه الرحب وعلى وسعه البال، وانك قعدت معنا الوقت اللي كل مش تجاوبنا على التفاصيل هذه كله، لانه الموضوع يصير مهم. نورتني سي الهشمي، شكرا لك، يعيشك. شكرا لك رئيس الغرفه الوطنيه سوسه للباعثين العقاريين، موضوع يهمنا الناس الكل. المسكن وما ادراك ما المسكن، دوك ان شاء الله اللي يفسرونا وان شاء الله تصير الحكاية معناها بين الدولة والقطاع الخاص، لأنه منش بيكون كان في صالح المواطن التونسي في الحلم ذي اللي سميته أنا المسكن. رأيكم يهمني بيان سور على البوندورنا على 71-113-013. خليكم الكلمة لكم.
2: صندوق عجب
3: بارخير صندوق عجب، ربي كل عام تخلو زوهم وتفرقوهم وهم تقاهم على أعصابهم، علاش موك يقرأوا بعباس وما زكاهوا كل عام يبدلوا كل عام وجوه جدد تخلطوا الأقسام على ياسك.
4: ألو صباح النور صندوق عجب، بريت العجب في معمل يخدموا في النساء من الستة للستة، من الستة متاع الصباح للستة متاع العشية لفين. تصور كيفاش المرأة باش تروح باش تطيب في عشب دورها باش تقري أولادها باش تتلهي بروحها، كيفاش علاش الاستغلال هذية من الستة للستة؟ تصورها في عقلك 12 ساعة، هل يعقل هكا؟ هذا معقول؟
5: صباح النور مزايك، صباح النور تونس، ان شاء الله بون رونتري للصغيرات، ان شاء الله يا ربي سنه دراسيه بلاش مشاكل، ومزي بينا العباد اللي يشدوا الكياسات بربي اكل رومبونات بالمقلوب واكل فول محروقين، شويه صبر امان باهي، راكي نعلموا الصبر لصغارنا، باهي كي نعلموا صغارنا يستنوا مش يحبوا ديما يتعدوا قبل بعضهم.
4: صندوق عجب صباح النور ونهاركم زين وربي يفضلكم، بالله نداء يفرحك يا صندوق عجب، يفرحك يفرحك يفرحك، نداء للكاتبة العامة نتاع بلدية الكرم، بلدية حلق الواء، بلدية الكرم الغربي، راهو الزبلة حالة حالة حالة حالة يا رسول الله، التلام سمحني في كلمة زبلة، التلام ده راجعين للمكتب معناتها علاش هكا؟ علاه يجيو تفرجوا بوسطة ودار ثقافة ومستوصف ومكتبة عمومية على الشارع الكل يا رسول الله، عليه هكاي عليه
2: صندوق عجب. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار
0: نحييكم وين ما قاعد صوت مزيكا فم، يا خلت لكم على الفريكونس نتاعنا، تابعوا فينا زاد كيف كيف لايف على الشين يوتيوب نتاعنا، على باجنا زاد كيف كيف، صباح الناس على الفيسبوك، يا مرحبا بكل مستمعينا. ساعتين ساعتين ديجا تعداو معاكم على مزيك في الساعة الثالثة، كالعادة نبداوها بالفقرة اللي تعودتوا بها استو سونتي، اليوم باش نحكيو على موضوع يهم الحبالة، ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين. نحكيو على سكر الحبالة، هذو المواضيع اللي انتم برشا فيكم اقترحوهم علينا، دونك على ذلك يكون معنا مختص جينيكولوج باش نحكيو في الموضوع هذايا. اي استفسار مرحبا بكم، ديسي لا خليكم مع الاخبار وراجعين ساعتنا الثالثه في صباح الناس.
2: صباح الناس
6: فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهم معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم، فما اللي اصلا يردوهم أداة انتقام عمتي ولدها، ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
7: هذيك المشكلة هو كي يبدو متلخين متثقفين معناها تبقى العلاقة طيبة ويربوا ولادهم كانوا مثلا شيء، اما كي تبقى يستغلوا في الولاد تولي مشكلة بالطبيعة، الصغير مش يتأثر مش يمشي هو الضحية، يستغلوهم مثلا في مصروف تقولوا برا البوك وهو يقولوا برا لامك، ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يمعد عليه ولا يخت، تولي علاقات تعبة ياسر.
8: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية، لأنه كل واحد مش يجبد للروح، والأم مش يجبد للروح مش تكسر شوكة البو، والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة الأم. مع الطلاق مساكن بمعروف تسريح بإحسان، من
9: عيب أنه دخلوا صغار في الحكاية هذه، معناتها ماذا بهم يتفهموا، معناتها زوج يزم يشوفوا ولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم، حتى كان هم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
10: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره، أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه؟ هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بالنهاية على علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق. شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق ما ضفر من هذا الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-116-013.
2: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
11: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
2: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام Non-stop music.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الوضع الجوي يكون بعد ظهر يوم الغد ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. والمعهد يتوقع تواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. والديوان يشدد على ضرورة احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وعند قطع الطريق، داعيا التلاميذ إلى التحلي بالسلوك الآمن في الطريق وموصيا بعدم لمس الأسلاك والتجهيزات الكهربائية داخل المؤسسة التربوية تفاديا للمخاطر وحماية لسلامتهم. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني يتمكنون من إيقاف شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس وترويجها بين حي ابن خلدون وحي التضامن وعدة أحياء شعبية بالعاصمة. والأبحاث الأولية والأعمال الميدانية تسفر عن إيقاف 9 أشخاص من بينهم ملاكم وعنصر إجرامي خطير محل أكثر من 17 منشورة تفتيش، مع حجز كميات من المواد المخدرة تتمثل في 500 جرام من مادة الكوكايين وعشرات صفائح القنب الهندي ومبالغ مالية وسيارة فخمة. وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم. دوليا، وزارة العدل الأمريكية تعلن توجيه اتهام إلى 5 أشخاص يشتبه في أنهم عملاء للاستخبارات الروسية بالتآمر لتنفيذ هجمات وعمليات اغتيال حول العالم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة. منظمة العفو الدولية تقول إن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قمعها الدامي للاحتجاجات في العام 2022، مشيرة إلى أن قمع طهران للتظاهرات الجديدة هذا العام يحمل نفس السمات ولكن على نطاق أوسع. الحكم على رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب. نهاية الموجز قدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في صباح النس. الأولى في تونس.

0: هذا رغب عليهم على وزي كافيه مخلتنا لحديش و 13 دقيقة. كل عادة وقيت أستو سنتي فرحانة يكون بحضنا الأستاذ المبرز في أمراض النساء والتوليد أستاذ فتحي المرايحي. نورتنا أستاذ, شو أحويلك؟
1: شكرا على الإضافة, ميرسي فضلك, سعيد جدا نكون معاكم. إن شاء الله باش نحاولوا نعطي الإضافة والإفادة للنساء الحبالة والنساء الكل يسمعوا فينا.
0: يا ربي يفضلك دكتور, دونك ربي خلص وحالكم. فما اللي تسمع فينا تقول لك والله عمل فيه الثقل, فما تقول لك ما زلت بريود لولا يعني قاعدة نتعايش مع السيني سامباتيك, لأنه بربي شكون اللي يسميهم سيني سامباتيك لوحم؟ شكون هذا اللي يسمى سيني ما جربش. فإن شاء الله ربي يسهل لكم إن شاء الله ويخلص وحلكم. اليوم مش نحكي وموضوع اقترحوه علينا برشا نسيس موفينا اللي هو سكر الحبالة. اليوم هما من المواضيع اللي برشا نتناولوهم ونعاودوا نتناولوهم, لانه في كل مره تقول لك مثلا عمي, حتى كي حكيتوا فيه انا عمي مانيش حبله راني مسناء, يهمني اكثر الموضوع سكر الحبيله. هل هو متعلق بمريض السكري فقط؟ معناه لازمك تكون انت مريضه بالسكر ولا عندك لا بريديسبوزيسيون بديت تحضر للسكر؟ وقتاش تفيق بيه سكر الحبيله؟ هل صحيح كما برشا نسمع يقول لك فقت بيه فجاه من مرض ما كنت

0: دونك هذه موضوع هذه مرض منتشر برشا. دونك تريسك مرا على 10 ولا حتى زوج ساعة على 10 حبالة نفيقوا بهم اللي عندهم سكري الحمل. دونك جينيرالمون سكري الحمل نلقاه عند اكثر نساء اللي عندهم عوامل خطر جهين. واللي نجم حتى على 4 نساء عندهم عوامل خطر مرا منهم يكون عندها سكري الحمل.
1: شو مع العوامل الخطر هذو ما خلنا نفهمهم؟
0: عوامل الخطر اول حاجة هو العمر. دونك المرأة اللي تفوت 35 سنة راي عندها أكثر ريسك أن يكون عندها سكري الحمل. المرأة اللي عندها زيادة في الوزن ولا عندها سمنة كيف كيف راي معرضة أكثر لسكري الحمل. المرأة اللي عندها في عائلتها القريبة دونك يكون عنده سكري النوع الثاني دونك بوها أمها اللي قرب لها كيف كيف راي عندها أكثر ريسك أن يكون عندها سكري الحمل. كيف كيف المرأة اللي في حبلتها القديمة يطلع لها سكري الحبالة وإلا جابت بيبي زيد في الميزان جنرال مو أكثر من 4 كيلو كيف كيف راي مرأة أكثر عرضة لهالمرض هذا. وأخيرا النساء اللي عندهم تكيس المبايض متلازم تكيس المبايض اللي هي ولات برشا موجودة في تونس واللي نجم نلقاو حتى عند مرأة على 8 ولا مرأة على 5 نساء عندهم تكيس المبايض هذوما عندهم مشكلة في مقاومة الأنسولين دونك هما أكثر عرضة لسكري الحمل.
1: قلت لي دكتور نفيقوا بيهم عندهم سكر الحبالة, هي المرأة الحبلة تفيق بروحها ولا فما أعراض تظهر خاطر قلت لي نفيقوا بيهم على ملول يكون ينجم يكون الحمل نتاعها عادي وفجأة شنو يصير؟
0: هو جنرالمون سكري الحمل نفيقوا بيه بالتقصي دونك جينيرالمون ملول ما يعطيش عوارض كون شي في مراحل متقدمه وقت ينجم يعطي دي كومبليكاسيون دونك مخلفات على البيبي والا مخلفات على المراه الحبله وقتها نجم نفيقوا بها. اما جينيرالمون احنا عندنا بروغرام برنامج نتاع تقصي يبدا في الشهر الثالث دونك المره الاولى وكيف كيف نعاودوا نعملوا التقصي مره اخرى في الشهر السادس. اسكو نقوموا بالتقصي للنساء الكل ولا النساء اللي عندهم عوامل خطر؟ عادة نمشيو لأكثر النساء اللي عندهم عوامل خطر, لكن ثم من عوامل الخطر اللي نسيت باش نقولك عليها هو اللي هو لوريجين ميديترانيان دونك النساء اللي من تونس ومن شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط هو ديجا فاكتور دو ريسك, معناه أغلبيتنا نساء تونس عندهم ديجا فاكتور دو ريسك واحد كان مش عامل خطر واحد كان مش أكثر من عامل خطر بحكم ولينا عرسوا مؤخر وبعد 35 سنة دونك جينيرالمون تلقى نساء عندهم عوامل خطر. دونك في الشهر الثالث نطلبوا من نعملوا لهم تحليل سكري على خويا دونك الجليسيمي أجان جينيرالمون نقول لهم 8 تعليل ما ياكلوش يمتغضوا يمشيوا يعملوا تحليل سكري على الخوي وهذا نشوفوا بيه اسكو فما ولا ما فماش سكري الحمل. كان لقينا تحليل سكري اقل من 0.92 المراه اللي لاباس ما عندهاش سكري بين 0.92 وغرام فاصل 26 وقتها لو عندها سكري الحبالة سكري الحمل دونك وقتها يلزمنا نبداو في المعالجة ونقوموا بالرجيم اللازم. كان يفوت الغرام فاصل 26 دونك راي امراه عندها سكري من قبل ومش فايقه به
1: اللي هو السكر نوع واحد ولا اثنين
0: نوع اثنين موجود ما عندها من قبل وما هيش فيقة بيه دونك فقنا بيه في الجروسيز دونك واضحة الأمور أقل من 0.92 لباس بين 0.92 و1.26 هذاك السكري الحمل أكثر من 1.26 دونك راو سكر قديم وفقنا بيه في الحبالة. إنساء اللي التحليل نتاعهم يبدأ طبيعي أقل من 0.92 في التريمستر الأولى في 3 أشهر الأولى نعاودوا لهم مرة أخرى التقصي بالليبرجليسيمي بالماء الحلو اللي يعرفوه إنساء الحبالة بتحليل الماء الحلو نعملوه في الشهر السادس بين 24 و28 جمعة دونك باش نزيدوا نثبتوا إسكا عندها ولا ما عندهاش سكري الحمل.
1: معناها الأعراض كي تبدأ مرأة عندها سكر الحبالة معناها تكون عندها أكثر عرضة للفشلة أكثر للدوخة أكثر فما أعراض تشبه المرض السكري العادي؟
0: فما هاني قلت ملول من الجنرال موليه ما خاصة كي يتقدم يبدأ السكري وخاصة كي يبدأ مفرعس تولي عندها أعراض نتاع السكري العادي تولي أكثر تمشي وتجي أكثر على التواليت تولي عندها شيح في فمها تولي تطل زيادة في الميزان ونجم كيف كيف نفيقوا بها وقت تعمل مضاعفات نتاع السكري نتاع الحبالة.
1: هوني ذولي أكثر سؤال نتصور هكا يسأله لك دكتور كي تفيق مثلا المراب إن عندها سكر الحبالة تقول لك صغيري خاطر احنا نتغاضى سبحان الله الأمومة تتغاضى على روحها وتقول لك اي صغيري هل هذا نجم يأثر عليه في نمو في المراحل والأشهر الجاية؟
0: شكرا سؤال مهم جدا وهذاك بالحق اللي قاعدين يسألوا فينا نساء الحبالة تقول لك اسكو السكر مش يضر لي البيبي ولا لا. هوني دونك كان فقنا بالسكري في الوقت اللازم والمرأة تبعت الإجراءات اللازمة دونك السكري ما يأثرش على البيبي, لكن إذا كان ما فقناش به السكري ما قمناش بالتقصي وإلا قمنا بالتقصي والمرأة ما تبعتش الريجيم وما خذتش الدواء اللازم وقتها السكري نجم يأثر على البيبي في الحبالة وكيف كيف بعد الولادة. دونك في الحبالة البيبي دونك السكري يبدأ طالع في الدم تاع المرأة دونك

0: مية تبدا طالعه. دونك السكري هذاك مشي يتعدى للبيبي خاطر يتعدى من المشيمه من البلاسانتا للبيبي. البيبي يمشي يطلع الانسولين نتاعو, دونك البنكرياس تاع البيبي يمشي يولي يخرج اكثر انسولين, والسكري هذاك يمشي للستوكاج عند البيبي, يمشي يجينا البيبي سمين. دونك جينيرالمون
1: ان
0: غرو بيبي من اللي فيه هو في كرشمو. دونك كي نعملوا القياسات نتبعوا بالكوب الصدي نعرفوه اللي هو البيبي الميزان تاعو زايد وسمين البيبي وكيف كيف. حتى في الشهر وقت المشتول جينيرالمون يبدا البيبي اكثر من 4 كيلو, دونك اللي نجم يعمل مشاكل في الولاده. كيف كيف البيبيات اللي السكر يبدي مفرعس برشا برشا طالع السكر برشا وما تاخذش الدواء, نجم زادا كيف كيف يأثر على القلب البيبي, نجم يصير دونك حتى مشاكل في دقات القلب, ونجم حتى الله يقدر البيبي يموت في كرش الأم. هذاك علاش مهم جدا النساء اللي عندهم سكر الحبالة يزم يتبعوا بالقداء, يزم يتبعوا الحمية اللي نقولوها عليهم. كان ما السكر ما ترجلش بالرجيم دونك وقتها ثم الانسولين دخلوهم الانسولين, باش نحاولوا ديما نقصوا من الجليسيمي بوسبرونديال السكر اللي يطلع بعد الاكل. هذاك اللي يأثر على البيبي. كيف كيف نوصوهم باش يعسوا بالقدا على حركه البيبي خاصه من الشهر الثامن, وكيف كيف ثم تخطيط تاع قلب الجنين نعملوه من الشهر الثامن حتىش للولاده مرتين في الجمعه. دونك ثم بروتوكول واضح في المتابعه. انسى اللي تبعوا هالبروتوكول هذا بيحاول ليه يوصل هي لاباس والبيبي لاباس.
1: هوني دكتور قلت كلمه مهمه, قلت باش ما ياثرش على الجنين في كرش امه, وزاد كيف كيف على تاثيره ما بعد الولاده. هل سكر الحبالة نتاع الام وقتها بعد ما تولد ينجم يكون عنده تاثير حتى البيبي؟
0: فعلا, دونك ثم برشا دي كومبليكاسيون مخلفات للسكري كي يبدا موش منظم على البيبي جوست بعد الولاده. نعاود نرجع نقول لك كي نفهموها سهله. دونك البيبي يبدا عنده سكر زايد في الدم نتاعو,
1: دونك
0: طالع مش يطلع في الانسولين نتاعو باش يحاول يدخل هذاك السكر هذيك البدن ويعمل استوكاج. دوب ما يولد البيبي دونك لسي مش قصوا الحبل السري, دونك معاش عنده سكر جاي والانسولين نتاعو طالع, دونك هذاك مش يعطينا هبوط حاد في السكري عند البيبي. ثم برشا دونك دي نوفوني دو مير ديابيتيك نسميهم البيبيات اليوم وعنده سكري الحمل بعد لطول دي تحلو برشا السكر وينجم حتى يدخلوا في كوما من الليبوغليسيمي من السكر اللي طايح. كيف كيف البيبيات هذوما السكر اللي طالع والانسولين اللي طالع في بدنه ما يخليش حاضر للولادة وما يخليش حاضر باش يتنفس بعد الولادة. دونك البيبي في كرش امه يبدا يحضر روحه, ثم سيرفكت ثم دي زونزيم هرمونات يمشيو في الرواري نتاعو باش يحضروه للولادة. كان ما يبداوش حاضرين هذوما دوب ما يولدش يصير له مشاكل في النفس ونجم حتى يستحق التنفس الاصطناعي. دونك عادة يعملوا دي ديتريس ريسبيراتوار دونك نيوناتال. كيف كيف ينجم يصير لهم صفورية اكثر من البيبيات العاديين, تطلع لهم صفورية في بدنهم ولا في عينيهم. دونك وخاصة نحبوا نوعي ونسينا اللي البيبي تاع الأم اللي كان عندها سكر الحمل هو أكثر عرضة في المستقبل إنه يكون عنده زيادة في الوزن وإن يكون عنده سمنة, واللي كيف كيف هو بريديسبوزي في العمر المتقدم إنه ينجم يكون عنده سكري.
1: هوني زاد سؤال من الأسئلة اللي يسألهم لك دكتور. المرأة كيجيها السكر ذولها في الحبالة تقول هي بعد ما نولد مش يتنحى ولا ينجم يتطور ولي لي سكر المرض السكري ونقعد نعيش به؟
0: هوني مش نحبوا نقولوا للنسان اللي يسمعوا فينا, النساء اللي عندهم سكري الحمل خاصه كي يبدا منظم عاده يتولد يتنحى السكري. دونك 90% ولا حتى اكثر من النساء اللي عندهم سكري الحمل يتنحى لهم دوما يولدوا ويرجع السكري نتاعهم منظم, لكن هما عرضه في المستقبل ان يعاود كانت عاود تحبل عاود تنجم مره اخرى يجيها سكري الحمل, وخاصه في العمر المتقدم نجم تكون عرضه اكثر من غيرها للسكري من النوع الثاني.
1: شو نجم ننصحوها اليوم دكتور؟
0: أول حاجة يلزمهم الماكلة المتوازنة مهمة جدا للنساء المرأة اللي قبل ما تحبل وكيف كيف اللي تحبل. المرأة اللي عندها مشروع برنامج ومشروع تاع حبالة يلزمها تنقص في الميزان, كان عندها سمنة يلزمها تداويها تنقص في الميزان, حاجة مهمة جدا. المرأة الحبلة دونك يلزمها تقوم بالتقصي على السكري دونك في الشهر الثالث كما تفهمنا. بالتقصي ساهل دونك نعملوا جليسيمي أجان دونك سكري على الخوية, وكيف كيف نعودوها في الشهر السادس دونك ما بتحليل الملح حلو عند النساء اللي نعملوا فيه دونك في كل يوم واللي عادة بينتوليري عند النساء الكل. المرأة اللي عندها السكري زي ما تتبع بالقدية النصايح دونك راو في 90% من النساء اللي عندهم سكري الحمل بالرجيم وحده يكفي باش السكر متاعها يرجع منظم, وهكذا ما يأثرش على البيبي هو في كرشها وما يأثرش على البيبي بعد الولادة، وكيف كيف النقص من مخاطر السكري عند المرأة، خاطر بخلاف اللي كومبليكاسيون اللي شفناهم عند البيبي زاد كيف كيف السكري نجم يأثر على المرأة في الحبالة وزاد في الولادة. دونك ثم برشا نساء إذا كان السكري انفرز نتاعهم نجم يصير لهم نزيف في الولادة، خاطر البيبي يبدا سمين، دونك في الولادة نتاعها تكون صعيبة، نجم يكون صار لها نزيف وينجم حتى يؤدي إلى فقدان المرأة ولا فقدان النحي ولا إلى استئصال الرحم. كيف كيف المرأة اللي عندها السكري راي أكثر عرضة لتسمم الحمل التونسون في الحبالة، أكثر عرضة لزانفكسيون الالتهابات المهبلية ولا في المجاري البولية. دونك على كل ما ننظموا السكر متاعنا في الحبالة، على كل ما نبدو على المخاطر، وعلى كل ما نوصلوا الحبالة لباس، البيبي يبدأ لباس والأم تبدأ لباس.
1: مرحسي بكو، يعطيك ألف صحة، نورتنا. شكرا لك أستاذ فتحي المراحي، أستاذ مبرز في أمراض النساء والتوليد، شكرا لك. اليوم حكينا على موضوع همكم، دونك على السكر الحبالة. كان عندكم أي موضوع مرحبا بكم، خليكم معنا حتى نص النهار.
2: فما برشا دي بارون طلقوا يوليو هما معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم، فما اللي اصلا يردوهم اداه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
3: هذيك المشكله، هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا ما ثم شيء، اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكله. بالطبيعه الصغير مش يتاثر، مش يمشي هو الضحيه، يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا البوك ولا هو يقولوا برا امك، ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت، تولي علاقات تعبيس.
4: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية، لأنه كل واحد مش يجبد للروح، والأم مش يجبد للروحة مش تكسر شوكة البو، والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة الأم. مع الطلاق سيكون بمعروف تسريح بإحسان، من
5: عيب أنه دخلوا صغار في الحكاية هذه، معناتها ماذا بهم يتفهموا، معناتها زوج يزم يشوف ولادهم ويزم يعلمهم يحترموهم، حتى كانوا منفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
6: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي تلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره، أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والدي بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، ما ضفر من هار الأربعاء.
7: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

ليميسيون كلمتونا على 71 113 013. لا مش باش تنقدوا وتلاحظوا هذاك زوز صندوق عجب هذوكم ديما في اول ليميسيون نسمعوهم، اما في اخر ليميسيون نعطيكم الفرصه باش تتمنوا لشكون كل يوم ويومه طول العمر.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخير موزايك، أنا راضية من تونس، نحب نهني روحي بعيد ميلادي اليوم ونقول روحي إن شاء الله ربي تفضلني وإن شاء الله كل عام وأنا بألف ألف خير إن شاء الله ديما أحلى رورو في الدنيا.
2: أنا ريم بن عروس، نحب نهني بنت خويا نور بعيد ميلادها ونقول إن شاء الله كل عام وأنت حي الخير وإن شاء الله ربي ينجحك وإن شاء الله ديما متألقة.
3: أخير مزايك، نحب نعمل إهداء لحفيدتي أمينة دبيلة بمناسبة عيد ميلادها الأول، إن شاء الله كل عام هو يحيي بألف خير وربي يفضلها لباباتها بشير وماماتها زينب.
4: أنا سمير الجبالي من نابل، حب نهني بنتي زينة بعيد ميلادها اليوم، قول إن شاء الله كل عام وأنت حيّ بخير يا زيزو وإن شاء الله راك في أعلى المراتب وربي يوفقك بنتي.
5: اليوم عيد ميلاد سلفتي هي بنت سليمان، نتمنى لها الصحة وطول العمر ربي يفضلها.
6: أخير مزايك، أنا هادية ساسي من رادس، حب نهدي كل أغاني الحفلة الراجلي العزيز ياسين الغالي مناسبة عيد ميلاده، وبنتي بشرى الغالي من كوريا الجنوبية قولوا يا بابا هذه بوسة من عندي، وولدي محمد الغالي قولوا يا بابا ربي يطول عمرك كل عام وانت حي بخير يا غالي وتاج على روسنا الكل.
7: حب نهني والدي زياد البختي بعيد ميلاده ونقول له يا زياد ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول وربي يفضل لك يالا ومحمد أمين وخولة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عميلة عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113.

مختلف. شكرا لكم في الامان. باي باي. شكرا خليونا وفي الورتيني والكيب الكل بعد شوية في ميدي ماك. شكرا كبير لكم على الاستماع. ميرسي بوكو الفاطمة اللي حضرتنا الانفرسير. ميرسي الكريمة كانت معنا في صندوق. ميرسي لبنى في ديجيتال. رفيق في تكنيك. نتقابلوا بلا غدوة. شكرا طيبة في الامان. باي باي.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: دانيير دي مارك شي ماتزارو ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسة.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الفرنسي بتونس يعلن عن فتح باب ترشح للدورة الثانية من برنامج يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أقصى أجل يوم 30 سبتمبر الجاري. في الشأن الدولي، الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن أن حصيلة انهيار مبنى سكني متصدع في غرب مدينة غزة ارتفعت إلى 20 ضحية وإنقاذ 16 مصابا، بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. مضيق باب المندب الذي سيطر عليه الحوثيون يحظى مؤخرا بأهمية استراتيجية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم، لكونه المعبر إلى قناة السويس المصرية، الممر المائي الدولي الذي يوفر أقصر مسار بحري يربط شرق العالم بغربه من خلال الربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. مزيد من المعطيات حول هذا المضيق في تقرير حسين الدبابي.
1: يقع مضيق باب المندب الذي يعرف باسم باب الدموع بسبب خطورة الملاحة فيه عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا على الساحل الأفريقي، كما يقع على الجانب المقابل من شبه الجزيرة العربية لمضيق هرمز، أحد المحاور الرئيسية للحرب الأمريكية الإيرانية. ويبلغ عرض الممر المائي 29 كيلومترا عند أضيق نقطة فيه، ما يقصر حركة السفن على قناتين للشحنات القادمة والمغادرة يفصل بينهما جزيرة ميون. وإلى الشمال تقع جزر حنيش بين مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين، ما يمنح من يسيطر عليها موقعا يتيح له رصد ومراقبة السفن القادمة. ويسيطر الحوثيون على الحديدة التي استخدموها قاعدة لحملتهم الأوسع من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر. ويعتبر مضيق باب المندب من أهم المسارات في العالم لشحن السلع والبضائع بحرا، لا سيما من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس، كما أنه حيوي لحركة الشحن من خط أنابيب سومياد على ساحل مصر المطل على البحر الأحمر وللسلع المتجهة إلى آسيا بما في ذلك النفط الروسي، وهو البوابة الجنوبية لقناة السويس، ما يعني أن السفن يجب أن تمر عبره للوصول إلى القناة من جهة الجنوب. ويجبر تعطل حركة الشحن في مضيق باب المندب السفن على تغيير مسارها والإبحار حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يضيف أسابيع وتكاليف كبيرة إلى رحلة كانت ستكون مباشرة لولا ذلك. وتزداد أهمية المضيق بالنسبة إلى أسواق الطاقة في ظل اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات شركة كابلر أن المنتجات النفطية العابرة باب المندب في شهر جوان مثلت نحو 7% من إنتاج النفط العالمي، ما يضاعف حساسية الأسواق لأي اضطراب جديد في الممر.
0: وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن الرئيس اللبناني جوزيف عون قوله إن لبنان منفتح على أي قوة تستبدل قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل، مؤكدا ضرورة تجنب حصول أي فراغ بعد انسحابها. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقول إن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن تفضي إلى نتائج ملموسة، محذرة من أن التكتل سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لإعادة التوازن إلى علاقته مع بكين. والمسؤولة تضيف أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين يبلغ الآن مليار يورو يوميا ووصل إلى نقطة تحول. تقرير حقوقي يفيد بأن التعذيب لا يزال يمارس في السجون الصينية من خلال الضرب والحرمان من الرعاية الطبية وغيرها من الأساليب، فيما قالت ابنة إحدى المعتقلات لوكالة فرانس بريس إن والدتها تخشى الموت في السجن. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه لأن الوضع الجوي يكون بعد ظهر يوم الغد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. المعهد يتوقع تواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف الورتيني وكامل فريق ميجي ماك.
2: الأولى في تونس. موزايك فام.

0: يا مرحبا مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة اليومية اسمها ميدي ماغ مثلي للجمعة بس الاثنين الخميس من نص النهار حتى الماضي ساعتين نرجع نفسر لكم ونحل لكم أهم وآخر الأخبار في تونس وخارج تونس. سليم في الإخراج، مرحبا بك سليم إخراج رقمي أشواق، مرحبا بك. تابعونا على لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تابعونا بينصير على البث، تبعثونا ميساجاتكم على الواتساب نتفاعلوا معكم على 23 500 و13 ألف. سي خليل شنحوي لك؟
1: أهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا
0: مرحبا مرحبا سيني هدا،
2: صباح النور، مرحبا بك نوفل وبكل المستمعين.
0: سيني جزعيدي شنو الأمور؟
3: الحمد لله، أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك منورينا. جيهان بن عبد الله وسلاح سكوحي باش يلتحقوا بينا في الساعة الثانية. في الساعة الثانية يعني تبدو الأمور طريفة شوية، افتتاح دورة رياضية بروح بالسوق عمار باش نرجعوا للإشكالية
2: ومعها طيح التالي
0: وطيح التالي باش نرجعوا للسلاح. والله أعطانا مهمة، قالنا في بالكم اللي دخلوا يقراوا شنو أولاد شنو هذم اللي دخلوا يقراوا سنة أولى أولاد شنو؟
3: أولاد كورونا،
0: أولاد الكورونا اللي تولدوا عام 2020 دونك
3: وجيل الثورة وين؟
0: ليه جيل الثورة توقف
1: يدخل الجامعة
3: قريب يتخرج
0: قريب يتخرج انتوكا وبرشا مواضيع مهمة باش نحكي وزادة على مواضيع باش نحكي على الجباية، على قانون المالية الجديد. رئيس الجمهورية قال لابد أنها تتخفف شوية الجباية على برشا ناس وباش نحكي في برشا مواضيع باش نعملوا طلع السعودية على مصر، زيارة هامة للحوثيين، اعتداءات على مكة والمدينة وبرشا تفاصيل مهمة. نبدأ هذه دقيقة نيوز يا نهد.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
2: نبدأ حديثنا بوضع الجوي. بعد ظهر الخميس 17 سبتمبر 2026، يعني غدا باش يكون الطقس ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات كل من سليان، القيروان، المهدية، المستير، سوسة، زغوان ونابل. تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم وتوصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. تتواصل نزول الأمطار أيضا يومي الجمعة والسبت 18 و19 سبتمبر 26 بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. مشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بتونس الكبرى واللي انطلقت وزارة البيئة وشركائها في إنجازه خلال جويليا الماضي يتواصل على مدى 5 سنوات، يهدف إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكلتها وإعادة استعمالها لتفادي تأثيرها السلبي وخاصة منها النفايات الكيميائية والبلاستيكية والعضوية وفق المنسقة الوطنية للمشروع نسرين الجديري اللي وضحت المزيك أن المشروع يشمل إنجازه وحدة إنتاج الوقود البديل إنتاج السماد العضوي المشتق من النفايات ببلدية المرسى لنجم يجعل النفايات اليوم مصدر ربحي ويقضي بشكل شبه تام على تكدس النفايات ووصول أقل كمية ممكنة من النفايات إلى مراكز الردم الفني المراقبة. مجلس هيئة السوق المالية يفيد بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجل القانونية المتعلقة بنشر القوائم المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026، وأضاف أن التأخيرات المسجلة من قبل عدد من الشركات هذه تجاوزت بشكل كبير الأجل القانونية والمعقولة. ومجلس هيئة السوق المالية يعتبر في بلاغ أن التبريرات التي قدمتها بعض الشركات لتفسير التأخير هذه هي غير جدية وغير مقبولة، ولو أعلن أنه شرع في إجراءات قضائية ضد كل من الشركات المخالفة على خلفية عدم عقد جلساتها العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية وعدم نشر القوائم هذه. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما تم تداوله من بعض الأخبار عن إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها لنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على أثر تتبع جزائي. الوزارة توضح أنه كل ما يتم ترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول الموضوع هذا هي شائعات ما عندها حتى أساس من الصحة، وأكدت على استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. شركة صينية لقطع غيار السيارات تعلن اعتزامها الاستثمار في تونس من خلال احداث وحدة لانتاج مكونات السيارات باستثمار اولي يناهز 3 ملايين يورو. هذا ما اكدته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ومن المنتظر انه يتم انجاز الوحدة على مساحة فوق 4000 متر مربع على ان توفر في مرحلة اولى من بين 30 و50 موطن شغل مباشر مع امكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
0: شكرا لك ناهد ومحليه الخبر الاول على الامطار والبرد والسحب وكذا. ويبدو انه جينا ويكند بارد توحشناهم، ان شاء الله امطار خفيفه وطريفه. انتوكا صفر نفايات من اجل مقاومه التلوث بتونس الكبرى، وزاره البيئه وشركائها بداوا يعني النفايات، السماد العضوي المشتق من نفايات الممارسه، نفايات مصدر طاقي وكذا وكذا. ديما نسمع اليوم مشاريع هذو في العالم الكل بداوا يستغلوا في النفايات، في تونس ان شاء الله يطلع مشروع صحيح. معناتها برشا مشاريع تعملت ومرينا شيء.
1: هذا راهو بروجي مصغر، المشروع كبير مصرح به عنده سنوات، هو انه النفايات عاد تولي مصدر للتلوث البيئي عنده سنوات. نقول لك علاش، لانه ثم حتى شراكات ممكنه ما بين الاتحاد الاوروبي وتونس وما بين شركاء اخرين وتونس فيما يسمى بالاقتصاد الدائري، تدوير النفايات هذه بشكل انك تستفيد منها لانتاج الطاقه ولا الصناعه في عوض ما تتكدس في المصبات وفي المصبات العشوائيه وما الى ذلك. فبالتالي هذه نجم نقول بادره مصغره حول مشروع كبير نتمناه.
0: علاش تعطل المشروع؟ هي ما عادش بادره، هو مع العالم الكل مشي لها. كان احنا
1: كان مش نحكيه على تمويل المشاريع، راهو ثم الامكانيه وثم الاطراف اللي قابله تمويل المشاريع هذه.
0: اي نسمع فيه. علاش تعطل المشروع عنده سنوات؟
1: تعطل المشروع سنوات كما تعطلوا برشا مشاريع عندها سنوات. هذا خاطر تسالني انا مش مسؤول.
0: لا ما معناتها لانك عندك فكره.
1: عندي فكره، وعندي فكره انه هذا الشيء
0: لان مشاريع مربحه
1: مش فقط مربحه،
0: حتى اللي يستثمر معك باش يربح فلوس.
1: هي باش اصلا باش تنشط الاقتصاد عوض ان تكون مصدر للتلوث البيئي ومصدر للاحتجاجات الاجتماعيه وللمشاكل كما تعرف مشاكل المصبات اللي في عقارب واللي في بورشكير واللي في غيره. هذا مشروع تدوير النفايات اللي نجح في أكثر من دولة أوروبية في أنه يصبح مصدر لضخ الأرباح في الاقتصاد عوض أن يكون مصدر توتر. معناها إن شاء الله المشروع هذا يكون وراء مشاريع أخرى، وربما المشاريع الكبيرة المعنى رو فما منه ما هو معلن حتى في اتفاقية التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي ومرصودت له نورمالمون تمويلات محددة وممكنة ماشي مستحيلة.
0: مع تاريت احنا تو مثلا الناس تبدأ تلمد في دبابز البلاستيك، وفما بلدان كيما ألمانيا كيما موزع تحط دبابز بلاستيك، وفما نمبر معين كي تحطه يخرجوا لك الفلوس، معناتها تبيعها مباشره يخرج لك انه رود زروف انه رود. معناتها فما ناس التلوث وكذا يستغلوا فيه، معناتها مشاريع تتكلف شويه سينيجي وتصور منها البلاد برشا فلوس. احيانا المشاريع كيما هذه كي تتعطل نقعدوا بهتين، لان مشاريع مربحه جدا وتنحي لك التلوث وتنحي برشا حاجات سينيجي.
3: هو الفايده نتاع المشاريع هذه مشاريع الاستغلال او تحويل او تدوير النفايات. او تدوير النفايات مش ما عنديش فايده فقط على البيئه او المحيط فقط، معناها انه معناها باش تخفف على البلاد مشكل كبير ومزمن اسمه الفضلات واسمه النفايات، بل عندها فايده اخرى كبيره وهذا اللي مشيت فيه برشا دول، اللي هو في يعني تتحول يعني تدوير النفايات الى مصدر من مصادر الطاقه. واحنا كما نعرفوا الناس كل انه تونس عندها ازمه نتاع انتاج الطاقه. دونك هالمشاريع هذه راهي معناها تنجم تدخل في دورة إنتاج الطاقة اللي تستحقها تونس. تعطيل المشاريع هذه وغيرها حتى المشاريع، أنا نقول ديما ابحث عن من يقف وراء هالتعطيل هذا اللي هو حسب تقديري
0: المستفيد يعني من التعطيل.
3: هو مش مستفيد، هو معطل، قعد معطل اللي هو الإدارة والبيروقراطية الإدارية والقوانين البالية والعقلية الإدارية المتخلفة.

0: مئات المشاريع. معناه نقول هل الغول وحش البيروقراطية مازال قوي ومازال مسيطر ومهيمن؟ نشوف حتى أنت قيس بربي يشوفوا نسبة تنفيذ المشاريع العمومية. خلينا من المشاريع الخاصة.
1: مشاريع الدولة.
2: شوف سينيجي مش عملوا
0: أبليكاسيون. تيلخ بربي خليك من الأبليكاسيون أنا والله.
3: شوف والله نيجي
0: من الحكاية هذه. لا شو.
2: ما نحن نعطيه في الأخبار
0: أنا قلت لك.
2: مش عملوا أبليكاسيون وكل حاجة مش تتعطل بشي في نوفل. تخرج نوتيفيكاسيون كيما ريفين تاع تليفون الصباح.
0: ليه؟ وحش البيروقراطية وحش. يعني مسيطر ومهيمن. شوف قديش نسبة تنفيذ المشاريع العمومية
3: مش
0: في 40% 50% من الاعتمادات اللي تتحقق.
3: نمشي معك في الفرضية هذه.
0: شنو فرضية؟ لا مش فرضية هذا واقع.
3: نمشي معك في الواقع هذا. خاطر الواقع هذا شنو؟ المسؤول اللي ما يحبش صحة على شنو؟ تفاديا للمسؤولية الجزائية. عدلوا لهم الفصل 96 من مجلة الجزائية ونقصوا منك المسؤولية الجزائية الكبرى في الأخطاء المهنية. وثاني حاجة هذية مشروع كيما هكا متاع تدوير النفايات هل هو من المشاريع اللي تخوف على التصحيح؟ ما هوش من المشاريع اللي تخوف على التصحيح ومش مش يترتب عليه حتى شيء.
2: بس خليل ما فما حتى مشروع يخوف. كل مشروع مش يخدم ويرتب ويعمل.
3: الثالثة وين علاش ما جاوبتش نوفل؟ نقول لك بكل وضوح لأن كل مرة تقول لي راك تعاود نقول عندك بيروقراطي في الإدارة نحيه وجيب واحد مش بيروقراطي. ليش ليك
2: ايش معنى تهسيل يخي البيروقراطي عليه اشاره على راسه وانا بيروقراطي كي خليل كيف مش تعرفهم؟
3: شو
2: معناته انت عندك 100 في الاداره
3: ايش ما تعرفهمش اما المسؤول عليهم واللي عاين فيهم يعرف. لا لا سامحني تو عندك 4 سنين تقول البطء الاداري البيروقراطيه في الاداره المسؤول اللي ما يحبش يصحح اللي ما يحبش يصحح جيب واحد يحب يصحح هكا وانتهى الموضوع لانك انت ما تنجمش تحسم فيها وانا ما نجمش الوضع هذا ما نجموش نحسموا فيه نحسموا فيه اللي عندهم تقارير المفصله على اداء الموظفين في الهياكل العموميه
0: بالله يا شيخ خليل
3: الحكومه هو هكا ولا لا يعني كل واحد يحب يصحح ولا ما يحبش يصحح ما تحب الصحح شد الدار
0: خليل
3: واحد يصحح
0: خليل مش نظري خليل باش نعطيك مثال
2: خليل نظري كلامك صحيح
3: لا هذا هو التطبيق
0: انا باش نعطيك مثال واضح وتوانسه كل يعرفوه مشكل قطع الكهرباء يعني مشكل اللي هو السبب فيه نقص الانتاج الكهربائي في تونس مش حكينا كنهار قلنا فما مشاريع تعملت وكانت باش توفر لنا معناها انتاج أكبر بكثير معنا من المستوى الحالي المشاريع اللي تبرمجت وبرمجتها ستيج سنة وراء سنة وراء سنة وتبعثت مراسلات والمسؤول الأول لا في وزارة الصناعة والطاقة ما حبش يصحح ورغم المصادقة عليها به هو تنحى المسؤول عن الطاقة تحات الوزيرة
2: صحيح
0: به هل تحركت المشاريع؟
3: يعني لهيك المهيش هيك المسؤول
0: فقط حبيت نقول لك
3: راهو انا حبيت نقول لك
2: واضح
3: حبيت نقول لك وكانه الناس استسلمت الموضوع
0: فما ماكينة يا خليل
2: ماكينة اقوى من الاشخاص
0: اقوى من الاشخاص
2: سي خليل لا باش نعطيك انا مثال بسيط كيما نعمل كيما سينيجي خاطر هو يبدو كي نقص عليه يبدو يبعثوا لي العباد ما عادش تقص على سينيجي مشروع نعطيك حاجه بسيطه الخبز الواحد وكذا وصحوا فيه ثلاثة وزراء
0: خبز النخال
2: اي صحوا فيه ثلاثة وزراء وهبط في القائم وهبط دستور وهبط كذا وسينفذ بعد أسبوع هاو الأسبوع تعدى لي عام
3: إيه؟
2: هاو لم ينفذ
3: لأنك أنت مكش أنت مسؤول على
2: لم ينفذ من مسؤول
3: مكش أنت مسؤول
2: هاو البنان يجيب فيه واحد يهرب قدام الدولة ب 25 دينار
3: لأنك ما تجاوبش لأنك أنت مش مسؤول على أعوان التنفيذ ذوكا ما تشم تعملهم حتى شيء اللي نجم يعملهم حاجة موجود وأنا بديت توا نتخيل أنه ثم ناس هكا مسيبة الأمور هكا بالعاني باش وين تصير مصيبة في البلاد نجبدوا الإدارة أنا خاطيني الإدارة لأخي الإدارة تحت شكون مرجع نظر الإدارة شكون ينجم يقول الإداري هذا كفأ ولا مش كفأ عطل ولا ما عطلش ما وعدنا هيك الحكومية ولا كل حد يتحمل مسؤوليته في البلاد ما قعدش أنا 6 سنين نقول الإداري هذاك غلط
2: يا سي خليل
3: والإداري هذاك ما خدمش اللي ما خدمش يحط
2: سي خليل ما هوش 6 سنين نجي أحكي لك على 60 سنة مش 6 سنين
3: يا سيدي نحكي وحنا
2: 60 سنة ليه نتوى يا خليل درجة البارح
3: نحكي في الرهن نحكي على خبز النخال اللي تحكي عليه اتخذ القرار تصوت على القرار. الصحة قالت كلمتها، التجارة قالت كلمتها، الحكومة قالت كلمتها، علاش ما تنفذش؟
2: تشغيل أصحاب الشهيد العليا المعطلين على العمل.
0: جاوب علاش ما تعطلش؟ علاش تعطل؟ جاوب.
3: أنا علاش تعطل؟ أنا نقول الأعوان اللي باش تنفذ عندهم سلطة عالية فوق منهم، ما يش لا خليل لا ناجي لا نوفل، هما اللي إذا كان عطل يتحاسب ويجي واحد ما

0: وانتهى راهو هكا هو. اذا ما نخدموش هكا بالوضوح والشفافيه والعمق
1: راهو باش نزيدوا
0: باش نزيدوا زوز عقود ثلاثه اخرين وين تصير غلطه في
2: الالكتريسيتي.
1: انا نجمش نقول لا يزينا يزينا ما نجمش نقول باش يقول لك ما خدين رشوه ولا لا ما نقولوش احنا هنا الموضوع هذا
2: لا ما نقولوش رشوه
1: شنو مالك كيك عطلوا خبزه كيك.
2: انا نقول فما
1: الخبازه قالوا لهم ايش اشرب قهوة اشرب قهوة وقال
2: تم ارتباط بين الكرتلات والإدارة.
1: الله الله على الكرتلات ولا مشينا مشينا أفلام الرعب فصلوا
3: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك أحبابك وعيل لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات. السهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
4: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس.
1: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرو لكوجينتك.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
3: عندك أورانج.
4: مرحبا مرحبا مرحبا، بعثونا برشا على 23 5 13، نعرف نحاولوا نقراو مساجاتكم. هديت شوي خليل من الغش نتاعو، يلا نمشي وتو الفرش.
5: لا والله مش متغشش راهو،
4: لا نعرف
5: كي نبداو نتناقشوا معناتها ساعات حاجه واضحه، واحنا واضحه
4: تعرف الاشكاليتنا احنا انه نفس المواضيع نتناولوهم ويبداو مواضيع بسيطه. مثلا الحل واحد يقول كان جيت مسؤول نحلو في جمعه، ولكن يبدو انه الواقع اصعب برشا من الكلام. نعملوا طلع جرايد
6: الجرايد.
4: باش نحكي بصفة عامة، دونك نحكيو على السعودية، نقاشات سعودية مصرية في القاهرة. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقابلوا، برشا جرايد، الأهرام، الجمهورية، الأخبار، العكاظ، المدينة، تعزيز العلاقات، التطورات في الشرق الأوسط، أمن واستقرار المنطقة، وأمن الملاحة البحرية خصوصا الممرات الدولية، والتنسيق والتشاور. واضح أنه مع التنسيق والتشاور في الأزمة هذه، صحيفة الرياضة، الحوثي يستهدف المقدسات الإسلامية، ركز على الهجمات والتهديدات الحوثية اللي تطال المملكة العربية السعودية، وأبرز بشكل أساسي السعودية حاضنة الحرمين الشريفين، تؤكد أنها تتعامل مع تهديد الحوثية بحزم، خاصة وقت اللي تتجاوز الصراع اليمني. معناتها السعودية تعتبر أي تهديد لمكة والمدينة والأمن الحرمين تجاوز خطير، وقالت باش نتعامل بحزم مع الموضوع هذا. وهذا هو تقريبا أهم الأحداث اللي قاعدة تتطور بشكل متسارع جدا،
5: خاصة أنه بعد ديما مربوطة بالأصل، ديما بعد فشل ربما المفاوضات الثنائية أو ورقة السلام الأولية، الورقة الحوثية اللي كانت مخفية بين السطور في بداية الحرب أصبحت اليوم معلنة، ديكلاري باب المندب، تعطيل التجارة الدولية. هذا الكل واضح ولا يمكن إخفاء أنه الحوثيين هم جزء من الماكينة الإيرانية اللي تشتغل في حرب دولية بين طرفين. هنا دخلنا المنطقة الأخطر. منطقة الأخطر وين؟ أنه لو تتحول العلاقة الدولية بين طرفين إلى حرب إقليمية بينية، مثلا بين السعودية وإيران، بين مصر وإيران، أو بين مصر والسعودية مع بعضهم وإيران، فإنه هذا هدف من الأهداف الأمريكية الكبرى، وربما يكون مطمع من مطامع الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع جبهة الحرب اللي السعودية ومصر عملوا كل مجهوداتهم منذ انطلاقها
4: لتفديها،
5: حتى لا يتورطوا فيها مباشرة. لذلك يجب أن نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد.
4: اللقاء، ولكن بحذر اللقاء المصري سعودي، شنو
5: اللقاء المصري الكبير؟ هو السعودي الكبير، هو تنسيق عالي المستوى كان موجود منذ البداية، ولكن اليوم فيه رسائل وتنبيهات ربما حتى إلى الطرف الإيراني وعملية الوكلاء. مع العلم نوفل يزمنا نأخذ كل الأشياء بدقة، لأنه أحيانا كتصير عملية هجوم مسير على مكة كما اللي عندنا توا، يجي الطرف اللي عملها يتبناها في سياق الحرب ويعتمدها كورقة ضغط. الطرف اليوم الأسدي متحدث باسم الحوثيين يقول نفي قطعي، مش نفي فقط، يقول معناها اللي نفهموه من كلامه كونه ربما بعض الأطراف تنجم تحرك مسائل كما هذه لاستنهاض حرب أقليمية تساند الحرب الدولية،
4: ولكن زاد الكذب في الحروب واضح.
5: لا الكذب
4: أمريكا واستعرفت أنها خرجت
5: الحرب النفسية دائما موجودة، ولكن احنا هات نشوفوا منطقة
4: استهدف مكة والمدينة.
5: أنا أشوف منطقة الأشياء عندما تو إيران جي مثلا تستهدف قاعدة في الظهران ولا في الكويت ولا في البحرين ولا في الخليج العربي، وتكون عملية عسكرية بهدف عسكري، نفهموها إيران وهي نفسها ما تغذش الطرف وتقول لك عملت. بالنسبة للتعامل مع المقدسات، ما نعتقدش أن إيران مثلا البروجي متاعها نجم يوصل بها الى المسجد المقدس الاسلامي اللي هو مشترك بينه وبين السعوديه. أي.
4: كي تقول انت ليه شكون يقف وراءه؟
5: انا راني ما نقولش لا
4: شكون يقف وراءه.
5: انا ما نقولش لا لاني كيفك انت نعرف الحرب النفسيه ونعرف الكذب في الحرب ونعرف اوراق الضغط، ولكن نقربوها اكثر للمنطق. اعتقد انه ايران كيف تحب تعمل عمل عسكري تعمله ضد اهداف ما تخليش حكايه المقدسات تدور ضدها. ولذلك احنا لا ناخذ الحكايه كيما من الطرفين ايش قالوا، ولكن ايضا احنا منذ البدايه وكتوانسه في رسميا وشعبيا احنا البلدان العربيه كل نظام نوعها تعرض لاي اعتداء، خاصه وقت نقولوا تو المملكه العربيه السعوديه ونقولوا المقدسات هذه تتمس بالناس الكل. ولكن ايضا الحرب هذه اخطر حاجه فيها الان ان تتحول من مواجهه ثنائيه مباشره الى ساحه حرب اقليميه يستدرج لها مصر وتستدرج لها السعوديه. وهل هذا باش يمنع انهم يحميوا الامن القومي نتاعهم ولا لا؟ وهل هذا باش يخلي انا الاكثر حاجه نفكر فيها تو مصر، وهذا تنجم تلعب الدور هذا مصر وبرشا بلدان عربيه، انه النقاش ما يوليش مع ايران عبر وسيط او وكيل اسمه الولايات المتحده الامريكيه. يلزم تتحل حوار ايراني مباشر. سعودي مصري مع دول المنطقه، ويلزم بمنأى على الوضع الدولي هذا الخليج يولي يشوف امنه القومي خارج الرؤيه التقليديه تاع الحمايه الامنيه الامريكيه.
4: اي ولكن ايران بسبب خلافها مع امريكا هي اللي دخلتهم
5: بالطبيعة.
4: يعني كان مش خلاف إيران مع أمريكا ما دخلوا شيء، يعني هم كانوا صراع سعودي إيراني.
5: كل دخلوا بعضهم. أنت وقت تجي كدولة خليجية
4: مش دخل إيران دخلت، شو دخلوا بعضهم؟
5: تستقبل قواعد استخبارية وعسكرية أمريكية. راك أنت أرسلت رسالة بأنك طرف مش متكون في وسط الحرب الكبرى.
4: عندي 35 سنة
5: متبادل الصراع هذا.
4: لحظة، عندي 35 سنة مستقبل
5: هذا متبادل الصراع هذا، ما هو شيء من إيران فقط.
4: واضح. دونك الاعتداء الحوثي اللي برشا زاد شجبوه اليوم. فاصل ثم نسمع نجي زهرية.
0: السهرية على موزيك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000، والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليلة ربحين.
6: ايه اما وين التحدي؟

0: Lucas vit Tounes. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
1: يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم. هذه ميدي ماج على موزاي كافيم. نجي زعيري، الأزمة مشي وتكبر تراها. نحكيو على السعودية، على إيران، الاعتداءات الأخيرة، لقاء السعودية ومصر.
2: شوف، الاعتداءات الحوثية، الاعتداءات اليمنية على المملكة العربية السعودية، وكذلك الاعتداءات أو التهديدات القادمة من أرض العراق عن طريق الطائرات المسيرة، اللي حتى الغطاء الجوي
1: هي يمنية واليمن رفضتها وعراقية والعراق رفضتها، معناتها باش نقولوا
2: هو حتى حد ما تبنى الهجوم اللي جاء من العراق، وهذا يطرح نقطة استفهام. وكأني فما رغبة ربما من إيران، وهذا هو المرجح، توسيع رقعة الحرب، يعني ألا تقتصر الحرب فقط على مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني من خلال الزج بأطراف أخرى ودول أخرى في المنطقة حتى تدخل غمار حرب، حد ما ينجم يتوقع عواقبها. البارح الحدث كان هو الزيارة المفاجئة اللي قام بها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مصر. ثم جزء من اللقاء مع عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري تم الإعلان عليه وجاء في بلاغ وزارة خارجية، لكن فما جلسة مغلقة ما تسرب منها شيء لحد الآن. لكن ثم قراءات تقول أنه فما ربما قد يتم اللجوء إلى اتفاق وتعاون عسكري مشترك بين مصر والمملكة العربية
1: مصر تدخل
2: السعودية.
1: الاتفاق الأخراني مش مصر
2: ثم شوف، هو الاتفاق مكة المشترك اللي وقعته المملكة العربية السعودية وتوقع في مكة مع تركيا وباكستان، يبدو أنه كان اتفاق هش، يعني اتفاق بلا نتيجة، ما فماش نتائج عملية، لأنه باكستان اكتفت بالتنديد وتركيا أيضا اكتفت بمجرد التنديد.
1: معناتها العمل العسكري هي كان جد فما عمل رأي عملته حتى السعودية، معناتها هل العمل العسكري هو الحل؟ مازالوا فما تساؤلات، يعني ما مش اتفاق هش، ولكن هل أرد عسكريين وندخل في حرب؟
3: هذا هو
1: السؤال.
2: متفق معاك أنه ما هوش عمل عسكري، والعمل العسكري يفتح على عواقب وخيمة.
1: ما روى تخيل روحك مسؤول سعودي، ورطة كبيرة. هل سعودية قادرة ترد عسكريين، ولكن الرد قد يدخلنا في حرب،
3: في حرب أخرى.
2: الإشكال يا نوف اليوم أنه فما تهديد مش لأرض المملكة العربية السعودية أو لمقدساتها، تهديد حتى لشرايين الاقتصاد، لأنه كي تعرف أنه إنتاج النفط أو تصدير شحنات النفط اللي انخفض تراجع من 3.8 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا من النفط السعودي بعد غلق سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب، و سيطرة إيران على مضيق هرمز، هذا مشكل حقيقي. والمشكل هذا مش ما انعكسش على المملكة العربية السعودية فقط، لأنه انعكس على كل معنى دول العالم، لأنه تعرف أنت النفط السعودي اللي كان يمر عبر البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب أو مضيق هرمز كان يوزع إلى تقريبا إلى القارة الأوروبية، الدول الأوروبية، إلى آسيا، إلى الصين، إلى العديد من الدول. اليوم فما بلوكاج، فما مشكل كبير في المبادلات الطاقة، تصدير الطاقة، وكذلك ما ننساوش أنه التجارة العالمية، لأنه 15% من الحركة التجارية تعدى من مضيق باب المندب. شوف، ثم جملة أنا استرعات انتباهي وهي اللي فتحت الباب للتأويلات من خلال حتى بعض القراءات واللي جات في بلاغ وزارة خارجية المصرية، لأنه مصر قالت أن أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري، وهذا تفهم على أساس أنه أن مصر بقواتها العسكرية المعتبرة خاصة في السنوات الأخيرة، الجيش المصري بقواته وبعتاده اليوم يعتبر من
1: أقوى
2: تقريبا
1: جيوش.
2: من أقوى الجيوش العربية اليوم، مع ما تحتكم عليه السعودية من قوة عسكرية جوية، من سلاح جوي يعتبر الأقوى تقريبا في المنطقة, منطقة الشرق الأوسط. يمكن, وهذا يدخل في باب التوقعات وفي باب التنبؤ, يمكن أن يكون فما تحرك عسكري سعودي مصري مشترك لمجابهة الامتداد الحوثي, لأنه رأوا السيطرة على
1: مصر عندك اللي تكون قاعد نص الليل يخرجوا 200 طيارة يعملوا ضربات ويروحوا.
2: هذا كله متوقع. شوف نوفل, لأنه رأوا مش مضيق باب المندب فقط اللي تم السيطرة عليه وتسكر, يعني أغلق فعلا
1: البرميل راهو اليوم 108-109 دولار مش يطلع
2: مرشح للمزيد الارتفاع. ما تنساش اللي راهو فما قناة السويس اللي دخل مصر تقريبا حوالي 6 مليار دولار سنويا, واللي كانت تعبر منها تقريبا سفن وناقلات النفط وناقلات الغاز القادمة من البحر الأحمر. يعني الانتاج السعودي وكذلك انتاج العديد من دول الخليج اللي كان يعبر من قناة السويس في اتجاه أوروبا وفي اتجاه دول أخرى. يعني زوز مضايق اللي ضروا اليوم تقريبا معنا بحالة عطالة في حالة بلوكاج اليوم, هذا ينجم يأثر. لكن الغريب في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية اللي اكتفت بالصمت ويبدو أنها رفضت التدخل مباشرة, التدخل عسكريا رغم زوز مكالمات
3: بالنسبة لها
2: طبعا هو أفضل سيناريو, لأنه فشل الحضور العسكري الأمريكي في مضيق هرمز, واللي زاد عقد الوضعية لأن مضيق هرمز كان المرور فيه مجانا, اليوم أصبح بمعلوم مخوف الولايات المتحدة الأمريكية أنها تكرر سيناريو الفشل في هرمز يتكرر في مضيق باب المندب.
1: باب المندب يعيطوله باب المندب لأنه كان صعب المرور به ويبكي معتها من الخوف, فذاك عليش يعيطوله باب المندب,
3: باب الأهوال
1: معناتها كي تمشي له, وكل ما تصير أزمة فيه أزمة تدعو للخوف. خليل في دقيقة بعد
3: في التحليل متاع ناجي مشاها في إطار أنه التنسيق المشترك كذا ما هوش مستبعد التنسيق المشترك, ولكن قرار دخول النار بالنار وتبادل إطلاق النار يبدو أنه أبعد ما يكون الآن عن الذهن السعودي والمصري نفسهم. هم مكتفين بإرسال الرسائل, لأنه لو المسألة جت ثنائيا مع الحوثيين, يعني كان جد تخص الحوثيين فقط اللي قاعد يصير توا, مقدور عليها النجم نقوله تولي الحرب في اليمن. لكن المسألة يعرفوا مليح أنه مفاتيح العملية عند إيران, ثم أنه تحالف عربي كامل رأوا تعمل العسكري ضد الحوثيين لمدة سنوات طويلة قريب يوصل العقد من الزمن, ما أفضاش النتيجة, لأنه المفتاح كما قلت لك تاع الحوثيين ما وش بيد الحوثيين فقط, هي مسألة
2: في غرفة التحكم في إيران.
3: لو تقرر رد عسكري سيكون وكأنك استنهض إيران إلى الحرب المباشرة, اللي هي كما قلنا السيناريو الإقليمي المرفوض مصريا وسعوديا منذ انطلاق الحرب.
1: واضح إيران تتعامل بخبث شديد مع هذه الأزمة. راح نمشي في ساعة الموزايك 24 عنا برشا حكايات.
0: موزايك 24,
4: موزايك 24. نبدأ بكلام رئيس الدولة قيس سعيد اللي أكد في لقاءه برئيس الحكومة وزير الاقتصاد حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة, ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء كان في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة, وأشار إلى كثرة العقبات اللي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات اللي يواجه فيها المواطن المماطلة. في الإطار هذايا تصلنا بالمستشار الجبائي أنيس بن سعيد لفهم مسألة الضغط الجبائي اليوم ووضعيته في تونس وخاصة مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.
5: الضغط الجبائي يقع احتسابه المداخيل الجبائية اللي يقع إقرارها في قانون مالية مقارنة بالناتج الوطني الخام. نحسبه قداش نسبة الضغط الجبائي اللي هي تقريبا حاليا في 25%, وإذا نحسبه معها الاقتطاعات الاجتماعية شقاور احنا في 34%, وضيور فما معناها تصنيف خرج نحن لولانين افريقيا والنسبة متاعنا تتجاوز الضعف متاع معدل إفريقيا. دونك في الضغط الجبائي نحن عنا نسب مرتفعة. معناها واضح الرئيس كيف دعا لعدم معناها اعتماد في قانون مالية ضغط جبائي إضافي، معناها ما يلزمش يكون فما إجراءات فيها دفع أداءات أخرى وإلا ترفيع في نسب الأداءات، بل يلزم يكون التوجه هو توجه إدماج الناس اللي مش منخرطة في المنظومة الجبائية، نحكيه على السوق الموازية، وزيد عليه حاولوا بش أن نعتمدوا مقاربة تشاركية تقييمية للإجراءات السابقة باش نجمو نعملوا إجراءات جديدة.
4: وفي الإطار هذا نوفل بعد شوية باش يكون ضيفنا في حل الدوسي رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان النائب ماهر الكتاري، اللي كان أكد قبل أنه لجنة المالية لن تقبل بأداءات جديدة في ميزانية 2027. كان وجه رسالة للحكومة وأساسا إلى وزارة المالية، يقول النواب راهم ماهمش باش يقبلوا بفرض ضرائب جديدة على التوانسة. يقول أنا كرئيس لجنة المالية باش نعمل على التقليل من الأداءات هذه قدر الإمكان. بعد شوية ربما نفهم أكثر شنو هو التوجه داخل لجنة المالية.
1: شكرا ليك. دونك رئيس الجمهورية، الضغط الجبائي حاجة باهية، مؤشر دولي موحد مجموعة الضرائب والمساهمات الاجتماعية من الناتج الداخلي الخام مثلا. الضغط الجبائي دونك في تونس إذا 34%، في المغرب 28.5%، جنوب أفريقيا 26%، مصر 13.6%. مع الضغط الجبائي في تونس تقريبا ضعف كما كان يقول لنا الضغط الجبائي في أفريقيا. دونك أصلا البنك الدولي أشار في تحليله للنظام الجبائي التونسي إلى أن العبء الضريبي على العمل مرتفع بما فيها المساهمات الاجتماعية حتى بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة، وهو ما يمكن أن يشجع الاقتصاد غير رسمي ويؤثر في التشغيل والأجور. معناتها هاو إجماع عالمي من البنوك المختصة اللي الضغط الجبائي في تونس يقول لك برخدم في النوار.
3: أيوه الضغط الجبائي في تونس اللي وصلك كما قلت أنت هكا بديت في الثنية الصحيحة. أيوه. اللي وصل الإنسان اللي بيش يجي يعمل شركة ربع صافي الأرباح متاعه بيش يقدمه كضريبة، وإلا اللي عنده مدخول يدخل في مدخول يخلص 25% و20% وما إلى ذلك. الكل أول حاجة ضعف الدورة الاستهلاكية، كل ضعف الدورة التشغيلية، هذا كله معقول. أما نحبوا نفهموها احنا تو، لأنه تو احنا نعرفوا وناجي قدش مرة يعطي الإحصائيات أنه مداخيل المالية العمومية التونسية تتأتى في جزء كبير منها من الجباء. علاش؟ لأنه هذه مشكلتنا الأساسية اليوم. الجباء علاش طالعة في تونس؟ والجباء راي توصل في المؤسسات المالية لأكثر من 35% المؤسسات المالية والبنوك. معناها في صافي الأرباح يدفع أكثر من 35%.
4: فما جملة نسمعوها ديما مع قوانين المالية، يقول لك قانون مالية جبائي بامتياز،
3: جبائي بامتياز، ويقول لك تصاعدي، اللي يربح أكثر يخلص أكثر. ولكن في نهاية الأمر أنت موجود في الوضعية هذه. علاش موجود في الوضعية هذه؟ لأنه ماليتك العمومية ملقاتش مكافأة إنتاج، بمعنى إنتاجك ما طلعش، ثروتك ما طلعتش، وعندك أزمة مالية. كيفاش تغطيها بالاقتطاع وتغطيها
1: بالحلول السهلة؟
3: معناه إذا كان
1: الحلول السهلة ما خممتش في حلول كبرى ومعمقة. صحيح. الحل السهل كثر
3: تخفيض الضغط الجبائي ما يتمش فقط بالحفاظ على النسب الحالية أو تخفيضها أو التخفيف منها، بل يهم أنه إنعاش المالية العمومية بما وارد أخرى، أنه تتحرك القطاعات الإنتاجية الكبرى في تونس اللي مرضت حتى لين قريب تموت، بما في ذلك قطاع الفوسفات وما إلى ذلك، حتى لين هما يرجعوا يضخوا الأموال باش أنت يخفف على المواطن ويخفف على الشركات الصغرى ويخفف حتى على الشركات العملاقة ويخفف حتى على المؤسسات المالية والبنكية.
4: وتشجع المستثمر أنه يجي يستثمر في بريدة.
3: في نفس الوقت في تونس
1: ما كيف تشجع المستثمر وأنت المغرب أقل منك بمرشة، مصر الشطر متاعك، الجزائر أقل منك، دونك كأنهم دول تقول يجي يستثمروا عندي.
3: ثم حاجة أخرى مهمة نوفل لازم نحكيوا عليها، هي جانب من الموضوع، هي دخل الأفراد المشتغلين، دخل الأفراد التونسي اللي اليوم كنا متفقين بما في ذلك السلطة تعرف اللي قدرته الشرائية تدهورت، واللي هو ما عادش قادر يسير ظروف الحياة. وبالتالي هذا زاد التركيز لهنا، العامل التونسي والموظف التونسي كيف تعطيه ذيك الجباية ذيك معاه أنه ثم تضخم وأنه ثم معناها مع صعوبات معيشية، كيفاش مش توصل؟ هما بدأوا مثلا بأجراء في القانون اللي فات متاع المالية بالنسبة للمتقاعدين، نذكر به أنه مثلا من بداية 27 جانفي بشي ولي 30% من الجرائم اللي تأخذ على التقاعد، في 28 ولي 40%، وصولا إلى أنه 50% من الجرائد التقاعد تولي غير خاضعة على الضريبة. هل هذا ينجم ينسحب على قطاعات وظيفية أخرى، ناس أخرى قلالة مثلا يدخل في 780 دينار شهرية ومليون شهرية ومليون ومئتين شهرية؟ أيضا إجراءات تخص الناس هذه باش على الأقل أنت تعاونوا باش يواجه تكاليف الحياة. هذه مسألة اجتماعية بامتياز يعني.
1: بخلاف المسألة الاجتماعية، ولكن الكلام لو اللي قلت فيها أهم، لأنه كي تحرك الاقتصاد تو الأمور الاجتماعية تتحسن. معناتها تحرك، شجعوا الأفراد صحيح، ولكن شجع الشركة بالشركة تفرهد الأفراد، شجع الشركات. اليوم الناس ما عادش تحب تستثمر في تونس لأنه يوحل، لأنه شارج، لأنه ما يحسر على الواس وصندو زيجة برك وما تدفع شيء. تفضل سينيجي يظهر لي معناتها رئيس الجمهورية يحكي على موضوع في قلب الإشكال الاقتصادي، وتأكدنا تو مجلس النواب أكد حتى قانون فيه شارج جديد ما هم باش يقبلوه. تفضل سينيجي.
2: شوف كي تشوف الحجم الجملي للسيولة في ما يسمى نسميه احنا بالسوق الموازي، اللي هو طلع تقريبا اكثر من 30 مليار دينار من السيوله من الكاش اللي تحوس لبرا،
1: يظل عمرنا ما خلطنا للرقم هذا
2: طبعا. اول مره
1: راهو 30 مليار دينار ورقم فضيحه.
2: والرقم هذا يا نوفل ماهوش قاعد يدخل في اموال او عائدات لخزينه الدوله. يعني هالمبلغ هذا يدور في مسالك ليس للدولة عليها سيطرة. يعني كي تقول انت المارشي نوار الاقتصاد الموازي، هذا اقتصاد ماهوش قاعد يدفع لا في أداءات ولا يدفع وله منضوي حتى في منظومة التغطية الاجتماعية ولا منظومة التأمين على المرض،
3: خارج الدورة المنظمة،
2: خارج الدورة وخارج السيركوي بانكير. المشكلة متاعنا شنو في تونس اليوم؟ وهذا
1: سينيجي 30% من التوانسة عندهم كونت في البنك، رقم قليل جدا. 30%
2: هذا المشكل يعني،
1: راهو رقم اقل من كل البلدان حتى اللي
2: نجيك للحكايه هذه، لانه صارت فيها تقدمت برشا مقترحات، لكن للاسف ما نعرفش العقل المفكر في الدوله هذه معناها كيفاش يتعامل مع
1: بلي. باش نزيدك رقم، معناتها انت قلت 30 مليار كاش بسبب القانون نتاع هزوا كاش قد ما تحبوا، من عام لعام الكاش زاد 15%. تفضل، مع رقم مرعب. إذا كان 25 مليار دينار ولا 30 مليار دينار، علاش؟ لأن الدولة عملت قانون هزوا الكاش كما تحبوا. تفضل.
2: احنا في تونس الدولة التونسية قائمة على يعني الموارد متاعها، موارد الميزانية قائمة بالأساس على الموارد الجبائية المباشرة وغير المباشرة. باش نعطيك معناها وهذه أرقام قانون المالية 2026، مداخيل الميزانية تقدر تقريبا ب 52.56 مليار دينار. هذه راو اللي جات في قانون المالية 2026،
1: زيد 20 مليار عن نوار،
2: علما أنه قيمة القيمة الجملية الميزانية تقريبا في حدود 79 مليار دينار. منهم مع المداخيل هذه اللي دخلها الدولة، منهم 47.77 مليار دينار مداخيل جبائية، يعني ما يقارب تقريبا 91% من مداخيل ميزانية الدولة جيب من الجباية. وثم 4.4 مليار دينار مداخيل غير جبائية. هذا شنو يطرح مشكل كبير اسمه الموارد غير الجبائية، يعني الثروات الطبيعية. والمؤسسات العمومية، هل بنسبة قديش تساهم،
3: قديش بتمول في
2: قديش تمول ميزانية الدولة؟ باش نلقاو حد شيء، لأنه وهذا مشكلة هي بدأت تو. المؤسسات العمومية عدد كبير منها تعاني من عجز مالي وتنتظر كل عام هك التمويلات، عمليات ضخ الميزانيات اللي تعطيها الدولة للمؤسسات هذه باش تعيش. احنا عنا سنوات نحكيه على الإصلاح الهيكلي للمؤسسات هذه باش تكون مؤسسات مربحة، وقلنا راهو هالمؤسسات المتعثرة اللي سي ما عادش فيها حل، راهو يا دولة القاو لها حل. الدولة نوفل عندها 687 ألف عون في الوزارات والمؤسسات، وهذا يطرح مشكل كبير اللي هو كتلة الأجور متاع الدولة. 687 ألف عون يعني يخلصوا من ميزانية الدولة، قد ما سمعنا لسنوات لتخفيف الكتلة الأجور هذه يبدو أنه ما فماش حل به. ثم مشكل كبير مطروح اليوم وحنا نحكيه على الجباية اللي هو المشكلة اللي تتعلق بالأفراد والشركات والمؤسسات. باش نعطيك توا تقسيم يعني المداخيل الجبائية. شد عندك سينوفل، الضريبة على الدخل اللي هو اللي يدفعها الأجراء مباشرة تمثل 28.5% من المداخيل الجبائية، لدى على القيمة المضافة 27%، المعلومة على الاستهلاك 9.6%، الضريبة على الشركات البترولية 5.4%، المعاليم الديوانية اللي تتأتأ منها الأداءات في حدود تقريبا 5%، الضريبة على الشركات غير البترولية 12.9%. يعني مازال فما مشكل واختلال في توزيع العبء الجبائي بين الأفراد والمؤسسات. يعني الأداءات غير مباشرة مازالت تشكل المصدر الأهم للمداخيل الجبائية، وخاصة المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة اللي كما قلت لك تساهم بنسبة تقريبا 27% من مجموع المداخيل.
1: باش نفهم العبيد نعطيك رقم، مداخيل الجبائية تونس 91%، مثلا المغرب 70%، فرنسا 55%، إيطاليا 60%، الجزائر مداخلها جبائية 40%، مصر 80%. باش تفهموا اللي تونس من أكثر دول العالم اللي مداخلها جاية من الجبائية. أي.
2: الاختلال هذا اللي حكيت عليه اللي متعلق بالاختلال في توزيع العبء الجبائي بين الأفراد والشركات، لأنه العبء الأكبر محمول على كاهل الأجراء، لأنه معناها أنت ماكش حر في أنك تختار تدفع ولا ما تدفعش، هذه الضريبة تقتطع مباشرة، معناها تراها كان في الفيش دو باي متاعك. المشكلة أنه في المشكل في التيفيا، وهذا كما قلت لك إخلال مرتبط أساسا بمفهوم كبير نسميه قاعدة العدالة الجبائية، لأنه الضريبة هذه متاع التيفيا سميوها الفيسكاليست سميوها الضريبة العامية، لأنها يعني تقتطع بشكل ما تعرفش شكون، الدولة تعرف مصدر التيفيا، لكن في نهاية المطاف وقت اللي نطرحوا السؤال هل المواطن البسيط اللي دخله متواضع أو دخله محدود هل يستفيد مع الأداة هذه على القيمة المضافة التيفيا ولا لا؟ الجواب كما يقولوا المعنى لفيسكاليست هذم ما ينتفعوش مباشرة من المداخيل التيفيا. طبعا ينتفعوا من الخدمات اللي تقدمها الدولة،
3: ينتفعوا من الجبائي في شكل خدمات اللي تقدم فيها الدولة، واللي آخرها شفنا الماء والكهرباء،
2: لأنه الدولة عندها فما اللي نسميه احنا اللي نسميه التحويلات الاجتماعية اللي تمشي في شكل منح للعائلات محدود الدخل او العائلات اللي
1: ربما يقولوا عليها عامية لأنها ما تتقصش بعدل. أحيانا الموظف الزوالي يقصوا أكثر من واحد لبس بيه،
3: علاش كل واحد 20%؟ علاش مش هذا فهمتني؟ كل أجير مثلا
2: هذايا اللي كنا نحكيه عليه نوفل والبارح، وفما إشارة في البلاغ رئاسة الجمهورية للاستثمار في وسط هذايا كل، هل قاعدة الدولة تفكر في معنى من خلال قوانين المالية لكل عام تقدمه لنا الدولة، هل قاعدة الدولة تفكر في تنمية الاستثمار والاهتمام بالاستثمار؟ يعني الاهتمام بالمشاريع خاصة الاستثمار الخاص، نحكي خليني من الاستثمار العمومي
1: الخاص هو اللي يصنع لدور الاقتصاد،
2: الاستثمار الخاص المشاريع الخاصة هي اللي تدور في
1: طبعا
2: في العجل بتاع الاقتصاد،
1: معناتها قانون الميزانية كله تمبري دينار 6000 كذا كله أداءات صغيرة وكبيرة، معناتها في كل مرة
2: حكيت لك حكيت بكري على حكيت على المشاريع العمومية، المشاريع اللي تبرمجها الدولة وتحط لها اعتمادات كل عام تقريبا تنجز بتقريبا بنسبة النصف أو أكثر شوية من النصف. يعني شفت الاعتمادات تتحط كل عام، ثم جزء منها لا يستهلك دونك تتحول للعام اللي بعده هكذا الدوله. والدوله المؤسسات نتاعها مؤسسات الدوله اللي هي اليوم عندها مشكل اسمه العجز المالي. خلينا من هذا الكل, انا نحكي على الاستثمار الخاص, على المبادرات الخاصه. كيفاش اليوم الدوله قادرة أنها باش تحل الباب على مصراعيه للمبادرات الخاصة للمشاريع الخاصة؟ نعطيك الاكزامبل مع ولو اني منحبش ديما نستشهد بالمغرب, لكن الغالب ندور ندور ونعاود نرجع لأنه التجربة بالحق معناها تستحق أن أني باش نحكي عليها. المغرب يوم عملت حاجة وريتك بكري نوفل, مين عملت منص جيد دليل
1: سهل
2: اسمه كيف تبعث مشروع, حطوا فيه باعثين الشبان. اي نعم, اليوم وقت اللي باش تحكي على واقع الباعثين الشبان, الباعث الشاب اليوم اللي يحب يعمل مشروع باش يدور يساهم في تدوير عجله الاقتصاد, يعطيوه تقريبا 7 أو 10 ادارات يلزموا يمارس رياضه الركض بين هالإدارات.
1: سينيجي تخدم خدمة تجيك 200 أورو من فرنسا تمشي تحقق وتتحجز لك ال 200 أورو تمشي تحقق.
2: شوف موضوع التجارة الإلكترونية أنا حقيقة والله صراحة أنا ما فهمتوش,
1: أنا ما فهمتوش. يبدأ قاعد يقول لك إن جيت النجم والله لنسافر نقعد في داري نقلص
3: مهن مستجدة مش قاعدة لاقي حظ.
2: راهو اليوم عنا شباب
1: يعمل يدخل العالم كل اللي تونس ممنوعة خاطر فيها كاميرات.
2: شباب اليوم يعمل 66 كيف اليوم دخلوا في التصنيع التكنولوجي وفي ما يسمى بالتجارة الإلكترونية ما ينجمش يدخل فلوسه على خاطر فما حاجة اسمه عطل اسمه مجلة الصرف اللي توما تراجعت
1: من إيش و70
2: الشبان هذم يخي طوك تحل أنت مجلة الاستثمار مثلا. هي وين الامتيازات والتسهيلات والإجراءات اللي فائدة الشبان هذوم الباعثين الشبان اللي قاعدين ناشطين فيما يسمى بالتجارة الإلكترونية والمشاريع التكنولوجية الحديثة راو تحل مجلة الاستثمار راك تلقى فما فصول أكل عليها الدهر وشريبة.
1: حتى نرجع هذا الموضوع بالله هذيك الصرف قانون لحظة ضربنا 6 أشهر وإحنا وينيها وقالوا أجلناها وهانا مش نقول لحظة أنا من ديسمبر مش نضربوا 6 أشهر وإحنا مجلة الصرف
3: في الأخير
1: في المسألة الأخيرة عندها 10 سنين ما يحبوش السينيجي كما قال لك الإدارة وكذا
3: وثم ديري بريك في قانون المالية ما طبقها من المكبتة
2: جملة أخيرة
1: وقت تفضل سينيجي ما عادش عنا وقت فضل.
2: شو الرسالة اللي حاب يوصلها رئيس الجمهورية البارحة أنه قلهم قانون المالية الجاي متاع 2027 يزم يكون منسجم مع مخطط التنمية اللي حطت فيه الدولة خياراتها الكبيرة والتوجهات اللي مش تمشي فيها من هنا لعام 2030.
1: واضح, شكرا لك سينيجي, شكرا لك سي خليل. سيف الدين مهري قدم الأخبار, نرجع في الجزء الثاني.
6: ميزماك كل يوم الاثنين من الصباح للمساء نوف الورداني
7: فغام. فما برشا دي بارون طلقوا يوليو هما معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم, فما اللي اصلا يردوهم اداه انتقام عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
8: هذيك المشكله هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا ما ثم شيء, اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكله بالطبيعه الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا البوك ولا هو يقولوا برا لامك ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت تولي علاقات تعبيس
9: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية لأنه كل واحد شيش بد للروح ولم مش يجبد للروحة بش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه بش يكسر شوكة لم مع الطلاق مساكن بمعروف تسريح بإحسان من
10: عيب أنه يدخلوا صغار في الحكاية هذه معناتها ماذا بهم يتفهموا معناتها زوج يزم يشوف أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
11: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق, علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بها على الشريك, كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه؟ هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير, أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والدي بعد الطلاق. وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق ما ضفر من هذا الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
6: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بنتوا.
11: فورم
6: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: وسمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وزير البيئة الحبيب عبيد يقول على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن التونسيين أو أن التونسيين يستعملون ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف، مشيرا إلى إقرار توجه نحو اعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ومقتصد للطاقة بما يقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص اعتماد 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة التي كانت موجهة لها. والوزير يؤكد في تصريحه لموزايك أن تقليص اعتماد 600,000 مكيف سيمكن في غضون 2030 من الاقتصاد في الطاقة بنسبة 15%، مشيرا إلى أن تونس وضعت هدفا لتقليص توريد غازات المكيفات المتسببة في التلوث والانحباس الحرارية ب 40% إلى سنة 2030 والقضاء على توريدها بحلول سنة 2045، على أن يتم الاعتماد كليا على غاز إيرتروندو الصديق للبيئة وفق تعبيره.
1: شفتوا معناتها في التمثيليه اللي حاليا موجودين الشركات اللي تنتج في الكليماتيزاسيون في تونس، عندنا قرابه 4 مليون كليماتيزر. الجينيراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز اللي يحمي طبقه الاوزون اولا، وثانيا هذايا معناتها مقتصد في الطاقه، وكي نقولوا مقتصد في الطاقه 15% مع ال 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600,000 كليماتيزر في بلادنا. شوف هذا التأثير تاع 600,000 كليماتيزر غير في اقتصاد في الطاقة، وهذا الهدف نتاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف نتاعنا، ان على الاقل 15% معناتها 600,000 كليماتيزر هما متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة. الهدف نتاعنا على المستوى الحالي اكثر من 40% معناتها باش نحيو الغازات هذه اللي قاعدين نوردوا فيها. بدينا من 2024 نقصوا في توريد نتاع الغازات هذه اللي تتسبب في تلوث وانحباس الحراري، وقاعدين الهدف نتاعنا باش نوصلوا معناتها سنة 45 نجم نقولوا معناتها نقضيوا عليها جمليا.
0: عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة يتجاوز 14,500 تلميذ حسب ما أكده المكلف بتسيير إقليم الشركة الجهوية للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد حمزة ناجي في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء. والمسؤول ذاته يضيف أن عدد الخطوط المستغلة قد تجاوز 200 خط نقل مدرسي بعد إضافة خطين جديدين مع وجود طلبات أخرى لإحداث خطوط جديدة في أغلب المعتمديات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجدد رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده للقضاء على حركة حماس وتنفيذ خطة هجرة في قطاع غزة، وذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يقول إنهم هاجموا قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع. وفي سياق متصل، 5 مصادر مطلعة تفيد بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الحوثيين على شريط استراتيجي من ساحل البلاد على البحر الأحمر في هجوم واسع النطاق. وذكرت 3 من المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها أن الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط. وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.

0: عن أوفلور تاني.
1: رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماج. مرحبا مرحبا مرحبا. كان صليح يعمل فيه شوية تكوين لسليم لأنه سليم ناقص شوية في التكنولوجيا, عنده كان 25 سنة دونك ناقص خبرة.
2: ونسلم برشا لسليم خاطر هو اللي ساهم في تكوين الصحفي في موزايك وأنا ساهمت في تكوينه التقني في موزايك.
1: مرحبا مرحبا صليح, شنو أحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله. نسلم عليك نوفل, نسلم عليك كيب الكل جيان ناهد, ونسلم زاد على شويق وسليم وشاكر, ونسلم زاد على شاكر مسباسي قال يسجل في واحد من الناس. سلم على الناس كل تاش كامل سان كان موزايك, سلم عليه ونسلم حتى للمستمعين نتاعنا والمشاهدين على يوتيوب. زادة
1: سلمت على ناهد
2: مرة أخرى.
1: ناهد مرحبا بك. جيهن شنحوي لك؟
3: جيهن سلمت على ناهد. جيهن
4: سلمت عليك أربع مرات
3: لازم الخامسة.
1: مرحبا بك جيهن. دونك الساعة الثانية مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع, باش نحكيو في الموضوع الحدث اللي هو افتتاح التظاهرة الإفريقية بروح من سوق عمار. يعني ما تظلمهمش لأن عندنا تقاليد عاودتها نفس
3: خاطر لازمك الزوز تجبدها.
1: لا أنا عنوان العنوان روح من سوق عمار قد يعني انه تونس باش تروح من سوق عمار, فهمت يعني فيها برشا خلفيات.
4: عملوا ترادكسيون للفرنسيه اللي تقبلها الغنايه.
1: باش نحكيو على اولاد الكورونا زاد اللي يقراو, باش نحكيو عليهم شويه برشا
2: مواضيع. 20 دخلوا يقراو سناب بلاش بافيت كانوا مفجوعين.
1: فوالا دونك اللوم جايو
2: بدا يو فريكاسي شويه يحطوا لايف ويت نربين صفر ساعات
1: يلا. باش نحكيو زاد على الامور الجبائيه مهم برشا اللي كان كلام يحكي فيه نجي يحكي خليل على الضغط الجبائي التونسي والقرار اللي طلبه رئيس الجمهورية نقصونا من الضغط الجبائي ولكن نمشي ومش هكا توا. هذه جينا مش هكا. مرحبا جيهن.
4: مرحبا. نحكيو على ساعة القضاء اللي ليها غفلة. الحكاية بديت بطقس مغيم, كانوا خايفين شوية من تقلبات جوية ولكن المطرة قطرة مع قطرة. ولينا نحكيو على سيول جارفة, ولينا نحكيو على كوارث طبيعية, ولينا نحكيو على فاجعة هزت المتلوي منطقة قفصة الكل وحتى تونس زيدا بعد غياب ووفاة أب وابنه. اليوم نحبوا نفهموا شنو اللي صار في الثلج.
1: أثرنا برشا وقتها اللوج ويا ربي نلقاهم يا ربي بين القاهم.
4: إن شاء الله يكونوا حيين. قلنا
1: أي مم وتفاجأنا باللي صار جين.
4: بعد أيامات تقريبا 72 ساعة من البحث المتواصل بعد اختفاء البو وولده نرجع للحادثة, نرجع لتفاصيلها ونرجع زيدا للطبيعة الجغرافية للمنطقة وعليش المطر حتى لو كان ماهيش قوية برشا نجم تتسبب في كارثة في منطقة الثلج. أول حاجة نعزي العائلة الكل إن شاء الله ربي يرحمهم ينعمهم البو وولده سي العايش وولده. وخلينا من تلوي معنا واحد من أفراد العائلة سي شكري هليلي هو اللي حدثنا على الاختفاء من الأول كيفاش تلقاته العائلة كيفاش قاموا زيدا بالبحث في السويعات الأولى ولي متلولة حتى لين تلقاه إن شاء الله ربي يرحمهم.
5: أنا شكري هليلي من مدينة المتلوي قريب المرحوم سي محمد العايش. حبيت نتدخل لأنها زوجته ما عادش تنجم تتكلم, فقدت الصوت نتاعها. حبيت نوضح من قبل المرحوم لا يخرج من داره, الرجل يخدم في الحظيرة ومش هو وصف. هو من قبل ولد جبل ويمشي ناحية الحشيش كبار وبرشا حشيش أخرى يربطها في جبل ويخرج يبيعها نهار السوق باش ينجم يعاون الروح وينجم يعيش هو عايز. نهار الجمعة يحب يمشي قالت له مرته ما تمشيش أصحاب وثم ممكن جيم طر. قال لها لا كيفاش باش نقري ولدي يلزمني كان نمشي نعاون الروح. قال لك يلزمني نمشي ناحية الحشيش باش نبيعه نهار السبت باش نهار لحد نجم نشري لصغاري ما تيسر من الكتب والكرارس واللبسة باش يطلعوا يقروا. مرة هذه معناها مشى في وقت العصر وقت المغرب مجاش وقت العشاء مجاش وقعت المطر الكبيرة برشا ديك وشي هي جان متاع الوادي اللي خارج من منطقة الثلجة هو اللي زاد خوفنا أكثر لأنه أول مرة نشوف هي جان متاع الواد بالطريقة ديك. عملوا هبة كبيرة ياسر بالنسبة للمواطنين بدو لوجو مع التدخلات الحرس والحماية المدنية مشكورين والغابات قعدنا لوجو من نجموش ندخلوا للجبل للداخل وصلوا حتى بالدرون وعملوا اللي عملوه كل معناها بارك الله فيه. نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث بدأ تمشيط بدأت عباد من قنطرة لقويف لطيرك توزر وثم مجموعة أخرى في الجبل موجودين وانتشرت العباد على طول وادي الثلجة ومنطقة وادي السهيلي معناها تواجدت فيها الجثتين. ثم راعي نتاع بل خرج على موبيلاته باش يدور الجمال نقولوا نحن بما يسمى البل زلقت به الموبيلات في الطباعة اللي جابوا الواد كي زلقت هو جا باش يطيح يشوف في دين ممدودة تلفت لقاها المرحوم اللي هو سي محمد العايش نحى مريوله وبدا يلوح به كيمكر فوق باش تشوفوا العباد اللي قاعدة تلوش. جاتوا العباد اتصل بالحرس عرفوه انه هذاك المرحوم هذاك الباب بعد ما يقارب حكيت أربعة دراج خمسة دراج معناها زادوا قاعدوا يلوجوا ومشطوا في البلاصة هذيك. حكيت ألف متر حكيت كيلومتر في البلاصة هذيك بيدها وين تحل الواد وين تحل الواد بما يسمى جماعة الغابات يقولوا تحل الواد معناها كان يمشي في مسار تحل الواد ولا يمشي في بلاصة مبسوط بالطريقة هذيك معناها نجمة العباد تشوفها بعد ألف متر ويقولوا لي دميت الله يرحمها دفني معناها قعدنا نستنوا كيفاش معناها باش يدفن في الليلة هذيك غدوة كذا نيابة العمومية أذنت باش يدفن في نفس الليلة لأن متعفنوا برشا الجثث
4: إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم اختفوا في منطقة معينة لبعد كيلومترات عديدة تلقاو لينو نحكيو على
1: سيول الشيطة
4: بين البو والدو فما كيلومترات تقريبا في الحدود هذيك. وحتى زيدا كي تحدثنا شوية مع الشهود العيان والناس اللي كانت موجودة يقولون بين أنه البو قاعد مكبش في ولده المسافة هذيك الكل بعد

0: بالمطر اللي الاخيره ممكن ريتيح حدا. خلينا ننقذوا اللي مازال الباب والولد مات، مازالت الام والولد الثاني يلزمنا ننقذهم في القريب العاشر. تصور ما عندهمش حتى الوليد هاو معنا اللي عمره 10 سنين يقرا سنه رابعه ابتدائي، ما عندوش باش يشري الكتب وما عندوش باش يشري لبسته ما عندوش كذا. لذا نطلب من السلطات يرحم والديكم تتولهوا بالعيله هذه وتحاولوا كيفاش تنقذوها هي والولد، لانه في الحضيض المراه مش قد تتكلم، المراه مصدومه.
1: المرأة اللي قالت الرجل ما تخرج قالها لا لازم يمشي نجني باش نجم
2: قريب الحشيش والكبار باش نجم يحضر روحه للعودة المدرسية. خلطوا على العودة المدرسية ولكن كان نهار 15 هو نهار اللي تلقى فيه الوليد ولد 13 سنة جثة لا يرحمه وينعمه. هل هي كارثة طبيعية؟ هل هي بنية تحتية يلزمنا نراجعوها؟ نشوفوا شاهد عيان هو يحكينا على تفاصيله، كان موجود في اللحظات ودقائق الأولى بالصدفة، كان موجود باش يصور المكان وتفاجأ بالفيضانات كما سميوها في المنطقة وصفوها بالطوفان. معنا سي علي صدراوي شاهد عيان هو ناشط بإزادة، مرحبا بك.
3: السلام ومرحبا بكم.
2: احنا مانيش موجودين بحديكم في المتلوي ولكن قلوبنا معاكم مع العائلة ومع المنطقة الكل، لأنه فما خسائر بشرية، فما عائلة موجوعة وفما أهالي المنطقة الكل موجوعين. نحب نرجع معاكم للحظات الأولى اللي علمتوا بها باختفاء الأب وابنه إن شاء الله ربي يرحمهم، كيفاش بدأت عملية البحث؟ وكان تحدثنا زيدا على الخصوصية الجغرافية للمنطقة خاصة مع المطرة اللي ماهيش كبيرة بالدرجة هذه، نتخيلنا تتحول إلى سيول جرفة تهز معدات تهز أشخاص تهز موتور زبو ولده وتمشي بيهم كيلومترات، فكان تعطينا صورة على المشهد كيفاش كان.
3: هو صراحة الكارثوية والكارثة ذي تاع الجبل التازي رانا نبهنا عليها كديش مرة، مش أول مرة معناها تصير هكذا، رأي ساعات في العام تصير لنا ثلاثة مرات، لكن المرة هذه بحكم أنه فما كمية كبيرة من الفضلات تاع الفوسفات موجودة في أول جبل ورانا نبهنا على الفضلات تاع الفوسفات هذه، يا أخي صار بريسيون أكثر من اللازم. هو كما قلت لي بالصدفة على خاطر مشيت أنا وصاحبي عليه جيزة معناها من جابس الحقيقة مشينا باش نصور معنا خاطر احنا عنا اللي نعمل في ليروندوني نعمل في برشا حاجات غاديه على في جبل الثلج. شفنا كميه دمار ماهيش عاديه، كميه دمار وكل ما نمشوا كيلومتر نشوف سكيك طايره، التراكسات راهي معناها غير بالرسمي تراكس، معناها نشوف كميه الامطار كيف تهز تراكس راهي حاجه مصيبه على الاخر. لين وصلنا قريب نوصل لاخر النفق نلقوا سيد يفتش، يا اخي السلام عليك اخوي علاش تفتش؟ هو معناها قال لي راني ولد عمي من البارح من الجينشو.
2: هذا نهار السبت الصباح تحكيها؟
3: نهار السبت هو اللي مطر العشيه، نهار السبت معناها نهار لحد الصباح بكري معناها معناها بعدها بنهار ديريكت الحادثه. ما ثم حتى واحد لو سامع، راه الناس كلها في بالهم كان جماعه الحمايه جماعه السكه الحديديه العالقين، وزيد بالرسمي انا عندي المخيمه نتاعي بحضر الجبل نتاع الثلج، راه قبلها في التبت في الليل منعنا شكون، راه جبنا شكون، جابوا لي انسان غارق هز الواد كيلومتر ونص، عملنا له الاسعافات الاوليه، الحمايه المدنيه ما تنجمش تدخلش غادي خاطر القنطره نتاع ريش النعام اللي هي بعد جبل الثلج مكسره، جابوه لي غادي للثانيه نتاعي، عملنا الاسعافات الاوليه، قعد السيد راهو كيف بدا يبكي يعيط بالك خاطر السيد خاطر منعم بعجوبه، والحقيقه حتى الشباب اللي معاه زاد كيف منعوه. احنا قلنا هذيك كارثه وتعدت، يتخلى الجبل من كنا كوارث، لو كنقول لك كوارث بالمليارات خسائر وخاصه خسائر بشريه ما تعوضش، تو الماتريال وكل شيء يتعوض. كنشوف انا باب ولده يهزهم الواد من أول جبل يبعدهم قرابة 21 كيلومتر، أنا قاعد أمس نشوف الجثتين وقاعد نتحسر نقول كيفاش مثلا ما المشهد الأخير معناه كيفاش الباب وولده كيفاش لمهم الواد، رأي حاجة حاجة رهيبة. نعرفوا نحن منطقة جبل الثلج ونعودها هي منطقة بتاع تجميع وديان يتعدوا فيها أكثر من 7 وديان من الجزائر من الرديف من متلوة من العرايس الوديان المحلية، معناه كأنك أنت بلاصة وجمعت فيها الوديان. القوة اللي باش تجي الفورس الكبيرة متاع الماء باش يكون أكثر من العادي، راهو معناها باش يهز العباد من معناها ويهز أي حكاية قدامه. وثاني حكاية التغيير متاع مزروات، ولو إنسان معناها حتى نقوله شركة ولا أي حد يمس حتى طرف من الواد راهو يتغير وكارت علينا نحن قبل كل شيء. السكة متاع التران هذه في 2022 عودوها بأكثر من 5-6 مليارات، بعد 3 سنين يصير الإشكالية نفس الإشكال. يا أخي للدرجة دي ما تعبناش. وحاجة أخرى أنا كنشوف الهارة ذاك لازم في

0: ثالث، أنا كشركة نخرج الخدمة متاعي وما نعلمش المقاول وما نعلم حتى إنسان وما نعملش حتى مجهودي في مجابهة الكوارث ونخلي العباد، نخلي الشمانت فير تخدم وخدام راهم منعوا بالروح الصفراء، نخلي مقاول يخدم ما نقول جوش راهو بعد ماتريال نتاعك. على راني في 2026 راهي فما
1: حتى معلومه توصل عليه ويسم نتعلموا بال هي فاجعة أو كارثة ما نجموش نسميها حاجة أخرى. حتى في المنطقة يقولوا لنا راه كانت نجم تكون أخطر، لأن المنطقة هذه فما ناس تمشي بالذمة باش تزورها باش تشوف القنطرة القديمة وبرشا حاجات أخرى والسكة الحديدية وغيره، كانت نجم تكون أخطر من هكا. ولكن فما زوز ناس فقدوا حياتهم، ولكن فما زيدة خسائر مادية كبيرة برشا. ومعنا واحد من المتضررين هو سي سالم مستيري، مقاول اللي كان الماتريال نتاعو موجود على عين المكان. قلنا كي سمعت انه فما امطار خذيت احتياطاتي، حطيت المعدات كيما العاده في مناطق عاليه نوعا ما، ولكن رغم هدايا مشى ويتفقد وهكا لقى المعدات نتاعو.
0: توا بالنسبه للكارثه اللي صارت نهار الصبح الليل، الحمد لله هذاك هو اللي كتب معناها. المهم الفايده في العباد ما صارتش ديكا تاع عباد، ما صارتش مشكله مع العباد. الماتريال عندي بي ليبروليك وفراكس كاميون جهاز من الواد اتلفوا، لانه النسبه نتاع الماء اللي جبت المره دي ما شفتش في حياتي، جا حتى طلع حتى في التينال داخل الماء. ومش اول مره ما صارتش، صارت لي برشا مرات بس خمس مرات قبل، لكن الماء ديما يجي خفيف ما تقلقنيش، ما ضرتنيش في البروجي. المره دي جات شيء غريبه، ما نجمش تتصور كيفاش الماء جاء. طوفان موت جاء، حتى الماتريال فوق هو مع فوق في بلاصه عاليه، لكن قوه الماء نطلع 5 6 متر ولا فوق ما لاش بد للبعيد ولا قريب، والحمد لله. هذا كان
2: المره هذه جاب صفه غريبه باش نسمعوها برشا مرات، هذه راهو فما ظواهر طبيعيه وقوه غريبه احيانا لظواهر طبيعية تجي أقوى من العادة. عنا سنوات نعيش فيها في برشا دول في العالم
3: في الإكستريم هذا والإكستريم هذا،
2: أي سبحان الله يكون قوي يمشي في 100 كيلومتر يولي في 200، معناتها حاجة غريبة.
1: هوني المهم أنه نفهم الإشارات، مش نقعد نقول المرة هذه جات غريبة، المرة هذه أقوى من العادة. كيفاش نفهم إشارات الطبيعة، كيفاش نحضر رواحنا، كيفاش نجمو نخفوا على الأقل من تداعيات الأزمات المناخية والطبيعية اللي تنجم تصير. أهم حاجة هي الإنذار المبكر والاستعداد لمجابهة الكوارث. معنا الخبير البيئي المختص في الشأن المناخي حمزة حشيد.
4: منظومة الإنذار المبكر في تونس هي مجموعة آليات خلينا نقولوا هدفها رصد الخطر قبل وقوعه، وكيف نقيم الشدة نتاعو، ثم التحذيرات هذيك توصل السلطات والمواطنين. مش ناخذوا على ضوء هي جائزة السباقية، تبدأ الحكاية بالرصد والمتابعة من معناها وذي مسؤولية المعهد الوطني للرصد الجوي اللي هو اللي تبع الظواهر المناخية ممكن في أشكالها المتطرفة مع موجات الحر ولا الريح ولا العواصف كل أنشطة زلزالية ولا الحالة البحرية. التنبؤ وتقييم مستوى الخطر في مرحلتين، معناها البيانات هذيك تتحلل شنية هي بالضبط، معناها تتحلل بواسطة صور الأقمار الصناعية والرادارات لتحديد المكان الظاهرة وين باش تصير، توقيتها الشدة نتاعها والفترة المتوقعة معناها الاستمرار. وبعد تهبط كيما اللي شفنا هذيك خريطة اليقظة الجوية، وبعد ثم ممكن نقولوا النشرات الجوية الخاصة اللي وقت تصير الظاهرة المعهد أو معناها الأجسام اللي ممكن تتعامل معها بشكل الحماية المدنية ولا المختلف الوزارات والأطراف المداخلة تعطي توقيت ممكن الخطر بدايته ونهايته والمناطق اللي ممكن تكون مهددة، الشدة تاع الظاهرة هذه وتطورها المتوقع. بعد معلومة هذيك تنقل للسلطات، مش معناها السلطات المحلية ولا جهوية ولا الوطنية، اللي تحال الحماية المدنية تحال وزارة الداخلية، أو ممكن ترفع خلينا نقول درجة الاستعداد تعبئة الإمكانيات أو غلق الطرقات كاللازم أو مناطق الخطيرة عند الضرورة. في مرحلة أخرى معناها أعلام المواطنين هذاك تكون فما نشرات معناها حتى كل نص ساعة وحتى نشرات استثنائية. النقطة العمياء في الموضوع كالمجتمعات المعزولة شوية اللي ما عندهاش تواصل حيني مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام هذيك ممكن توصلهاش المعلومات في الوقت اللازم. هذاك معناها الأكثر معناها هما يكونوا كما صار مرة دي معناها يكونوا هما للأسف ضحايا معناها الظواهر هذيك بتصير. نفس الشيء ممكن نقل الاستجابة الميدانية وقت معناها تكون فما أي عملية معناها تستوجب التدخل السريع، معنى شكون لازم تدخل، معنى الفرقة ديك لازم تكونها مختصة من حيث التجهيزات من حيث التعامل مع الحالات خلينا نقول القصوى. وبعد ثم مرحلة بعدية اللي هي التوعية بالسلوك المناسب، معنى دي لازم نستثمر فيها برشا التثقيف أو محو الأمنية في مجال الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، معنى مش الناس تفهم الظاهرة كيفاش تصير وقتاش تصير وقتاش لازم نعمله وقت اللي تصير.
1: هذوما أهم حاجات، إنه نفهموا الظاهرة، نفهموا الظرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه، كيفاش نجموا نتصرفوا مع الكوارث هذيا، مش نستنيوا فجعة باش نخرجوا نلوجوا مع الأسف من بعد نلقاو جثث، وراهو مش أول مرة، حتى لو كان في حوادث سابقة كانت بعيدة نوعا ما على بعضها. عادة من نسمعوا فما صغير ولا مرة كبيرة هزوا الواد هزوا الماء، فقادمين على صيف نوعا ما صعيب، شتاء
2: تعدى الصيف
1: تعدى صعيب وشتاء جاي صعيب، فكيفاش نجموا نقاوموا هذايا؟ الانذار المبكر، التوعيه، وقال حشيد التثقيف او محو الاميه هكا بطريقته حب يعبر عليها، انه نفهموا الظرف اللي نعيشوا فيه، ما نجموش ناخذوا فيه ريسك.
2: يلزم سيستم كامل نتاع الارم اليرت وكذا يخدم، معناتها وفما دي سامبتوم يصيروا ساي نمشي كذا، الخدام يروحوا في ساعه كذا، كيما نعملوا مع التلامذة. جات فتره عملوا له وتعملوا له نقصوا الضحايا تلامذة، خاطر كل ما تصب شتاء ما فماش قرايه وكذا،
1: ما تقراش يروح بكري وتنجم ما تجيش نهارين كثير.
2: جست ما فما حاجات ايجابيه. شكرا لك جهنية على فاصل ونكملوا معكم.
5: فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهم، معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم، فما اللي اصلا يردوهم اديه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
6: هذيك المشكله هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا مثلا شيء، اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكل. بالطبيعه الصغير مش يتاثر، مش يمشي هو الضحيه، يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا ابوك وهو يقولوا برا امك، ولا هو كيف كيف ضغط عليها ينزلها ولده ولا يبعد عليه ولا ياخذ، تولي علاقات تعبه ياسر.
7: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية من كل واحد مش يجبد للروحه، لم مش يجبد للروحه مش تكسر شوكة البو، والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة لم. مع الطلاق سيكون بمعروف تسريح بإحسان من
8: عيب أنه دخلوا الصغار في الحكاية هذه، معناتها ماذا بهم يتفهموا، معناتها زوز يزم يشوفوا ولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم، حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
9: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بيها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره، أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، موضوع فورة من هار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء، فورة مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: نوفل وردني.
1: ما زلنا معكم في ميدي ماجالا نمشي ونحل الدوسية.
0: حل الدوسية
1: مهم برشا الموضوع هذا ويظهر لي نايد باش نقعد ونتناقش عليه من هنا للجان في فيبري.
2: صحيح موضوع كنا طرحنا له في الساعة الأولى لكن خلينا نمشيو أكثر في العمق، خلينا نمشيو مع أصحاب القرار، خلينا نمشيو مع التصريح اللي كان تقال البارح. تصريح قوي الحقيقة يجي من رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري، لكن اليوم الصباح كما رينا رئيس الدولة كان تحدث على المسألة هذه. نحكيه على الضغط الجبائي في تونس، موضوع قديم جديد الحقيقة يتعاود مع كل مشروع قانون مالية جديد. اليوم مع اقتراب موعد العودة البرلمانية لانظار الكل كالعادة تتجه إلى مجلس نواب الشعب وما يحمل جدول أعمال الدورة الجديدة من ملفات خاصة نحكي هوني اقتصادية اجتماعية. في مقدمتها نحكي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 في وقت تطرح فيه أيضا مسألة تقييم تنفيذ ميزانية 2026 هي زيادة كأولوية تسبق مناقشة الميزانية القادمة. في السياق هذايا نوفل كان نتكلم عضو اللجنة نائب عصام شوشان في تصريحه لمزيك البارح، يقول الحكومة وخصوصا وزارة المالية تأخروا عن الموعد القانوني لإرسال الوثائق المتعلقة بتقييم تنفيذ ميزانية 26 إلى جانب الفرضيات والتوجهات الكبرى اللي باش تبنى عليها ميزانية سنة 2027. شوشان اعتبر أنه تأخير هذايا ينجم ينقص من قدرة النواب ويحد من قدرة النواب باعتبارهم سلطة رقابية على متابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع والاطلاع على حقيقة الوضع الاقتصادي المالي لتونس، خاصة في ظل تغيير عدد من الفرضيات اللي تم على أساسها إعداد ميزانية 2026 ومع بقاء تقريبا جمعتين. نعرف أن العودة تكون يوم 1 أكتوبر، العودة البرلمانية. ملف المالية العمومية يبش يكون في مقدمة الملفات المنتظرة، إذن من المنتظر أنه تكون مناقشة ميزانية 27 من أبرز المهام اللي بتطرح على مجلس النواب. نحكي وخاصة على أكتوبر نوفمبر وديسمبر، نعرف أنهم يكونوا 3 أشهر فيهم رش شوية وفيهم برشة جري بخصوص قانون المالية. شوشين يأكد على أنه لجنة المالية مش تكون قادرة وفق تصوره على مناقشة الميزانية القادمة قبل الوقوف على نتائج تنفيذ الميزانية متاع عام السنة وتقييم ما تحقق من أهداف وبرامج وشنو اللي قعد. خاصة في المقابل وعلى مستوى الإعداد الحكومي لمشروع قانون المالية للعام الجاي، رئيس الجمهورية كان يتكلم وقت لقائه برئيس الحكومة وزير الاقتصاد على ضرورة تجنب ضغط الجبائي كما قلنا وتيسير بعض المشاريع. هون يقول سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، بين الاستعدادات الحكومية لمشروع قانون مالية 27 بين انتظارات المؤسسة البرلمانية للعودة لنشاطها، يبدو أن الملف الاقتصادي هو باش يكون حاضر بقوة على طاولة النقاش. الرهان ما يقتصرش فقط نوفل على المصادقة على أرقام الميزانية الجديدة وإنما يشمل أيضا تقييم ما تم إنجازه في سنة 26 ومدام تطابقه وتطابق النتائج مع الفرضيات اللي انطلقت منها الميزانية. هذا مهم جدا إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج، خاصة وأنه اليوم عنا مخطط تنمية مهم جدا نوفل، يلزم يكون فما ربما تناسق بين هذا وذاك.
1: يعطيك الصحة. دونك هذا الموضوع باش نبدأ به وإن شاء الله باش نحكيه برشا مرات، نحاوله بكل بساطة. معنا بالهاتف رئيس لجنة المالية سيد ماهر الكتاري، مرحبا بك.
3: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
1: دونك شكرا لكم. أهم حاجة نبدأ ب 2026-2027، معنا قبل ما نبدأ في جديد القديم ما مشيش كما انتم توقعتوا، حاجات مبرمجة ما صارتش وغيره، كيفاش تقيم؟
3: شوف التقييم ما نجم يجي كان ما تبعث لنا وزارة المالية مدى تنفيذ قانون المالية إلى حد 30 جوان 2026.
1: لا فما حاجات واضحة شنو
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا حاجات واضحة نجم نحكيه بالكلام، لكن في الأخر التقييم ما يجي كان بالأرقام، مش نعرفه الأرقام شنو مشي. حققنا 10 سنية، حققنا 20 سنية.
1: صحيح. أما الإشكالية أنه فما قوانين حدث عليها جدل، مثلا حكاية السيارات، حكاية تشغيل أصحاب الشهيد العلوة من طالت بطلتهم، معناتها المواضيع اللي أثارت جدل ولم يتم تنفيذها، فما بالك بالمواضيع البسيطة الأخرى.
3: المواضيع شو نعطيك مثال تو حكاية السيارة، السيارة اللي كل عائلة احنا سنة باش نشدوا صحيح، راهو ثم برشا حوايج أعضاء أعضاء المالية مشكورين يحبوا شادين صحيح في القوانين اللي تعدات الفصول تعدد في قانون المالية 2026 ولتو ما خرجوش الأوامر التطبيقية متاحها ولا المناشير ولا واحد. هذه بتكون أولوية الأولويات متاعنا حتى قبل ما جينا قانون المالية. تعرف الأجال هو 15 أكتوبر آخر أجل باش يصدر قانون المالية 27 باش نخدم على هذا باش نعطي كيف عن إشكال في السيارة لكل مواطن. سيارة كل مواطن وفي حتى إشكال على خاطر احنا عملناه المثال
1: علاش ما تعملتش كيما في حتى إشكال.
3: انا بيدي
1: ما تقوليش ما في حتى اشكال فيها اشكال لو كان ما جم فيه اشكال ما تعملتش ولا عملته الحكومة اخذا في خاطركم بعد طفيت الضوء.
3: او بس نجيب شنو الفرق بين السيارة لكل مواطن وبين السيارة الالكتريك ما تخلص ديوان وما تخلص حسين ما تخلص كان 7% احنا عملنا كيف كيف معناها الامتيازات الجبائية
1: صحيح
3: السيارة لكل واحد
1: سمير الكتاري وانت رئيس لجنة مالية وتبارك الله عليك معناتها تحكي مليح ومصداقيتك. اليوم فما قوانين نتاع الشباب هذوكم اللي يحبوا يخدموا البرة نتاع السيارة قانون صرف العملة لم تنفذ. اليوم نحن نعرف وقلناها ألف مرة اللي عم ناول وتعم ناول فوجئنا بمستوى مجلس النواب اللي كان مستوى متميز. اليوم مصداقيتكم على المحك فما واحد قاعد يتيري على مصداقيتكم. اليوم لو كان هذه القوانين لأن كذا باش تعود لي مجلس نواب وتعودوا النقاشات من الأول ما عاد يصدقكم حد. عملوا مجلس نواب باش يقعدوا يصيحوا ويعيطوا يهمونا بوجود حريه وديمقراطيه بعد ما يتنفذ شيء يعني باش يولي مجلس نواب عباره عن مسرحيه. تفضل سي ماهر.
3: عندك الف حق وشكرا على كلمه المصداقيه وكلمه الكلام اللي قاعد تقولوا. انا شوف نعطيكم اكزاكتومون شنو صار في قانون نتاع الشباب نتاع الصرف ونتاع السياره ونتاع الواحد
1: تشغيل اصفار شهيد العدلي.
3: انا راهو ما نجمش كعضو مجلس نواب ونخدم في الدولة هذه نخير ما نخرجش قانون خير ما ينخرج قانون وما يطبقش توا. علاش؟ لأنه كي قانون يمضي عليه رئيس الجمهورية ويهبط في الرائد الرسمي وما يطبقش راهو هذا يمس من مصداقية الدولة ككل. افهموني راهو سمح هو مثال توا تقول لي أنت مجال صرف وكلمتني عليها برشا مرات ومشكور وعملنا ويتوقع نضرب عليها راه. لكن هل أنا لازم نقدم في مجال صرف والبنك المركزي رافض حتى باش يبعثي مراسلة؟ قلت له ما تجيش ابعثي مراسلة اعطيني رايك وكاو خنقدم ما حبوش. معناتها هل انا نسألك سؤال ونسأل سؤال قدام السادة المستمعين كل هل انا نجم نقدم ونخرج مشروع قانون مهم كما هذايا في مجال الصرف ما غير ما يكون عندي
1: طبعا البنك المركزي طبعا لا
3: هذا الآن علاش نتكلم بكل صراحة وتعرفوني معك أنت ومع الناس الكل نتكلم بكل صراحة. هذا هو الإشكال متاعي. طيب مثال عنا ونعطيك مثال في قانون في في في, في قانون المالية 26 مهبطنا قانون كل تونسي عنده الحق باش يحل كونتون دوفيز ويتعمل بالفيرما. علاش وقف؟ علاش ما تطبقش؟ لأنه البنك المركزي ما بعثش المنشور
1: جيت هذه البنك المركزي ولكن يعني برشا مشاريع به سي ماهر الكتاري. الصيف تعدى صيف من أتعس ما فما ومجلس نواب ما عمل شيء ما قال شيء مجتمع
3: زاد رد بالكم لا يعاود علينا ولا
1: لا شيء يدل انه ماهوش باش يتعاود لانه مارينا حتى قرارات حتى تصريحات حتى اجراءات حتى شيء ما شفنا شيء. حتى انتم مجلس نواب كنتوا غايبين واستمتعتوا بكونجيتكم والماء مقطوع ورئيس مجلس نواب في كل مهرجان يخصوص باب زماء وحاضر ما تحضر عروض اكثر من بلطي كما قالوا العبيد. يعني ردوا بالكم رئيس صورتكم انكم قراب من المواطنين قاعدة تتغير. هاوكا اعطيتك تنبيه بمحبة قاعدة تتغير الصورة معناتها رانا عدينا صيف صعيب وانتوما كمجلس نواب ما وقفتوش معنا. تفضل.
3: نعرف وفما اعضاء في مجلس النواب عملوا اللي كنت تقول عليه لكن فما اعضاء اخرين خدموا على رواحهم واللجان راهو بخدمة. انا مثال لجنة المالية خدمنا وتقابلنا حتى عند بعض وخذينا وما قاعدين نخدم شكون خدم فما شكون ما خدمش الباهي والخايس في كل بلاصه. هذا لا شك والاختلاف
1: فيه.
3: شوف نقول لك حاجه بالنسبه للصيف للضوء
1: مقدر انه ما عندك الجواب نتفهمك.
3: باش نعطيك انا ثم حل جبتوا ان عنده شهر وقاعدين ياخذوا فيه خيان في الوزاره راهو باش تعمل محطه نتاع توليد كهرباء لازمك عامين 3 سنين موافقني في هذا ولا ما تعملش في 16 16
1: فما محطه وقتيه كريوها من تركيا جات بعد جمعه تحت بان تفضل نخليك تكمل
3: تم المحطات يستعملوا فيهم البابر سي دي باتو جينيراتور ديليكتريسيتي هذا لازم نمشي فيه ما عندناش حل اخر للعام الجاي باش ما نطيحوش في اشكال نتاع قسم الضوء فكره راهو ما جايه نسمع نستعملوا فيها لبنان نستعمل فيها
1: نعرف سي ماهر الكتاري اليوم باش نعملوا جوله عامه رئيس الجمهوريه اللي قال خفوا من العبء الجبائي تعرف لي مداخيل الدولة التونسية 91% منها جاية من الأداءات الجبائية المغرب 80% الجزائر ومصر يوصلوا حتى 40% شنو باش يخلي توجهكم في قانون المالية جديد أكيد باش ترفضوا أي حاجة جبائية جديدة على المواطن وعلى الشركات
3: شوف الحاجة الباهية أنه وقع ثم تناغم بين السلطة توا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أنا من الأسبوع اللي فات وأنا أقول راهو الجباية الزايدة باش نعمل المستحيل باش ما نعديوهاش وكان ثم تجاوب بين السلطة التنفيذية على أعلى مستوى من رئيس الجمهورية وهذا ما كان حاجة باهية لكن أو باش نعطيك أنا التصور نتاعي شنو راه فماش بلاد تقدمت ورجعت توازن نتاع المالية العمومية نتاعها بالجباية كيفاش يرجع التوازن نتاع المالية العمومية لازم التقليص من النفقات الوزارات المهمات نتاع الوزارات كيما احنا العائلة أو التونسية اللي هذا يحزق السنتورة كيما نقول لازم الدولة تحزق السنتورة ولا لازم تعطي المثال ولا لا يا أخي أنا أثناء الميزانية نتاع الوزارات يا حبذا ما يكونش فيها ارتفاع بالكل خلي نعطي خلي الدولة السلطة التنفيذية
1: تعطي المثال
3: للمواطن تعطي المثال للمواطن أنت مش معقول كل عام تزيد 4-5% وتقول للمواطن أنا باش نزيد نخولك أداءات 4-5% زايدين وأنت تزيد تحضر السنتورة ولا نقعد نفرد
1: صحيح صحيح سي ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية شكرا هذا الحوار نجم نقوله عام قبل ما ندخله أكثر في التفاصيل برشا ملفات والمشكل نهدن وعندهم ملفات عام ناول
2: هذاك الإشكال اللي تبقى من عام ناول واللي كل عام تقريبا نعود ونحكيه عليهم كنت جبت على مجلة الاستثمارات
1: أقل موضوع حكينا عليه 20 مرة
2: غيره اللي كل مرة يتم ترحيله للدورة البرلمانية اللي بعد واللي في كل الأحوال ماهوش ديما نيسيسيرمون للغلطة متاع النواب لا ساعات الحكومة هي اللي تكون سبب في التأخير هذا
1: صحيح واضح يلا نمشي وتول ما فاتك شيء ما فاتك شيء واللي هي يعني الفقرة الجدية الوحيدة في الحصة تفضل سلاح
0: الوحيدة فيها جدية صحيح نسلم على مستمعين وين ما كانوا موجودين نحكيه بعد شوية الممثلة المصرية زينة اللي سألوها فلاسك تسامح طليقك ولا ليه اللي هو أحمد عز تنعرفوها سامحته ولا بعد شوية زادة باش نحكيه لهنا برشا على المزود اللي هو نوعا ما يدخل برشا في الثقافة امتعنا في الافتتاحات الرياضية وبرشا جدل اللي كان
2: مش كان الرياضية ولا
0: جينا مور رياضة كان فيها موجود برشا مزود تنعرفه عليش لكن أقبل جوست كلمتين على جيل كورونا اللي يقولوا مبروك جيل كورونا اللي هما سناب شو يدخلوا يقرأوا سنة أولى تسلم عليهم برشا اللي هما أول جيل تقريبا تربى مع الإكران وفي نفس الوقت باش يتعلم في المدرسة كيفاش يعيش من غير إكران قاعد عايش شوف ما صدمة صغيرة سيجوا على صغاركم بتبيع على مولودين حكوا على جيل عام 2000 مولودين عام 2000 ولا 2019
1: دونك يا ما فما مبادئ تربيوا عليها اهم الاكران
0: هو الجيل هذا
1: اليويول
0: تربى على اليويول الفريكاسي تربى زاد انه عنده سيسيون وحده في نتفليكس وقت اللي ترقد مع اخوك راسو ذنب في نفس الفرش دونك هو لقى روحه مرتاح زاد انا في ساعه نصايح حكى في ساعه نزيدو نحكيو اكثر عن موضوع عذاب كي تغزل المعلمه تنجم تعيط لها ستي ولا ستي ولا معلم تقول له سيدي ما اسموش اليكسا
1: اي اوكي
0: تقولش اليكسا ولا سيري عرفت جوست ردوا بالكم
2: يفهموش الاجيل كل الدوميرا
0: يفهموهم هذه الموجه اللي
1: انا فهمتها بعد 5 سكوند
0: تفضل انا 6 سكوند زاد نقولهم كي تدخل بتبيع لك لازم تاعك رد بالك تطلب الكود وي في ما فهمش
1: رد بك نحي صباتك
0: اكزاكتومون نحي صباتك تلبس بابيت
1: كورونا
0: المشكله انه كي تفد من ساعتين قرايه للاسف يا جيل الكورونا ما تنجمش تزربها فوا 2 كيما يوتيوب ساعتين في ساعتين معناه ذاك هو ما تنجمش تعمل بوز زاده وقت اللي تحب. واهم حاجه كيف كيف كان فاتتك اي حاجه ما تنجمش تعمل ريبلاي. دونك ركزوا حاولوا فما حاجه يمكن باش تستنسوا بها شويه اللي هي الكتيبه. دونك حاولوا ستيل واسعوا بالكم المعلمين مع جيل الكورونا اللي هو مع الكتيبه عليه ما نصورش حاجه كبيره برشا
1: جوستومون.
2: نسيتك حاجه اخرى وكيت تحب تحبش تمشي تقرا لازمش تقول لهم كونتاكت.
0: اي بالضبط بالضبط
1: اكزاكتومون. جين قال
4: شكون هذا كلمه ديال
2: كونتاكت معناها قعدت مع شكون مريض.
0: بالضبط بالضبط.
2: خاطر جيت بيريود جيت بيريود كنت تذكر اللي ما يحبش يمشي يخدم يقول له اسمع عندي قريبي البارح صارت معاه ويظهر لي خشم ويجي اليوم الصباح صارت برشا.
0: دونك السلام عليكم برشا من الكونفينمون في الدار الكونفينمون في المكتب. دونك ان شاء الله بتبيع بالتوفيق لهم الكل وبالنجاح للجميع. هاد نحكيو على المزود وشفنا افتتاح بتبيع اللي كان موجود حفل افتتاح بطوله افريقيا لكره الطايره.
1: تصدق كريت من لول جوار هكا ومزود نسخدو كليب أنا. في بالي جوار ياش تحضر يترين والمزود فاهم
2: يسخن يسخن
1: اي
2: هذيك من حركات الاحمائيه
1: فينا في لايف والله ظهر لي صوروا في كليب
0: مثال شو المزود يسخن في البنادر ويسخن في روحو الماتش عادي جدا كله في التسخين ما هربناش. وباش نحكيو الناس معوش شنو تعدى ساعه لهنا في الحفل هذا اللي كان موجود في الافتتاح نتاع الكره الطايره.

0: كي حد تالي بتبيع دير
1: فهمت الجوارات فهمت الجوارات بانوا لي
0: دوروا يشتحوا معناها هي ثم الغام وما فما حركات احمائيه يعملوها الجوارات
1: احمائيه جاوا في الوسط معناتها في الوسط في الحزام
0: حاطين ايديهم هي في الحزام هذيك هي حركات تصير عاديه راهي كل اما كتحدد عليها المزود
2: يظهر لي هو يشتح معناها
0: اكزاكتو مظهر لي هو يشتح نشوفه حتى الفرقه في كل قمه عطائها موجوده بتبيعها لهنا
2: عفور وجو
1: افتتاحكم
0: فهمت شنو يحضروا في المنافس معناها التحضير كي يحضر في جن دونك نمشيو نحكيو زاد لهنا التعليق يجينا زاد من احمد عدلي في دي من سكرون وتكلم صباح في حال صباح مع مين قال وكان عطى رايه في الموضوع هذا
3: في القبة الاحتفال صار الصورة هي نفسها مين صورة نمطية كيما العادة راو نحن نحبوا المزود ونحبوا الطبيل ونحبوا الشتيح ونحبوا رديح أما راو ثم حاجات مش معقولة مثلا الفيديو هذا تنتفرجوا عليها سبور باي موزايكا فيم ولا الناس تبع فينا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب جوارات تسخن عبارة كأنها قاعدة تشتح بجنبها الطبيل وجنبها المزود بجنبها الموزيكا الصورة النمطية ما تخلصناش منها هي بيدها تعليق متاع ناس تسخر منها مش كان في تونس الحركات الإحمائية ناس تسخن ونفس التصويرة نفس التصويرة نفس الشيء البلاد اللي نظمت كاس افريقيا 2004 نظمت كاس افريقيا في 1994 نظمت شامبيون دي موند تاع هولندا 2005 خمسة مرات نظموا بطولة افريقيا لكرة كرة اليد عملنا اول من اول يظهر لي اول كأس عالم جينيور نتاع فوتبول عام 77 نقعدوا ديما في نفس التصويرة في نفس الاشكالية سألت شوية قال لك لا تزرنا بالوقت لقينا حاجة ارخص يمكن ببلاش يمكن عاونونا يمكن اتفاقيات مش نخرجوا في التصويرة خايبة هذية الحقيقة وقيد باش نفيقوا على روحنا وقت اللي احنا كنا نعطيو اكزامبل في تنظيم احتفاليات كيما هكا
0: دونك
4: انت صح عادل واحد منرفز عادل بالحق معناتها شيء يفدد
2: الغناء الحدث يسويح
0: ايش طحني يسويح لي يمكن ما عندهم هم حطوا عشيق النوبه ما نعرفش اسكو عبد الحميد بوشنيق في بيل ولا العرض هذه فيه برشا جدل ديما الاسم تاع عشيق النوبه عشيق الدنيا النوبه في حد ذاتها ديما فما جدل خاطر هذه الامور هذه فيها ملكيه فكريه ما نعرفش
4: اسكو فسر لي فسر لي
0: تابعوا ولا
4: لحظه وترت
0: ما تصورش تابعوا على محلي
4: دخل المزو داخي وقتها يغني جوريتي ترني ولا ركبوها التصوير
0: لا لا مش مركبه هما فما فرقه ما واقفه معاهم الفنانه
4: ايش معناتها فرقه تغني وجوريتي ترني
2: بس الفرقه على جنب والعروسه على جنب
5: ديجا علاش فرد وقت مش نورمال
4: كيفاش نحكي
5: الافتتاح يكون
4: يا اخي فرقه تغني وجواري ترينا بجنبها
0: كيما في الام بي اي قبل فما تشير ليدرز اللي يخرجوا يشتحوا ذوكم يعملوا موسيقى زاد معناها فهمت كيما السوبر بول احنا عندنا
4: السوبر بول في البوز
0: احنا لا بدلنا
5: عنده
0: احنا بدلنا نمشي
4: انا اللي قهرني معناتها عدم احترام للملاعبيه ملاعبيه قاعده تسخن وبجنبهم فرقه تعزف مزود
0: ما تشجع فيهم مزود
4: كيما قال جبتوا جمل لك الهز قزوزه يشرب فيها وكهو بالحق معناتها ياسر ايماج قديمه نوعا
5: ما وسبب وسبب اللي قالوا عداله قال كي سالت قالوا تزربنا بالوقت يقول لك كان ما وقتها ما تعملش افتتاح ما تعملش عرض خير من اللي تعمل حاجه هكا
0: وديجا احنا بلاد عندنا تقاليد معناها في التنظيم معناها عندنا مش اول مره ننظموا حدث كيف هكا ومع احتراماتي الكبيره الكره الطايره معناها ما معناها انت نورمالمون تعرفها مليح وعندك كيبا الطائره زاد ما حلينا في الفولي تونس معناها في النساء والرجال معناها زوج فرق معناها حتى في الانديه والكل نورمالمون في منتخب يكون حاجه
5: تاريخ كبير ومن
4: 2001 حبوبه غنى في 2001 اما مش هكا يعني
0: اي افتتاح مش مشكله في المزود ما في الشكل زاد مش مش مع الموسيقى وانا ما في شكل من الناس اللي تقلق زاد مراد الروج اللي كان تكلم على اللي حفله هذايا وكان قلبه معبي برشا وقالك هاوش معناها عرس كروي
6: أما جملة تتقال كان في تونس عرس كروي اليوم فهمتاش معناها معناها جواريات قاعدة تسخن تاع فولي وتبال يضرب عند ريوس ومذكر ثم كملوا هبطوا الجمهور يتعشى اللوطة وكاو يمينو طاجين توا جوار هابط يلعب يا رسول الله قاعد يسخن تغني له في ودنه وروح من السوق عمار ليش شنو تحبوا يعني حتى السيرفيس كان لعبه والله العظيم يتسمى بوبي شنو هالحالة يا خويا لحبيتوا تقدموا هاو جمال يشرب في قزوزة هاو زربية حمراء هاو زكار معناها ماتش متاع فولي زكار وكذا يا ودي فهمونا شنو هذا شنو هذا يا ودي تغور افتتاح خويا هزين فرش والله العظيم لا فهمت شيء والله يا ودي ماتش فولي نسخن وكذا منها فيها تقوليش في عوض المية جبدوا لهم تيفور والله نتفرج ونستنى في المغني بشي يقولوا يا نمرو خمسة يجا بعد الكليو كلاسيك متاعك من قدام الفستير مش فاهم شيء انا يا ولادي صحيح مزود وزكار وطبيل متاعنا راهو يا ولادي ماتش فولي راهو يفما جوار يسخن من الطبله واحد ولا يشتح ما غير ما فيه كملوا عشي والاربيتر انتوما بالله العباد الكبار في العمر اللي تعطيو في الافكار بليز خذيتوا وقتكم مش تاخذونا وقتنا ازي يا خويا ما عادش انا ما عادش نجم
4: بلي مراد روج عمل كومنتير على اعتذار راني كثيره 6 مباريات 0 اهداف 0 اسيست قال ارقام تاع فريجيدير صفر اهداف صفر اسيست فريجيدير
0: المرافق المنتخب عنده ارقام
4: يلا لا لا تفضل يظل لي وفي الوقت من عش سليم
0: كان جسم ذكر عنا تقاليد في المزود والرياضة في تونس يقول القائل شنو الرابط بيناتهم فما مرة نهائي كاس تونس كان بين الترجي التونسي والنادي الافريقي جابوا بلتي ومعه وليد تونسي وقتها غني وغني ديزولي
7: كسر نسق شوية هو هذا اللي نحكي فيه كسر نسق ولكن إيجابي تعرف أجواء فنية في دربي فني ايه؟ وليد التونسي وبرتي اليوم ما غير ما أقول شكون وليد يحب الفريق ولا من البريو يحب الإسبرانس وليد وبرتي مرحبا بكم في رادس اليوم أثثتوا ما قبل لقاء دربي اللي على فكرة أول دربي بحضور جماهير زوز في رقبة الثورة نبدأ مع وليد أنت أكبر من برتي
8: الحمد لله معناه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
4: أول وآخر دربي
8: وزي مؤشر خير معناه قاعدين نشوفه معناه في الجماهير بارك الله وصلي على النبي غفير هذا مؤشر خير الكرة تاعنا التونسية بلا جمهور راهي معناها ما عندها وين توصل
9: المساج اللي نجم نوصلوه تحية تونس وكلنا وخيال وليد كلوب أنا مكشخ يعني لازمنا نقعدوا فير بلاي باش نقدموا بالرياضة في تونس لازمنا نستحضوا على بلادنا لازمنا نعديه معناها نوريه وجه باهي على الرياضة التونسية الحمد لله بدأت ترجع الأمور معناها كيف ما كانت إن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله مربوعة إن شاء الله مكشخ اليوم مع تحياتي للجمهور الأفريقي
0: دونك كيما سمعتوا لهنا وقتها كان
4: اخر رجعت الكره اخر دربي بالجمهور
0: هذا اخر دربي وقتها هو قال وليد تونسي قال من حسن لاحسن مالا غالب كريت معنا
4: قعدنا في حسن
0: هكاو اما زاد نذكروا بالحفله ذيك اللي تذكروا هي الكاس هذاك وقت اللي وليد تونسي وبلتي اللي هما وقتها زوز نجم نقولوا زوز في قمه السكسي نتاعهم معناها موجودين والكل حتى الحفله هذيك في حد ذاته تنظيميا ما كانش مزيان برشا جابوهم زوز كل واحد فيهم لبس الفريق نتاعو بلتي لبس ماريو الترجي وليد تونسي
5: ميساج اللي وراه ربما
0: اما ميساجش اعمل ميساج بالضافه وبالخامه وكل شيء جا وعطاهم زوز ميكرو هما زوز ما رفضوش بتبيع خاطر مشاو من تصور اليوم مشاو بليش ونتصور زين مشاو بقلب طيب وكبير معناها حبوا هكا يقول لك عرس كروي كما قال مولاد الروج كيف ما كانش فما لو سبيكتاكل اللي كانوا يستنيو فيه الناس اللي هو على الاقل انا نتصور انه حتى في الكره الطايره واحنا حكينا كان تكلم اي فنان تونسي ولا تكلم اي انسان في تونس ينجم يعمل لك عرض ولا حد ما نصورش باش يطلب عليك فلوس ما نصورش معناها ما كانوا ينجموا زربنا بالوقت راهي تتقال ما عرفش انا كي تبدا تقول والله ما عملناش عرس
4: عندنا بلديه ثلاث سنين في بالكم
0: هذاك علاش لا مش ثلاث سنين هو عندهم مده صغيره في اوت تقريب لكن متصور من اوت كانوا ينجموا ينظموا معنا
4: واضح حياتك صحه سليح احنا نعتذر ما نجموش نكملوا شكرا جهاد شكرا نهاد شكرا سليم شكرا اشواق غدوه باش نتقابلوا معك
5: اجرو معك إن شاء الله غدوة من نص نهار الماضي ساعتين
4: برشا مواضيع برشا حكيتي
5: برشا برشا مواضيع باش تكون حاضرة إن شاء الله معنا
4: واضح إن شاء الله بالتوفيق بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ثم تجينا أمينة في فروم يلا نتقابلوا بعد
10: ميدي ماغ البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قادة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديد بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكالعاده عدن حواد في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
11: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي الاقتصادي بالعاصمة يشرع اليوم في استنطاق المحامي غازي مرابط وبقية المتهمين معه، من بينهم مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بحجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وأربعين صفيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت بحوالي 400,000 دينار. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت خلال الأسبوع الفارط لعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي. بعثة من البنك المركزي التونسي مرفوقة بممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس تقوم بزيارة دراسية إلى البرازيل في إطار التعاون الفني بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي البرازيلي، خصصت للاطلاع على تجربة نظام الدفع الفوري البرازيلي باعتباره أحد أبرز النماذج العالمية في مجال التحول الرقمي للدفع. وشملت الزيارة يومين من اللقاءات والمباحثات مع فرق من البنك المركزي البرازيلي، تم خلالها استعراض مختلف جوانب منظومة بيكس من الحوكمة وتنظيم إلى نموذجها الاقتصادي، فضلا عن بحث العوامل التي ساهمت في نجاح هذا النظام وانتشاره الواسع. دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تنظم غدا الخميس الموافق للسابع عشر من سبتمبر الجاري نقطة قارة لتلقيح الكلاب والقطط بساحة الفنون بفشانة، وذلك انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الظهر. وتندرج هذه الحملة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للدائرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار الوقاية من داء الكلب وتعزيز السلامة الصحية وحماية الحيوانات والمجتمع. في تطورات الشأن الدولية، الدفاع المدني بغزة يفيد بارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20، بينهم 8 أطفال و6 نساء. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، وهو ما نفاه المتحدث باسم جماعة الحوثي. وأكد فهمي في بيان أن المساس بأمن مكة المكرمة وحرمة المقدسات الإسلامية يمثل أمرا بالغ الخطورة، مشيرا إلى أن استهداف السعودية يفاقم التوتر الإقليمي ويهدد أمن واستقرار المنطقة وفق تعبيره. نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف يقول أن روسيا تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لمنع سباق تسلح في الفضاء من خلال صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا تحظر نشر أسلحة هجومية هناك، وتحث الولايات المتحدة ودول الأخرى على التخلي عن مخاوفها في هذا الصدد. وجاء تعليق ريباكوف بعد أن اعترفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع الأمريكية تنشر أسلحة في مدار الأرض فيما يمثل لحظة فارقة فيما يتعلق بعسكرة الفضاء. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. اليوم بداية من الأربعة متاع العشية يتلعبوا زوز مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة في بنغردين اتحاد بنغردين في مواجهة النادي الرياضي الصفاقسي، الحكم سيف الورتاني وحمزة جعيد حكم فار اتحاد بنغردين والسي اس اس في رصيدهم 4 نقاط بعد تعادل وانتصار. في جربة ملعب مصطفى الدوري ترجي الجيسي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري، الحكم سفيان الورتاني وفي الفار فرج عبد اللوي. ترجي الجيسي في رصيده 3 نقاط بعد هزيمة وانتصار، الاتحاد المنستيري عنده 5 نقاط بعد زوز تعادلات وانتصار. إدارة الترجي النادي التونسي في بلاغ رسمي عبر صفحتها توجهت به الأحباء نتاع الترجي اللي في برنامجهم باش يتنقلوا ليبيا باش يشوفوا ماتش الترجي والسويحلي الليبي في ليبيا. الماتش اللي باش يكون في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر. إدارة الترجي تقول إنه المعطيات المتعلقة بالمباراة هذه من موعد يعني الدات نتاع الماتش هذا أيضا الملعب اللي باش يحتضن الماتش هذا كيف التذاكر وشروط الدخول هذا الكل مازال مش متوفر بصفة رسمية. تدعو الأحباء انتظار المعطيات الرسمية قبل برمجة التنقل إلى ليبيا. نواصل مع الترجي لأتمم إجراءات تعاقده مع المهاجم الجديد ناموري كايتا بعقد المدة 4 سنوات. كايتا عمره 19 عام. الأولمبي البيجي تدبل المهاجم فايد بن حسين بعقد المدة 2 مواسم. مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني بشعل نهار الجمعة قائمة الملاعبين اللي بيكونوا حاضرين في 2 مواجهات في تصفية الكان. ماتش برمج نهار الخميس 27 سبتمبر ضد أوغندا كيف ماتش نهار الاثنين 28 سبتمبر ضد بوتسوانا. 2 ماتشات باش يتلعبوا في ملعب رادس بيدام 8 متاع الليل. في إسبانيا مع الستة اليوم أتلتيكو مدريد في مواجهة أوساسونا والثمانية ونص تاع الليل البارسا في مواجهة راسينغ سانتاندير. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو

0: اخويا. اللي بندوها
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من تعوي يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه لكم وين ما كنتوا، ونسلم برشا على كيب الكل. معايا مروان بن عمر في الاخراج، اشواق الميجري في الاخراج الرقمي، غسان عيادي في الاعداد والتنسيق. شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 1000. تحيه لكم انتم زاد المستمعين كل اللي تنجموا تتابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، تنجموا تابعوا زيدا اللايف على الباج فورم باي موزايك على فيسبوك، وما تنسوش زيدا شين يوتيوب موزايك اف ام وين تنجموا تابعوا اللايف متاعنا وتعودوا تلقاو زيدا لبودكاست. نذكركم زيدا في سيت انترنت اللي تلقاو فيه مختلف لغبريك اللي تعودوا بهم، وإلا لبودكاست متاع لزيميسيون اللي تحبوا تعودوا تسمعوا منه الجديد www.mozaikfm.net. وين ما كنتوا مرحبا بكم يوميا من ماضي ساعتين وحتى الاربعة متاع العشاء، نختار لكم موضوع ونتمنى وأنكم تكونوا برشا في أنكم تتفاعلوا معنا في الموضوع هذا. دايوغ جيت تليفوناتكم مصباح على الريبوندور، لكن توا زاد 71 113 1000 على ذمتكم. نتحدثوا على أطفال الطلاق الصغار اللي يعيشوا في بيئة يكونوا فيها الوالد والوالدة طلقوا، أو يا إما هما موجودين وإلا بعد ساعات عملية الطلاق هذه تكونوا هما كبار شوية. شنو يحسوا للأطفال هذوما، الوضعية، ربما التساؤلات، الوقت اللي يلزمهم باش يتعودوا بالوضعية هذه باش يقبلوها أيضا. نتحدث زادة خاصة في نقطة مهمة برشا بالنسبة للصغيرات هذوما ولا الأطفال هذوما، وقت اللي يكون الصغير أداة انتقام في يد الطليق أو الطليقة باش ينتقم من شريكه أو شريك حياته السابق. وقت اللي المرأة مثلا ما تخليش رجلها أو طليقها يشوف صغاره، وإلا وقت اللي الطليق ما يخلصش النفقة مثلا لمرته ويعتبر وأنها هي كاني باش ننفقك الفلوس على روحها، وكي تقولك أنا راه باش ننفقهم على صغاره ويلزمنا نصرفه على الصغار. هل إشكاليات هذية وقت اللي يكونوا صغار كأنهم رهينة عند الأب أو عند الأم أو أحيان عندهم الزوز، الزوز تلقاهم يعاقبوا في بعضهم بهك الصغير هذاك، أنا منيش باش نخلص النفقة كان ما ندرش نوا، وإلا أنت ماك باش تشوف ولدك كان ما تعمل هكا وهكا. الإشكال هذية كيفاش الصغار يتعاملوا معاه، كيفاش يعيشوه الزوج والزوجة أو الطليق والطليقة، خلينا نقول زادة كيفاش يتعاملوا معاه. هل فما زادة نتسألوا فما فعليا طليق ناجح؟ برش يقولك احنا يا أخي ما نجحناش كأزواج، زواجنا ما كانش ناجح، ما تفهمناش، حياتنا ما كانتش باهية، أما رانا كي طلقنا الأمور ماشية لباس، متفاهمين، الصغير وين نهزوه، كيفاش نتقابلوا، نشوفوا بعضنا، يقابل يجي يشوف ولده كما نقولوا احنا، وإلا نتقابلوا ساعات باش صغيرنا نحكيوا على صغارنا، ولا باش نمشيو نشوفوا المعلمة متاعه ولا الأستاذ متاعه ولا غيره، نتبعوا في قرايته، نكلموا بعضنا بالتليفون احنا كمطلقين باش نحكيوا على صغيرنا، على نفسيته، على قرايته، على أعداده، على لي فاكونس متاعه، فين باش يعدي لي فاكونس عندي ولا عنده غيره. هذايا يلزموا برشا وقت معناها باش نخلطوا لهالطلاق الناجح فعليا. فما ناس بالحق تقولك يا اخويا انا ما نجحتش في عرسي، اما خلي ننجح طلاقي على الاقل، وخاصه باش هكا الصغار ما يكونوش راهينا بيناتنا، احنا ما نحكيوش مع بعضنا، وك الصغير يقعد بيناتنا نوصلوا من خلاله هو الرسائل، والا نوليو نبتزوا في بعضنا بالصغير ذاك، والا نوليو نحرموا الطليق من انه يشوف صغار، والا الطليق زاد يحرم مرته وينجم يهز الصغار ويهرب بهم ولا غيره. برشا مشاكل تصير ويكون ضحيتها الصغار، وإلا الأداة فيها هي الصغار مش حتى الضحية بركة. دوك شاركوا معانا على 71 113 1000 71 113 1000، حتى كان عشتوها التجربة ومن بعد لقيتوا حل باش تجنبوا صغاركم الوضعية هذه، زادة كلمونا واعطيونا رايكم واعطينا تجربكم لأنها مهمة وتساعد برشا ناس في أنه

0: أولادهم وهم ما يعيشوش التجربة هذه. 71-113-ألف 71-113-ألف وإلا أبعثونا 23-513-ألف كي تحبوا تكتبونا على الواتساب. وكالعادة فورم يبدأ بأصواتكم.
1: هلو عسلامة يا أمين، مبروك على الرجوع وإن شاء الله عودة باهية ميمونة ودايمة. بالنسبة لموضوع عسلام، أنا والله نحبك رأى كبيرة وشوف لي برش حالات، وحتى عندي في العائلة في الأصحاب في الجيران. أنا رأى لي المشكل قبل ما يتعالج الطلاق يزم يتعالج الزواج. قبل الطلاق، قبل ما نوصله للطلاق، يزم كل طرف قرر باش يطلق يعمل حساب الصغار. يزم ما يكونش أناني، يزم يراعي مصلحة الصغار، يشوف هل الطلاق من مصلحة الصغار ولا لا. اي نعم، ساعات الطلاق يكون هو في اكثر الحالات 80% ما هوش مصلحة الصغار، اما ساعات يكون في مصلحة الصغار وفي مصلحة الوالدين ولا واحد منهم.
2: انا اول مرة الحقيقة نشارك في غاجو، خاطر السوجي مسني على الاخر. دونك انا نعيش فيها لا سيتواسيون، انا طلقت عندي برسك عامين، ونلقى روحي في وضعية متاع بو هو من قبل غايب، معناتها حاضر جسديا اما غايب. انا ولدي الكبير من ذوي الاحتياجات الخصوصية تعبني برشا برشا برشا برشا، وصلت انا بيدي معناتها عملت اون ديبريس، كلم بوها ونقول له هو يجيني يا ولدك هكا، يقول لي ما عادش تطلبني، ما تطلبنيش، يقول لي الحضانة عندك، علق علي يعمل لي ولدي كخيز في الشارع. نكلم ونقول له يجيني يا ماني، يقول لي ما عادش تطلبني، يقول لي دبر راسك معاه. عامل بالعاني، عمل علي جميع انواع الضغط، مرضني باش انا نتنازل له على النفقة وعلى الدار. وإفكتيفمون هذاك شنو اللي صار.
3: أنا مرأة سلطة عندي 4 أشخاص بوحات، أنا جري الرزوم الشقودي ديما هما بحثتهم بوهم ديما قبلهم مام، حتى خليت الغلاسيون تاعنا مع أخونا خليناه لامين بلا فامي، لكن بكتاء ديما الصغار حسهم حبوه ديما بحليهم حسنا تقولي تحبوه يرسل يقوم يخرج من دارنا حبوه يدخل في الليل نلقى بحليه هو لا بسيط صغير مام، حتى أنا خليته معانا هما تخاف عندي الصغار واللي كبير كل ما بدي يرجع، واللي كبير كل ما عادي راي فدلك يعمل شجاو معانا كل ما بدي يرجع بوكم للنوم المني.
4: عسلامة مزيد. بالنسبة للطلاق كما يكون هو نهاية المشكلة نجم يكون بداية المشكلة، وقت يكونوا صغار أداة في دين الوالدين باش تكون نوع من الانتقام أو الاستفزاز، أو في حد ممكن أيضا يكون نوع من جذب للطرف الآخر على خاطر أحد الطرفين ما يكونش قابل فكرة الطلاق. يكون الأمل الوحيد في أنه يتواصل مع شريكه اللي كان شريكه عفوا هو الوليدات هذوكم، يحاول يستعملهم باش يتقرب. فما نوع واحد آخر اللي يستعمل الصغار باش ينتقم، يرخص خاصةً محبة الكفيل اللي يكون هو في كفاته الوليدات هذوكم وتعلقه بالوليدات، يحاول يبتزه يستفزه مهما كانت الأسباب هي غير مشروعة، لأنه في الأخر هك الصغيرات هذوكم كانوا نتاج لعلاقة اجتماعية تبنات في وقت معين على ثقة وعلى محبة، وحتى كانت فقدت هك المحبة ذيك وشو ذنبهم الصغيرات هذوكم.
5: جبني الموضوع نتاعكم وسويتي تريز انتريسون، خاطر انا قاعد نعيش فيها اللحظات هذه لحظات الطلاق. برتو عندي صغار عرفت شنو واحد اونفان تكون تلقى سوسوا الكوا اللي هذيك هي السوليسيون اللي معناتها واحد لازمو ياخوها، فما فماش حد حل.
6: فورم مع امينه بن دوا من الاثنين للجمعه من الماضي ساعتين للاربعه متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: رجعنا لكم وزنا واصل معكم في فورم على موزايك فم، تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تابعونا على الباج اوفيسيال بتاع موزايك على فيسبوك وإلا على فورم باي موزايك فم وين ما كنتوا، مرحبا بكم وتحية لكم. وما تنساوش اللي على ذمتكم 71-113-ألف كنت حبوا تشاركوا معنا اليوم. نتحدثوا على الأطفال الطلاق ان جنرال، ولكن تحديدا وقت ليكونوا أحيانا للأسف أداة كيني يا إما للتواصل، قول البوك وقول أمك بين الطريقين يكون هما أداة التواصل متاعهم، المساج متاعهم ولا المرسول متاعهم، وإلا وقت اللي زادا يستعملوا الصغير باش يعاقبوا بعضهم أو باش يعاركوا بعضهم، وإلا باش يبتزوا بعضهم، أحيانا باش ينتقموا من بعضهم متاع ما تشوفش ولدك ما عاش عندك الحق تشوف ولدك، وإلا زوج ينجم الطليق يهز الصغار ويهزهم لبلاد أخرى ولا غيره. هالإشكاليات هذية حتى كان فما أطفال اللي عاشوا الوضعية هذية واللي نجموا اليوم يعطيونا الشهادة بتاعهم، ماذا بينا كان يكلمونا واليوم كبار وفهموا وشافوا الوضعية هذيك ويعرفوا كيفاش وشافوا شنو تعدوا به نجموا يعطيونا التيمونياج بتاعهم. زادا حتى لكوبل اللي ربما عاشوها ولكن بعد تفاديوها ولقاوا الحلول المثلى باش يعرفوا يتعلموا كيفاش يتواصلوا مع بعضهم، حتى كان ما تفهموش في الزواج ينجموا على الأقل ينجحوا طلاقهم ويتفاهموا في الطلاق. قد تبدو صورة راي مثالية شوية كيفاش أنا ما نجحتش في الزواج متاعي أما ننجح

0: كوثر معايا. مرحبا.
1: مع السلامة. مرحبا.
0: عايشك يا لله. كوثر 36 سنة من تونس.
1: ايه
0: يا لله نسمع فيك.
1: بون انا توا فرحانه خاطر موضوعي يمسني حرفيا, معناتها موضوع الطلاق وكذا.
0: كوثر اقعد لنا في بلاصه فيها ريزو خاطر صوتك قاعد يتقطع. كان فما بلاصه تعرفها اللي هي ديما امورها منظمه في الريزو. اي بيه
1: موضوع الطلاق بصراحة بالنسبة لي أنا ما نجحتش فيه لا في الزواج لا بعد الزواج. يعني الصغار هم اللي قادوا ضحية في الوسط.
0: أقعد في بلاصة خير كوثر بعد إذنك سامحني. الشهادة متاعك تكون واضحة وكاملة, احنا نسمعوها والمستمع يسمع. ايه تفضل. أيه. كوثر
1: الصغار هما اللي كانوا طوال قعدوا الضحية بيناتنا بيه من الأول حتى أول ما طلقنا. الأمور كانت ماشية سافا معتها مريقلة من ناحية بنتي خاطر عندي زوج صغار, بنية 13 سنة ولدي 4 سنين. معتها كنا نقولوا احنا اللي هي كانت بالطفلة خاطر الطفلة الكبيرة والطفل مش سائل عليه. فهمتني باللي جديد باللي حبيت تنقربوا لولده ديما ما نلقاش نتيجة. تحملت أنا المسؤولية قلت مثال جيجي وقته ويفهم معتها اللي عنده وليد وفي كفالته كذا. فهمتني ذيك الكل تحملته. فهمت بعد نشوف الأمور مشى وتضعضع مشى والأمور مشى وتزيد. مثلا نفقة ما تتصبش, ما هوش يصرف على ولده في روضة, بنته ما هوش سئل عليه في قريتها. أنا متكفلة بكل شيء. أوكي شو نقول لك أنا توخت محطوطة في مشكلة كبيرة برشا. نحب الناس الكل تسمعني ونحب الناس الكل تفهمني. أنا تو محطوطة في وضعية خايبة على الآخر. مثلا ما عادش يصب لي النفقة, يقعد بشهرين ثلاثة ما يصبليش النفقة. أنا عندي 10 أيام التالي مثلا هزيت له أولاده. هما أولادك أصرف عليهم وقت اللي تبعث لي النفقة نجي نهز أولادي ولا أجيبهم لي. ما راني خويا من عندي الأولاد بالوقت مشيش كابية. ما تحط لي أولادي في الوسط. اللي انا سلمته اولاده وهزيتهم له في حالة عنف, معناتها حزيت معناتها دعاء بالباطل. اوكي انا بتاني على اولادي عند بهم وبعد نجي نلقى اللي بهم شاكي بيا. وانا لحد اللحظة هذه ما نعرفش على اولادي وين. بنتي بلوكيتني من جميع النواحي.
0: سامحني يا كوثر ساعة.
1: بنتي 13 سنة. بنتي 13 سنة وولدي 4 سنين. 4 سنين ونص قريب 5 سنين.
0: وقتش هزيت من بوهم؟
1: جمعة اللي فاتت بريس التورة 10 أيام عند بوهم.
0: ومتعرف حتى شيء عليهم؟
1: ما نعرف عليهم حتى شيء. مشيت شكيت, مشيت عملت عريضة لوكيل الجمهورية, درت الدنيا الكل. يوم بنتي قابلتها في الكوليج معها مرتبوها ومميتها ما خلونيش نحكي مع بنتي. ما نجمتش نتواصل مع بنتي. سألتها قلت لها أخوك وين وقت لي ما نعرفش. يعني انا حطني في موقف خايب على الاخر. بيه فما حاجات نسوي مش فيها. ما تحبش تصرف ما تصرفش. ما تحبليش اولادي في الوسط. اعطيني اخبار على ولدي وين قاعد يبيت مع شكون. انت تخدم مرتك تخدم. اعطيني انا اخبار على ولدي وين. فهمتني مشيت شكيت عمل مال ووصلت لحتى حل. كلموه البارح من المركز على اساس باش يجيب لي ولدي.
0: رجعوا يقراوا على القليله.
1: ولدي لي ما نعرفش عليه حتى خبر. بنتي اليوم لقيتها في الكوليج على اساس جيب شي يهزلها ياخذ هالنقله. على فكره رو انا بنتي من قبل تحبت ايش عند بوها ومرجتني قلت اوكي نعطيها لبوها وصححت على تنازل في الحضانه بور لو مومون في البلديه. فهمتني معناتها عطيتها بإرادتي باش بنتي تعيش في بيئه معناتها تعيش فرحانه خاطر تحبها برشا. انا بنتي خرجت معندي اليوم بالورقه من غوت وبلوكيتني. اللي احنا متفاهمين في الويكاند تجيني وتكون متصل بها توقطع عليا كل شيء. معاش ما نجمش نتصل بولادي او ولدي ما يفارقنيش. بالحق ولدي راضي يرقد كان عندي.
0: هو الحضانه نتاع ولدك عندك نغمل ما
1: عندي ومتاع بنتي.
0: انت خممت في الوقت اللي هزيتهم ولادك ومديتهم الطليق وقلت له شدهم ولادك, خممت في العائق معناها في لي ريبيركسيون في التداعيات نتاع على ولادك على ولدك خاصه الصغير. انت قلت لي الكبيرة تحب تعيش عند بوها وقانونا على ما يبدو الحضانة عند البو تو متاع البنية متاع البنية
1: متاع المبدئيا خاطر ما تقدرش تحكم المحكمة. مبدئيا عنده هو فهمتني. اما مازال ما نضرش مازال ما نضرش الحكم. اما توا انا طفل ولا كيشيش معناتها يحب يمشي لبوه يشوف بوه فهمتني. خليته اخته وين هو وين اخته فهمت ذيك علاش انا ما في باليش بالعوريق بهذيك الكل.

0: باليش بخبث النية، انا مشيت بحس النية. بعد نلقى السيد شاكي بيا في في في
1: قديش عندكم تلقين انتم يا كوثر؟
0: خمسة سنين.
1: خمسة سنين هكا؟
0: خمسة سنين اي في عبول دي وقت نزلت حبلة دي هاي.
1: وخمسة سنين هكا المشاكل بيناتكم؟ لا هو يدفع نفقة
0: معاش، يدفع النفقة من اللي عارس هو عاود حياته تبدل، كل شيء تبدل، كل شيء تبدل.
1: قديش عنده من اللي تزوج؟
0: عامين. طب
1: قديش النفقة هاي؟
0: مية البنت ومية الولد.
1: 200 دينار في الشهر ولا في التريمستر؟
0: لا لا في الشهر.
1: الشهر وما يجيبهم لك 200 دينار كمان؟
0: وما عاش يصب لي فيهم، عاش يصب لي فيهم، حتى يصب لي يصب لي كما نقولوا احنا 70 80 وبعد يكمل لي بالتقسيط.
1: امكانياته تسمح له يجيب لك 200 دينار؟
0: تسمح له اي تسمح له تسمح له.
1: منطقيا انت تحسب حسب الشهريه معناها دونك.
0: لا لا تسمح له خدمته بالقديم، ما بتصور ينجم يدفعها
1: معناها هذا الكل صاير في صغاركم على خاطر 200 دينار.
0: على خاطر 200 دينار اي على خاطر 200 دينار وعندي معناتها. وانا راهو شو اجا نقول لك حاجه، الغلطه مني انا، خاطر انا نعمل ترفيع في نفقه لجريت وراه انا حتى شيء صدقني معناتها مخليته على راسته فهمتني. وقت لي انا غلطه، انا عندي الحق في ترفيع في النفقه باش نعيش اولادي ويقراوا بالكدا ويلبسوا بالكدا وكذا فهمتني. انا اللي هنا غلطه بدماغ على راحت. اما بعد انا نعمل نمشي تحس النية انت تعمل لي هكا مغيب وحرام اصلا ما دخليش صغاري في فما صغار
1: واضح
0: وممنوع عليه انه باش يعمل معايا هكا. الحضانه عندي انا تجيب لي ولدي وهو يعرف راهو هذا الكل فما قانون.
1: تو انت قد عندك ما تعرف حتى على ولدك؟
0: 10 ايام
1: ما تعرفوش. فانا روضه فانا مكتب
0: ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش صدقني ما نعرفش. لا امه حبت تعطيني صحيح حتى حد حتى حد ما نجمتش نعرف ولدي. تو ما نعرفش ولدي وين وين
1: الحقيقة. وضعية مؤسفة انه نوصلوا للوضعية هذه معناها
0: مؤسفة على الاخر. واللي بصراحة احنا
1: بلاد قانون نعرفوا اللي هي على خاطر 200 دينار
0: اي معناتها يقولوا بلاد قانون ومع الطفل ما لقيتش انا جريت انا مشيت بالقانون. وين القانون يطلبوه يقولوا لي جيب ولد؟ وين ما جابهوليش وقت اللي هو يتعاقب عليه.
1: هو كان ولدك كيفاش متفاهمين معناها الحضانة عندك وتهزهم يشوفوا بوهم ولا يجي يطل عليهم ولا كيفاه؟
0: لا هاك مثلا كي يجي البنت وخاطر هو عام شو نقول لك راني ملي انا حبلة بيه مش مستعرف بيه الطفل معناتها حتى كي تولد موش يصرف عليكم يلفو ولا يجي يهز ويفتح معناتها يهز مع اخته. لا لا ديما يهز الطفل ويخلي الطفل توا مدة يمكن 6 شهور هكا ولا يهز مع اخته خاطر انا فرصت عليه قلت له كيما انت يعني ما
1: تفرقش بيناتهم
0: ما تفرقش
1: كيفاش متفاهمين معناها يجي مرة في الجمعة يطل عليه هم في الويكاند كيفاش القانون معناها
0: صدقني امين
1: الحكم كيفين
0: باش يخزر هو الحكم اصطحابهم في نهايه الاسبوع والا في لي فاكون
1: باه عنده الحق يستحب
0: باه عنده الحق يستحب
1: الاصطحاب
0: الاصطحاب. انا مخليه بنتي على راحتها كنت تمشي تبات بحذاها 3 4 ايام ما يقلقنيش راهو يرجع فيها وما ثم حتى مشكل فهمتني. باش ما نحسش بنتي بك الفراغ وكذا تشبع بها. عمري ما حسبت انه باش بنته باش تبات بحذاها. الطفل ديما معايا الطفل ما نوجش عليه في اي حكايه راهو كقرايته في اي موضوع ما هوش مستعرف بيه. انا متكفله بولدي في كل شيء قرايته وكل شيء
1: واضح جدا. انتوك ان شاء الله على قريب تاخذ معلومه على ولدك خاطر مش معقول انه ام ما تعرفش بلاست ولدها وصغير مازال في عمر صغير. دونك ان شاء الله بالتوفيق كوثر. نعرفوا الوضعيه صعيبه ماهيش سهله. شكرا لك على المداخله. نزيدو ناخذ تليفون اخر من عند توفيق. الو توفيق مرحبا سيدي
2: عايش كي بارك الله فيك
1: الله يخليك. شكرا لك توفيق. 62 سنه من تونس مرحبا تفضل.
2: بالنسبة لي أنا على الموضوع هذا ما يهمني بحق بالجدب اللي ده. أنا كي طلقت طليقتي هزت أولادي ومشيت لضربها نهار مشيت الأولاد اللي يسيم أنا ديجا تركت عليه بتاع دارهم ساعة قبل ما نزل ما طلقناش هذا وبدأت الزرقات نتاع تلاقي في الوقت بعدها هي بحكيت الجامعة بدأت الزرقات نتاع تلاق أولادي مشيت لهم اللي يسيم على اساس اني باش نقابلهم وقت السلاعه رجعت الرونتري سكولير مشيت لهم الليسي باش نقابلهم. الولد الصغير تلفت في الوقت هذاك قال لي انا شكونك انت؟ أقسم لك بالله في الوقت ذاك لو الإنسان منا تضرب منا كرتوشة ممكن أهون من أنه مش كلمة ذاك تتقال. خاطر أنا محبتي ليه ما تصورش فيهاش وعيشت معاهم منها باللي منها بالناس منها عايشتهم باللي بالناس أنا كل إنسان والحمد لله مستورة ولا بيت
1: كل واحد إمكانياته
2: كل واحد إمكانياته
1: كل واحد إمكانياته
2: جي جي هي منها منها تبدلهم فكرهم ودورهم على أبوهم وكل شيء لكن في الأخر ما نكذبش عليك يعني أنا ما نسيمش نحاربها بمنها الحاكم ولا واحد كل شيء لا أنا نشيك بالنية ورضي ربي سبحانه عز وجل فهم نشيت الجلسة فهمنا عن نفقة عطيتها اللي حبت هي زي ده من بعد قلت لك بصارت لي هذه اللي نتاع الولاية كبت على روحي بقيت أربع شهور أربع شهور كأنه إنسان تعرف شنو عزيز يقبل العزاء أما لك ونهار من النهارات كلمت بالتليفون قالت لي اسمع أنا حاجتي بفلوس بخلاف النفقة مدام قلت لها به أنت حاجة بفلوس قالت لي قلت لها أنا حاجة بولي تبعت لي لأولادنا بعثت الفلوس لحاجة به وكان أمر كيك بعثت لأولادي
1: شنطة عملته
2: هذيك
1: فلوس هات لأولاد
2: بالضبط ما عشان نجم ما نجمهاش بالقانون ما نجمهاش نكذب على روحي لا ما نجمهاش بالقانون من كل واحد
1: يا أخي
2: عباسك لولادي استقبلت من نهار ذاك معناها كأنه شيء ما صار حاجة نسيته الموضوع اللي هي نتاع الولد شيء النهار الثاني بداوا يجيوني بدات بشوي بدات تتوتر بالعلاقة نخرج مع بعضنا بشوي للي ولادي في وقت من الأوقات سيء جات قالت لي اسمع خذ ولادك عندك كل هذا كان نحبه ومرحبه لا نوصلوا أنا وياك للمحاكم ونحطهم ولا هما ما نحسوهم اللي هما ما نقولوا
1: كانوا معقبة في حياتنا ميسالش
2: بالضبط
1: ميسالش عند البوه ولا عند الأم يا أخي
2: بالضبط جاوني الأولاد وتوا عندي وليداتي
1: قديش عمارهم وقتها جاوا عندك يا توفيق
2: ولا جاوا عندي واحد جزويت واحد جزناس
1: زوز أولاد هما
2: يا الزولاد
1: به اي
2: هيك معناها الحمد لله يعيشوا معايا تو
1: قديش عندهم تو
2: تو عندنا قرب تو شهرين اي شهرين معايا تو بالضبط
1: اي والامور باهيه لاباس
2: الحمد لله لاباس تقعدوا عزاب كله مع بعض لكن الحمد لله شوف ما يلزمش الصغير تخليه فك الضغط اللي ما بين البو والام يبقى صغير في الوسط هو اللي يخلص الفاتوره خاطر باش تبقى له هذيك كل امور نفسيه باش يتعب
1: انتم قداش عندكم في حاله الطلاق نتاعكم يا توفيق
2: تقرب 3 سنين انا وياه
1: 3 سنين
2: هذه تلقى الاخرانيه سياسه يا مدام
1: سارة طويلة الحكاية ثلاثة مرات
2: وديما نرجع هي تطلب طلاق ومن بعد في الرجوع أنا نسعى باش نرجع على خاطر وقت ولادي صغار المرة الأولى المرة الثانية خاطر بنتي معناها في عمر بتاع مراهقة وما يلزمش نسلم فيها ونفلت فيها
1: عندكم بنوتة
2: عند أمها
1: أي به اسمع متفهمين أنتوما هكا يا توفيق الإشكاليات معاش مطروحة
2: مش متروحة ما فماش اشكال شوف الاشكال لو يخلقوا الانسان في حد ذاته راه ما فماش اشكال رانا انا ربي سبحانه كي خلقنا حق لنا القران باش يفسر لنا كل شيء السنه زاد تكملت على كل شيء مي انت باش تتبع باش تحب تعيش واضحه كل حاجه واضحه في بلاصتها بس انت تعرف تحط البازل معناها كيفاش تفدوا اللي تبان لك الصوره واضحه اما تنجم تعقدها تعقدها في صورة ما أنك تتشابك بحاجات اللي هي نورمالمو مش في صالح هو الصغير الصغير
1: أما اللي فهمتوا اللي في المرات الأخرين كي تطلقوا وترجعوا غيره كان فما هالمشكل هذا بتاع الشنتاج بتاع خوذ هكا هيت الصغار ما كانش ندرى شنو ما تشوف صغارك كان ما كذا
2: بعد بس السير هذا كان موجود طبعا لكن بالنسبه لي انا نتجاوزه بحكم قلت لك معناها انا متعلق بولادي برشا ديما اي موضوع نتجاوز عادي جدا انا نضحي ونسيب انت كما نقول ما داكوت وحتى هي الاولى زاد بعد مرات ما تشدش تراني ياك اللي معناها باهي واللي تطلب بيه واللي واحد شيء ما تكبش ياك خاطر الانسان لازم تعرف البشر اللي مقابلك شنو هو بالضبط كي تقراه نفسانيا شنو هو البشر هذاك تولي بنتي انت كل عقبات تتجاوزها تعرف هو يخمم كيك انت تلقى له الحل ما هنا. اما مش انت تكبس في شيره وهي تكبس من شيره ويبقوك الصغار في الوسط ثم شوف ثم تضحيه. انت نهارت اللي خذاها الانسان من لولو وجابها من ضربوها معناها ثم مش جيت في جرتها قديش. انا بقيت انا وياها بقرب تكون 6 سنين في العلاقه ما بين علاقه وما بين خطبه وياك شيء
1: دونك معناها في وقت من الاوقات وقت تصير كحاله الضعف نتاع العرك على الصغار ولا مشاكل الصغار ولا دفع وما دفعتش ولا ما تشوفش صغارك ولا تقول ساعات دورت ولادها عليا ولا حاجه من هذايا تقول انت يجي في ذهن واحدك الايامات الاخرين اللي كان فاهم شيء من التفاهم راهي هذيك امهم انا ابوهم وفي الطرفين زاد يلزم يخموا هكا مش كان البو عليه لفور الكل ولا الام
2: بعض مرات هي زادة تكون متجاوبة. شوف ما نكذبش على بنت الناس أنا هي تكون متجاوبة في مواضيع سما مواضيع تكون متجاوبة معايا تمشي دكوب تتخشى في وقت أم بعدين ترجع بفرمو تقرأ شنو وترجع رو شوف الزوز اللي متخوشوا الزوز معناها في وعي تام بأنه مصلحة صغير قبل كل شيء هو نعمة مع عند ربي سبحانه وعجل صغار نعمة ثم الناس تفهم لين بشو يجيب صغير جي انت يا ربي سبحانه رزقك بهم جي تحطهم شنتاج في الوسط وتدمرهم في حياتهم نفسانين وكلنا واحد
1: به واضح جدا واضح واضح يعطيك صحة توفيق شكرا لك على المداخلة نواصل مع التليفونات معايا سندس ألو
3: عصيمة
1: مرحبا لله
3: مرحبا عصيمة
1: عايشك يا سندس 53 سنة من تونس
3: اي من بنعروض
1: مرحبا بك الهواء عامل فينا ابعد على هواء شويه سندس بعد اذنك خلي يبدا صوتك باهي احنا نحبوا الدنيا منسمه ومحلاها اه اما في التليفون ما هكا هايله هكا هكا صوتك باهي برشا يا سندس اي يا سيدي احكي لي
3: انا والله كونسيرنون الموضوع هذا حبيت نشارك فيه حاب نعطي ان بون اكزومبل
1: باهي برشا ماذا بينا ما احوجنا لذلك يا سندس
3: صار نطلع البون خاطر الديفا ما هيش البون داغير للحياة دان كوبل تتدخل تكون البون دي ديبار
1: صحيح
3: بحياة جديدة يخرج فيها التفاهم جديد يخرج فيها الغسطية جديد اللي ما كانوا فقلوا ما كانوا أنصر معناته أمي
1: صحيح فمع بيت يسكنوا مع بعضهم ما يتفاهموش ما كي يتفاهم كل حياة محلة
3: ذاك اللي صار معي بو أنا المحلة الغيزان حكيت خيانة كلها ذيك ما عايش حب نذكرها أنا بالنسبة للصغار احنا قعدنا دي بون زامي دي بون زامي صراحة
1: بعد قديه صارت تلاق ساعة سندس وقديش عندكم صغيرات
3: بعد قديش من عام عرفي
1: اي
3: وقع بعد تريزان
1: وعندكم صغيرات قديه
3: عندي 4 انفون
1: اي
3: عندي 3 غارسون عندي اون فيي هي توا اجل في محلها محليا وبارمي صغاري عندي ان كا بارتيكولير معناتها في ذوي الهمم
1: باه
3: دونك جي شوازي اني باش نقعدو دي بون زامي وقديش وليت علاقة متاعنا تحفونا برشا برشا برشا خاطر ما هو من الديبار ماشي باله باش نقطعو قلت له ليه سما فينا فوار احنا فما بوان ما عادش تمشي ما عادش فيها الديماراز دونك ما نخليهمش هما يخسروا ما نخليهمش هما
1: كيفاش وصلتوا له هذا سندس معناها صارت مشكله يا اخي حاولتوا تلقاو حل صارت حكايه ولا من الاول هكا متفاهمين اللي الطلاق يلزم ينجح
3: هي كي صارت الخيانه عطيته شواء تقعد تدخل وتخرج كون بوهم وما فماش كنا حكيت ان كوب كيما نقولوا كيما البارح احنا زوج اخوات كبار نربيو في خواتنا قال لي انا باش في ديسا قال لي انا نحب جو سير ما دي قلت له انت حر تي ليبر بالنسبه ليا انا نقعد توجور ام صغارك
1: بيان سور
3: فوالا نقعد دي زامي على ثاني واش ريسبكت بيان لاميتي حب جي ولادك مرحبا دايغ انا حتى الدار اللي خديتها في الغرب نتاع الحضانه كنت هما كلهم قصر خديتها بعيده وتوا كاري شوي اخر على خاطر قريتهم اغيزون زاده باش كيف يجي لولاده يطلعوا يقعد حداهم هذيك هي دايغ من ساعه من زمان كنا مع بعضنا شوف اللي تربحوا تربح اكل الاكليبر اللي يطلعوا فيه الصغار
1: كيفاش وصلت لل التفكير هذا سندس سورتوك قلت يا بارامون تفارقتوا على خيانه معناها ساعات انسان يبدا متقلق والا
3: هي جيت بطبيعتها كي جيت الغال صاروا دي سيركونستانس جيت مي بالنسبه للصغار سورتو هو بو عنده كوتي عشيتي محروم من البو ما يعرفهمش دونك اولاده بالدنيا انا شفت دغوا باش نحرمهم من بوهم انا
1: نقول صح
3: نقول احنا تربينا في عيله بيت صحيح
1: تجريد ما فريمون تفكير صحيح على الاخر اي
3: فوالا احنا بابا سعيد باش كامينو هكا ام بون فيي وسعيد لكن ما ما عنديش الحق باش نحرم كلمة بابا من فمهم. شكون هو حتى نضرب بي حرام باش نربح؟ انا نقراها كي يكبر ولادي ولدي ولي هانا توا راجل في ندبوه صلي عندي وبنتي صبية ولادي الاخرين اي انا كي يصير مني فزه ويقوه هو محلاه واتشي بيهم يقولوا لي انت خايبه امبوسيبل كان بابا باش يكون خايب بس قتلتهم
1: اي اي ومفهمش علاش هو يقعد بوهم انت ما عادش زوجته ما هو بوهم كيما انت امهم ما ينجمش ينحي لك الوضعيه هذه خاطر طلقته مع انت ما عادش زوجته اما انت امهم صغارك تشتركوا في الابناء اي
3: قالت لي القاضي هي الزواج راهو تسمى اسوسياسيون شركه صبت الشركة سنة غير نظر مستر الخدامة ما عنده حتى فكرة ما عنده حتى حكاية الريجون هذيك
1: وي
3: عندنا ان بون كوبل ان بون معناته دي بون زامي بما نحن حياتنا واقفة على نفقة صدقني فورس اللي احنا قاعدين في دي كونديسيون تاع حرمين غرانتي جي با اوزي باش نطلبها علاش ولادي يمشي هو ويهزهم كيما كانوا من الولد الاول للرابع ما كانوا يهزهم ويختاروا بركوتهم بركوت بركوت جدي بيان باسكو هو ما شاء الله عليه توش بيان بركوت اللي يختاروه هما ما يغلاش عليهم الغونتري سكولير ما تحكي لي حتى حكايه كل واحد يجي يبدا يستنى فيهم ويجي للدار ونفطروا ونخرجوا ونحوسوا ونعملوا بيكنيك ونعمل عباره اون بون فامي اتصلنا كان لحظه النوم لكن لي ديفور هذا من الكل اون بو دير ريماركابل سارتان طون صغاري طفلة عارفة طفلة تكبر الشخش الكوتي في اللون مش كافي باص يساولي
1: ايه
3: انا عندي حلمة اللي بابا نقوم نقاها قد حدانا ويخرج معانا من الدار كما ربيت الكل هذي الليلة يتبقى ايه يتبقى ثم دي كوارة ثم دي تخار يجب عليك كان انت تتجاوزهم كبيرة هما افيك لو طان بتتخ اما في اللاج التحم انا كلهم خفت في اللاج السنسيبل 18 17 13 ans donc كلهم في الانترفال تري سنسيبل قال لي في صاحبتها تشيرش شكون الكوبل نتاعها اللي ديفورسي تبدا تعطي كومباريزون
1: اسكو بوم باش تحس اي باش تحس روحها اللي مش وحدها عايشه
3: الوضعيه هي عايشه لو بيان في ولا لا قال لي بوها يجيها يهزها وحطها قدام الكهرباء وتحمل بوها وكل شيء حتى كي نمشيو مع بعضنا باش ما نقولوش بك بوك يجي وحده وامك تجي وحدها كان لي زنتين نتاعها يعرفوا اللي الكوبل نتاعها ديفورس اما الجميع الكل ولا اتوغي اترافير عايشين معناته حسها اكيليبري أنا كي تشرش أصوات القد يتخاف
1: فهمت
3: أنا نقول من الاكسبرينس نتاعي ردوا بالكم تحطوا هكا تخاف أكحل صغار راهو تخيد غاب راهو يكبر معاهم بالحق
1: ونجم حتى ينقى من نهار آخر على أم وعلى أبو ويقول لهم ما عايشتوناش في وضعية آمنة وفي سلام
3: ولا ويعرف الضحيت عليه ويعرف كيفاش تجبد ملحيت باش ما تخليش ناخذ مي افيك تا يقولك ماذا بيا وش خص انا ولدي كبير ما بعد باذن الله مرة اللي فات قال لي ما زعما هكا ما تجيش هكا نهار على بالك ترجع انت با برتو هو لاغو فيغ سافي راهو لاغو فيغ سافي قلو انت علاش ديما تعبت فيها قولي والله نحسكم هكا خير محليكم وقولوا لي انت وليت تفهم خس دزي طون ما صالة تسمى ما شوخي فاكسيني دونك فما دي بوان في الكوبل راهي تولي قد ما تكون البعد ديستانس قد ما تكون باهيه
1: وي وي دونك في نهاية الأمر سنتس بالنسبة لك أنت راهو زوجين ما تفهموش تحت سقف واحد لعدة أسباب تنجم تكون مالية تنجم تكون خيانة تنجم تكون 200 مليون حكاية أما النجم رانا نتفهمو كي نطلقو
3: وي هنا كلهم ربي طال أبغض الحلال أما في اللافين تاعنا هذية تاع وقتنا تو سي لا مانيير سوليسيون بور غاردي لي كيبغي لو ريسبي سورتو لو ريسبي بور لا فام
1: وي
3: أي حاجة ما تتشريش
1: تري بيان واضح وخاصة فعلا. بالنسبة للصغيرات يلزم الراحة النفسية نتاعهم وهما ما عندهم حتى ذنب
3: لا ما عندكش فكرة أنت صغير كي تجي يبدا ولا حتى كي يعملوا هكا ديفيتيز ولا نقولوا ما يصبرش تلبوكم تو نقولوا تو يجي وإفكتيفمون نخليه يبدا أوكور باللي اللي صار الكل كسوا باهي ولا خايف باش يعرفوا فما بطولة في الحكاية
1: وي
3: مانيشني أنا وحدي مانيشني أمي فام أنا سي أون مير أون مامون أكاهو
1: أنت أمهم أما أبوهم راهو موجود حتى كان مش عايش معاهم فرد دار راهو موجود أبوهم ممكن تعيط له ويجي واضح جدا
3: يقولوا أنا هاني كريت لكم فوايي وداري الأخرى على بنتي وبليس كو سا داري فوقانية ولوطة اختاها لي للحضانة قالها بالنسبة لي مسموح وقال لي سكري لوطني وزيد عليها فري للمصروف ما يهمش شيء.
1: باه
3: واضح. علاش خاطر كان بالكوتي نتاعي مثال ما عنديش الموبايل.
1: اي بالنسبه ليك اولويتك هي صغارك وهذا صحيح، معناها الاولويه هي راحه صغارنا.
3: تتفق
1: ربي فضلهم لك زيادة يا سندس. شكرا ليك، تحيه ليك على المداخله. ناخذ تليفون اخر من عند محمد. الو
4: الو
1: مرحبا سيدي.
4: يعيشك مدام امينه.
1: على خليك 54 سنه من تونس سيدي.
4: اي
1: نسمع فيك، احكي لي.
4: شكرا. بون انا طلقت في نص 2023 حسب التقريب. الصغار المشكله انا حبيت نعرف
1: قديش عمرهم الصغار.
4: الصغار عندي توا باش يعملوا الكل، هم على رؤوس بعضهم 14 13 و12.
1: باه ربي يفضل.
4: اثناء ثلاثه اول عام، اثناء ثلاثه كلهم في الكوليج.
1: باه
4: عايشه. انا الصيفيه هذيا معناها انا تو السنه كنت ريبتور، نزلت رجعت معاهم تو معناها ريبتور خمسه شهور ما تقابلش مع صغاري بالكل
1: عليه.
4: بالكل
1: عليه.
4: علاش؟ حكايه طويله هي، انا مقاله من نجمت في راديو. اما الصغار توقع الدمغ جنبهم. الصغار عند الام يقعدوا انا معاك اللي يتكلموا يقولوا راو معناها اذا ما نجحوش في طلاقنا نجمو ننجحوا في حياتنا الزوجيه، ننجحوا في طلاقنا سيبا توجور ايفيدون، ما هوش ساهل. ومش الناس الكل، والمراه تولي كان البو ما عاونش ما زادش البلوس ما عملش، وتحسبها يلقى روحه محطوط دكوتي وبالقانون ما ينجم يعمل حتى شيء. انا قبل كنت اللوم على الاباء، بالحق اللوم عليهم كيفاش. نسمع في برشا قصص توا كي عشت القصه، ما عاد اللوم على حتى ابو. وحتى في المنابر كي تسمع ديما الام. انا مع الام، انا واحد من الناس نحب امي، نحبها حب كبير برشا، وربي يفضل كل ام للصغيرات. اما مش كل امراه ولدت معناها عندها تيتر ام. لو فما ام تستعمل صغارها كيما عملتوا بارك الله فيكم انتم في الموضوع، تستعمل صغارها كوسيله ضغط على البو. البو انا بو بدون صلاحيات، بو من حسينه صغاره، بو صغاره بعد علي، بو سمحني في الكلمة عسكر كردونة، ما ينجم يعمل حتى شيء. مكبل بالقانون، مكبل ما تنجمش تتصرف. صغارك تصور انت تدخل للكل مديهم ورقة راو انا عندي حضان، ديجا انت تمنعك من كل شيء. اذا باش تعمل البلوس مديرة معك ولا قيم يخاف تصير شيء اشكال. صغارك يقراو يمرضوا
1: يفرعوا. عندك الحق تشوفهم يا محمد بالقانون، راهو معناها حتى كي يقسموا الحضانة عند الأم، اما البو عنده دغاد فيزيت معناها عنده الحق في الزيارة متاع صغاره، واحيانا حتى استحاب. انت شنو حاكمين لك يا محمد؟
4: انا حاكمتهم يرحم والديها القاضي. اول قاضي شفت معاهم اعطاتني استحاب وما بيت، ونخذهم يوم نهار السبت الاربعة، رجعهم نهار لحد الاربعة. وزدت على ذلك حبيت توسع في اوقات الزيارة، زدت خليتهم الجمعة الأولى متاع العطل متاع 15 يوم، وجمعتين متاع جويلية وجمعتين متاع الأوتلوين. أنا خذيت
1: به البوك يبدأ يحب يهز صغار ويحب يعيش معاهم ويحب يحكي لهم ويحب بالعكس معناها راي من مصلحة المحظور.
4: التونسي أختي أمينة، التونسي شنو عنده للانفستيسمون في حياته
1: وليداته الحقيقة. أي صحيح، واحد كي يجيب صغيرات ماذا به يتعب عليهم. صحيح
4: شابو با. تونس احنا غلبناها بقرايتنا وبربيتنا واخلاقنا اللي قاعده خاضت تنحدر. اما ان شاء الله يا ربي شو مواطن صالح باش يطلع مواطن صالح.
1: راهو القانون يا محمد باش ما نكونوش معناها متجنين. القانون هاك قلت معناها راهو تراعى فيه في تونس مصلحه المحظون قبل كل شيء. كان مصلحتهم عند بوهم يمشيوا عند بوهم. كما قلت انت عندك الحق في استحاب وفي انهم يباتوا عندك، وعندك الحق حتى كي تعاودوا تراجع الحكم متاع الحضانة إذا كان تحب يعدي وبحدك. أتبقين التنفيذ هو الحضانة. التنفيذ اللي يطرح إشكال أحيانا وقت تصير المشاكل هذه متاع ما نخليكش تشوف صغارك ولا البو مانيش دافع لك النفقة. هالمشكل هذا هو اللي يطرح، التنفيذ هو المشكل يا محمد.
4: أختي الغالية، أنا نفسي أذيك بريمورديال. أنا في حياتي ديما أولوياتي هي خلاصاتي مع العبيد كدير مع
1: وليداتك. أي لا أي معقول.
4: القاضي يفضله، القاضي زاد ماهوش حر، هو القاضي مربوط بقانون، عنده قانون
1: يطبقه طبعا
4: وما ينجمش ينجم يجتهد أكثر من هكا مربوط.
1: قلت لي وليت عندك الحق تهزهم زادة في لي فاكونس. وين الإشكال ماله يا محمد؟
4: الإشكال أختي الغالية تلقى صغار قاعدين يتربوا وقاعدين يكبروا بدون مبادئ وقيم أنت تحطهم بدون تربية حبها. أنا صغيري نحب يقرأ بالطريقة الفلانية يتربى بالطريقة الفلانية يعيش بالطريقة الفلانية نحب الليكيكات نحب نعمله طريقة العيش لسوار بيبر تلقى روحك شيء كي تلقى الكوتي الأخرى جد وجدة وأخوال ودنيا كل واحد يتكلم بطريقته حتى ما يوجهلوش الكلمة ديريكتومون يتخط عرفت الكلام يتخط هو الوسط ويبداو يحكيو البو عمل البو كذا نولي انا لو موفيز اكزومبل بعد اللي عملته بشهادة الجميع شوف اللي عامله عمرنا ما شفنا بو يعمل اللي عملته مع صغار نجي انا قدام قاضي ومن توب تسمى الطفولة ودنيا تتم الدمرجة وتتعمل رابور عندك نولي انا باش نحبش تحرير الخضانة مش الخضانة السيارة تنقصني في اوقات الزيارة نقى روحي راني اختي امينة صغاري من تدخل في حتى شيء ولدي حتى كان انا ما جبتوش نمشي انا باش نشكي اذا هو قال ما نجيش هي هي ما عندها حتى شيء ما عندهاش لا قضيه لعدم احضار محضون لا شيء تلقى روحك بوه تشوفي صغارك قاعدين يكبروا قاعدين
1: وكأنك ماكش قاعد تشارك في تربيتهم وفي الاحاطه بهم ومرافقتهم
4: يقهر احساس بالقهر حاملين الرقبه نتاعك وانت تخزرهم قاعدين يكبروا كانت قويت شهربوا عليك كان سيب تشيديهم على المبادئ والقيم اللي تحبهم انت تلقى روحك تخزر بعينك وتموت في قلبك
1: لطف عليك
4: والله العظيم والله هذيك الواقع المريض وباش نقول لك كلمه سامحني اختي امينه كان طول شر الصغير مواطن صالح يلزم الام من شيره والبو من شيره والجد وجده منه والجد وجده منه واي وكار باش ينجح في حياته
1: صحيح صحيح
4: كي تبدا عائله مفكه الله غالب معناها انا انا حتى عائله مفكره وديما ريسك باش يجيو صغار افيك اون انفونس مالوغوز
1: يعني انت تحس صغارك اونتر تون فك شهر فك الجمعه اللي عداوها بعد عليك ولا في شهر نتاع فاكونس ولا غير كانوا تبدلوا عليك كانوا متعلموا حاجات انت ماذا بيك ما شاركتش فيهم
4: بدلوا عليا ويمشيوا جمعة ما يكلمونيش بالرغم نعملهم الكل فهمتني أنا نحب نسطر لهم أنا منهم مرة مشيت باش نخرج إيجا نقول له إيجا إيجا وتهز أمه وتهز تقول له ماشي ماشي ماشي ماشي أدخل وتخليني واقف راهو قهر أنا تربيت بابا بالعينين نحكي أنا وياه تقى أنت صغيرك سيئ يعرف ولا يعرف صغير اللي هو ما ينجم يعمل حتى شيء حتى شيء يركض عليه راهو عذر الشارع شفيه انا صغاري في الكوليج وتعرف شنو المشاكل اللي في الشارع معناها انا نجم نرقد ونحط راسي راهو فما بو يبكي ليل ونهار راهو تعبنا راهو اعصابي ما عادش تصور صغاري نحيتهم الدار الكل ما عادش نجم نغزر لهم راهو ارحموه البو شوفوا شفتوا اللي تسموا الام تعمل في كل شيء الام تهز وتجيب انا بيدي نعمل في كل شيء اما البو ما يحكي عليه حتى حد حتى حد ما يحكي عليه البو يجي يتكلم كلمة يقفلوا الناس الكل انت البو انت السيب انت الخايب انت تحب ما تنفقش لا مش صحيح والله فما حالات اما الاف قديش من بو انا عيد صغير شو وقت شو العيد صغير كان مش صغيرات ناخدوه ثاني ايام العيد تحكم لك القاضية ايام الاعياد والايام الوطنية الاعيام الدينية والاعياد الوطنية مشيت نهار راس العام شنهز صغار نسال شنهزو قلت لي ليه دي العيد وطني لا ديني راس العام واحد جانبي ما جاتش المخي ما حصلوش نحكي لك الام تعمل كيف ما تحب وتستعمل الصغار كوسيله وتعمل ضغط عن جهل اما يكبروا الصغار ويعرفوا الحقيقه اذا ما تدمغزوش وصلنا ربي في الدنيا ونقول انا للناس الكل
1: وليدات توا كي اعمارهم محمد 16 حسب ما قلت لي 16 14 و13 و12 كي تحكي معاهم هكا يفهموا ولا تحس اللي فما اون ديستانس بيناتكم بسبب هالبعد والكلام اللي يسمعوه يعني خاطر الصغير صغير اما راهو يراه المجهود نتاع الباغون محمد فهمت خاطر نحسك بالحق تحكي من قلبك ونحسك حريص على وليداتك وتحب وليداتك يكبروا قدامك وتسام في تربيتهم
4: علق علق حياتي ما عادش حياتي انا من اللي طلقت راه نخدم ونجي وانا انسان عصامي ونعمل على ربي وعلى روحي ونحب نوصل ونحس روحي على خافه الانهيار نقفل المرايه ونقدر روحي يقول لي محمد انت حلمت وانت صغير باش تكمل باش تكمل. وصغاري انا حكيت معاهم حبيت نقول لهم صغيراتي المرحله دي مش تقعد. ولدي 14 قلت له 4 سنين قدره ربي كان ربي خلينا من اهل الدنيا انت باش تولي اوتونوم وقت اللي تحب تبيت عند امك تحب تبيت عند بوك تبيت انا نحضر لك من توا للباك نتاعك للسجون للسوبيريور نتاعك من توا نبدا نخبي لك خاطر باش انت توصل باش ندزك باش تنجح في حياتك ودارك وبيتك تستنى وبمفتاحك تدخل هوني ولا هوني وبوك عند راسك تحق اي حاجه تكلمني وبنتي الاخرى وبنتي الاخرى ربي يفضلهم
1: يتفهموا
4: طيب يتفا ذا من كحليت لهم كل بسيط الأمل وكشبيك جيت المخ متخيل حياتهم مش تقعد هكا هكا على طول فرح أنا بالحق بش نولي نجي مرة غادي مرة غادي أنا بالحق بش نولي نجم عندي مفتاحي هاي بش تطبيعها بش تقعد هكا نجي سني حر أنت تمشي تقرر تمشي لبوك ولا تمشي لأمك أنت تمشي عند الزوز أنا نطلب منها نطلب منها إيجا نمشي ونفطر مع بعضنا نتعشى وأنا نخلص كل شيء يعيشوا لحظة بين أم وبو في عشاء ولا في فطور
1: أي بيه الفكرة
4: لا ما نمشيش إيجا نمشيو باش نصيفو يا خويا أنا ما إيجا نمشيو نعيشو في البلاصة الفلانية أو إكري أنت بيت وأنا بيت يا خويا نمشيو أوتيل أنت في بيت وأنا بيت على الأقل بين أمي
1: وليداتنا معانا يا ما بعضنا
4: لا لا لا
1: هي ما عاودتش تزوجت محمد
4: ما عاودتش تزوجت
1: وانت
4: وانا حتى كي نحب نعاود نتزوج انا عايش وحدي 54 والله يا مدام امينه نقول انا ظلمتهم نزيد نظلمهم بطريقه اخرى كيفاش معناها باش نزيد نبني ساعاتي على حسابهم بالرغم اني وحدي نقول لهم انتم 3 و4 مع بعضكم 3 صغار وامه انا عايش وحدي فهمت نحبكم انا زاده معاي نجي نقدم ساق القدام وعشلتي نقول ظلمتهم يزي ما ظلمت فهمت خاطر خاص بالذنب مش خاطر عنا زوز غالطين اما ديما نقول مهما يكون في الاخر الطلاق الصغار هما اللي يخلصوا الفاتوره غاليه غاليه غاليه ولدي قال لي جمعيه رجعنا مع بعضنا معناها وربي فضلها عندي شكون كان سبب هي بنت اختي وجينا وهديتهم الميزون دوش وحوصنا وعدينا البيكار
1: ربي يفضلهم معكم محمد
4: ومرونتري هنا مع بعضنا قال لي ولدي بابا كيفاش معناها كي طلقتوا راهو يدمروا صغار هنا صار الدمار وصار كل شيء
1: قلت له
4: ولدي مش دمار انا مع بعضنا انا مع بعضنا
1: محمد نحيي فيك حبك لوليداتك وحرصك عليهم وحرصك انهم يعيشوا حياه طيبه رغم اللي انت وامهم مطلقين ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله تتحسن الوضعيه يا محمد ان شاء الله يكون الطرف الاخر اكثر تفاهم. شكرا لك محمد وبالتوفيق يا سيدي تحيه لك سمعناك واصغينا لك خاطر بالفعل احنا نتفهموا الوضعيه هذه. سليم خلينا نطلقوا من الوضعيه نتاع محمد اللي يقول كان نحب نشارك في تربيه صغاري حتى كان احنا مطلقين نحس روحي كاني ولادي قاعدين يكبروا على رواحهم وما نجمش نساهم في تربيتهم.
5: وبالفعل يعني صوت يعطيك قراءة أخرى للواقع المعيش بعيدا عن النصوص القانونية والإجراءات لأنه النص ينجم يكون عنده رؤية معينة إلا أن الممارسات اليومية الشكل اللي يتصرفوا به الأولياء في كثير من الأحيان ينجم يدفع ثمن متاعه الطفل وكما قال محمد اللي يدفع الفاتورة هما أطفال الطلاق. نحن أمام وضعية صعبة لأنه الطلاق كتجربة هي تجربة صعبة مؤلمة مرهقة مدمرة للزوجين للمطلقين ومع الأسف الأطفال يعيشوها ساعات بنفس الحدة أو أحيانا حتى أكثر مما يعيشوا الوالدين لأنهم هما في عندهم هشاشة نفسية عندهم شخصية ما زالت في طور النمو واللي تنجم تكونش عندهم الأدوات والآليات الكافية لتحمل مثل هذه التجارب القاسية خاصة من القور ويحهم رهينة بين الطرفين. فنحن أمام صراع مزمن اللي يتواصل لفترات طويلة وربما على مدى الحياة وتداعياته تتجاوز مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب ويمكن تأثر على حياة الشخص مدى الحياة، لأنه هذا الطفل كان في مرحلة معينة نجم يكون الطفل الرهينة نتيجة أنه فما تم استعماله بين المتنازعين بين الطرفين في النزاع القضائي. ينجم يكون أيضا الطفل رهينة عاطفية، تحب بوك معناتها ما تحبنيش أنا، وكان تحب طرف كان خنت الطرف الآخر. ينجم يكون زادة رهينة معلوماتية، ساعات الأولياء المطلقين يكونوا يتجسوا أو يحبوا ياخذوا معلومات عن الطرف الآخر من خلال
1: أمك شو عملت، بوك وين مشي،
5: الأصدقاء، العائلة، المصروف، شكون يجيب أحذاك، شكون يخرج مع شكون إلى آخره. أيضا الرهينة المادية كما تم ذكره، معناتها ربط هذا بالنفقة، واللي هو يخلي الأطفال يعيشوا هشاشة اقتصادية خصاصة نتيجة في حالة غياب هذا الأمر. ونحن نعيش في وضعية الرهينة النفسية، فنحن كلمة الرهينة أو الرهائن تخبي الكثير من الأبعاد والمستويات اللي تمثل تحدي كبير للطفل اللي هو ما اختارش هذه الوضعية ويعيشها في الحياة اليومية. وربما هؤلاء الأطفال عادة يقارنوا، وتقال أيضا في التدخل، يقارنوا وضعيتهم بأطفال آخرين. إن كان أطفال في حالة زواج يعني أنا من أولياء مستمرين مع بعضهم، أو مع مطلقين آخرين، وفي كل الأحوال هذا بشيء أثر على بناء الهوية وعلاقتهم بالطرفين، لأنهم الأولياء في العالم في الغالب المجتمع يعلم الناس كيفاش تعرس، لكن ما يعلمهمش كيفاش يطلقوا. تشوف كل الآليات والمراسم والاحتفالات، نحن ككل مجتمعات نخدموا على تقريب الخطيبين، كيفاش أن العلاقات تتم، المراسم كيفاش تتم، الزهاز كيفاش يحضر، كل التفاصيل. لكن نحن عنا أمية في مجال الطلاق، لأنه نحن وفي الغالب يكون هذا الصدام صدام حاد، لأنه فما تراكمات، وعادة
1: أو بش يشحنوا متاع عمل لها قد لها قول لها اعمل بها قضية، هي اعمل بيها عندك الحق في درشنو، فهمت معناه تولي فيها شحن أكثر منه مساعدة
5: بالفعل ومرافقة. لأنه هذا الشحن، لأنه فما أرضية مناسبة، لأنه شخص ونظن على الأقل فما تدخل أو اثنين كان في برشا نضج، محمد اللي هي صرخة فزع تجاه، لأنه صوت الأب أو صوت الرجل وهو تكلم مش فقط باسمه وضعيته الشخصية، لكن بصوت أباء، ويرى أنه فما نوع من أحكام مسبقة على الأباء المطلقين اللي هما أحيانا يوليوا أيضا ضحية للصورة الاجتماعية بقطع نظر عن الحوافز، عن الدوافع، وعن الاستعداد للاقتلاع بدور مهم في حياة الأطفال عند الطلاق.
1: واضح جدا، يعطيك صحة سنيم زرماسين معاكم. 71 113 ألف، راجعين بعد الأخبار. مرحبا بكم.
6: كل يوم مثل الجمعة من مدي ساعتين للأربعة عشية على موزايك فام. السهرية على موزايك هي بنة لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
7: اي اما وين التحدي؟
6: الكنيوتة كل نهار تزيد.

0: تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة يقرر ظهر اليوم بعد استنطاق المحامي غازي مرابط إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، ويقرر إثر ذلك استنطاق بقية المتهمين معه من بينهم مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا بخصوص القضية المتعلقة بحجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وأربعين صفيحة من المخدر القنب الهندية زطلة ومبالغ مالية قدرت بحوالي 400,000 دينار. هذا وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت خلال الأسبوع الفارط لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل التفتيش من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم يومي 16 و30 سبتمبر الجاري أياما جهوية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، وذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للدفعة الثانية من البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر القادم. وتستهدف هذه الأيام النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو تطوير وتوسعة مشاريع قائمة من خلال توفير الإرشاد والمرافقة وتوضيح شروط الانتفاع بالبرنامج وطرق التسجيل عبر منصته الرقمية. كهية مديرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي تقدم أكثر تفاصيل لموزايك.
2: حاولنا نعرفوا بالبرنامج بتاعنا، عملية التسجيل خطر احنا التسجيل تصير في المنصة الرقمية وجوبا www.raidat.in. هذاك علاش في الفترة هذه حاولنا نكثفوا الأيام التحديثية للتعريف بالبرنامج. نظمنا أيام جهوية اسمها أيام جهوية رائدات يومي 16 و30 سبتمبر بشكل موازي بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 5 ولايات. عنا ولاية أريانا باش تنظم بمركز الطفولة حي التضامن، ولاية الكيف بمركب الطفولة الكيف الغربية، ولاية زغوان باش تنظم بدار ثقافة زغوان، ولاية القصرين بمركب الطفولة يعقوب عزيزي بالقصرين، وولاية سيدي بوزيد اللي باش تنظم بمركب الطفولة حي أولاد بلهادي. البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية رائدات هو برنامج وطني منذ أحداثه تم تمويل لأكثر من 6,000 مشروع، هو لبعث المشاريع النسائية للفئة العمرية بين 18 و59 سنة، وعملنا خط تمويل جديد اللي هو بين 18 و25 سنة لفائدة خريجة التعليم العالي ومراكز التكوين المهني لبعض المشاريع بامتيازات تصل إلى 300,000 دينار.
1: دوليا، وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة تقول إن 3,000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن 18 مليون برميل من النفط تدفقت عبر الخليج أمس، مضيفا أن زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق باب المندب ستكون مفيدة. وزارة الخارجية السويدية تقول إنها استدعت السفير الإيراني وطلبت من أحد المسؤولين في السفارة الإيرانية في ستوكهولم مغادرة البلاد، مشيرة إلى نشاط يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وفي الختام، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقترح أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. واقترحت فوندرلاين أيضا انضمام كندا إلى مجلس أوروبي للأمن تسعى إلى إنشائه مستقبلا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك FM. فورم كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للـ 4 العشية.

0: الخميسين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك اف ام.
1: رجعناكم من جديد مازال واصلين معاكم في فورم على موزايك اف ام. تحية لكم نشكر في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متين 71 113 ألف 71 113 ألف على خدمتكم كالعادة. شكرا في تقابل مكالمتكم الهاتفية, شكرا لكم على التفاعل على التواصل معنا. تحية لكم, موضوع مهم حساس برشا, نتمنى وأنه الوعي المجتمعي متاعنا يزيد يتحسن أكثر من هكا كيما تحسن في برشا مواضيع أخرى كنا تناولناها ورا, وكنت الآراء والأفكار وكان أحيانا شيء من عدم الوعي على برشا مواضيع, لكن بشوية بالحديث فيها وغيره رأيت تتحسن العقليات والأفكار تتحسن وتتطور وتتقدم لما فيه خير المجتمع ككل, وخاصة وقت نحكيه على نوايات مهمة في المجتمع هذا اللي هما الأطفال اللي هما مستقبل غدوة, أباء وأمهات غدوة, وهما أطباء غدوة, وهما جيل كامل باش يصنع تونس غدوة. نتحدثوا على الطلاق وقت اللي الأطفال يكونوا أداة انتقام بين الزوجين, علاش نوصل للوضعية هذه, وهل فما إمكانية أنه حتى كان عملناها في الأول وقت اللي نعاول هي قاعدة تأثر على صغيراتنا نرجع فك الموقف هذاك وفك التصرف هذاك. كيفاش زاد الأزواج اللي في يوم من الأيام تقاسموا حياة وتقاسموا دنيا وتقاسموا صغيرات, نهار اللي وليوا طليقين ميسالش ما نجحوش ولا فشلوا في الزواج ينجحوا على الأقل في الطلاق, خاصة وقت اللي يبدأ فما صغيرات مازالوا يجمعوهم بهم ومازالت هي الأم وهو الأب. 71 113 مازال عظمتكم مازال مواصلين معاكم. معايا نسرين, مرحبا.
2: أهلا بك
1: عايشة يا نسرين, مرحبا بيك, وسمحنا كان خلينك تستنى شوية, مرحبا بيك. عايشة لأنه الوقت ساعات يدهمنا شوي دونك, أما احنا رانا حارسين مش نسمعكم الناس الكل.
2: سد الانتباه الرجل اللي قد يحكي معناتها بالحق يحكي بحرقة
1: أي. احكي لي انت نسرين, 47 سنة من تونس.
2: اي 47 سنة من تونس. انا ديفورتي عندي 5 ans.
1: هاي
2: عندي 2 دريريات.
1: قد اعمارهم؟
2: الولاد عايشين معايا 18 ans 14 ans.
1: خاطر قلت لي ببيت دخت قلت دي ببي ولا شنو فهمت؟
2: لا لا لا لا لا كبار
1: زوج وليدات ربي يفضلهم تبارك الله. اي
2: يخليك الله يبارك لك. اي مش قلتي انا اللي هي طليقي ما هوش يفهم اللي انت مثلا احنا طلقنا الذاري ما عندهم حتى دخل, معناتها الاولاد ما عندهم حتى دخل.
1: صحيح
2: لازمك انت توقف معاهم في كل شيء. هو المشكله اللي اي راجل اي راجل مقدمات لا محل امام رجال اون جينيرال يطلق من هنا ينصدر عليه من هنا فهمت.
1: كيفاش الوضع عندكم يا نسرين؟
2: كيفاش الوضع
1: عندك 5 سنين من اللي طلقت؟
2: اي
1: ما عادش موجود راجلك في الخريطه ما
2: برنسك عرفت شنو نحاولوا ان نحاولوا في ماكسيموم اني ما انت انا لزو مثلا إجا هز أولادك, إجا راهم أولادك تحبوا يجيوا بحدك في العياد, إجا راهم أولادك عندهم كومبيتيشن إذا تبدأ أنت حاضر معاهم فهمت شنوة شرطو في المناسبات
1: ويسمع الكلام يجي
2: بون بالعرف وبالمشاكل باش ينجم يجي ولا بليبار مثلا نقولوا 80% ما يجيش 20 نحصلهم بالسيف وفي المناسبات الكبيرة هي اللي تظهر مثلا في نجاحهم في مواقف حاجات يلزم البو يكون موجود يلزم يكون موجود هو مش موجود.
1: يعني انت تعمل في افور باش هو يكون موجود في الحياة اليومية.
2: نعمل في صحيح نعمل في افور الحق مش كان انا وحدي انا والعائلة متاعه هو فهمت.
1: حتى عائلته معاك يعني متفهمين.
2: حتى العائلة متاعه نعمل في افور باش يكون هو موجود فهمت. هو عاود حياته وشاف حياته اولادي معناتها يمشي وبحداه والكل كامل كيف ما نقول احنا بالدز فهمت. مش اباك بولونتي مثلا باش يلوج على اولاده ولا شنو ناقصكم شنو زايدكم فماش هكا الحوايج فهمت شنو اخي الصغير باللي يكون فما ديزيتاب في حياته ويحب هو معاه فهمت حبينا ولا كرهنا
1: فما ديزيتاب يحتاج للزوز الصغير
2: صحيح
1: الاب والام
2: في عمر ولدت في عمر اولادي تويكا يبداو مستحقين بهم اكثر مني انا فهمت يبداو مستحقين وهو اكثر على ابسط الاشياء معناتها ما ثهبت انك تسال عليهم كوتيديان وين مشيتوا وين جيتوا شو عملتوا شو كل حاجه شارك معناتها مش هم عن من
1: حسسهم بوجودك حسسهم بحضورك راني موجود بالضبط. حتى كان من بيتش حذاكم ومانيش متزوج امكم اما راني موجود في حياتكم
2: بالضبط. لوج معناتها فين مشيتوا فين مشيتوا شو عملتوا شو كليتوا هي ابسط الاشياء انت كي تطلبهم كنت كل يوم يعملوا لك اعتبار ويعملوا لك قيمه ولي وخافوا منك انك يقف انت مش موجود جمله تفصيل حتى باش يعملوا اي حاجه مش ما بابا ما يلاقوش علينا ابسط الاشياء اللي تنجم تحكي فيها فهمتها
1: واضح وما تبدل شيء معناها
2: لا ما تبدل حتى شيء هو هكا هو قلة المسؤولية قبل هذيك هي نفس قلة المسؤولية تويكا فهمتها
1: يعني هو كان هكا حتى كي كان زوجك يعني فهمتك
2: اي احنا طلقنا على خاطر هكا على خاطر قلة المسؤولية مع الدراري فهمتها مع الصغار اكثر حاجة وريت شنو انا نقول اي بو عندك صغار وانت طلقت به كل واحد مشى على روحه انتم ما صارتش بيناتكم شريمة قتل ولا ما طلقتوا في الاخر
1: اي متفهمتوش كزوجين شنو
2: المشكل انت شفت حياتك هي شافت حياتها فما صغار في الوسط يلزم الزوج تتفاهموا كوت كوت وما تخليوش الدراري يحسوا بك البعد هكا ما تخليوش الدراري انهم يتقلقوا ويشدوا روحهم تطلع من الكونديسيون اللي انتم فيها فهمتها انت صغير تلقاها في الادوليسونس إذا كان ما توقفش لصغيرك في الأدوليسونس وما توقفلوش أنت ما تعملش كل حاجة ما تجديش كل حاجة تكون واقف معاه في الباهي وفي الخايف في كل شيء في فرحه يلقاك وفي
1: البورة وينسرين حضور حضور أي لا صحيح معناها راهو نجم يكون مش ساكن معاك ولا عايش في بلاد أخرى ولا غير أما تحس اللي بابا معايا موجود بالضبط. عنده حضور عنده هيبته هيلته
2: الهيبة والقدر هكا معناتها مش خاطرك انت ماكش عايشه معاهم دونك ما فيش يقدروك انت تفرض عليهم انك يقدروك وانت تفرض معهم حتى التليفون حتى التليفون وانت مش موجود تعلمهم انهم يخافوا منك تعلمهم انهم يعملوا لك قيمه وقدر ليك يلقوك انت بعيده مش ملوج عليهم
1: هما دونك انت ما عندكش كل الاشكال نتاع ما تحبوش يشوف صغار وانت بالعكس تجي وراه باش يشوف صغار
2: كونتاكتي معاهم الكل انا ما كونتاكتي مع العيله الكل الكاين نمشي ونجي ونبعض ما عنديش انا المشكله مع هو كبيرسون برا وكا هو مش لي مشكله مع العيله مشكلتي مع هو كبيرسون الانسان ماهوش حاس مسؤوليته ديالي كيف سوا بعيد ولا قريب فهمت
1: واضح
2: مثلا ابسط الاشياء انت ولادك راجعين للونطري اقل حاجه معناتها نشوف داري شنو ناقصين شنو اللي زايدين ناقصينش حاجه يحبوش حاجه ولادي جاهم عيد صغير يعني يحبوش حاجه ولا جاهم عيد كبير يحبوش حاجه فهمت شنو المناسبات هيك الكل كان غايب على الوجود عرفت مش موجودين جمله ماهوش موجود كريمه وقتي هو فك المناسبات هيك صغار يحبوا باباهم مع معاهم ولا انت ولدك بنتك عندها كومبيتيسيون في الدراسه والا ولدك عنده كومبيتيسيون في بلاصه ايه عادش بيه انا نفرغ وقتي ونمشي نمشي معاهم شفتوا انت تخدم حر ماكش تخدم معناتها تحت حد
1: به واضح جدا يعطيك الصحه يا نسرين تحيه ليك ان شاء الله بالتوفيق نشكرك برشا على المداخله نزيدو ناخذ تليفون اخر معانا سميحه
3: وي عاطمه
1: سميحه مرحبا لله
3: عاطمه مرحبا بك عايش ميرسي فور لو سيجي يا ييت نو زاتوسي ريم حتى ايا
1: مرحبا
3: لله

0: فكرة التطليق هذه صغاري هم اللي خلصوا فاتورة تطليق رسمزي. فاتورة هذه هي اللي بوهم معاك يحب يشوفهم صغ فينيشون لي أنا وكها. دونك إلى بيت أكثر متر دي سيموا والغالباوين ما يحبش يشوفهم، ما يحبش يتصلبيهم، ما يعرفش عليهم بيش اتصال لهم اتصال لهم كي بتفيتة واتصال دوزون علي دوزون دوزون يعني ما يعرفش عليهم حتى فينا كلاس فينا كل واحد فينا كوليج فينا
1: عامين ما شافش صغاره
0: تعطي دوزون ويسكن بحدينا كتومت بال بال بال بال بالجوجل ماب نعطيك بالجوجل ماب كتومت كي بيتا كودي دونو يمشي
1: 400 متر وبيناتكم وما يعرفش ما شافش صغاره عنده عامين.
0: اي اي اي اي اي اي اي سي فري وهذيك الحقيقه.
1: هو عنده دوغات فيزيت معناها هما هم انت الحاضنه وهو يجي يهزهم عنده
0: يهزهم وقت ما يحب هو
1: انت ماذا بيك يجي يهزهم ماذا بيك يطلع عليهم ماذا بيك يبيتهم ما عندكش مشكل معناها
0: ما عندي حتى مشكل انا جي باس بروبليم لا قلت له اذا وقت ما تحب انت ما تحبش تهزهم عندك اذا عامل بهم دوره صغيره هكا حتى في دون لو كارتي ومشي وري وجهك mes enfants ils ont besoin d'une prison masculine surtout les garçons
1: كي صارت تلاقى معناها من غير تفاصيل بيان سور انت بتحكي اللي تحب ما صارت بيناتكم اشكاليه كبيره على تلاقى عليه معناها
0: والله انا تلاقى على خاطر هرس ومن بعد يعني ابري ديزون دو دو دو دو دو دو مارياج إلي إيرسبونسابل يعني هزيت فسرت له قلت له يا ودي اسمك تقسم معايا تهزن معايا وتنرق فاني ما حبس فلق قلت دي سيدي تعبت وحدي قلت أنا وحدي دونك تعبت
1: خليني نعيشها وحدي 100%
0: نعيشها وحدي 100%
1: أما يا شخص إيش أشوف وليداتك
0: إكزاكتمون أنا جزير سو ميز أنفون من كذبت عليك يعني ما عنديش مشكلة إني جزير ميز أنفون seul عندهم ils ont des activités sportives deux activités sportives انا نمشي من هون حاسين نلقى روحي في الاخر في الاخر ديال الجورني تاو مي كوميم جو دير بنحب نخصصهم اللي هما نقصي حاجه في حياتهم
1: وهما صغار يعملوا لك ساعات رمارك معناها يقولوا بابا فينو شبيه ما ريناهش بما يطلش علينا ولا عادي
0: والله نقول لك انا عندي صغير الصغير زلنا هو اللي اللي طبعا اللي سيفي بارام بيدوبسيكياك واحد الكل مي قول لي اكسبيكي اللي سي كوم سا لا في ان جور بوتيت كي فا سو ريفيي وبكيفي وبكيطلع عليك وكا اذا نقول لك راه يمشيولو للدار ويدق عليه باب الدار ويبدا غادي كما يحب يحلل
1: ياسر هكا معناها قلبك قوي معناها عنده بالك شي مشاكل مريض مشاكل مادية ما يخدمش حاجة يعني بالك شي عايش مع روحه حاجة صعيبة ولا
0: نو يخدم على روحه entre parenthèses il a refait sa vie hein. il a refait sa vie on a écoutez c'est pas on ne jamais نقول هي على هي اللي بعدته على ولاده على خاطر قبل ما يعرف سيتي كوم سا ابري ما نعرفش اسكو سي افون سيتي
1: او مو تي كوريكت معناها ما بتقول انت ما نظلمش امراه اخرى حرام علي
0: ما نظلمش انا حرام علي حاجه مسكتيك بعيني ما
1: فهمت
0: مي انا الحاجه انا اللي غاضتني في هذا الكل انه اولادي يعني يريكلام لوغ بير وهو الي ابسون ابسون 100% مي سي با بوسيبل الحاجه الوحيده اللي ما لقيتهاش حل انا يعني لقيت حل اي حاجه في حياتي الطاغ هذه ما نجمت بارفوا مون فيس صغير لقيني يقول لي ماما شيرتو ان بير سي با كوم سا كون فير سان بير راه سي لو بير بيولوجيك سي مي عندي اصحابي هكا يقفوا معايا يقفوا يبدا
1: يبدا ابوهم وابوهم معناها
0: انا عارف صحيت ابوهم وابوهم لا في الاخر فهمت سيتي سوغ ديدوكاسيون قلت انا كي باش يعرف بوتيت تو يتبدل تو يولي يجيهم يمشيهم يبارتاج ان بو جمله من اللي عارف يعني حتى من اللي نيميرو تيليفون نتاعهم الكل اللي جا بلوكي الى بلوكي كل نيميرو تيليفون
1: عليه هذا الكل قبل كي كان عايش معاكم كي كنتم عارسين كان قريب من صغاره

0: أقارب يعني يحبهم ويتلابيهم وفرحان بوليداته؟
1: كين قريب منهم، قريب منهم صفة غير عادية ويحبهم صفة غير عادية. إلى الأمانة إنك يقول هذا
0: ليه على يعطيك الصحة، بالعكس خاطر كنت نجم تكون تقول لا وهو مو خايب وغيره محليك وما
1: اللي تيكو غيك اللي مي سي زونفون يعني يبارتجي تو تو تو افيك او اي توجور لو دومان لو جور كو جي دوموندي ان لو ديفورس
0: نهار يعاقبك انت بهم هما كاينو
1: عاقبني فوالا
0: كاين انت طلقتني هكا انا مع شراهم لاولاد جمله خليهم عندك انت واحد
1: خاطر يعرفني انا ما قلقنيش خليتهم عندي انا ولادي او كونتير سانتي بليزير انا اللي جو بارتاج تو افيك افيك مي فما حاجه اللي نقصتهم فهمتني مدام مينا
0: فهمتك علخ اي عندك الحق
1: فهمتي الغونتي سكولير وقت يرى اوليد بولدي الولدين كل ما بعضهم وهو اللي ابسون وقت في لي كومبيتيسيون في باسكيت في تنس ويسون بيان يسون يعني يسون ريسي لور في يعني في الـ في الـ في في اكتيفيتي نتاع في السبور نتاع
0: ايه سورتو الصعيب عليهم انه هو كان معناها ان بون بير دو فامي معناها ليه بوليداته وحاضر معاهم وماهوش كان كالبولي حاضر بالغياب معناها وفجاه انتم ليزي يطلقوا ليزي هو يغيب من حياتهم سي با ايفيدون بوغ ان انفون معناها مش حاجه سهله عليه اما انا نقول بالك هو توا بوغ لو مومون قاعد يستوعب في الشوك بتاع انكم طلقتوا
1: سي ماري
0: حتى كان يسيغ ماري راه مش معناها هو نقز الشوك ينجم يكون مازال متاثر ما نعرفش بالك شي الفين ديبرسيون بالك شي هو معناها الصوره في ذهنه انه باش يقعد الى ما لا نهايه متزوج وعنده صغار ومرته و بعد تبدلت الحكايه وقت اللي طلقته ينجم يكون معناها ان شاء الله انتو كل من خير ويرجع لوليداته معناها
1: أنا أي. معاك في هذه الكل أما الأولاد ما يستنوش فهمتني مدام
0: هو داكور صحيح من نهار لنهار يكبروا بالحق
1: محليك أي. من نهار لنهار يكبروا من نهار لنهار بيكتح قلبهم من نهار لنهار بيش يكبروا بوجيعة اللي هو مسكن يعني يسون بوغيان على فان ما قالك جيبني للدنيا وعمل لي هكا فهمتني يا مدام
0: دونك
1: دو فو يعني سي توشون توشون على فان لي بون
0: إن شاء الله
2: اهلا وسهلا السلام عليكم
0: مرحبا سيدي الله يخليك عايش
2: مرحبا بكم وشكرا على احكي فرصة نتفاعل معكم في الموضوع
0: مرحبا
2: هذا.
0: سيدي 45 سنة من خليبيا سيدي
2: ايوه
0: يا سيدي نسمع فيك
2: باهي والله نشكرك على الموضوع هذا لانه صراحة الموضوع انت انا اب محروق لو كنت نتكلم معكم تو
0: اللطف عليك لطف عليك
2: مش سهل كنقول ابو محروق مش سهل معي انا وقع طليق ما بين طليقتي هذه عند عامين ونص كيكا
0: بعد قد ايه عرس يا هيثم
2: بعد حكيت باش نعم عرس
0: باه
2: وعشنا البرة وعشنا وعيشت عائلتي احسن عيشه ورفاهه ماديه معناها ما
0: قد ايش عندك صغيرات
2: عندي بنيه ولد
0: قد ايه عمرها
2: 14 و10 سنين
0: توا ولا وقت اللي طلقته
2: تو في الوقت الحالي 14 و10 سنين
0: باه
2: ايش تبدي نقول لك مدام انا قصتي قصه معناها صراحه نحاول نختصر لانه تحب لها ايامات
0: باش اتو سهل عليك هيثم كي طلقتوا الصغار عند امهم اما انت عندك الحق تمشي تطل عليهم ولا تمشي تهزهم بحذاك ولا غيره الحضانة وين الاشكال
2: الحضانه عندها هي وانا عندي الزياره والاصطحاب
0: ايه
2: الاشكال لانه انا تو بالنسبه لطريقتي انه ولدت تعمل لي في صغاري وسيله ضغط وصغاري ولاو كي متعرفني متعلق بيهم برشا وتعرفني علاقة كبيرة بصغاري انها تحاول انها تتمسني في النقطة هذية بوشك احنا طلاقنا ما كانش طلاق حضاري كان طلاق فيه مشاكل والمشكلة انه الصغار تحطوا بين الساقين انا صغاري معناها صراحة نقطة ضعفي كنت نيا وعندي مثلا ولدي في وقتي كما قال انا فما متفاعل معاكم انه القانون يقف في حالات معينة لانه وقت يخرج الصغار يخرج من باب الدار وما يحبوش يمشيوا معاك طيب القانون وفيه فما عادش نجم حتى يلزمهم حتى شخص انه يمشيوا معاك ولا بشي لهنا مثلا حاجه من حاجه. انا صغاري يا دميه ولدي مثلا كيجي بحذايا يعدي بحذايا فتره ولا يفوت الوقت المسموح فيه قانوني انه هو متمسك بالشقق معايا, هي تبعت لي هذا المنسق كل ذا اختطف لي ولدي, معناته تدعي انا اختطف لها ولدها. انا ولدي عمل فيسبوك بالسرقه, معناه يقول لي بابا عملت فيسبوك يلوج على وسيله تواصل مع ابوه, يبعث لي يقول لي اكسبتيني نكسبتيه, يقول لي في الفيسبوك بابا يجهز لي خاطر انا عملت لهم تليفون ونحول لهم تليفون. ولدي غنمتيلو انا قدام الدار نهز ولدي يفاجئهم انه خارج, نهز ولدي معايا وبعد اكتشفت قاعده تلوج كيفاش هي هو تواصل معايا, اكتشفت انه بالفيسبوك في الليل نوصل فيسبوك هو راقد جنبي ينزل كان فيسبوك نتاعو كونكتا وفسخته. باهي هذا كل ما عليناش فيه. النقطة اللي أنا تو حاليا أنا عايش فيها وصراحة ما عنديش برشا ديغنيغمو أنه عندي صغاري شهرين ما نيش نشوف فيهم
0: عليك.
2: نمشي في الزيارة ما فماش, أنا تفاجأت وينهم صغاري غايبين جملة, نمشي نهات لحد حضانة ما نمشي قلت حضانة بشي نهزهم ما فماش صغاري. أنه واجهت مشيت بوها عنده بيت آخر أنا مشيت وتفاجأت أنه يقول لي بعد ما يقول لي أنه صغارك البرة من
0: وين
2: برا وين. انا هزيت الوالده معايا, هزيت الوالده معايا ربي يفضلها خاطر عندها عام ونص ما شفتهمش.
0: وين البرا هزتهم الخارج تونس معناها
2: هاو باش نحكي لك.
0: ما فما قضيه في ربي محظون, ما فما قانون راه يحمي البو ويحمي الام الحاضن والحاضنه.
2: الوالده قالت وين البرا وين برا كان في تونس, قال لي يعطي العنوان يمشي يشوفهم, قال لي البرا خارج ارض الوطن. انا في الوقت اللحظه ديك انصدمت لانه جوازاتهم عندي الباسبوراتهم عندي. يعني صراحة يعني انه وتكتشف بعد معناها فجأة انه تزوجت البرة ومعناها وخلفت غادي معناها خلال معناها
0: كيفاش عملت الباسبور والباسبور عندك؟
2: ما نعرفش, هذا سؤال انا تو قاعد حير فيه معناها قاعد ماشي.
0: لا يعني انت سيور توا معناها اللي هما البرة خارج تونس؟
2: سيور شخصة عندي معلومة مؤكدة على الاخر, مؤكدة على الاخر. انا شوف مدى انا زاري وين يتحطوا زاري مع كل احتراماتي لخصوصية الناس, ما وين يتحقوا زاري انا نعمل مستحيل اني نشوف وضعيتهم اللي يعيشوا فيها. نعرف يجب نعرف شتيقة ورقيس معناها وباحترامي انا زاري وين مشيو عندي مصادرية عندي كل شيء, يعرف انه زاري خرجوا خارج الوطن وهي تزوجت بشخص اجنبي وما ديكلاريتش زواجها لنا في تونس وانا صغار بنتي عمرها 14 سنة كيفاش هذيك اللي مش متقبلها كيفاش تعيش مع راجل في الدار. ولدي التفكير شو
0: وبنتي شو لا شو يا هيثم, هي تعاود تتزوج ولا انت تعاود تتزوج؟ ما الاشكال غير مطروح, ما تبقينا يلزم البو في باله بصغاره, انت علاقتك بها هي مهمكش فيها تتزوج ولا ما تتزوج, كما هي مهمهاش فيك انت تتزوج ولا تتزوج, حقك الشرعي وحقها هي زاد الحق الشرعي والقانوني والانساني واللي تحب انت. تبقينا فما زوز صغيرات بيناتكم, اذا كان هي باش تعاود حياتها اذا كان باش تنقل من منطقه لمنطقه يلزمها بالقانون تعلمك, يلزم يبدا في بالك صغارك باش يبعدوا عليك ولازم تكون فما حلول باش انت تشوف صغيراتك وهي تشوف صغارها زادة معناه. اما انها تعاود تتزوج ماهوش اشكال, وزادة مش الرجال الكل دي بيدوفيل معناها, اما من حقك انت زادة باش تتمان على صغيراتك وهي زادة تتمان على صغارها معناها. فهمت هيثم؟ تفهمك حقك باش تبدا تعرف صغارك وينهم.
2: مدام انا مش مشكلتي فما تفاصيل ما نجمش نحكي لك, اما انا مش مطمئن. انا طبعا ما دام بنتي وولدي تحطوا في مكان انا يزمني كابوه يزمني يكون مطمن انهم في المكان المناسب, انه معناها الاجواء اللي يعيشوا فيها اجواء ممكن ما نعش انا ممكن يستحقوا حاجه وانا ابوه
0: عندي حق. طبعا حقك بيان سور, اي اكيد من حقك باش تشوف صغارك ومن حقك باش تطلع عليهم وتعرف حالتهم وتتواصل معاهم وتشوفهم
2: بيان سور. انا قاعد نصب معناها انا توتولو معناها الوقت هذاك نصب النص طبعا عندي حل حل معناها انا مستغرب انا صغاري وين. انا قلت تاكسي ما نحبش انا ندخل في من اول مشاكل مع الشرطه, قلت صغاري ما نحبش نعطيهم الايماج خليهم باكسي هما قاعدين يتفرهدوا في الدار هذيك معناها نعطي في الالتماس اعذار نتمس الاعذار لي وصلت لمرحله سيء ما عادش نجم معناها طوت الموضوع واكتشفت فجاه من بوها انه يقول لي هو حب هو مكان محترز ما يحبش يقول لي اما قال يعطاني معلومه انا معلومه مشيت فيها وعرفت برشا تفاصيل. انا شفت معناها باش تعرف البو يعني وانا سمعت برشا تفاعلات راهو فما ديفاي حاجات ما يكونوش في صالح البو, لازم اب منعش أنا صغير راهو.
0: ليه يا هيثم إيجا نقول لك راهو في حالة هذية راهو فرار بمحظون. كان هي هربت بالصغار ولكن أنت هربت بالصغار القانون يحميكم الزوز. أي واحد من الطليقين يهرب بالصغار راهو فما قضية اسمها فرار بمحظون. فهمت هيثم؟ معناها يحميكم الزوز، يحمي أي شخص متضرر من الوضعية هذه. أي سيدي قل لي قل نسمع فيك.
2: أنا أتصور أنا في أيامات الزيارة العادية اللي هي نات لحد يطعيها لي مع القانون. أنا زاري وليه ما عش يحبوا جيوني يتام خايفي طالعين من الدار يرعشوا. أنا عرفتهم هو تهديد وليت أنا وعندي بتطيع زار أخواتي وشوفهم
0: خوفهم منك أنت هي معناها مخوفتهم منك.
2: أنا ولدي أنا ولدي يحكي لي حاجة أنا يحكي لي أنا ما نحلجوش نعودهم أما يحكي لي
0: باه واضح
2: وليت أنا عائلتي معناها اللي توحشوا زاري وليت أنا نهز زار أخواتي وزار نهزهم يطلعوا لي هما في الدرجين كمية زار اخواتي يلعبوا في الشارع معهم نشوفهم معناها نشوفهم اكتيتي يحبوا يلعبوا يحبوا يشوفوا يحبوا يشوفوا العائلة يحبوا اكتيتي اما مشاكل ما عندهم مش معناها تحسهم اللي ضاغطين عليهم معناها في الحالة هذه انا ما عندي حتى نجم نعمل حتى شيء هموش عايشين معايا هو يقول لك كلمة صباح وكلمة العادية ضد المسلم يهودية انا الحالة هذه انا شو ذنبه الطفل في الحياة انا معناها دوري شفت معناها يقف ودوري معناها صراحة بو من هزم ما نجم يعمل حتى شيء
0: باه واضح
2: شفت النقطة هذيك
0: فهمتك فهمتك فهمتك وصوتك وصل وفكرتك وصلت هيثم وأكيد نتفهمها. يعطيك صحة يا هيثم شكرا ليك. 71-113-1000 منزل مواصلنا معاكم ونتحدث اليوم على الأطفال بعد الطلاق وقت اللي يكونوا أداة انتقام بين الطليقين. سنين
3: هو ثابت أنه الوضعية معقدة في حالة الطلاق وفما نزاعات كبيرة خلافات شديدة ومع الأسف كينه هذا الطفل أو موضوع الخلاف صوته مش موجود وكينه حتى نحكيه على ألامه من وجهة نظر أحد المطلقين وكينه هذا الطفل يصبح مات موضوع ومش شخص عنده أحاسيس ومشاعر في حين أنه هو يعيش وضعية صعبة جدا ما اختارهاش وفيه تهديد ليه وخاصة لما يكون هناك انعدام التواصل بين الوالدين المطلقين لأنه كان شفنا في الشهادات اللي جات في الساعة الأولى الحل أو المخرج وقت أنت فما حوار تبناء بالوقت إما منذ البداية أو نتيجة الوعي والنضج متاع المطلقين يصير هذا التقارب إيمانا بأنه هناك مصلحة للطفل وبقية الشهادات كلها كأنه هذا الأمر غائب بقطع النظر من أحمل مسؤولية لأنه كل طرف ينجم يحمل مسؤولية الطرف الآخر لكن كأنه الخلاف والصراع يولي أهم من تداعيات هذا الخلاف والصراع على الأطفال اللي هما شهود نزاعات شهود صراعات ووضعية مرهقة فيها مدمرة للبعض وتخليهم مع الأسف يعيشوا في بيئة غير حامية في بيئة فيها شكوك فيها تهديدات فيها ضغوطات فيها ابتزاز فيها تلاعب بالأحاسيس والمشاعر وهذا بطبيعة الحال بيئة غير ملائمة بتاتا لأنه وهذا يظهر في الكثير من الدراسات والبحوث إنهم الأطفال اللي يعيشوا في مثل هذه الوضعيات يكونوا شخصيات تعرف العديد من الاضطرابات لأنه هذا الأمر ما يخليهمش يكونوا في بيئة محمية تكون عندهم ديروبير وقادرين باش أنهم يعبروا عن أحاسيسهم ومشاعرهم بنوع من الأريحية. الحاجة الأخرى اللي في ساعات يتم تحميل القانون الممارسات والتلاعب بالقوانين يعني هو ثابت الناس تحب شكون يحميها فلو انه فرار بالمحظون في الحالة هذه هو وضعية مؤلمة لكن في نفس الوقت الإجراءات اللي ممكن تاخذها من الإجراءات القانونية القضائية يعني يمكن تاخذ ساعات سنوات وهذا اللي يخلي إحساس من عند المعنيين بأنه المشكل في القانون في حين المشكل مش في القانون أنه فما ناس تتلاعب لأنها تعرف أنها هي تخبي يعني أنه هو يعرف وين الحد متاعه يعرف حتى كي يأخذ الريسك وين ينجم يخلط حتى وإن إنه هو يقول للطفل نتاعو ما تمشيش مع أبوك أو يهده باش ما يمشيش وفي لحظة هو يقول أنا ما نمشيش يصبح معناته هو يعني الأب أو الأم يقول لك أنا ما لقيت ما نعمل ومع الأسف هذا
0: وفي الجانبين لا هي ضد الرجل لا هي ضد المرأة لبخوف قبيلة كوثر المستمعة في بداية الحلقة تحدثت على إنه ولدها صغير ست سنين تعرف عليه حد شيء حتى التوى وتوى هيثم زاد يتحدث اللي يقول ولاده زوز أبارامون أمهم هزتهم معها وسافرت لبرا معناها في نهاية الأمر يصير للمرأة ويصير للراجل ما لغز ما وقت اللي شخص يستعمل صغار وبشضغط على طليقه أو طليقته
3: هو معناته في الاتجاهين بالنسبة للجنسين ربما ثقافيا واجتماعيا يتم اتهام
0: الرجال
3: أكثر من الأم ما هذا ممكن لما لا إلا أنه يلزمنا في هذا الحال مش لأنه الأب معناته هو ما تكلمش أو تحرش مش يتكلم أو تكلم أنا نكذبه أو نشكك في الأقاويل لا لشيء لأنه أب وذي قاعد تعرف كثير من البلدان أنه مفهمة خاصة الأباب أباء عندهم إحساس بهذا الحرمان من في هذه السياق لأنه ثقافيا واجتماعيا الحضانة أكثر عند الأم لكن هذا ما يعنيش أنه الأم ديما تكون
0: وهذاك علاش خرجت فكرة لاغارد بارتاجي كلي نجمي عادي وجمعتين عند البو جمعتين عند الأم فريمون سي فيرم معناها جمعتين جمعتين يعني باش يشوف ليفولوسيون تاع صغير ويتلهى بيه يحكي معاه يقريه يعيش معاه نشاطات الأبوة الكل معناها
3: وإمكانية التلاعب راهي ديما موجودة معناتها ما لازمنا كنا نميزوا بين الخلل القانوني وبين الناس اشتعمل بالقانون بعد هذا بعد يمكن الجانب الثاني ساعات من القاش روحي الحماية الكافية لأنك يعني تقول لي أنت ربما ما فماش تخصص ما فماش الإمكانيات ما فماش الاستجابة السريعة ممكن لكن المشكل مش في القانون بقدر من الناس كيفاش تستعمل القانون باش تتلعب وإنها هي تتعمد إنها هي تسيء للطرف المقابل وباستعمال الطفل اللي هو يبقى شاهد ضحية ومع الأسف معناتها هذا الإطار أو هذا السياق غير ملائق للطفل لكن هذا ما يعنيش أنهم كل الأطفال اللي هم يعيشوا مع أوليائهم هم متزوجين يعيشوا السعادة زادة
0: المطلقة
3: الأمر نسبي والأطفال زادة نحطوا في بالنا بقدر ما أنهم زادة يعيشوا هالوضعيات هذه بتعب وبإرهاق واضطرابات نفسية وتنجم تكون تتبع لهم
0: أحيانا ينجموا يستعملوا هذا
3: يعطيك صح
0: معنى يبدأ عندهم زوز جار ما يفد صح. منهم ويمشي بوه وقول بيها وهكا وعملت وأنا أمي من فهم شمعها والعكس
3: وقالها متدخل ما تراه ساعات يقولوا في أشياء ولا حاجة فإنه زاد أيضا ما تفعل الوضعية معقدة وفيها كل هذه العناصر
0: لازم برشا رسانة البو الأم
3: بالفعل
0: الحقيقة
3: ومراعات مصلحة الطفل ولكن زاد ما نجموش ديما نعتبره إنه كل ما يصدر عن الطفل راه ما تألم
0: صحيح ألف المية وذاك هو
3: لأنه هو بده الطفل باش يستوعب باش يبني ساعات استراتيجية وساعات إذا طاقة الاستيعاب متاعه أو إنه هو اللي باش يأوله هو يأوله بقراءتي بأدواتي ونحن في هذا السياق كاين وضعنا الطفل في الفخ باش نزيدو نخليه إما يتعب أو إنه هو يستعمل هذه الوضعية للاستفادة منها
0: حطيتوني في فخ هاو حتى أنا باش نحطكم في الفخ نتاعكم زيادة
3: باش ياخذ امتيازات أو باش ياخذ حاجات اللي هي في
0: نعرف أمي ما تحبناش ناكله في الليل جدي نمبورت كوا نمشي بحذا باباتا وناكل كيما نحب ما نجمش نخرج عند باباتا نمشي بحذا أمي تتخليني نخرج مثلا
3: وهذا يعني رغم الأولياء عندهم مسؤولية فيه هما اللي دفعوا نحو هذه الوضعية لأنهم هما المبادئ اللي بنت عليهم العلاقات فيها هذا الإخفاء المانيبيلاسيون الشونتاج يمكن إخفاء أشياء أو تضخيم أشياء أخرى لأنه زاد الأطفال كي يولي هو يهز الكلام ويجيب الكلام وهما يقولوه ويعملوا انتروغاتوار كي روح وشريت وش عملت هذا من العناصر اللي مع الأسف تحط الطفل في وضعية غير مريحة ولكن هنا المسؤول يبقى الكهل لأنه الطفل ما نجموش نحملوا المسؤولية في هذه الوضعية
0: واضح جدا خلينا نزيد نواصلوا مع التليفونات شريف معايا
4: السلام عليكم
0: الله يخليك
4: وي السلام عليكم امين ربي يفضلك
0: عايشك مرحبا
4: بك بموزايكا فين عايش
0: شكرا لك 57 سنين من تونس
4: من تونس
0: مرحبا يا سيدي نسمع فيك
4: عايشك والله انا تعالت برشا مع الاخيين اللي دخلوا في الموضوع وتكلموا اما انا ما حكيتي مختلفه شويه خاطر انا اللي يحكيوا الاغلبيه بتاعهم اولادهم قصر
0: باه
4: انا عندي وليد بركه عمره وطاو بريسك 21 سنة ايه فهمتني على
0: قديش عندك ملي طلقت شريف
4: والله ما مازال ما فوتش العام
0: اه بيه اوكي تخبي يعني كبير انتو ما كي طلقتوا ايه
4: ابري 23 زو مارياج بدا
0: باه ايه
4: فهمتني حسيت مانيش نحكي على الطلاق وكيفيه الطلاق
0: طبعا طبعا
4: اما نحكي واحد صغير صغير حسيك كيف شو نقولوا كالمثل العربي كيما تبل يولي يضرب بالشيرتين
0: واحد كنا نحكي فيه شويه تو
4: ولا كنت تحكي فيه انت والدكتور حسيلو الطفل يولي ما نعرفش انا يستغل الموقف ما لقى ما ينجمش يعمل حتى شيء قدام امه ما ينجمش يعمل حتى شيء بورتون راه يعيش مع امه اما اجور ريت اجور اي صباح يطلبني العشيه يطلبني يجي ولدي يقرا في الفاك يجي يهز الكهرباء يجي ياخذ مصروف يجي يحوس يولي ياخذ مصروف دوبل يولي يدلل يولي ما عادش يحب يتعشى في الدار يتعشى برا انا ما نقولوش ليه انا من بكري معناتها هو السؤال في الدار معناتها ديما ندلو وياخذ يحب ما عليناش المشكله الوحيده في الموضوع طلاق علاش صغير صغير يحطوه اداه نتاع انتقام حتى ولو يكون كبير معناها انا من شروط الطلاق بالتراضي باش نطلقوا بالتراضي من شروط الطلاق طلبت علي باش نعمل ورقه ايجاليزيه في البلديه اللي انا نستعرف ونصح في الورقه هذه في ايجاليزيه باش نقري ولدي نكمل نقريه هو يقرا فاك بريفي باش نكمل نقريه في الفاك بريفي الى ان يخرج منها ناجحا وما نعرفش من عشان وقت وقفنا قدام القاضيه قلت له سيد الرئيس القانون هذايا هو سكر وطفل حده 25 سنه قالت لي صحيح قلت لها انا تعمل زي اكتب افي انا اكتب مانيش كيما فما طرف في عائلتها تدخل قال لي انت نورمال تشكرها قلت له على شنو نشكرها قال لي كبرت لك ولدك اخي انا ولدي جبته وحدي ما ولدنا زوز نورمال
0: اي بالحق صحيح
4: اي تو كيفاش واحد يشكر
0: فماش فضل احنا كي جبناها صغير نعرفوش معناها صغير يعني ما منطقيا ولو انه فما البعض اللي ما يكونوش كاينهم واعيين يعني مكتشفوا شغلتها اما رانا كان جبنا صغير يعني باش نصروا على راحته على هدوءه على نجاحه اي حتى العمر معقول معناها مانيش عاملين زي
4: طفل متعلق بوالديه متعلق بأبوه أكثر ولا بأمه أكثر هذا يقول اللي كونه مساهم بقصة كبير في تربيته في رعايته في تربيته في زيله في قرايته في من بورتكوا أنا ولدي نخرج أنا البلاد شقيقة لبسته هو من عمره عام وعامين حتى عمره 15 سنة يلبس كان من عندي
0: ايه مثال شو ولدك بيانسور
4: ايه نعرف اما شونتاج هذي بتاع الححلي في الورقة هذيك والفاجعة الكبيرة وين اللي القاضية تقولها رأي الورقة هذي ما ناخذوش بها في قضايا طلاق بعين الاعتبار فهمتني انا قناعتي خاطر نعرف انا ش عندي ولدي وانا مستعد انا كنت نصرف عليه ديجا قبل ما نطلقه عنده عام يقرا في الفاك نصرف عليه وقريته وانا بقناعه باش يدخل يقرا في الفاك بالفلوس باش زعما كي طلقنا ما عادش باش نقريه
0: في الامر القانون منصف للزوز معناها حتى كي هي الزمتك بورقه قالت لك القاضيه راه ما عندهاش حق تعمل هالورقه قطرة ما عندها حتى فالور جوريديك ما عندها حتى قيمة قانونية شو مهم جدا الكلام اللي قلته يا شريف على خاطر حتى كان واحد من الطليقين يتجاوز القانون في أفكاره وفي تهيؤاته ينجم يجي القانون والقاضية ها قلت معناها قتل ما عندها حتى معنى الورقة اللي عملته
4: والقانون والعدل بالقانون تعرف القانون تبارك الله تونس نحن الحمد لله ناس قارية وناس مثقفة واعية ما أنت ما غير مراعاة ما غير حتى شيء القانون خذا مجراه ومشي كل حد على روحه مي أنا كنت في المستوى هذا من بدا أنا بولدي يقولوا لي ما خاطر ما القانون يخولي كان عم تعمل بيه حتى الورقة ذيك لا أنا اليوم وغد ويصرف ولا يصرف أكثر من اللي كان يصرف
0: توتفي
4: يلبس أكثر من اللي كان يصرف أي علاقة معناتها أي نوع متاع علاقة هو أمه ما نعرفش ياخو في المصروف ما هوش ياخو اللي نعرفه كونه يأكل ويشرب في الدار ويبات غابي ويعيش مع أمه فهمتني اللي أنا مستعد رو من تو يجي بتبح ذايا بدار بداري بفرشي بقيمته
0: أما النقطة اللي تحدثت فيها أنت مهمة جدا هي طريقة للضغط على الزوج وإلا الطليق أو الطليقة وتحدثت زيادة على النقطة أنه صغير ساعات يولي من جهتين معناها من ياخذ من البو وياخذ من الأم
4: وحاجة أخرى سمعت حاجات مدام أمينة اللي يقولوا مثلا يحرسوه معاش يمشي للخاله معاش يمشي لفلان معاش يمشي لا أنا حتى لو كان حسيت به تهاون في عائلتنا باش يجي له العمات وباش يجي له الممات وباش يجي كذا. انا نهز وانا نطلع في الكهرباء نعمل دورة نمشي لدارنا نمشي وكذا نبعثه بالكهرباء وحده يولي يتاقلم بشويه بشويه ولا يمشي وحده ولا يطلب وحده يولي فهمت كيفاش.
0: واضح واضح
4: الحمد لله والحمد لله
0: جدا. شكرا لك يا شريف, تحيه لك, ميرسي على المداخله. نمشي لبشرى. مرحبا بشرى.
5: وي
0: عايش كي لاله 39 سنه من تونس.
5: اي احكي لي على السجي.
0: مرحبا.
5: تو كونفي واحد يسمع يقول الأكثرية مطلقين وعندهم صغار.
0: اسمعوا كنت تسمع موضوع اخر على زواج الخط, قول الأكثرية كل متزوجين وعندهم صغار, ربي يفضلهم انتو كصغيرة وتلاقي سير هو اعطينا ينجحك طلاق وكصغير يعيش حياته لباس وحتى الطليقين يواصلوا حياتهم من بعد, هذا هو الأهم.
5: هذيك الليديا اللي نشوفوه في الأفلام, هذيك الليديا اللي الناس الكل تحلم بيه, معناتها أي زوج أو زوجة مطلقة من طورش كانت تحب تدخل في حرب, معناتها خاطر هي كانت تلقي pour avoir la paix باش تخرج من مشاكل وتدخل في ان سيغتين راحه نفسيه اون فادير. اما معناتها سا ما با دير لي لوتر بارتي اي توجور ريسبتيف كنت معناتها تنجم فما زاده شويه عندنا اون سيت مونتاليتي ان طلقتني معناتها جوني اون فو معناتها فما كان سي درونكون دونك اي حاجه باش تقولها لي انا باش نعمل عكسها ولا باش نطبق عكسها ولا فما كان لي زيدي زيد ابيرسو كم تاع تحب تعمل لي شونتاج بالصغار وكل سي ني با فورسيمون لو كا معناتها راهو معناتها
0: انت شنو الوضعيه اللي عشتها باغ اكزومبل بوش.
5: انا عندي زوج صغيرات, انا ما طلقنا عنا عام عندنا زوج صغيرات مازالوا اون بازاج.
0: قد ايه عمرهم؟
5: عندي 4 سنين وعامين ونص. دونك وقت اللي صارت لي 3 سنين وعام ونص. Je suis partie plutôt sur l'idée nous n'avons quand même ça. Bon, mais l'eau, pas forcément tension. À ma petit à petit, j'ai cet équilibre là dans la cave. Les bras, ma nette, moi je l'ai eu. Na, quand le petit vient de l'arc, c'est que la bête est capable de la vie. Forcément, le bien est comme un chèque. Voilà. À ma le maslah, les bras vaut mieux que qu'on garde ma nette à une relation saine. Bien est bavne. Fais-ha, qu'adore, fais-ha respect, fais-ha partage, fais-ha. Et donc, on est parti sur cette base-là, on va ici où à peu près les virages.
0: On a rajouté, on a rajouté, on a
5: rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté, on a j'aurais pas dû voilà هو مثلا il ose d'un temps قدام الاولاد ما حقناش قدام الصغار et donc ça arrive on n'est pas parfait ama on essaye وهذا راهو سي اون بوتيت
0: شو بلي فكره مهمه قلت انا زيد ساعات نجم نغلط ونقول شبيه هكا ولا من بعد تقول لا الصغار في
5: نرجع على روح
0: محليها ما يسالش
5: اي نرجع لروح خاطر انا نصلح نحاول نصلح من روحي على خاطر انا هذوكم اللي جبتهم زوج صغيرات هذوكم ماهمش نتاعي وما نتاع حتى حد. هذيك انا عندي مسيره باش نوصلهم كيما انا عندي الحق فيهم بهم زيد عنده الحق فيهم وكيما هما حاشتهم بيا انا حاشتهم بهم زيد وسي
0: سنتيغيسهم توا صغار بشرى كيفاش عاملين في الكارد باغ اكزومبل يجي يطلع على ولاد ويقعد بحذاهم خاصه فما واحد عامين ونص
5: فما هو ليلي احنا وقت اللي وقفنا قدام القاضي خاطر هو عامين ونص نورمالمون ني با سونسي يصاحب الصغير خاطر ابارتير دو 3 ans في القانون التونسي اما انا صححت على انه يستحب ولده حتى وهو صغير وقت اللي يحب معناتها خاطر كيما الكبير كيما الصغير حاجته بوه زاده باش يشوفه وهما الاولاد الزوز يسا انسيبارابل دونك تجمش تدي واحد وتخلي واحد تو با فورسيمون كاسي لوتر بها معناتها يبدا يشوف في خوه ماشي قدامه وهو قاعد اي دونك حاولنا انه
0: وين يجي يهزهم ما فماش مشاكل بيناتكم معناها يهزهم ويجيبهم وانت كيف كيف تخلي يهز ولده
5: عمري بالعمر منهار هزهم وكلمت قتلوا وينك معناتها شبيك التاوى لجيب
0: يعني كابو عندك الثقة فيه بشر
5: هو صغاره هو فما شكون ما عندوش ثقة فيه صغاره
0: سي امبورتون
5: حتى كان هو أخيب عبد في الدنيا يقعد يحب صغاره
0: معناها أنا نعطي ولادي لبوهم مستثيقته بوهم بوهم
5: ولا قدر الله
0: وهو أهل الثقة وأنت أهل الثقة
5: ولا باش تصير عندي أنا معناتها فما قضاء وقدر زيد فهمت معناتها أما هو بوهم ماهوش باش يضرهم هو بوهم باش يخاف عليهم باش يخاف عليهم هو يخاف عليهم يحبهم برشا ويحب صغاره ويحاول يكون حاضر معناتها باللي يقدر وكل شيء. اما زيدا فمك اللي كان باش تحضروا ياسر زيدا في حياتك باش يفوق لك شويه من حريتك الشخصيه, حتى انت ينسوا سيباري على العبد, اما باش تخلي له مساحه كبيره انه يكون حاضر تخش عليها لا سيباراسيون ما صارت. دونك يفو اوسي بريزيرفي اتك الانتيميتي نتاعك حريتك هذيك باش ما تضرش روحك.
0: باش تحس اوسي اللي راهي العلاقه الزوجيه وفات
5: اي خاطر كان باش تخلي انا شوف انا معاه فكره انه تو باغ اكزومبل هو في القانون موجود فما برشا يطبقوا فيه وبتيت خنيجه معاه, اما لو بارتاج لا غارد بارتاجي انا الحقيقه جو تروف لي صغير الى بزوان دون سيرتين ستابيليتي اي دان سول فوايي. حاجته بيت نوم واحده, حاجته بدكش يبدا موجود في دار واحده, حاجته بدا روبير في بلاصه واحده, ومن بعديك انه يبار لو ويكاند ويرجع هذيك على ليميت ماهوش باش يضروا برشا. هو ايديالمون الكوبل يقعد يتعايش مع بعض وما يعيشوا مع بعضهم في دار واحده, اما جمعه هوني وجمعه غادي تتخسى بولفيرس ان بيتي بو صغير راهو سورتو كي يبدا صغير برشا كامور صغير. دونك انا مع فكره انه كي بار شي سون بير لو ويكاند تي ان سور نظام معين مع ولدك. يعرف انا ولدي طول عمره 4 سنين يقول لي انا بابا يجيني لو سامدي,
0: يا بشرة اللي انتوما بالقانون متفاهمين وبالتنفيذ من بعد بيناتكم متفاهمين وانت عندك ثقة في طليقك وتكي تعطيه صغارك وهو ما تقولش ليه طوما يرجعهم ليش, وإلا هو ما تجيش تقوله لا مانيش عطيتك صغارك على خاطر ندرى شنو, وهو كيف كيف ما يقولكش ما نجيش نهز وإلا ما نجيش نطلع على ولادي وعلى خاطر انت طلقتني.
5: قلتها مرة انا اما خوفا على صغايا خاطر يتيه دون زانيتا اللي ما ينجمش يصحب فيهم معناتها صغار. اما مش
0: حاجة دائمة,
5: اما خوفا على ولادي
0: على صغارك
5: في الاستانتي هذيك اني رفضت.
0: واضح
5: فهمت معناها بعد هذا هو كونسومودو سي سا. ومن بعد راهو انه ترقاو نلقاو ان تيران دونتون سي تري امبورطون حتى كان الواحد باش يحافظ على روحه وعلى كرامته, خاطر انا ولدي توا اللي عمره 4 سنين يستعمل فيها لا سيباراسيون راهو يسو انتيليجون صغار راهو ما عارفينش كيف مخخنا اليوم مش فاهمين ولا ما يعرفوش اش معناتها زواج ولا يعيشوا مع بعضنا في الدار واش معناتها سيباري ابخي تقول قايل من اللي بدا حل عيني فيق اللي احنا فيه 3 سنين شي فهم الدنيا معناتها صوروش يثبت على حاجة كبيرة. أما اليوم يستعملها يقول لي في نتعارك أنا وياه ولا ما نخليش يعمل حاجة, يقول لي ملا أنا ما عادش نعيش معاك باش نمشي بحدا بابا وكله ما عادش يجيبني بحديك. إي دونك يقول أنا وقت اللي قال لي كلمت بوه بالوقت قلت له جاوبت ولدي قلت له عندك ألف حق كان تحب تمشي بحدا بوك, حقك أنك تمشي بحدا بوك, كان تحب نكلم لك توا بابا يجي يهزك نكلمه لك, قال لي اي قلت له هاني باش نكلمه لك, كلمته بو قلت له ولدك يحب يبيت بحذاك تحب تجي تهزه, قال لي اي جي هز ولده فهم لا سيتواسيون حكي معاه وعا فسر له ورجعه ما بيتش بحذي وهكيكا معناتها بتيت ولدي زادة إلى كومبري ما ينجمش يستعمل أنا ولا يستعمل بو باش هو يخش يحب
0: ماهيش سهلة. هو دو توت فاسون تربية صغير حتى كنكم عايشين تحت سقف واحد فيها برشة تحديات ويومية وتعلم كل يوم مهارة جديدة وغيره, فما بالك يبدأوا زادة لي بارون سيباغيرا ويلزم شوية ممارسة حتى لين تتعود. وتوكا يعطيك صحة يا بشرة, مداخلة مهمة جدا سنين
3: بالفعل. مثلا المداخلات الأخرى سلطت الضوء على جانب آخر اللي هذا الطفل اللي هو الشاهد اللي نجم يكون موضوع ابتزاز موضوع ضغط, ينجم يكون زاد هو عنده الاستراتيجيات متاعه وينجم يستفاد من هذه الوضعية لأنه هو تلقى روحه في الوضعية هذه. نظن مثلا رسالة واضحة من قبل كل الشاهدات وعدم جعل الطفل طرف الخلاف, هذا مهم جدا. عمل كل من الطليقين على عدم تشويه الطرف الآخر لي إضعاف الطرف الآخر, عدم استعمال الطفل كوسيط, نظن هذا أيضا ظهر في أكثر من مرة. مهم أنه الطفل يكون غسوري, يكون فما طمأنة للطفل بأنه هو محبوب في كل الحالات بقطع النظر أنه فما طلاق انفصال خلافات أم لا. مهم أيضا بالنسبة للطفل في هذا الخضم وفي هذه الخلافات والصراعات يبقى عنده دي روتين, يمكن يكون عنده دي روبير, ولذلك حتى الناس كي يعملوا الكارد بارتاجي يمشيوا انهم يخلقوا نفس البيوت نفس الديكور باش يلقى الطفل ساعات ياخذوا حتى مساكن قراب لبعضها باش يعطيوا. نعرف هذا مرتبط بالامكانيات اما هي طريقه من الطرق ونظن اليوم تدخلات اللي جات من اشخاص مختلفين من اوساط اجتماعيه مختلفه وهذا يؤكد انه النضج مش مرتبط فقط بالوضع المالي او الوضع المالي بقدر من انه هو الناس عندهم هالتجربه الانسانيه وهذه القدره على التاقلم وعلى حمايه الطفل في هذا الوضع. نظن انه مهم جدا انه يتم وهي قالتها الثقه في الاب والثقه في الام بالنسبه للمطلقين مهمه جدا. يبقى زاد السلامه كما تنجم تفهم التهديد والاطفال يعيشوا مع والديهم ومش مطلقين فما احتمال واليوم فما قضايا مرتبطه بالانسست اللي قاعده تظهر في كثير من المجتمعات اللي هي محتمله. زاد ما تلزمناش يكون عندنا هالافراط في الثقه زاد ما يكونش عندنا الشك في العلاقه
0: الطرف الاخر
3: في الطليق لانه هذا ينجم يوتر العلاقه وينجم يكون ايضا مسيء للطفل. مهم جدا انه اللي يتم متى طبعا انت الطفل باش ما نقولوش اللي هو جرتك انت او الخطا منك انت هذه وضعيه بتاع كبار هما يعيشوا فيها. انت يلزمك تبقى الاب والام بقطع النظر من انه هو هذا الطفل موجود او غير موجود. حاجه اخرى يمكن هنا ما حكيناش برشا عليها هذو فما شكون قالته في فرنسا اللي هي فما بيدو بسيكياتر اللي تبع فما حالات اللي يلزمها المرافقه ان كان معناتها للطليقين او للطفل خاصه ولما لا الالتجاء للمهنيين وقت نلقاو انه في وضعيه غير قادرين على القيام بذلك.
0: واضح جدا. يعطيك صحة سنيم شكرا ليك. تحية ليك تحية لمروين في الإخراج الأشواق في الإخراج الرقمي غسين في التنسيق تحية الشاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية ليك بالكل. تعطيكم رونديفو نهار جمعة جاي في فورم جديد في لمن وبسلامة.
6: فورم يتواصل على الفاج أوفيسيال موزايك فام على فيسبوك فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزارة الصحة تعلن عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لإفادة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس، تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد أحكام التصرف في الأدوية وترشيد استهلاكها، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة فارماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. محطة سيدي حسون من ولاية نابل تسجل هطول 108 مليمترات من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد ناصر الجلجلي يؤكد في تصريح لموزايك أن تونس أنجزت عديد البرامج لتجديد خطوط إنتاج وسائل التبريد باستعمال غازات تحمي طبقة الأوزون فضلا عن التكوين والإشهاد. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه أن تقنيات التكييف الجديدة المعتمدة على غاز إيرتروندو ستقلص من الاستهلاك وتضمن نجاعة التبريد وسلامة الأجهزة في صورة الانقطاعات والانخفاضات المفاجئة لتدفق الكهرباء.
1: في الصيف أزمة ولا يشعر بها الناس الكل، وما هي السيناريوهات أكاديمية وسيناريوهات سيونتيفيك، الناس كل ولا تحس بالسخانة الغير عادية. البرامج هذا يطرح حلول على مستوى نجاعة الطاقة، فما كلمة تزارت فك السخانة ذيك راي تنفخ وما تبردش. إذا تكنولوجيا جديدة توا باش تنقصنا من الاستهلاك وتولي تنفخ وتبرد. إذا كان فارياسيون تاع ستيك مثلا ونتاع الفولتاج فما كلمة تزارت معناها تنجم تتضرر. بالتكنولوجيا الجديدة هذه يلزمنا معناها ننخرط، والحقيقة مشكورين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سنشرع إن شاء الله في حملة توعوية وتحسيسية حول هذا البرنامج اللي المواطن العادي ما هوش متمكن منه، تقول له إيرتروندو غاز إفيت سير وبدل الانفرتر وبدل كذا. تويكاية إن شاء الله بالتعاون بين وزارة البيئة الوكالة الوطنية لحماية المحيط برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية باش نشرع فيها الحملة التحسيسية باش المواطن العادي يعرف علاش الكليماتيزور يسوى كيك والكليماتيزور الآخر وشنو خير له. لأن من هنا المدة هيش بعيدة برشا، صحيح تفرح أنت أقل 100 دينار، لكن بعد باش تلقى صعوبة كبيرة باش إيجاد هالغازات اللي باش تعمل بها عملية شحن.
0: دوليا طواقم الانقاذ تواصل البحث عن عالقين تحت انقاذ مبنى سكني انهار غربي مدينة غزة، ما اسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا على الاقل بينهم 5 اطفال واصابة اكثر من 25 اخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص تحت الركام. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان الى 82 قتيلا وفق ما افادت به مصادر محلية، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين يعتقد أن عددا منهم لا يزال عالقا تحت الأنقاض. بيروت تعيد إلى القاهرة اليوم عشرات القطع الأثرية من الحضارة الفرعونية بعد 6 أعوام من ضبط السلطات اللبنانية إياها خلال تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية. ووزير الثقافة اللبناني غسان سلامة يقول قبل تسليم القطع للسفير المصري على موسى في المتحف الوطني في بيروت إن هذه القطع الأثرية البالغة عددها 37 قطعة ضبطت في مرفأ بيروت في العام 2020 آتية من مرفأ عربي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس. Mosaic FM.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل لسان على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على مختلف الترددات نتاعنا. تحيه للناس اللي اختارت تسمعنا في الابلكيشن تاعنا موزيك اف ام اللي شغال على اي او اس ولا اندرويد. مرحبا بكم زيد على موقعنا موزيك اف ام بوانيت. مرحبا بالناس اللي اختارت تسمعنا فكره هذا في ديارها في الخدمه. احنا ديما نرافقكم في المهجر. تحيه لبناتنا وليداتنا زيد كيف اللي يسمعوا في موزيك اف ام. همزه الوصل بينهم وبين البلاد, ريحه البلاد, اخبار البلاد, الكل تلقاوها معنا. شكرا لكم في كل نهار تعطيونا ساعتين من وقتكم الاثنين الجمعة من 4 إلى 6 باش تسمعوا على كل سن. شكرا على تفاعلاتكم. ما تنسوش الموعد اليومي مع واتساب عجب بعد شوية على 23 513 23 513. رحبوا بكم الناس الكل ورحبوا زيدا كيف كيف بالناس باش تطلبنا بعد شوية زيدا على 71 113 13. عندنا 600 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. رحبوا بالكيب الكل. رحب بك سونيا, اهلا وسهلا. كيف الحال؟ صباح
1: الامور
0: طيبة الحمد لله. جونا به
1: الحمد لله.
0: توتو بني
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. مرحبا سيدة أميمة,
1: أهلا وسهلا. مرحبا الحمد لله.
0: الأمور الأمور طيبة الحمد لله. صديقنا العزيز خالد قطات في الإخراج, أهلا وسهلا. شكرا استقبلت فيكم كل حب على 70 100 ألف. تسيق العام الحسا موالي جراندي معنا. أيوب تحية كبيرة ليك أيوب. دونك معنا في الإخراج الرقمي. يلا نمشي ونشوفوا كيفاش كانت الميسيون تاع البارح. هذا البست أوف
2: Best of.
0: مرحبا أختنا أميمة عليا. مرحبا أم تفاشكة اليوم جيتنا أميمة تبارك الله. والله العظيم ذكرنا بك الفاشكيتك اللي كانوا يتزينوا على طبعا. تشوفوا الأوتفيت وقولوا لنا كانوا جيران كانوا قجداتنا زينوها الفاشكة
3: حكتا وشخت.
0: خالد قطعت القبودين باش أخويا. مرحبا سي خالد في الإخراج وصديقنا نعيما سي خالد. صحة أخويا الحجامة, صحة زادة كيف كيف اللوك جديد ذي شي سموه في الخليج ذي تعرفها ولا
4: مش يضحكوا طاو توين ساي بدأ يضحكوا
0: السكسوك
1: سكسوك حيث. فما شيف اسمه جيمي أوليفر
5: بحكي بالقري بالانجلي
1: عنده تيفي شو
0: يس يس يس
1: جيل تونس
5: تعرف كي جيل تونس ديخ ديخ قالك ملا فليفرز وملا ماكله
0: وملا ديخ مش محاش. يلا سيدي نمشي ون
6: كنا الزوردة لفرنسا خير
0: كيف
6: كنا الزوردة عملت
0: وردة وردة وردة خير والله العظيم
5: قدرة رب
0: تحب نمشي كندا
1: نخمم نعمل طلع على كندا
0: بي ربي معك
1: فبري فرح
0: أقصد ربي كندا.
1: حبي نقصد ربي
0: حبك تمشي لكندا بلا تشرف
1: إن شاء الله.
0: جينا مثلا كنت تقولي مثلا كندا أقول لكم شيء.

0: أبهرني بالنتيجة وأنا فخورة بيك، حتى يحس أنه هو مسنود وعنده عائلة وراه ويحس عنده ثقة في روحه.
1: ارحم والدين ولدي.
2: ميرسي فيروز.
0: فيروز صوتي حلو كي فيروز زمان يا بنو.
2: بس فيروز عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك.
0: دونك اليوم عندي ثقة فيك.
2: عندك ثقة في صوتك زاد.
3: لغيت الفرح، إيه رأيك؟
2: بيست أوف. شكرا لدفاع عليكم، تحية لكم الناس الكل. يلا نبدأ بالجو بالجود فايبز، بديناها بالضحكة ونكملوها بموزيكا اللي تعمل كيف طريقة سلامة للناس الكل. شكرا لاختياركم موجود موزيكا فيم 23500 13000. رحبوا بكل مساجاتكم تفاعلاتكم على اللي ساير في البرمجة أيضا في برنامجنا، ونوصلوا أصواتكم بكل أمانة في واتساب عجب مع 5 درجين لوركيسترا ناسيونال دو باغديست، هذا بحديد من التراث الجزائري.

0: عيش.
1: غنية لمبوتياج سيدي اليوم زوز غنيات بالأفريكان فايبز. اليوم اخترت لكم زوز غنيات الحقيقة فيهم برشة موسيقى إفريقية تعمل 66 كيف. يلا نبدأ بالموري كانتاي.

0: بما أهلهم للالتحاق بسلك التعليم. الخريجين عبروا عن استيائهم من التأجيل هذا واعتبروا أن وضعيتهم المهنية ما عادش تحتمل المزيد من الانتظار، خاصة مع انطلاق سنة دراسية جديدة وحاجتهم إلى توضيح رسمي حول مصيرهم المهني، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل وتوضيح أسباب تأجيل الانتداب إلى جانب ضمان حقهم المباشر في الانتداب والتعيين وفق ما يعتبروه مستحق بعد سنوات التكوين والدراسة. ومع الاستعدادات لانطلاق سنة دراسية جديدة تجي دعوات من الخريجين إلى إيجاد حل سريع لوضعيتهم ورفع حالة الغموض اللي تحيط بمستقبلهم المهني، وأكدوا تمسكهم بحقهم في الالتحاق بمواقع عملهم في أقرب الأجل، وهذا اللي أكدته إحدى خريجات المدرسة العليا للمعلمين.
1: بصفتي طالبة في دار المعلمين العليا وباسم زملائي وزميلتي في الدار، نريد اليوم أن نسلط الضوء على إشكال يمس مسارنا الدراسي والمهني، وهو تأخر فتح باب الانتداب لخارجي الدار وعدم تطبيق الشروط التي ينص عليها القانون. فمطلبنا الأساسي اليوم هو احترام خصوصية تكويننا وضمان وضوح مسارنا المهني بعد سنوات من الدراسة والتكوين والتربصات في مجال التعليم. فما يثير قلقنا اليوم هو أن هناك عددا كبيرا من خارجي الدار الذين ينتظرون الانتداب، في حين أن فتح مناظرات أو انتدابات لفئات أخرى دون توضيح وضعية خارج الدار خلق حالة من الحيرة وعدم اليقين. وهناك أيضا إشكال آخر يتعلق بمناظرة التبريز التي لم تفتح إلى حد الآن، مع وجود عديد النقاط التي لا تزال مجهولة وغير واضحة بالنسبة للطلبة والخريجين. وهذا الأمر يصبح أكثر تعقيدا لأن هناك حاليا طلبة يواصلون تكوينهم في مسار التبريز داخل دار المعلمين العليا، وهم بحاجة إلى معرفة الآفاق التي تنتظرهم بعد سنوات من التكوين. لذلك مطلبنا الأساسي هو توضيح الرؤية وتوفير المعلومة الرسمية واحترام خصوصية مسار دار المعلمين العليا، سواء بالنسبة للخريجين الذين ينتظرون الانتداب أو بالنسبة للطلبة الذين يواصلون تكوينهم حاليا. وآخر ما أقول، عاشت دار المعلمين العليا صرحا عظيما يعاند الامحاق.
2: شكرا لها اللي هي وصلت صوت هي تنقله زميلتها وزملائها، وهذا النداء العاجل اليوم اللي يطالبوا به. يقول لك اليوم لكل نغمال، لكل نغمال معناها اللي بنيت التعليم في تونس، معناها وقت اللي رجعت بعد هالغفاغ اللي صارت، وكل فرحنا واستبشرنا خير، وأجيال وأجيال من التوانسة تعلموا بفضل خريجي دار المعلمين العليا. قل لك يا أخويا ما تصحوا صدقا لازم من المحل، احنا أولى من غير معناها بغيرنا، لأنهم باش تدخل أنت الساعة اللي كل نورمال لازم تكون عندك معدل محترم في البكالوريا، وأيضا حتى القراية ما هي سهلة.
3: ما هي سهلة يعني هما احنا كيفاش معناها نطالبوا بإصلاحات في قطاع التعليم وما نثمنوش الناس اللي اختارت أنه تكون في هذا المجال، الناس اللي تكونت في هذا المجال وضحات وتعبت وكانت عندهم رؤية واضحة لمسارهم المهني اللي هو بش يخرج بش يكمل بش يولي معلم. معلم يكون الأجيال، يعلم كيفاش الصغير يشد ستيل ويكتب ويسأل وينضبط في القسم ويسمع ويتعلم، في الاخر بالكل يلقاو رويحهم في ضبابيه. هما اللي اكثر من هذا اللي يزيد يحزن اللي هما طالبين توضيح على الاقل.
2: اي بيان سور،
3: عبرنا وضحنا انت كيفاش تطلب منهم انه يخطوا مستقبلهم ومسارهم المهني ويكونوا معناها متفائلين وممنين، وفماش مستقبل واضح مصيرهم في ضبابيه واللي الى حد الان ما فماش توضيح. خاطر اللي يقتل اكثر من الانتظار هو انك انت ما تعرفش وقتاش يجيك المعلومة وما عندكش تفسير. انت كي تبردهم وتفسر لهم وتوضح لهم التأجيل علاش والوقتاش زيدة، فما الدلايم يقعدوش هكيكة في المهموتة. دونك أقل حاجة في حقهم الناس هذم انهم هما توضحوا لهم وتوريهم الخطة، شنو انت مخطط لهم، شنو اللي يستنى فيهم، حتى على الأقل يحسوا انه فما شكون معبرهم في القطاع هذا.
2: اكزاكت. وهذه اليوم المطالبات معناها نقول لكم بانه اليوم عندنا مشكله كبيره معناها في لنورماليان، المفروض بانه افكتيفهم في البقايا اللي بهم الفايده، ناس تنجم تؤدي المهمه كاحسن ما يكون. راهو سي با نورمال، راهو النورماليان في الاوروب معناها يبداو يلوجوا فيه من بلاصه لبلاصه، كيف قبل اللي متخرج من ليكول نورمال راهو يبدا المعلم اللي بصيف ليل هذاك النورماليان، راه بارابور على الاخرين سي يا توجور فما عنده الافضليه. كيف الناس هذوما مدربين باش يتعاملوا مع حتى الصغار اللي عندهم احتياجات خصوصيه، اش معناها؟ معناها اللي ديسلكسيك، العباد اللي عندهم مثلا ايبر اكتيفيتي الى ما اخر ذلك، وسيسين ويعرف كيفاش يوصلوا المعلومة عندهم.

0: البيداغوجي نتاعهم الى ما اخر ذلك بغير معقول باك بلس 5 معناها براتيكمون تيتر انجينيور كان قرا حاجه اخرى ويلقى
1: هي المؤسسه الجامعيه هذيا هي دوم القرايه فيها 5 سنوات نحكيو على اللغات العلوم الانسانيه العربيه الفرنسيه والانجليزيه والفلسفه والتاريخ والجغرافيا ويتم تمتيعهم بالتعيين بكل امتيازات المخوله لهم طبقا للنظام والترتيب المعمول بها منذ انشاء الشعب هذه المميزه طول فتره الدراسه والتكوين. دوك حتى قانونيا هما عندهم الاولويه في الانتداب وهما معناتها عندهم قانون داخلي يخليهم يصير الانتداب نتاعهم اوتوماتيكمون. دوك هما يقولوا ابخي تو احنا قرينا ونجحوا في الباك وعد الباهي والقرايه غاديك راهي صعيبه برشا معناتها ماهيش كيما اللي فاك الاخرين حبوا ولا نكرهوا. دونك القرايه في دار المعلمين العليا تطالب برشا امكانيات وبرشا هما اصلا تحضير باش يوصلوا وينجحوا بعد 5 سنين ويخرجوا كاساتذه ومعلمين. دوك اوتوماتيكمون نورمالمون يصير انتداب من غير ما يصير حاجه هذيا. وقالوا انه بعد المناظره نتاع الكابيس هي صارت المشكله هذيا خاطر تم انتداب اللي نجحوا في المناظره نتاع الكابيس دونك تم تاجيل انتدابهم هما لهنا واللي هو نورمالمون ما يجيش على خاطر ديجا كما قلنا فما قانون وقانون داخلي وحتى قانونيا انهم يصير الانتداب نتاعهم اوتوماتيكمون من غير ما يستناو هذا الكل
0: اكزاكتومون. دونك ما يقعدوش لهم يتسائلوا على مستقبلهم
2: يتسائلوا وشاعرين بالاحباط معناه انك انت تخير عليهم فئه اخرى وزيد من فوق غياب لكوميونيكاسيون ما فما حتى من الضبابيه في المشهد ما فما حتى انه انسان يعبرهم فما بلاغ واضح الوضعيتهم شنو باش تكون من بعد يابا وهذه يعني كفاءات كيف هكا ما فهمتش علاش
0: اكزاكتومون. وليه الشباب في عمر الورود اليوم راه معناها الشباب هذيا راهي مطلوبه راه ايغرا انت اليوم تكون نورماليان حتى ما قريت حتى نهار غيان كو لا فورماسيون اللي خذيتها والتضحيات اللي عملت لها وانت كدولة اليوم كونت جيل رام هذوما باش يكونوا الاساتذه والمعلمين تاع غدوه اللي باش يبنيوا لك باش طبعا احنا مش قلنا نستنيه في رئيس الدوله عمل المجلس الاعلى للتربيه وصدقنا الرب بدا يخدم الخدمه نتاعو تيها وشنو تو اول قصيده كفر تنصلحوا منا ومعناها وما نخربوها من جنب اخر ما هو حطينا ونحبوا نصلحوا. وقال الرئيس تكلم طويا كلكو جوغ وقال معناه هذي راهو معناه اون ريفورم دو لونغالين يلزمها مديده اما كيفاش باش تعملها من غير هاي موارد بشريه. هاي الموارد البشريه اليوم تتساءل شبيني انا ما تمش الريكروتمون تاعي كيف شاركهم هذوما اليوم الصغار لانهم اقرب الصغار اللي باش يقريهم وهذوما باش تبني بهم انت 20 و30 و35 سنه وهما باش يقريو لك راهو اللي يتخرج من ليكول نورمال معناه انسان عمره بين 23 و 25 سنه هذا الا طارت لانه ديما يكونوا دي معناها دي زيليف غيون يدخلوا للسيكل هذاك نتاع 5 سنوات وبعدها هي يتخرجوا لنا المفروض من خيرة الأساتذة والمعلمين
1: بالضبط. وبلس الحكاية هذية اللي صارت حتى طلبة نحكي وإحنا طبعا على الخريجين اللي استناو في انتدابهم نحكي على طلبة اللي ما زالوا ما كملوش مسارهم المهني ويشوفوا كيما الحاجات هذية شنو يبشي حسوا شنو الرسالة اللي قدمتها لهم أنت باش يكملوا يقراوا وباش يصير انتدابهم يقول لك أبخيتو أنا مستقبلي ما نعرفش اسكو مضمون ولا لا وقت اللي هو اختار المهنة هذية واختار البرانش هذية باش يقول لك أبخيتو أنا بعد 5 سنوات من التكوين ومن القراية باش يصير الانتداب نتاعي أوتوماتيكمون كيما اللي قبلي. أي هي رسالة بعثت لهم أنت اليوم؟
2: أي واحد يحط روحه في بلاصتهم باش يحس بإحباط ويحس اللي هو المهنة هذية اللي هي المفروض معناها من أنبل المهن راه المعلم هو النواة الأولى بعد العائلة للتلميذ كي يلقاو رويحهم بعد التضحية هذيك الكل ضحاوا بالقراية عائلاتهم كل واحد وراه قصة تضحية وراه عائلة وراه يعني في الأخر بالكل يلقى روحه اللي سبقوه المفروض انه يعطيوه امل رساله امل ان هذا هو المستقبل اللي قرينا وصلنا والدوله اعترفت بينا ووفرت لنا مواطن شغل في الاخر بكل يلقاو ريحهم حد ما يجاوبهم راهو
0: هذا هو والمعلم راهو اليوم هو الموتور نتاع الاصلاح التربوي راهو بالمعلم اليوم نعاودوا نصلحوا المدرسه معناها من القاعده من الباز نتاعها هذيك علاش يفضلكم اليوم ما عاودش حبوا نسمعوا مثل هذه التصرفات وبرشا تشكيات اليوم على العوده المدرسيه راهو حتى على فيكتاسيون نتاع المعلمين برشا ناس توجد برشا تساؤلات مثلا من اهلنا في مدينه تطاوين يقول لك انا اش معناها يعي والتونس تعينوا في تونس ولا ما تعينيش في بلادي معناها زاد كيف برشا مشاكل فيما يتعلق اليوم بالناس اللي مازالت باش يتم معناها تم تعيينها وبعاد برشا على عائلاتهم دونك لنا زاد كيف تطرح 1000 سؤال وسؤال زيد وان شاء الله على كل حال سنة نعملوا اول عام ما فيهش شغورات، خاطر تعرف سونيا نعديو جميع اثنين ثلاثة ونبدأ ونشوفوا في بالك في القروين فما ستة مدارس ما قرا ما قراوش سنة اولى وسنة سادسة، في بالك في الكيف درشنو في بالك في سوسة فما هكا وهكا في كافة الولايات الجمهورية ساعات تلقى الشغورات. شال اليوم يتم سد الشغورات كيف كيف اليوم الدوسيه الحارق زاد الاخر نتاع ايضا الانتداب للاساتذه والمعلمين هذوكم النواب زاد يتم معناها احتوائه، وخلينا نمشيوا بالحق نحو مدرسه اليوم تحفظ كرامه التلميذ
2: وتحترم المربي وتحترم المربي.
0: نعاودوها راهو المربي هو نعاودوها هو راهو قلب العمليه الاصلاحيه.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: هذا على كل سنة حتى الستة متاع العشية. نسلم عليكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، تحية لكم الناس اللي بتفاعل معنا قاعدة على نميرو واتساب متاعنا نعود نذكر 23500 و13000. شكرا لكم ناس الكل. نمشي والاشتاق يحكي معكم أيما
3: اشتاق يحكي.
1: مش نحكيو على مشهد صادم كان ينجم لقدر الله يوفى بمأساة، وين قتل الفنانة توسية نويل بن صالح روحها البارح قدام موقف ما كانش في الحسبان بعد ما لمحت رضيعة تحبو وسط الطريق العام بمنطقة العوينة. بن صالح قالت انها كانت تسوق في كرهبتها خلال مدخلتها في برنامج صباح الناس، قالت انها تفاجأت بجسم يتحرك قدامها قبل ما تكتشف انه الامر يتعلق برضيعة ما يتجاوزش عمرها عام كانت في المنطقة هذية رغم كثافة حركة السيارات والدراجات اللي تفتقر زادة للإضاءة، الشيء اللي زاد من خطورة الوضع بمجرد ادراكها انه الحج هذه الشيء اللي قاعد يتحرك مقدمها اللي هو بيبي. قامت نويل بن صالح بالتدخل والاستنجاد بأحد المواطنات اللي عاونتها على حماية الرضيعة حتى وصول الأمن، ورشحت نويل بن صالح أنه تكون الرضيعة حطوها في مكان قريب من مسجد مجاور قبل ما تبدأ تحبي حتى لين وصلت إلى وسط الطريق. وحبينا نقوله أنه طفلة هذية قاموا الأعوان بالتدخل وتوا موجودة في مكان آمن. لحقيقة ما نعرفوش حيثيات الحكاية، هل الطفلة هذية حطوها قدام مسجد ومشي ولا لا، جوست نسمع نويل بن صالح شنو قالت.
4: مدى الحياة مش بيسمح المشهد اللي حضرت عليه والحاجة اللي عشتها واللي تعديت بها 2-14 سبتمبر 7 و5 بالضبط متاع العشية. كنت في كرهبتي متعدية نهج الشيخ محمد النايفر في العوينة اللي هو نهج في حركية كبيرة ويتعديوا منه برشا موتورات وبرشا كراهب وكل شيء. أنا من ألطف الله ما نجريش في الكيف، أنا كيف فكروا في الكيف في الليل معناتها نلف مريك دونك ديما نبدأ رد في بالي نبدأ خايفة لنعفس لقطات تراني ولا الكلب ولا حاجة. أنا متعدية من غاديكا نشوف في حاجة نشوف في جسمي يتحرك معناتها أنا ما فهمتش اللي هو اللي هي بيبي ولا وقت يوقفت عملت الفران وهبط البنوتة نلقاها تبعد أقل من مترو على العجلة متاع الكرهب كيلينين بنية صغيرة تحبو معناتها أنا ما فهمت شيء. وثم بنية متعدية اسمها فرح اللي نقدم لها تحية كبيرة برشا الطفلة هذه اللي رافقتني من بعد حتى لين وصلنا البنية للبلاصة الآمنة. كيف وقفت هزيت للبنية والطفلة هذه جيتني حطيتها عند الطفلة هذه قلت لها شدها وبديت نعمل في التليفونات ومن بعد عملت ديريكت على فيسبوك خاطر مهمشت مشينا سألنا احنا ساعة العسيس نتاع الموبل اللي بجنب الكيس هذيك فما مسجد ما يبعدش اكثر من 10 متر على البنية انه نرجعها هذه تكهن راهو من عندي انه البنية تحطت قدام الجامعة.
0: ترشح تقول بينها البنية تحدد قديم الجامعة. والله يعطيها ألف صحة ساعة نويل بن صالح صديقتنا الفنانة التونسية والأستاذة أيضا لأنها أستاذة فاضلة تقري في الموسيقى مش غريب عليها رقيقة دونك. أما اليوم الامبورتونس في العمل اللي قامته نويل كمواطنة وكفنانة أيضا هذا دورها اللي يفرض عليه. أما يرجعنا لهالحالات هذية متاع أنه جيب صغير كيف فكرون مهم له الصغير معناها بالحق حاجة توجع القلب على الاخر. الناس هذية اللي هنت عليهم ذنيهم حطوه معناها قد في الشارع مسيب يزم نهار من نهارات والله العظيم إنسان الناس هذية اللي تخمم حتى مجرد التخميم حتى لو كان جابته في طرق ما نفش ندخلوا فيها أنا ما نحكمش ربي يفصل بينا الكلنا يوم القيامة في الاخر يمشي ويشوفوا الصفوف نتاع مراكز الحمل والانجاب، يشوفوا البروتوكول اللي المراه والراجل يقعدوا 10 سنين 15 سنه ساعات 20 سنه يحلموا باش صغير يقول لهم يا بابا ولا يا امي، وفي الاخر في نهايه الامر احنا نشوفوا في التصرفات هذه. هذا ماهوش لولاني في الشهر هذا الاخريني فما 4-5 حالات على ما يقع التواصل الاجتماعي بين الحمامات وبين كيف سوسة وبين تونس العاصمة تتكرر هالحالة هذه. سونيا حاجة توجع القلب.
2: إن شاء الله الفئة هذه من الناس اللي فقدت الإنسانية تسمعك، تسمع فيك هي توا، على خاطر تقعد اللعنة أنك أنت كالملايكة ذيك تسلمت فيها اللي هي رزق من عند ربي، اللي ذيك هيبة من عند ربي اللي أنت تسلم فيها وقت الناس مستعدة تحط اللي قدامها واللي وراها وتضحي بكل شيء على خاطره. طبعا احنا توا ما عندناش الروايه
0: الكامله
2: الله انا نتمنى من كل قلبي، لو انه حتى قال الاخر عندك في الهمه تختار، نتمنى انه يكون عن سهو، عن استهتار، عن اهمال، مش انه معناها سلموا فيه لي بارون تاعو. نتمنى من اجل الطفل
0: نرجو ذلك. اي
2: وحاجه اخرى اللي انا بالحق نحيي برشا نوين وجه لها تحيه على خاطر راوي اليقظه
0: وقت الانسان يسوق.
2: انتبهت، كانت تنجم، احنا تو نعيشوا في عالم سرعة،
1: كانت تنجم تكون تجري لا قدر
2: مزروبة. احنا نعيشوا في عالم
0: سرعة،
2: يخدم مزروب تعب، احنا ولينا لا شعوريا انانيين، لهذا يزرب يحب يمشي يصب بيسانس، يمشي يشري خبز، يمشي يخدم، يروح بولده، دونك يجعلوش يقضي قضيته. دونك هي كانت يقظة وانتبهت وخذت من وقتها،
1: قامت بالواجب
2: ما وصلت، وكان معناها الى
1: تهنيت انه في مكان امن
2: بالضبط. يعني هذا بالحق نحييوها عليها، هذا معناها يعكس الانسانيه اولا. الواجب على خاطر بالحق واجب الاشعار موجود في حقوق في مجله حقوق الطفل
0: كذلك.
2: اي حاجه تهدد الطفوله راهو من واجب المواطن انه يقوم بالاشعار، راهو واجب انك انت ديما نحن نحكيوا على المسؤوليه المشتركه، مش نعملوا كان على الامن. راهو المواطن ينجم ينقذ لحظه ريت فارقه بين انه هو الانسان البيبي هذا ولا الصغير هذا تصير له حاجه والنجات لحظه اليقظه هذيك نتاع المواطن
0: شعر.
2: ما كانش اناني
0: احنا حيينا نويل بن صالح، والحقيقه الف تحيه للاستاذ كوثر الغربي، ولا 6 ساعات بين العوينه والجرجاني حتى لين تمكنوا على الاقل مع وحدات الامن وايضا الفرق المختصه بالطفوله هزوها إلى مركز رعاية الطفولة. اليوم بين أيدي أمينة، إن شاء الله أنا أقول أنه ليلبو يالم حتى لو كان غلط تورا ونش ندخله في الحكم على هذا، راهو هذيك نفس معناها عزيزة، وراهو معناها اللي تعملوا فيه لو كان حرمته مرة مثلا نقوله في إطار غير شرعي جاي صغير، أما اللي تعملوا فيه اليوم راهو حرام زقوم معناها بالحق.
1: هو
0: هذا هو الحرام بعينه
1: في الإطار هذية معناتها ما نيش باش نقولوا عادي ومستنسين نشوفوا فيه، أما الحوادث اللي تصير أنهم يحطوا لبيبي أعمارهم صغيرة متعجم مع شهر ماكسيموم، نحكيه على طفلة عمرها عام عاشت معك، عام استنست بيك كأم ولا يحتك بريحتك بوجودك بالأمان اللي أنت تقدمه لك، كيفاش عطاك قلبك انك تحط صغيرك؟ ما مانيش نحكمه، اما راهو الحقيقه معناتها كي تخمم فيها انت هكا بالعقل كيفاش نجم تخلي صغيرك هكاك وهو عمره عام، كيفاش باش تخليه في الشارع وحده هكاك في الظلام تحطه للمجهول، لا تعرف عليه لا يقدر يجي كلب يعضه، لا يقدر يعرف كهرباء ولا موتور
0: تصير له حاجه. هي
1: وحاجه اخرى زاده مهمه، نتصور كما قال خالد قبيليكا انه العوينه فيها دي كاميرا بارتو، معناتها ينجموا مانيش ندخلوا في خدمة الأمن ذاك يعرف شو قاعد يخدم، يشوفوا الكاميرا وشكون اللي حاط الطفل هذي، وهل زيدا معناتها حاجة أخرى مهمة، هل باش يكون بيبي تونسي ولا ما هوش تونسي، ينجم يكون زيدا من
0: حتى
1: من جنسية أخرى، أما هذا لا يمنع أنه من حقه أنه أم وبوه هما اللي يربيوه مش يتحط في بلايس.
0: هي هابط التصوير دونك متاع البيبي معناها مغطية الوجه متاعه
1: واحترام
0: ليه، دونك مهما كانت الجنسيه نتاعه اللي صاير هذا ماهوش معقول وماهوش مقبول، لانه يقعد ديما انسان الانسان انسان
1: هو
0: تونسي فرنساوي اللي تحب انت، فلسطيني اللي تحب انت،
2: مهما كان جنسيته. نحن نلومه في اللي جروب في الفيسبوك، نحن نلومه كيفاش انسان ربى قطوس ورماه، كيفاش ربى كلب ورماه،
0: عنيك انسان
2: فمعنيك
0: إنسان روح روح روح روح, روح, روح معني. وهني قلت لك أنا الأدهى والأمر أنه الناس هذه مش مقدرة النعمة اللي أعطاها لهم ربي. على كل حال ربي سمعنا على الخير عليها البلوتة. كل الحب للأستاذة وأيضا كل الحب لصديقتنا وائل بن صالح, وإن شاء الله ديما نقعد ديما هكا فيقين. خطر آخر حادثة جمعة تين التالي في الحمامات في قفة نوريسونت صغيرة عمرها 3 جماع ما زلت صغيرونة, وكل لقاو معها رسالة سامحني ما نجمش نربيها. معناها حاجات اللي توجع القلب بالحق. وهذوما راهو رب الله العظيم أنا واحد من الناس كي نشوف نلقى نقول هذوما في الخرافات كانوا يحكيوهم من قبل, هذاك ربي وخاطر لقاوه باب جامع وهذاك جابو. معناها حاجة تتصير مرة في الطولي قال الآخر
2: تحسها أصلا تصير في المسلسلات ولا في
0: المسلسلات ولا في الخرافات.
2: كيفاش ينجم إنسان يعطي قلبه كيفاش؟
0: وإحنا اليوم في عام 2026 للأسف الشديد. رأيكم يهمك العزم كومنتيخ
3: أشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: هذا ساعة بساعة تو تسويت نمشي, والهشام سلام في الجود فايبس.
3: جود فايبس.

0: كل لسان.
1: حدث على كل لسان والحدث المرضي جينا من فرنسا في انتظار انه يتم تطبيقه في تونس يا أميمة.
2: نحو 11.6 مليون تلميذ في فرنسا رجعوا نهار 1 سبتمبر إلى مقاعد دراسة إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وسط دخول قرار جديد يقضي بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية حيز التنفيذ. ويجي القرار هذا بعد سنوات من منع الهواتف في المدارس الابتدائية والإعدادية، وكانت فرنسا فرضت الحظر هذا منذ عام 2018 على تلميذ المرحلة الابتدائية والبلوتو المرحلة الإعدادية اللي تتراوح أعمارهم عادة بين 11 و15 سنة قبل ما توسع نطاقه ليشمل الثانويات مع بداية العام الدراسي الجديد.
3: Fini les casquettes, les téléphones aussi.
4: L'interdiction du téléphone portable au lycée, c'est l'une des nouvelles mesures de cette rentrée 2026.
5: Ils le rangeaient que dans les salles de cours avant, donc précédemment, c'est les enseignants qui le faisaient poser derrière le bureau, dans des pochettes.
4: Une fois en classe, les élèves doivent déposer leur téléphone dans ces vide-poches achetées pour l'occasion.
6: Ça devient un rituel et dès qu'ils rentrent, ils le posent, ils voient leur place et ils le récupèrent à la fin de l'heure.
4: Et à chaque changement de classe, c'est le même scénario. Une solution quelque peu contraignante, mais qui s'est vite imposée comme étant la plus adéquate pour cet établissement.
5: On n'a pas le placard adéquat et 470 élèves qui sont devant des casiers pour les récupérer à la sortie des cours, ça ne sera pas possible. Et puis on n'a pas les moyens d'acheter un placard qui coûterait des centaines d'euros. Même les pochettes individuelles, on avait chiffré, ça coûtait 6000 euros. On n'a pas 6000 euros pour mettre, puis c'est trop dans l'urgence.
4: À la récréation, le téléphone est là aussi interdit, mais la tâche s'avère plus compliquée pour les surveillants qui ne sont que deux pour 470 élèves. Autant dire que le proviseur n'est pas dupe quant à l'interdiction du téléphone portable au sein de son établissement.
5: Bah, ils ont deux téléphones hein, qui usagés, qui donnent pour le prof pour faire semblant, et puis le vrai qui est dans le sac et qui vont sortir dès qu'on aura le dos tourné.
4: Jusqu'à fin septembre, aucune sanction ne sera appliquée, mais par la suite, les téléphones pourront être confisqués à ceux qui ne respectent pas l'interdiction. Pire encore, des sanctions disciplinaires seront possibles.
1: هذه من الحقيقة واحد من الآلاف بالمئات بتور بورتاجيل تم معناها القيم بها في وسائل العلم الفرنسية. اليوم متجندة وزارة التعليم معناها والتربية الفرنسية من أجل أنه يمنع استعمال هاتف الجوال داخل الحرم المدرسي. سونيا العقبالين،
7: والله اختفتها من فمي. العقبالين على خاطر قرار
1: خطر القرار
7: القرار في حماية لذهن الطفل. أوه. حماية لمساحة الانتباه وقت التلامذة في وسط القسم. راهو الحرب مش على الهاتف. أوه. هو الحرب
1: على شكون؟
7: هو انك انت تدخل معك التليفون وتولي كونكتي مع النوتيفيكاسيون، الاشعارات، المساجات، التصاور. يعني في الاخر بالكل هو المدرسه شنو هي؟ المدرسه من الاماكن القليله اللي الطفل يقعد فيها يتعلم فيها، يهز يده، يسال، يكتب، يحكي فاس فاس مع تلميذ اخر. تصور انت هذا كله تنحيه له وتخليه كونكتي مع التليفون، يحس روحه ما يحبش يركز مع العالم اللي هو فيه، يحب يشوش عليه بالنوتيفيكاسيون.
1: صحيح.
7: دونك انت تخيل انت تليم ذوما الكل الضحايا نتاع الديبوندونس نتاع لاتاشمون نتاع التليفون هذايا، ما يجيش وقت اللي هو ماشي يتعلم. معناها راهو احنا كنا نعرفوا صغار وكبار اللي سكرولينج يعني تعفن دماغي. معناها انت هاكي منتي من فيديو لفيديو من فيديو لفيديو، فما بالك طفل صغير. معناها حاشنا بك الفخيشور نتاع الطفوله هذيك باش احنا الطفل
8: يستوعب اللي قاعد
1: يقصوا له نتاعو يفهم الطفل كيف ويركز داخل الحرم المدرسي. نعاودوها اونكور اون فوا،
8: فما حاجه قالوها في الاوديو اللي كنا نسمعوا فيه قبيله، قالوا انه التطبيق نتاعو ما كانش سهل، خاصه انه فما تلامذه كانوا يجيبوا زوج تليفونات، دونك يعطيو تليفون هكا المعلم كونسي هذاك تليفوني وتليفون الاخر يحطوه في كرتبتهم وقت اللي تلفت المعلم والاستاذ.
1: كانوا تدريجيين،
8: ماهيش سهله.
1: لا تدريجيين هي برشا انك هكا جرب شهر.
8: ايه.
1: مانيش نعاقبك حتى لو كان، اما من انطلاقه من 1 اكتوبر
8: باش تولي فما
1: عقوبات. تولي فما عقوبات توصل اداريه وتوصل حتى يخلصوا الوالدين ولا يخلصوا فلوس. دونك حاجه به يا برشا، ما انا نحس انه التدرج هذايا وانك تهز انه عائله كامله تولي حتى الولي يبدا يخمم امبليكي ويوصي ولده عايش ولدي لما اخر ذلك. هو توا كما سمعنا المدير المدرسة كي حكي قال راو صعيب برشا انك مش توفر معناه المئات التلامذة اليوم وين يحطوا التليفونات نتاعهم مع سي نورمال سي تري لوجيك دونك يقول لك اليوم ماذا بيك تخلي في كرتابته تحط ديريكت ممكن تعرف روحك واش تقعد تلعب بالتليفون ولا حاجه
7: تحطه في بلاصه انا احسن راى انه انفستيسمون يستاهل انك انت توفر بلاصه يتحطوا فيها التليفونات لحقق على خاطر راهو هما زيد يلزمهم يفهموا الخطر هذا يلزم يفهموه على خاطر مش يحسوا فقط انه حرمان وفرستراسيون فكيت له التليفون تلميذ والطفل يلزم يفهم علاش يلزم يفهم هذيك في مصلحته اللي امتي راهو يهدد عقلك مداركك العقليه راهو يهددها انك انت ما عادش نجم تركز
1: هو تعرف الغلطه في التلميذ الغلطه ماهيش في التلميذ الغلطه في الولي اللي ربى ولده بالتلميذ باش يسكته ويعطيه تلميذ تعطيه
7: تليفون
1: باش ياكل يعطيه تليفون باش يقعد عاقل في الكهرباء يعطيه تليفون دونك اليوم كان فما عبد يتعاقب راه الاولياء لازمهم يتعاقبوا على هذا راهو
7: نقول لك حاجه
1: والله العظيم بالحق راهو يا اخي احنا كنا نحاولوا حصل من فصل دور هي هكاك ارمي روحك قدام تراقب حصل من فصل دور لا لا لا لا لا نقبش فين مصلينا حكمش عن نوايا
7: حسي لما في الصدور وصار اللي صار أما حتى الأولياء راو مش معناه أنه أنا معاه أنه يعطيه التليفون كسوليسيون فاسيل للصغار أما راو يحسن راو في الدار ولا في الكهرباء ولا في الكوجينة ولا في الصالة ولا هي مروحة من الخدمة مش راني أنا جوست أنا نحاول نحط روحي في بلاصة
1: الصغار لا صغار صغار أكثر من
7: الزوز الزوز لكن أنا نحكي تو هنا مدرسة مدرسة باش يتكرتبت وباش يتعلم مش معقول ومش مقبول أنه هو أتشيب تليفون ولدرجة أنه يتخبثوا تليفون في الصبح شنو هو الانرجي شنو هو شنو هو التشمو المرضي أنا راه السوليوشن هذية راه باش تكون تيرابوتيك للكلام براوة
1: بلو كاسكيت بلو تليفون دونك حاجة الباهية أنه زدك كيف كيف أنه نحاولهم من اللبس كاسكيت لهم
8: مش مدرسة مش مدرسة
7: كاسكيت وكاسكيت
1: اللي دوز زوز كاسكيت وكاسكيت لبس الكاسكيت على خاطر خايف على شعري من الكاسكيت ذاك علاش
8: يتسرسب هكا
1: فهمتني دونك قلت اللي هو الحاجة الباهية أنه على الأقل نرجع لديسيبلين قلت لكم نعرفش كان شفتوا في مصر مثلا كيفاش اليوم عاملين حملات كبيرة على الهند داخل المدرسة ماذا بينا يرجعوا بربي المديري المعاهد العددية المدارس العددية رجع لي خويا للتبلية راه تربينا بالتبلية راه معناه تو في الليسي تنجم تقول هكا عند الاولاد ما يلبسوش تبلية
8: ما فماش علاش الاولاد ما يلبسوش في الليسي
1: فماش علاش فماش علاش تمييز تمييز
8: تمييز
1: صوتي لصوتك
7: حاجة أخرى زيد
1: وكيف كيف حتى البنات اللي تلقاها جايب سكامة رجع
8: زاد كيف كيف
1: كرتابة
7: عيش طفولتك عيش طفولتك
8: عيش طفولتك الضويفر توا لي لي فوزونغل والشويفر مركبين
7: كذا عندك عرس كذا عندك
1: حفله عيش لا اوتفيت تشيك جورج انت عامله ولا على تيك توك كيفاش
8: على تيك توك انت جبت على تيك توك ولا قبل يعملوا الدي لايف في قسم الاستاذ يبدا يقري هو حالك لايف تيك توك ولا يبداو يصوروا فيهم يعملوا في التشالنج هكا ويصوروا في بعضهم في الاقسام اللي هو الاقطاعي
1: اسال وائل على لايف تاع تيك توك
7: حاجه اخرى زيد حكينا على القسم وزيد حتى في الريكرياسيون يعني في الساحه التلميذ شنو يخرج يحب
8: يقعد في التليفون
7: وتصور
8: وتليفون
1: للاسف
7: راهو لا كوميونيكاسيون مهمه وسط القسم وحتى البرا زيد
1: مهمه مهمه جدا مهمه مهمه جدا تكمل الساحه كنت هذه حدث على كل سين قلنا رايكم انتم هل تعطيوا صغاركم تليفونات يهزوهم المكتب ولا لا
0: حدث على كل لسان على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
1: نمشيو تو سويت التوب 3 ديزر تونس نشوفوا تراند نلقاو نيسكا سيليكون في المرتبة الثالثة توب 3

والمرتبة الأولى The Cure The Holy Hour. Top 1. احنا اخترنا نسمعوكم شوية اخر ميتوك على موجة موزيك فام. قبل هذين نخليكم تتشويت مع الاخبار. اخبار الخامسة مع المتميز سيف الدين المهري. متنسيوش ابعثونا في واتساب عجب بعد 23500 و13000. اليوم 16 سبتمبر هو ذكرى ميلاد الراحلة ذكرى. الله يرحمها وينعمها. صوت لا ينسى. نرجو نحكيه لذكرى بعد الاخبار.

0: tudo pra mim te trazer pra minha casa.
1: وحده في الكادوات كان يبقى تروبيكو جديد على مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم لموفى شهر جويليا الماضي تظهر أن قطاع الاستكشاف في قطاع المحروقات يمر بمرحلة تباطؤ نتيجة ناتجة عن التراجع الطبيعي للإنتاج في الحقول التقليدية وتراجع أنشطة التنقيب. ووفق البيانات ذاتها فقد استقر إجمالي رخص البحث والاستكشاف سرية المفعولة عند 12 رخصة مقارنة ب 15 رخصة في جويليا 2025. التعاون التونسي الإيفواري في عدد من القطاعات لا سيما الصناعة والطاقة والانتقال الطاقي محور اللقاء الذي جمع اليوم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بسفير الكوت ديفوار بتونس. هذا وتركزت المباحثات خلال اللقاء المنعقد بمقر الوزارة على آفاق تعزيز التعاون في المجال الصناعي خاصة في الصناعات المعملية والصيدلانية والتغليف من خلال تشجيع الشراكات بين المؤسسات التونسية والإيفوارية وتبادل الخبرات والتجارب بما يدعم تطوير سلاسل القيمة ويفتح فرصا جديدة للاستثمار والتكامل الصناعي. عمليات المراقبة الاقتصادية المكثفة التي نفذها جهاز المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية التي جرى تنمية الصادرات بالقصرين منذ أوائل شهر أوت المنقضي إلى حدود يوم أمس تسفر عن تحرير 84 محضرا اقتصاديا بمسالك توزيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بالجملة والتفصيل، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة. في تطورات الشأن الدولي، مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة معتبرة أنها انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية، وذلك بعدما اتهمت السعودية الحوثيين في اليمن بإطلاق طائرة مسيرة نحو المدينة، وهو ما نفاه المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع. روسيا البيضاء تطلق اليوم سراح 25 سجينا مقابل تخفيف إضافي للعقوبات الأمريكية، فيما قال المبعوث الأمريكي جون كول لوكالة رويترز إن من الممكن إطلاق سراح مئات آخرين في غضون شهر. وتمخضت هذه الصفقة الأحدث عن سلسلة مفاوضات استمرت لأكثر من عام بين كول ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ختاما، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الصناعي لا غنى عنه وسط دعوات إلى تعزيز الأطر التنظيمية لهذا القطاع. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي أن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الصناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام فونات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: ذكرى الترب الله يرحمها وينعمها في ذكرى ميلادها وأحبائها الكل تذكروها. كل اللي لموني ذي من أحلى مغنيت في الهكة في الريتميك سونيا مرحبا بيك، أهلا وسهلا في ساعة الثانية من على كل سين. قولي واتساب عجب شنين غنية المفضلة ليك الذكرى؟
1: وحياتي عندك وكل اللي لموني لموني. أنا
0: كل اللي لموني لموني هي حلوة على الأخر.
1: ذكرى اللي تغنيها يوتيها ريتمي محليها الخليجي الطربي
2: ليبي
1: ليبي عندها صوت
0: ابداع في الليبي
1: والله صوتها يونيك وإحساسها وصوتها وموهبتها ما تعودتش ذكرى محمد
0: ما تعودتش بزكتما هي وحياتي عندك كانت الباسبور اللي عرف ذكرى إلى العالم العربي
3: وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك
0: وبعد وحياتي عندك جيت الأسامي غنية أميمة المفضلة
1: حبها برشا غنية الأسامي وغنيتها الكل حقيقة حتى الخليجي زادة أبدعت فيه
0: شنو تحب في الخليجي أعطيني
1: برشا غنيتها الحقيقة ما نحفظهاش
0: إلين اليوم وانا أتخيل لقينا كيف وعندها برشا غنيات حلوين وعندها برشا أنا واحد من الناس نحب ذكرى في أعطينا الأسامي ساعة هيت الأسامي تخيلت سالة

0: الله الله الله. هذه أنا في الليبي تحب ذكرى موت على ذكرى في الليبي. عندها برشا غنيات في الليبي خشين على الأخر. عندها غنية اسمها الحب النقيم عند سليمان ترهوني حلو على الأخر وحب. وعندها غنية أخرى في الجو بتاع طرابلس المدينة اللي هي اخترتك وحبيتك ودرتك عيني اخترتك دليلي يقودني في الظلمة خليتها الأيام بينك بيني تردني وتجيبني بالكلمة.
1: واو حفظها
0: ياسر حلو
1: يموت عليها حسن.
0: وكيف كيف وعندها في الجو متاع سرت والجو متاع معناها العمق البدوي لليبيا. عندها النجعة غنيت هي ومحمد حسن واحدة من أحلى ديو فما ديو اسمه الحطابة اللي هي ومحمد حسني يتحاور بينات بعضهم كيف كيف في فاقة عمر في السيرة الهلالية. وغنيت زادة برشا غنيات غنيت وطننا يا وطننا غنية وطنية حلوة على الأخر وبعد عودها أيمن الأعتر غنيت برشا القضية الفلسطينية للعروبة وغنيت برشا غنيات تقعد من أحلى الغنيات. فما قصيد هو تقريبا كما نقولوا احنا عندنا فوندو اسمه علقت عيني ياسر حلو الصوره في المشين لقيت الحبيبه ولهم تميت نرفع في التراب وراهم كذبت عيني. وفي الخليجي زاد كيف كيف معناها ابداع كبير يكفي انه طليل مداح عطيها برشا من الالحان امتاعه. كيف كيف هي الوحيده اللي تقريبا جمعت بين اثنين بين ابو بكر سالم الفن الجو نتاع اليمني والى ما اخر ذلك في قلبي مني هواك وبرشا غنيات اخرين وبين ايضا طليل مداح. وعندها ديو مزيان ياسر مع محمد عبده اللي هو حلمنا الوردي زاد جميل وجميل جدا.
1: وعندك غنيت زاد في الاخر قبل ما توفى الله غالب
0: الله غالب هي طلع قبل برج هذيك في بالك كنت بتمشي الله غالب كنت غنية نجمة كرم
1: والله لا
0: الحمد لله تقول ما كنتش تقول اما زيد شن جايك من نقول حلو على الاخر زيد شن درني لك هي ريتميك عندها من احلى ما غنيت في الليبي زيد كيف كيف غنية تمثل حادثة بين بين زوز أصحاب متاع عرك عرفتك اللي كيفاش انت ما سلمتش عليه اسمها مديت روس أصبعك ويدك ثقيلة لين ليا امتدت تقول جابرين ذراعك قلب قبل ما تلمس الترافي ردت.
1: أوه.
0: هذا عقاب العشرة تثقل يديكم في السلام علينا.
1: أوه.
0: رجيت منكم بشرة اليوم اللي خطأ على البال واللي جينا خشينا ذكرى خشينا خشينا. أما في الخليجي إبداع زادة أيضا بالحق معناها في
1: ملا ريبيرتوار عندها
0: هاي حلمي للوردي عطيني.

0: ياسر حلوة حلمنا الوردي وغنيت برش غنيت معناها قد نقول لك الخليجي المصري من الخليجي والليبي ديما إبداع
1: فرصة
0: أخيرة بعد بعد وفاتها فرصة أخيرة وقتها تيموار اللي عنا وشوف أنت بالتيموار هذاك تفوقت فيها على عبيد اللي دخلت استوديو بالتقنيات بعد 20 سنة أما غنيت برش غنيت مزيانين
1: أنا متأكد أحسن برشا اللي يسمعوا فينا توا باش يمشي ويحطوا غنيات أما بعد ما تكملوا معنا يعني
0: بعد ما تكملوا معنا ليه ليه برشا غنيات في الخليجي فما حاجات اللي يقول التوانسة مثلا اللي بتدخ ما يعرفوش فما ألبوم اسمه عزت علي نفسي ياسر مزيان فما ألبوم إماراتي كتبه سمو الشيخ زيد الله يرحمه وينعمه فيها الزين هذا وبرشا غنيت بالكويتي زيدا كيف كيف غلطانة وبرشا غنيت أخرين

0: هي ذكرى في إلى حضن أمي. وتحية كبيرة لموسيقارنا عبد الرحمن العيادي اللي عداها برشا غنيات أنت السبب وبرشا برشا برشا غنيات معناها التوينسة البدايات متاحة اللي ترسمت بصوت ذكرى. عطيها زي غنية من أحلى الغنيات اللي هي تيه على الأمصار والمدن تونس الخضراء مدى الزمني، غنية وطنية إن شاء الله بربي تعودوا عدي عدي هنا. الغنية ذيك خطر فيها برشا معاني وفيها لحن جميل من عند سي عبد الرحمن اللي نحيوها برشا برشا، والله يرحم ذكرى ودائما تبقى ذكرى في قلوبنا. هو لكل من اسمه نصيبة
1: هكا والله شفر لك أنا ذكرى
0: هذا هو
1: تبقى ذكرى.
0: ومن الآخر حاجات اللي غنيتهم ذكرى في صوت الخليج هذه هي

0: شوف كيفاش التراث المغاربي لنا تغنية ذي بينا وبين المغاربة خويتنا معناه كيفاش مشيت للخليج والصوت كيكون حامل للرسالة فنية منجم يكون كان ذكرى الله يرحمها ويدعمها تحية كبيرة لأحبائها يلا نمشيو تتسويت الواتساب عجب
1: واتساب عجب
0: يا سيدي في واتساب عجب برشا مساجات قاعدة توصل فينا نحب نسلم برشا على صديقنا العزيز الياس سعيد اللي يسمع فينا من كندا يتفاعل معنا ويقول في كندا تليفون ممنوع في المعهد يقول لك يبدأ ديما في الساك متاع التلميذ ووقت اللي يستعملوه في وسط المعهد راه أوتوماتيكمون يتم المصادرة متاعه وبعدها يعطيه الولي والولي ينبه عليه برشا مرات نمشي مع المساج متاعكم اللي قاعدين نوصلوا فينا كما قلنا من الخارج صديقنا العزيز مهدي يسمع فينا من الخارج ويقول تحية لكم سلم على أخونا أيمن يقول برنامجكم متميز سلم عليكم برشا الأولاد وسلم برشا على البنات زاد كيف كيف يقول بارك الله فيكم تحياتنا ليك خويا والأهلنا في بلاد الجريد نسلم برشا زاد كيف كيف على صديقتنا ألفة تقول أنا حزينة وعقلي ما نجمش يستوعب اللي عملوه منجمش نقول معناها على البنية تتفاعل على اللي صار مع البنية وتقول يعطيكم الصحة انه كيف كيف تفاعلتوا او عملتوا اوماج للذكرى وهي تقول نحب ما فيني شيء ان شاء الله نهار من نهارات نعديوها هذه بينتو في ما فيني شيء على موجات موزايك فام جوست باش نكمل افيك ان ديرني ميساج زيد كيف كيف يجينا المرهذية من المانيا من عند حسين الحجري تحية كبيرة ليه سلم علينا برشا في سكوتلند في سكوتلند عفوا في سكوت فروم سكوتلند خويا الغالي ربي يرد غربتك على خير وتحية كبيرة ليك وشكرا لكم على التفاعلات متاعكم مستمعاتنا ومستمعينا كان هذايا اليوم واتساب عجب وديما نعاود نذكركم رقمنا يقعد ديما على 23 معناها 500 و 12 ألف مرحبا بمساجاتكم مرحبا زيدا كيف كيف بالمقترحات متاعكم شكرا لكم انكم في كل نهار تعطيونا هالثقة هذه الكل نمشيو توتسويت الرقم اللي بتاع الرقم اليوم
2: رقم على كل لسان
0: هاي سيدة أميمة اليوم نحكيه على رقم مهم ومهم جدا يهم آلاف التونسيات والتونسيين وقت اللي نحكيه على اللوت ومصطلح عليه باللوت هكا فسرنا أخونا خالد في الكواليس
3: الفرق بين اللوت والبابور
0: والبابور نمشيو للحادثة
3: خليت حديثة سقوط جزء من سقف بابور المحيط اللي يربط أسواق سوقارقنا موجة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد دعوات بضرورة تكثيف الصيانة والحرص أكثر على سلامة المواطنين والمسافرين الحادثة صارت نهار السبت 12 سبتمبر 2026 وأسفرت عن إصابة امرأة مسنة تم نقلها للمستشفى الجهوي بقرقنا باش تلقى الإسعافات اللازمة في وقت أكدت فيه المغطيات من الدولة أنه حالتها مستقرة وأنه الجزء اللي طاح كان صغير وتجميلي ما تسببش في أضرار كبيرة ورغم أنه الحادثة كانت محدودة إلا أنها رجعت للواجهة من جديد تساؤلات حول حالة العبارات ووسائل النقل البحري ومدى جاهزيتها لنقل المسافرين في ظروف آمنة تعالت الأصوات زادة المطالبة بصيانة دورية وفورية للود مع ضرورة القيام بعملية تفقد ومراقبة تقنية بصفة منتظمة والتثبت من سلامة الهياكل.

0: التجهيزات الداخلية والخارجية قبل انطلاق الرحلة. كما برزت مطالب أخرى زيادة تنادي بضرورة توفير إطار طبي أو شبه طبي على متن الرحلة البحرية باش يكون التدخل سريع في الحالات الاستعجالية، خاصة أنه رحلة البحرية تنجم تشهد حالات صحية أو حوادث مفاجئة. في نفس السياق ثم دعوات زيادة لمراجعة وضعية الأسطول خاصة العبارات القديمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل أو تقصير ينجم يهدد سلامة الركاب. ولهنا نحكي زيادة إسانسيلمون على صفوف اللي يوصل حتى 3 كيلومتر العباد قاعدة تستنى باش نجموا يتنقلوا من صفاقس لقرقنا وإلا بالعكس من قرقنا لصفاقس. ونحكي زيادة على طريقة الاستقبال الحقيقة اللي ما كانتش في مستوى انتظارات المواطنين. ونحكي زيادة كيف على نظافة داخل البابور داخل اللود كما يسميوه، دوك اللي ناقصة بالحق انتروتيان كبير كما نشوفوا في الفيديوهات الأوساخ الحقيقة ماهيش باهية.
1: وهذه ماهيش المرة الأولانية اللي تصير كيف ما هكا. ديما أهلنا في قرقنا تقريبا منسيين، على خاطر معنا برشا نحبوا نحكيه على المعاناة هذه اللي تتكرر في المناسبات في الأعياد. الناس اللي لقراقنا معناها عندهم كيما توانسة الكل عندهم ارتباط وثيق بالأرض، تلقاه يسكن في كندا، تلقاه يسكن في أمريكا،
2: يروح
1: نرجع لك، لازم نرجع لك، تطلع القمرة نطلع لك، يرجع لقرقنا. إما الرحلة بقدر ما فما شوق إلى تلك الأرض وشوق للعائلة وشوق للذكريات الكلنا معناها يخلي الحنين هو اللي يرجعنا للبقايا متاعنا. كيف ما قال عمك هادي جوني، كيف ما يرجع الفرطات للنار اللي تحرقه دونك والأرض اللي تعرقه في الأخر. ساعات الرحلة تكون فيها عذاب والرحلة تكون فيها برشا ألم وقت اللي لا يتم احترام الإنسان. معاناة كبيرة وكبيرة برشا مع اللود مع هالبابور هذية اللي اليوم تحت السقف، أيامات أخرين تقعد العبيد تعمل صفوف بالساعات وبالساعات، وناس ساعات الرحلة متاعهم والعطلة متاعهم تتحول إلى مغامرة خايبة برشا وتجربة مريرة
2: وشيق. يعني فما شوق وفوشيق، يرجعوا بشوق ويمشيوا في رحلة شيقة،
1: يعملوا اشتقاق من شوق.
2: يعني من حق أي إنسان يسافر في, في, في, في تونس يسافر بكارانتو، يحس اللي هو يحس بالأمان أولا، على خاطر أنت كي العبارات يمشيوا ما فما حتى صيانة ما فما حتى انتروتيان. كيفاش تحبوا المسافر يمشي ويحس بالأمان وواثق بالوسيلة النقل اللي ماشي به، وما نصغروش زيادة على خاطر جزء تجميلي وسقف وجزء صغير جزء كبير، سقف بجنبه شباك تحت ساقه لازم يحس بالأمان. يلزم وذي مسؤول معناه مسؤولية المؤسسات المعنية بالصيانة. يعني مش معقول إنه المواطن يمشي مش عارف روحه شنو ينجم يسيله كأنه ماشي غامر، وزيد معاه يعاني قلة معناها نظافة ويعاني المعاملة اللي فيها
1: خايبة
2: معاملة خايبة عليه. يعني عليه شنو علاش احنا علاش في بعضنا احنا قاسين؟ شنو اللي قلل منك انك انت تكون تضحك في وجه الشخص وتخدم خدمتك؟ معناها علاش احنا في بعضنا هكي على ولينا هكي؟
1: وعليش اليوم هل ما يتمش معناها الصيانة الدورية؟ علاش ما يتمش الحل متاع الاشكال ككل؟ لانه لسنوات وسنوات معذبين. يطور برشا ناس يقول لك حتى في جربة رانا انجليغ مع البطاح، ما عندك لوبسيون في جربة انك تمشي تجيب الطريق اللي هي طريقتك بجرجيس، الطريق القديمة، الطريق الرومانية كان حابين نسميوها استلاحا، معناه تنجم عندك اون التيرناتيف. اما اليوم الناس اللي تعيش في قرقنا ولا الناس اللي تخدم، علاش نخمو كان في الناس اللي تمشي تحاوس، الناس اللي تخدم
2: اللي تقعد كل يوم
1: العبيد اللي ولا تاخذ لود ماشي وجاي والعود والكوميرس اللي موجود. وايضا اليوم هذه الجزيرة اللي راهو على صغارها على كثر معناها تبارك الله معناها القراقنة برتو في الجمهورية التونسية وفي العالم، وكما قلت لك عندهم ارتباط راهو ومعناها كبير بالأرض متاحهم بالهوية متاحهم وبالتاريخ متاحهم. ومايما
0: انت حكيت على الصيانة حسن حسب المعطيات اللي عنا انه الصيانة تصير معناتها في تونس كاملة تصير كان في منزل بورقيبة. وفي منزل بورقيبة فيكو طلب برشا على المركز هذية، دونك يضطروا انهم المواعيد متاحهم تاخو برشا وقت، خاصة انه فما زادة بابورات تجي من إيطاليا باش يصلحوا غاديكا في منزل بورقيبة. دونك باش يصلحوا
1: نحن نقعدوا بليش
0: دونك معناتها عندنا طول انتظار اون بلوس ما ينجموش ينجموش يصلحوا في الذروة نتاع انه تنقلات اللي هي تنقلات اللي هي في الصيف، معناتها نحكيوا على جوان جويلية اوت وحتى سبتمبر، دونك ما ينجموش البابور يخرجوه من الخدمه نتاعو يقول كتخيتو خلي يكمل مادام ينجم يمشي ويجي خلي يكمل وبعديك نشوفوا ناخذوا رانديفو باش نعملوا له صيانة. حاجه اخرى التذكره في اللود اللي هي تتكلف ابارامون دينار
1: شويه سوم رمزي
0: اللي هو الحقيقه معناتها دينار، واذا انت باش تقدم لي خدمات باهيه ما فيها باس تزيد فيه شوي باش معناتها باش تلبي الحاجيات نتاعك معناتها حتى على لونتروتيان على النظافه والكل. اذا انت باش تزيدني دينار اخر على التذكره نتاعي وتقدم لي سيرفيس باهي ونكون في بلاصه نظيفه وبلاصه محترمه وبلاصه نحس فيها انا بالامان، صار ما فماش مشكله،
1: مش حتى مشكله حتى اشكال. اليوم يلزمنا نواجه هالمشاكل هذه ونحلوا هالمشاكل هذه، لانه من يسكن قرقنا اليوم هو أيضا تونسي كيفنا كيفه يدفع في الضرائب، حقه زد على الدولة التونسية أنها توفر له التنقل اللي يحفظ الكرامة متاعه، وفوق هذاك الكل بربي خليه المتعة متاع إنسان مش القرقنة تتعدى بالقدية، على خاطر أكيد الجزيرة هذه والأرخبيل هذه متاع الجزر هو ساحر، هو فريد من نوعه، هو مشبه حتى بقعة في تونس لأنه بالحق متميز. الأرض هناك في قرقنة تخبرك مش عن الجغرافيا بركة سونيا، تخبرك عن التاريخ، تخبرك عن طيبة النساء ورجال قرقنة، تخبرك على حذاقة متاع نساء قرقنة. قلت في فيديو قديم وفي تصريح سابق بأنهم أميرات وبرشا ناس استنكروا الكلمة هذه، نعم هن أميرات حبينا وإلا كرهنا، الأميرات يولدنا أميرات لأنهم حافظوا على عائلاتهم، حافظوا على أرضهم. علاقة المرأة القرقنية اللي هي بحارة بأرضها وببحرها علاقة طيبة وطيبة جدا. المرأة القرقنية اللي هي بحارة تشوفها كي تمشي تصطاد كيفاش تبدأ أكحدها على البحر وتاخو ان كونسيديراسيون، معناها بأنها ما تلوثش البحر. والمرأة القرقنية الفلاحة اللي ترد بالها على أرضها، والمرأة زادة كيف القرقنية اللي هي صناعية تعمل تريزة ولا تعمل غيره، هذوكم هم هن الأميرات. أميرات على خاطرهم بالحق حافظوا على الأرض متاعهم وحافظوا أيضا على التاريخ وعلى الهوية القرقنية المزيانة، ونعرفوا فيهم برشا نساء. يمكن اليوم كي تشوف أنت قرقنة أشهر باتيسري باسم امرأة وأشهر طباخة غديكة تطنجي تحية كبيرة لها معروفة، معناها وليت أشهر من نار على علم. هذيك هي قرقنة اللي هي قصة تونسية متوسطية جميلة فريدة من نوعها.
2: إن شاء الله صوتنا يوصل وإن شاء الله يقوموا باللازم، يعملوا مراجعة شاملة ولصيانة كل التجهيزات حتى مش نقعدوا احنا نقولوا في السيزون كمل براكيكا بين براكيكا وبراكيكا الاستهتار هذا.
1: وانا نحب نحيي زادة رجال قرقنا زادة اللي هما واقفين لبلادهم اللي ديما يحاولوا يدافعوا على بلادهم. فما صديقنا هو انفلونسور، ما هوش انفلونسور عادي، انفلونسور بالحق معتز بهويته، عنده باش اسمه فيزيت قرقنة. نحب نحييه برشا برشا ونحيي كل ميمة البنينة اللي معاه ربي فضلها بوس على جبينها، مرأة قرقنية في كوجينتها نظيفة باللي مويان دو بوغ، الطيب التراث القرقني، الماكلة القرقنية، مكتب هاو القليت بالمرقة هاو كيفاش هاي الميلة. والمرأة بسيطة وبسيطة جدا، معناها نحب نحييها برشا برشا، ربي يبارك في أنفاسها إن شاء الله وشدلها في صحة بدنها. وهو زيد صديقنا العزيز يرحم والديه، على خاطر هو سفير الأرخبيل قرقنا على تنوعه. ما عارش مشيت ولا مشيتش، ولكن أنا سونيا ندعيك مازال وقت حتى الاخر اكتوبر تنجم تمشي تعدي من احلى ايامات قرقنا في قرقنا بالحق، لانه قرقنا كل بقعه عندها الشارم نتاعها وكل طقس عنده الشارم نتاعه. فكل حب الاهل القرقنا وبربي انكور اون فوا اليوم احنا حبينا نحكيوا على معاناتكم، وانتوما الناس اللي تمشي وتجي على قرقنا والعبيل تمشي تصيف في قرقنا وما عادش تخليونا نستناو لي ساعات وساعات، وان شاء الله وزاره النقل تتحرك وتلقى زي الحلول. نختم بحويجة قرقنية.

0: على كل لسان. على كل لسان. من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية. تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما فلتش الفرصة.
2: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
3: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ملتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقنمش. مال كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
4: سمايل بسكوي الأبطال.
0: على كل لسان. من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
5: كملوا معكم احنا في على كل سين حتى الستمتع العشية. تحية لكم الناس الكل. نشوفوا تسويت الآخر أخبار عالم التكنولوجيا في هاي تيك.
6: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو، طور عالمك.
8: يا سيدي مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. نرجو نحكيو على الذكاء الاصطناعي. تعرفوا انه من اخر جمعه اللي فاتت كان فما ضجه كبيره ياسر بعد تصريح داريو امودي السي او نتاع انثروبيك اللي قال انه يلزمنا نطيحوا في الريتم بالنسبه للخدمه على تطوير الذكاء الاصطناعي. الطلب نتاع داريو امودي كنا حكينا موش لاول مره يحكي فيه، وانثروبيك ماهيش اول مره تحكي على شيء هذا. نهار 4 جوان كانت حكيت على الموضوع هذا وقالت انه يلزم أطراف مستقلة تتدخل باش تراقب وتشوف كيفاش قاعدة تتطور الخدمة على الذكاء الاصطناعي. وقت داريو أمودي قال الكلمة ذي نهار السبت اللي فات، فيسا سام أولتمان البي دي جي بتاع أوبن إي آي وإيلون ماسك وافقوا على الشيء ذي. البارح يضاف لهم شركة جوجل اللي مع الشركات اللي حكينا عليهم قرروا أنهم يكون فما هيكل باش يراقب أكثر التطوير متاع الذكاء الاصطناعي. في وسط هذا الكل شرح وين مارك زوكربيرغ وشركة ميتا؟ هل لازم السباق متاع الذكاء الاصطناعي يطيح شوية في الريتم بالنسبة لمارك زوكربيرغ؟ الجواب واضح، لا. في الوقت اللي برشا شخصية معروفة في السيليكون فالي تحذر من المخاطر متاع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، الرئيس متاع ميتا يشوف اللي ما فماش داعي باش نطيحوا في الريتم. الحجة الرئيسية متاعه هو انه الشركات عندها من الاصل مصلحة باش تخلي انظمة الذكاء الاصطناعي متاعها امنة، يعني يلزمها تخدم على الشيء هذية من الاول خطوة حتى لين يكون الموديل هذية حاضر للانصمو. خاطر كان الموديل حسب مارك زوكربيرغ ما يحترمش طلبة المستخدمين ولا يولي اختار، الناس نجم ببساطة تبطل الاستعمال متاعه. زيد على هذا الشركات نجم تتعرض لقضايا ملحقات قانونية حسب الكلام متاع زوكربيرغ. بالنسبة لمارك المنافسة والمسؤولية القانونية هما واحدهم اللي نجموا يكونوا عوامل قوية باش نحدوا من مخاطر الذكاء الاصطناعي. الموقف هذا يختلف كيف ما قلت لكم على المواقف متاع اللي سي او الاخرين ابرزهم داريو امودي الرئيس متاع شركة انثروبيك. بالنسبة لزوكربيرغ موش ضد الاجراء متاع السلامة، الكل كلامه على إكس اليوم يقول انه بالعكس هو يساند انه يكون فما اختبارات ويكون فما تقييمات مستقلة للأنظمة هذه. هذه وفي الباك جراوند وقت نجيو هكا بشويه بشويه نبعدوا على هالجدل الكبير هذايا نلاحظوا انه فما رهان كبير ياسر بالنسبه لشركه ميتال انا حتى برشا فلوس ميتال تخطط باش تستثمر حتى ل 145 مليار في 2026 في البنيه التحتيه الخاصه بالذكاء الاصطناعي. شركة أبل قررت أن تبدل في الاستراتيجية متاحة في أكثر من 100 بلاد وتونس ما بين الدول المعنية. الشركة بدأت تدخل في أبل تي في وأبل أركاد مباشرة في الاشتراكات متاع آي كلاود بلاس. أبل تي في هي البلاتفورم اللي كيما نتفليكس يقعوا فيها سيريات وأفلام متاع شركة أبل، وأبل أركاد هي البلاتفورم متاع الجيمينج فيها مجموعة كبيرة متاع دي جو فيديو. واللي دو بلاتفورم هذوما كانوا موجودين وموجودين التو لمحالة هما في ليزابونمون تاع ابل وان في العديد من الاسواق، لكن ابل قررت انها تدخلهم في وسط الاشتراك تاع اي كلاود بلاس من غير ما تزيد حتى سوم في لابونمون هذايا. دونك اذا كان عندكم اشتراك في اي كلاود ب 50 جيجا تنجموا توليوا تستفادوا من ابل تي في تتفرجوا في لي سيري والافلام تاع شركه ابل، وابل اركاد كيف قلت لكم مجموعه كبيره من الالعاب من غير ما فما اشهار ولا من غير ما يكون فما حتى ديزاشا اضافيين في وسط اللعبة. وتونس كيف قلت لكم زادة من بين 100 بلاد هذوما هي ودول أخرى كما الجزائر المغرب مصر السعودية الإمارات قطر والهند، والخدمة باش تبدأ تتفعل تدريجيا في الشهر هذا سبتمبر 2026 كما قلت لكم.

0: لابونمون هذيا والدو بلاتفورم هذوما في اسباق تشبه لتونس في وسط لابونمون تاع اي كلاود. ومع هذه ابل اعلنت على اطلاق ابل تي في 59 بلاد جديده, وكيا السيرفيس هذا باش يولي موجود في 170 بلاد في العالم. هاي تيك في هاي تيك تقاو على سيت بتاعنا موزايك اف ام .net.
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك على كل لسان بالاثنين الجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
3: وفي على كل لسان وقاية الربح تسويت في روح تربح
2: تروح تربح.
3: هلا سيدي روح تربح. لليوم معانا سي مقديد عثماني من توزر ساعي بريد. اهلا وسهلا بسي مقديد.
4: اهلا اهلا بسي حسن.
3: كيف الحال يا اخوي؟ شنية الامور؟ الامور طيبة؟ الحمد لله. هاي سيدي احكي لنا اخوي, خلينا نتعرف عليك اكثر سي مقديد وعلى مهنتك الجميله اللي هي ساعي بريد. ايوه كيفاش نهارك يبدا؟ كيفاش اول مره دخل معنا راهو ساعي بريد؟ طب اذا بيت تسمعني من التليفون راهو كان بحذاك راديو نقصو سي مقديد تعمل لي مزيه نهربوا منه صحيت. ايوه حبوك خليك هنا ما بعيد على التليفون. يلا سيدي يلا اخوي. ايوه دونك احكينا على خدمتك انت كساعي بريد اليوم كيفاش؟
4: تعرف انا قبل تخربص كثير بالحق لما تو نخدم في الاداره.
3: تو تخدم في الاداره تري تري بيان. تو تخدم في الاداره باهي لوجيك باهي برشا خويا. لوجيك لوجيك لوجيك على الاخر خويا. ربي يعاونك وربي يجيب لك القسم. اي سي مقديد عندنا شويه اسئله سهلين مهلين ان شاء الله زين اخويا, وان شاء الله على كل حال يكون من نصيبك الربح. حاضر سيدي
4: ان شاء الله.
3: يلا واحد اثنين ثلاثة توب. شنية عاصمة مصر يا مقديدي به؟
4: القاهرة.
3: دي القاهرة. شكون يقدم ريكاب سبور كل نهار خميس على موجة مزيكا فيلم؟ لا بلوتو لا لا مش ريكاب سبور سامحني فوروم سبور. قلت ريكاب سبور
4: فوروم سبور.
3: ها
4: فوروم سبور
3: كل نهار خميس. كل نهار خميس
4: مش فاهمي برومي؟
3: لا مش فاهمي. فاهمي في الويكاند ذاك.
4: اهوي في الويكاند. كيف اسمها؟ فروم سبور.
3: اس اس كان سكور اسكندر ابراهيم ب نحسبها هذه صحيح. حاول نحسبها صحيح. اي اي اخويا شوف اسمعني سمي لي زوز معتمديات موجودين ما ولا زوز مدن موجودين في ولاية توسر. هاي
4: ولا
3: معتمديات ولا توزر. ها اعطيني زوز ترى
4: نحطو
3: دياش نحطو. والله مصلي على النبي عليك. مال اخويا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذا موزايك فاهم. نحط عليك يا مقديد يا باهي. بديت الدقله في عرجينها ولا مازال سي مقديد؟
4: والله والله تعرف تو هي بديت تبشر فهمت
3: بجهرب شمه. قول لنا تو شو بديت تكرمست ولا مازال؟
4: لا ما زلت تكرمست وتو هو البصر عم البصر زاد.
3: ايوه
4: الجندي العماري.
3: اي العماري اسمع سيدي. اي
4: عمال يقول طيب انا نقول كمل
3: كمل. اللهم صلي على النبي يا اخوي ان شاء الله.
4: هي هي كل الدقه اخوي
3: يا اخوي بارك الله فيك يا اخوي. تنجيو كحنا بيدنا تنجيو اختنا سونيا اخونا يونس ونجيو اختنا وميم. ربي يخليك سي مخديد يا اخوي. نجيو كحنا بيدنا اخوي نجيبو كحنا بيدنا.
4: يا هلا تليفون عند الحاج تليفوني.
3: حاضر يا اخوي ربي يخليك يا سيدي. تحيه كبيره ليك سيدنا. ربي يخليك وتحيه كبيره ليك ولاهلنا في ولايه توزر وفي بلاد الجديد.
2: مزيكا فام في توزر 92.3. روح تربح على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: تحية لكم الناس الكل. نحب نقولوا مبروك مبروك المحمد علي بن يدر وجو كيف كيف المرت وهالة بالجسم بن يدر على زواجهم. قولوا ربي هنيكم إن شاء الله بالرفاه والبنين. ربي يرزقكم الذرية الصالحة. ديكاست خيط خيط سبيسيال جيكم من عند الحبيب ومن عند خوكم زكريا اللي حبكم برشا برشا. دونك نقولوا الهلولة والدلي إن شاء الله بالرفاه والبنين وبدو بكمية.

لنا كل عام وهو حي بالخير. شكو الغالي اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده، نقول له يا شكو يا بيه ان شاء الله بطول العمر ربي يفضلك وربي ان شاء الله يديمك الابتسامه. الناس الكل اللي يحبوك، الناس اللي يعرفوك، وكيف كيف عشيره عمرك الهندة اللي تقول لك ربي يخليك ليا، وليداتك اللي يحبوك برشا برشا ويبوسوك برشا برشا، زيدون وغازي وخليل، وان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا شكو يا بيه.

0: يلا سيدي اكتب ما سويت واخترت على الكونت انستغرام تاعنا موزيك اف ام اوفيسيال واصواتكم مشيت لشنيه الاغنيه يا سيدي بين جيروزاليم وبين يلا هذا هي الافريكان فايبس بعد الفاصله على موجه موزيك
1: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفرولك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير
2: تدلل تدلل
3: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفاريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خوذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
3: مالافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفاريات
5: عندك Orange.

0: فول اتش دي.
1: فول اتش دي اليوم من عند اختنا اميمه. المهم مش اختي راح تركي.
2: ليلي حبيبتي
1: حلفتكم بالليل.
2: ليلي اما شو رجعوا لتركيا راهو لا مفر
1: معك انت.
2: مش نحكي لكم اليوم على فيلم مكسيكي بيزد اون ترو ستوري.
1: ايش فيه؟
2: هاو شيء
1: في راكيل؟
2: لا
1: ما فهميش. ما خلطتش انت على راكيل ولا عمتر؟
2: ما خلطتش. اما ايه
1: انا كريستينا مونتز دي اوكا
2: فرشت شوية ساقون
1: تعرف ساقون انت فهمتك حتى انا طب ديت نفهم في الشخصية شنو
2: هذا هي باش تقترح علينا مسلسل مكسيكي
1: تحب ساقون
3: افهم ساقون
1: مش ولا نحبه
3: انا غضبتني نهايته
1: انت بلانكا فلوري ذا
2: شكون هذوما؟
1: طب ندعيك انت تتفرج باش تفهم شكون ساقون وتفهم شكون بلانكا فلوري.
2: اما بارامون طويل مسلسل مكسيكي
3: عادي يعني عينيا زرق باش يقول لي انت انا كريستين
1: فما حتى مشكله تنقل الفيت الفيزا كي تجي من المانيا يجيب لك لونتي زرق.
2: الفيلم هذايا هو مبني على قصه حقيقيه. تخيل روحك انك تكون شرطي عادي في اخر ساعات خدمتك توقف كهرباء تطلع مسروقه وتكتشف انه الشخص اللي قدامك مش مجرم عادي اما واحد من اخطر المطلوبين في العالم. نحكيو على التشابو اللي هو الحكايه نتاعو دور عليه الفيلم هذايا لكابتورا. هو فيلم مكسيكي جديد على نتفليكس مستوحى من احداث حقيقيه عاشتها المكسيك سنه 2016. الحكايه ترجع تحديدا لنهار 8 جانفي 2016 وقت اللي كانت السلطات تلوج على التشابو هذايا بعد هروبه من سجن شديد الحراسه عبر نفق في جوليا. وخلال عمليه البحث عليه التشابو هذايا هز كهرباء ومشى. دونك شادوه البوليسيه هذو مش تدي رحله النيغوسياسيون سايبوني نعطيكم فلوس وخل نهرب وحاجات هكاكا. دونك الفيلم مركزش كان على عملية القبض كهو اما يدخل اكثر في الساعات اللي جات بعدها الضغط الكبير اللي عاشوه الاعوان بعد ما شدوا التشابو. والمثير انه الفيلم هذايا رغم استناده الى احداث حقيقية الا انهم زادوا عليه تفاصيل اخرى وبدلوا بعض الاسباب باش تكون معناتها حبكة احنا نقولوا درامية اكثر باش تشد المشاهدين اكثر. ولهنا زاد دخلوا فيها انه التشابو هذايا وعصابته ولو يهدوا في عائلات الاعوان الزوز هذوما اللي شدوه. وواحد منهم ما بين خير والشر انه عاون يحب يشدوا ويحب يقدموا العدالة وما بين عاون اخر اللي هكا قاعد نعطيه ولا لا ناخذ فلوس ولا لا خاصه انه حالته الماديه ما كانتش باهيه. دونك فيلم مزيان طوله 92 دقيقه يستحق المشاهده. لو كان انتم من احباء الافلام هذيا نصحكم انكم تفرجوا فيه.
1: والله فكره لا كابتورا لا كابتورا عجبني افونتورا
2: والتشابو اي اون بلوس اللغه معناتها ابخيتو يحكيوا بالاسبانيول
1: اسبانيول
2: اي يسر مزيان كيبداو يحكيوا بالاسبانيول هكا تقعد منبهر.
1: المكسيك بلاد مزيانه كيف كيف وعندهم زاد دراما مزيانه وسينما مزيانه
2: وعندهم ممثلين ما شاء الله.
1: اي بيان سور ممثلين
2: شابين ما شاء الله عليهم
1: وعندهم شابات سيغتو انت ركز على الشابين ركز على الشابات كل واحد لكل ولا اكزاكتومون كل واحد وقال الاخر كل يحكي على ليله. هذا هو هذا كنت فول اتش دي مقترح جميل وجميل جدا. غدوه نقترح عليكم حاجه اخرى في لا تورتورا.
2: اي صحيح ولبسه روبك تمشي مع المكسيكيين
1: هذا هو صحيح
2: زوز الاسانيا
1: طفي اكزاكتومون. اليوم اختنا اميمه الحب الحياه لان حسن في الاوتفيت من فيشكا اليوم
2: رجعت
1: والعمل الصحفي. السلام عليكم الناس الكل تفاعلتوا معنا شكرا على الوفاء متاعكم. خليكم شوية آخر الموعد يكون مع ريكاب سبور مع صديقنا المتميز حيدر الشيرني. حيدر الشيرني رفقكم مدة أسبوع حتى للسبعة من سبعة لثمانية. جينا الجميلة سامية الحامي وحوارات حصرية على موجات موزيك فيم ساعة من الثقافة في كولتشر بلوس. حوض ثمانية حتى للتسعة الموعد يكون مع واحد من الناس مع شاكر بسباس من تونس إلى جزيرة الشيطان. حكايات التونسيين في المستعمرات الجنسية يحكيها لنا شكون مختار الخلفاوي. يعني بعد شوية هذا الضيف اللي بش يكون في واحد من الناس من إعداد خليل العميلي وتقديم شاكر بسبيس. السهرية كالعادة تكون مع المتميز يسري جديدي في بنت الفيم على موجات موزايك فيم. أنا حسن العميلي قلكم خليكم في أمان الله. توتسويت المتميز سيف الدين المهري أخبار السادسة ويكمل معها حيدر الشيرني في سبور إكسبريس قبل غدوة إن شاء الله. ما تنسيوش كيف حاجة تلقاها على موقعنا mosaikfm.net. بنتنا ثقة بنتنا عشرة بنتنا محبة. شكرا لكم من القلب.
0: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion. gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.
4: الصيف وفيه وجات الغنطري وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
5: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
6: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
7: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل جيان ايام دللنا.
7: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعتبر خلال لقائه بمقر الوزارة قائد الأسطول السادس الأمريكي الأميرال جيفري أندرسون الذي يزور تونس في إطار احتضانها لفعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فونيكس إكسبريس، يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري بين البلدين، مضيفا أنه لا يقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني وتعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني، بل يتعداه ليشمل مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة. من جانبه قائد الأسطول السادس الأمريكي يعرب عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي بما يخدم مصالح الطرفين والأمن الإقليمي. البريد التونسي يعلن في بلاغ أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من سبتمبر الجاري على الساعة 5 مساء. ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس الأسعد بن حسين يشير إلى أن تونس تخلصت من مركبات وهي مواد تستنزف طبقة الأوزون في مختلف القطاعات مما ساهم في تجنب انبعاثات قرابة 5 ملايين طن مكافأ ثاني أكسيد الكربون. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لموزايكا اعتماد أنظمة التبريد المستدام يتطلب استباق الطلب والاحتياجات والتكنولوجيات إلى جانب تطوير مهارات جديدة في مجال استخدام الطاقة.
1: في تونس لدينا حقيقة نتائج ملموسة ومشجعة، فقد تم التمكن من التخلص من مركبات كلورو كربون من تجنب انبعاثات ما يقارب 5 ملايين طن من مكافأ ثاني أكسيد الكربون، واليوم حقيقة نواصل هذا المسار وننتقل إلى مرحلة جديدة. وفي هذه وأود أن أختم برسالة إيجابية أنه تبعث على الثقة والتفاؤل بمستقبل الصناعة التونسية، فوفقا لمؤشر التصنيع 2025 الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والذي تم إعداده بالتعاون مع المنظمة المتحدة للتنمية الصناعية، تحتل تونس المرتبة الرابعة من بين 54 دولة إفريقية، وهذه مرتبة متقدمة تعكس ما ركمته تونس من خبرات وقدرات صناعية وما تمتلكه من كفاءات وإمكانات مهمة لمواصلة هذا التقدم.
0: في تطورات الشأن الدولي، وزارة الأشغال العامة والأسكان في قطاع غزة تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ قبل وقوع مزيد من الكوارث. هذا وتواصل طواقم الإنقاذ البحث عن عالقين تحت أنقاض مبنى سكني انهار غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل بينهم 5 أطفال وإصابة أكثر من 25 آخرين، فيما لا زال نحو 100 شخص تحت الركام. ختاما، قناة الإخبارية الحكومية السورية تذكر أن مجلس الشعب السوري صوت اليوم لإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد بشار الأسد وإبطال الأثر القانونية لأحكامها، وذلك في إحدى أولى الخطوات التشريعية المهمة التي يتخذها البرلمان الجديد في البلاد. وأنشئت محكمة قضايا الإرهاب في 2012 في ظل سعي الأسد لمواجهة الاحتجاجات ضد حكمه، واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: يوتيوب موزايك FM الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. زوز مقابلات لعبت اليوم من الجولة الثالثة. زوز مقابلات مؤجلة. اتحاد بن قردان نادي صفاقسي وترج الجيس مع الاتحاد المنسيري. الاتحاد بن قردان تعادل 1-1 مع السي اس اس. كان لولاندو سجل الهدف السابق بالنسبة لنادي صفاقسي في 32، عدل محمد شيف كامارا في 63، ونادي صفاقسي لعب انطلاقا من الدقيقة 66 ب 10 لاعبية بعد اقصاء حسن مدوه. ترج الجيس على ميدان واستقبل الاتحاد المنستيري، والفريق ضيف انتصر 2-1. دوبلي أحمد بوعصيدة من ضربة جزاء في دقيقة 20، وكيف كيف في دقيقة 47 خليل قصاب كان ذل الفارق في الدقيقة 45 بواسط ضربة جزاء. المهاجم الإيفواري ناموري كايتا، وكما قلنا لكم البارح في ركاب سبور، أنهى كل إجراءات انتقاله إلى الترجي الرياضي التونسي بعد ما كان زاد عمل الفيزيت ميديكال. تم الاتفاق رسميا مع فريقه السابق راسينغ أبيجان، ورسميا ناموري كايتا الإيفواري 19 عام على ذمة الترجي الرياضي التونسي. كيف كيف أعلن الترجي المعطيات المتعلقة بمقابلة الذهاب أمام سواحلي ليبيا المبرمجة في ليبيا بين 16 و18 أكتوبر، مازالت غير نهائية، خاصة أنه موعد المقابلة والملعب والتذاكر وشروط الدخول هذا الكل مازال مش معروف ومش مؤكد. وأكد النادي على أنه لا يمكن ضمان تذاكر أو دخول الجماهير اللي تختار تنقل إلى ليبيا، داعيا جماهيره إلى انتظار المعطيات الرسمية التي سيتم نشرها حال توفرها عبر القنوات الرسمية للترجي الرياضي التونسي. أعلن الاتحاد السعودي للسباحة عن مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الآسيوية المقرّة في ناغويا في اليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026. وكشف الاتحاد السعودي في منشور على صفحته الرسمية على قائمة السباحين اللي بيش يمثلوها، من بينهم كان السباح التونسي رامي الرحموني بعد ما غير جنسيته الرياضية. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. زوز مقابلات اللي تلعبوا اليوم، التفاصيل، الكواليس، التصريحات وأكثر أخبار بعد لحظات في ركاب سبورة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: الشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، اليوم تركيزنا على زوز مقابلات اللي تلعبت اليوم من الجولة الثالثة 1-1 بين اتحاد بن قردان والسيس قراءة فنية. الكواليس، التصريحات بعد شوية الخاصة بهذه المقابلة، كيف بالنسبة لترجى الجيس اللي انهزم على ميدانه مع الاتحاد المنستيري 2-1، تنرجو بعد شوية كيف بالتصريحات والمعطيات الخاصة بالمقابلة هذه. في 24 ساعة الأخيرة برشا جدل وبرشة تعليق ساخرة على حفل افتتاح بطولة افريقيا لكرة الطائرة. شفنا احتفال فولكلوري وكذا، التفاصيل وشون اللي صار بالضبط وتفسير ما صار في الافتتاح هذا يكون بعد شوية مع رئيس لجنة التنظيم، ويتحدثنا على هذا الاختيار كيفاش صار بالنسبة لهذا الافتتاح. برشة مواضيع اخرى وتعليق اخرى خلال ركاب سبور اليوم على امتداد 50 دقيقة اللي رفقني فيها وليد الهيشي. يا صاحب وليد، مرحبا.
1: مرحبا هايدر، مرحبا لوليد الكل وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بيك، رحب أسامة سلامي، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بيكم. مروان اليوم في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. شكون يعرف منكم تشامبيونز ليج وقتاش بدات بنسختها المعروفة باسم رابطة الأبطال الأوروبية؟ شكون يعرف؟
2: لا
0: لا،
1: بالنورمالمون في الستينات سبعينات.
0: لا لا، بعيد شوي. لا أنا مش نعطيك الإجابة، نعطيك التفاصيل وقتاش ولات بالضبط. كيما اليوم،
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: كما اليوم 16 سبتمبر 1992، طلعت للنور مسابقة جديدة اسمها اليوفا تشامبيونز ليج، مسابقة ولدت من رحم كأس الأندية الأوروبية البطلة. أما من أول يوم كان واضح أن أوروبا ما كانتش بصدد تغيير اسم بطولة، فقط كانت بصدد إعادة اختراع كرة القدم. قبلها كانت المنافسة تجمع أبطال القارة، أما بداية من 16 سبتمبر 92 ولات عندها هوية كاملة، نشيد خاص، شعار خاص، حقوق بث وتسويق موحدة، ورؤية جديدة حولت بطولة أوروبية إلى منتوج رياضي عالمي. 23 مؤسسة تلفزية دخلت في المشروع منذ بدايته، ومعها بدأت مرحلة جديدة غيرت اقتصاد اللعبة وطريقة استهلاكها في العالم. شيئا فشيئا كبرت الجماهير، كبرت العائدات، وكبرت معها أحلام الأندية واللاعبين. ومن رحم ذلك التحول ولدت ليالي خالدة لا تنسى، هدف كومان في ويمبلي 92 اللي منح البارسا أول كأس أوروبية في تاريخه. الرومونتادا التاريخية لمانشستر يونايتد ضد البايرن عام 99.
4: Liverpool and AC Milan are reunited in the UEFA Champions League final.
0: معجزة إسطنبول 2005، وقت اللي ليفربول رجع وقلب التأخر متاعه بثلاثة ضد ميلان إلى ربح وتتويج. فأر ميلانو بعد هذا في أثينا 2007، وقت اللي أسقط ليفربول واستعاد الكأس.
4: ميلان European Champions. Inzaghi is the hero.
0: سداسية برشلونة التاريخية أمام باريس سان جيرمان سنة 2017، ثم جاء ريال مدريد باش يكتب فصل خاص به في لاديسيما سنة 2014، إلى ثلاثية متتالية غير مسبوقة بين 2016 و2018.
5: 4-1، مبروك للريال الفاز، مبروك لكريستيانو التتويج، مبروك لزيدان الامتياز، مبروك للجمهور المدريدي في كل مكان. الكاس 12، النجمة 12، باش يطرق أقرب منافسين ميلان بسبعة بطولات.
0: وبين الليالي هذه مرت كيف شخصيات لا تنسى، يوان كرويف اللي حول الحلم إلى فلسفة كروية، باولو مالديني اللي رفع الكاس قائد ثم أصبح رمز خالد الميلانو، راؤول أحد أوائل ملوك رابطة الأبطال في عصرها الجديد، زينادين زيدان صاحب الطائرة اللي مازالت تعرض إلى اليوم ضد ليفركوزن، رونالدينو اللي جعل الملاعب الأوروبية مسرح للمتعة الخالصة، ستيفن جيرارد قائد معجزة إسطنبول، تشافي وإنييستا المهندسين متاع أفضل حقبات برشلونة، ليونيل ميسي اللي حول السحر إلى عادة، وكريستيانو رونالدو اللي حول التسجيل إلى إدمان، وأجيال كاملة من الأساطير اللي كتبت فصولها على المسرح الأكبر لكرة القدم الأوروبية. كما اليوم 16 سبتمبر 92، ما ولدتش مسابقة جديدة فقط، ولد المسرح الأكبر لأحلام أوروبا والليالي اللي شدت أنظار العالم وألهمت أجيال لعقود.
3: كما اليوم ريكاب سبور.
0: هذا هو كما اليوم في بداية التسعينات أصبحت مسابقة بشكل جديد، بنشيد جديد، بشعار موحد، بحقوق بث، بتسويق، بأموال وأرقام خيالية، وكذلك زاد بمستوى عالي جدا جدا جدا بالأسامي اللي كنا نراو فيها. مسامة
2: صحيح البتير حيدر الحقيقة شيء يعمل كيف القرار اللي خذوه كان قرار غير مسار الكرة في العالم، يعني سوى الفرجة سوى قيمة اللاعبين زاد كيف ولينا نشوفه في عدة لاعبين سورتو أسرتا ماما وقت إيطاليا كانت هي المسيطرة على الكرة في العالم، عدة لاعبين ولا تمشي للفرق الإيطالية بتشارك في الشامبيونز ليج بتسجل الشامبيونز ليج، يعني كرة القدم العالمية ايش تقول؟ تقول كأس العالم والشامبيونز ليج، هذوما اللي تيتر اللي الحقيقة اللي الناس الكل تستناهم والناس الكل تتمنى، اللاعبين كل في العالم تتمنى تهز لي تيتر هذوما الحقيقة. وشفت التصاور واللاعبين اللي تعديوا في الشامبيونز ليج حاجة روعة، والكرة العالمية بلاش الشامبيونز ليج فماش كرة.
0: وليد
1: شوف بصراحة هي كومبيتيسيون بريستيجوز على الاخر، معناها الشامبيونز ليج في الأوروب عالم كامل يبدأ يستنى فك اللي رونكونتر بين البرسا وبايرن والريال والسيتي، ومعناتها بالحق ما استنست لعبات كل عام، معناها يلزمها تتبع الشامبيونز ليج من اللي تبدا للي توفى. وتو نحكيهم بعد على التغيير اللي صار بين النسخه القديمه وكيفاش تبدلت ولت معناتها باكثر نومبر وكل شيء، لكن بالنسبه ليا كومبيتيسيون معناها حاجه من وراء العقل، وكل غنيه زاده عندها شارم كبير تبدا داخل حتى الاولاد، فما الناس لعبوا معناها توانسة في التصفيات شامبيونز ليج يحكي ويقول لك الغنية هذيك كي تبدا داخل كيما زاد في الكاف زاد فما، اما تفرق ماهيش نفس النغمه. النغمه الاخرى فيها رونق اكثر من النغمه نتاع افريقيا.
0: كي معاك بالضبط
1: ولا
0: واضح. شكرا
2: لك. كنت تسمعها عرفت روحك نجحت في حياتك. صافي كنت تسمعها برك يعني راك لعبت
0: رادي. نعطيكم حاجه اخرى ما تفرحش برك تسمعها لازم تفهم لي ديك برد زاده شويه في العمر.
2: اوي
0: اوكي اوكي شكرا لكم. وبعد شويه اخر مسار يكون معنا رئيس لجنه تنظيم بطوله افريقيا للكره الطايره الياس ساحلي، برشا تعليق على حفل افتتاح مزود وفولكلور وكذا، برشا ناس ما عجبهاش الحفل هذا، لكن خلينا نفهم بالضبط شنو صار باش نلقاو في الاخر حفل افتتاح بهذا الشكل بعد لحظات.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك. الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: تعليق ساخرة وانتقادات كبيرة لحفل افتتاح بطولة افريقيا لكرة الطائرة. العرض كان فولكلور، كان معناها مزود ودرابك وفولكلور تونسي، معناها تشوفوا قاعدين تابعوا فينا على سبور باي موزايكا فام ولا على الشان يوتيوب متاعنا موزايكا فام تشوفوا الصور. خلف استياء والانتقادات، خلينا نفهموا بالضبط شنو اللي صار. موجود معنا رئيس لجنة تنظيم البطولة هذه الياس ساحلي. سيلياس اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالسادة المستمعين كل وبالسادة الحضور.
2: أهلا وسهلا وليد. أهلا وسهلا بك. طلعت شوي على ردود الأفعال بعد حفل افتتاح هذا، معش شفت نتصور، شفت عندك فكرة؟
3: لا بيان سور شفت، وكل إنسان عنده الحق في رأيه، ما يعني حتى مشكلة. كمان حاب أقول لك حاجة، نجم نبدأ؟
2: تفضل. هي في المباشر احنا بدينا على مد
3: اسمعني. خلنا نرجع لك فعل الحيثيات اللي جيت فيها بطولة افريقيا الامم هذه النسخة 25 تونس. خلينا نقول لك من 2019 ما صارش في تونس تظاهرة رياضية بالقيمة هذه، لا في الكرة طائرة ولا في اخرتها الكرة طائرة 2019 اللي هزتها تونس، لا في كرة اليد لا في كرة القدم لا في حتى رياضة اخرى، ما صارت بطولة بالاهمية هذه. ناهيك عن البطولة هذه ترشحنا، كان ربحنا بنسيوه ونكون سنتين نمشيه للبطولة العالم 2027، وكان هذا اللقب نمشيه للجوز أولمبيك 2028.

0: احنا بالضبط المخزين موقعنا عقد رسم اللي باش ناخذ البطوله هذه كان اسبوعين قبل ما تبدا البطوله. خليني نقول لك حاجتين خفيف نظاف اللي راهم 400 انسان معناها سائح بلغه اخرى هو رياضي على خاطر راهي الرياضه والثقافه والسياحه صون لي لوكوموتيف واحده الاخرى يخدم مع بعض 400 عبد. نحكي احنا اليوم على افتتاح حفل الافتتاح. اوكي عندك الحق تقول تحب كل واحد عنده راي وراه يمثل 32 دقيقة بالضبط حفل الافتتاح 32 دقيقة من 50 ماتش 20 بطولة فيها تقبيل فرق فيها تنقل فرق فيها تلتبختي لوجيستيك فنادق تنظيم المقابلات زاد قاعات المقابلات قاعات التمارين يزمك تجي تشوف الحلة اللي موجودة فيها اليوم قاعة المنزه نعش قلش عندك منزلتيش يزم تشوف شنو اللي عملناه لك في ظرف أسبوعين كونك مش تنظم هذا كل يزم تكون تونس مش نجم في ظرف أسبوعين تاخد لذي
1: معناها هذا ماهوش الحقيقة ماهوش في النقاش معناها نعرف عملتوا إيفور وكذا باش تستضيفوا الدورة ذي وفي ما نحبش نقول في آخر وقت لكن الوقت كان ضيق لكن بالنسبة لحفل الافتتاح معناها الحقيقة احنا قاعدين نشوفوا في الصور توا معناها تحب تخليني نسألك سيلياس باش انت تعرف تجاوبني وتكون صريح ما انت تسمعني تسمع سؤالي وبعد تكون صريح ما كانش في الجمعتين هذوما ما كانش فما إمكانية يكون فما حفل افتتاح لايق أكثر معناها ينجم يواتي التورنوا هذايا يعطي صورة أحسن لتونس لأنه والله نحكي لك حاجة في الكوليس الأولاد يتفرجوا من بكري معناها صور الحقيقة ما تفرحش سيلياس تفضل
0: رأيك ونحترم هذا رأيك انت
1: هو رأي برشا رأي الأغلبية ما أعتقد
0: رأي الأغلبية ونحترمها أولا خنقول كنتين من الأول ساعة أنا كرئيس لجنة التنظيم نتحمل مسؤولية كاملة في اختيار العرض هذا مش نفهمكم كيفاش تم اختيار العرض هذا أولا كانت فما أولويات وقت اللي خلينا تنظيم البطولة هذه فما أولويات نعرف واحد اليوم فما كيتشاغ جينا من عند الاتحاد الإفريقي ومن عند الاتحاد الدولي بما أنها هي مرشحة لبطولة العالم والجيز الأولمبيك وحتى بطولة معناها حتى الاتحاد الدولي ثبت معنا طب احنا عندنا كيتشاغ هذيك وعندنا الأولويات البرنامج اللي كنا نسطروا فيه محطوط شي زمنا نعمله بالضبط الأولويات كانت هي الثانية تقول استقبال والكيران معناه في البريود هذه مازالت لاوت سيزون في تونس راهي مازالت ما فاتش دونك لازمنا نلقاو الفنادق ورصتنا نعمل في الدورة هذه على زوج فنادق خلينا نقول لك اللي ما فماش قاعات مؤهلة في تونس راهو اليوم
1: علاش علاش أنا نسأل فيك على الحفل وأنت ترجع لي للفنادق أعطيني الحفل نعرف والله نعرف اللي اللوجيستيك وأنك باش تستقبل الفرق الكل وكذا حاجة كبيرة احكي لي على الحفل
0: كانت مسؤوليتي كاملة بعد ما ركحنا معناها الحاجات الاولويات دونك اون دوفي جيري لي بريوريتي لا بريوريتي الاخرانيه كانت هي حفل الافتتاح قلت من الاخر وكان الراي نتاع البيرو فيدرال كونا نعملوا حاجه فولكلوريك على خاطر مازالونا نهارين ثلاثه ويلزمنا نلقاو فرقه تقبل وموجوده وتنجم تجي تقدم العرض كانوا عندنا العروض على خاطر انت العرض 32 دقيقه من عرض عشيق النوبه عشيق النوبه دار جمهوريه تونسيه الكل في الصيف اللي فات عشيق النوبه لا تيماتيك نتاعو هي بيدها الحضره هي بيدها النوبه هي بيدها الكل معناها اللي صاروا مع النوع هذا لا تيماتيك ظاهره الفولكلور التونسي ماهوش مربوط بالرقص كان نرجع قوس ونحلوه راهو الرقص فما جامعة تونسية للرقص
1: هو مساج نقشك في هذه شوية نقشك في هذه شوية سيلياس اوكي راهو عرض
0: معلومة وبعد كل
1: عشيق النوبة عرض باهي فني معناها للعجاب وكذا ودار مهرجانات ودار مهرجانات معناها اوكي متاع ليل ومتاع معناها ترفيه وكذا معناها شو قلت وليد
2: قلت لك متاع لاونج عشيق النوبة كيما الديسكو العربي وهذا مش تاع مش نفدلك وما الحكايه ظهرت لي بيزار شويه انا اخويا الغالي بصراحه معناها
1: تفضل سيرياس
0: سمعت بالكدا راهو نحترموا اراء وراهو قلت لك نتحمل مسؤوليتنا ونجم نكون غلطنا تحكي على عرض يدوم 32 دقيقة من جملة كومبيتيسيون دوم 10 أيام فيها 50 مقابلة ثم تحضيرات كبيرة فيديو تشالنج أول مرة في تونس تشير الفيديو تشالنج وفود من الكافي بي من الفي في بي ثم نقولوا احنا 2000 كومبوزانت في وسط البطولة هذه كل انا غاتين كومبوزانت كان انتي ترى

0: ونغطيه زي رأيك أنت خاطر كان الفولكلور التونسي اليوم يمثلش تونس وفضيحة عار على تونس الفولكلور التونسي رأيك يحترمه ونجم نكون واحد اخطأنا وكان اخطأنا نتحمل مسؤوليتنا. كان الوقت قصير مش مشكلة ماديات راهو نقول لك على خاطر وزارة الشرف مشكورة عاونتنا بالبلاد الوقت كان قصير كان يلزمنا نلقاو عرض جاهز ويتعرض معناها مش مشكلة إبداع مش مشكلة اللي لقيناه جاهز وكان الاختيار من له في صلب المكتب الجامعي كون يكون عرض فولكلوري هذا اختيار
1: إيه سيجي نقول لك توا انا نحترم فيك انه قلت اذا كان احنا غالطين نتحملوا مسؤوليه كل شيء اما انا عارف نحس شويه تعويم على مش كل عمل فني معناه نجم نحطوه في اي مناسبه وفي اي حتى شوف لي حل عمل درامي به نجم نحطوه في اي حاجه ولا المكتب زكية ولا مريشال عمار ولا كذا مش على خاطر نجح جماهيريا وهو عمل فني معناه اذا كان ما قبلناهش راه احنا مانيش متشرفين بتاريخنا ولا بعمل المبدعين نتاعنا. اوكي هو عمل فني محترم اما مع تورنوا نتاع كوب دافريك نتاع فولي معناه نشوفوا في تصور الحقيقة ما هيش مزيانة. نحب نسأل كيف فما اختيارات أخرى ولا هذا شنو قعد عندكم وفكرتوا في اللحظات الأخرى يعني؟
0: ليه نعود لك هو ستين كومبوزانت بغمي 2000 كومبوزانت أخرى عرض ذي الافتتاح راهي إن كومبوزانت بغمي 2000 كومبوزانت في الدورة هذه الكل النجم يكون أسأل الاختيار النجم يكون أسأل الإخراج النجم يكون راهو نعترف ما نقولكش لا راهو نقولك رايكم وبتات عملنا غلطة ونتحمل مسؤوليتي كاملة في هالاختيار
1: هذا. قداش كلف لكم سيلياس العرض هذا؟ قداش كلف لكم سيلياس العرض هذا؟
0: شوف الأمور المادية عند التريزورية نجم بعد نخرجوا قائمة بالتكاليف التامة.
1: أنت رئيس لجنة التنظيم. رئيس لجنة التنظيم أنت سيلي اسمع عندك فكرة كمان.
0: ممكن نكمل بيصير عندي فكرة. إيش نقول لك الآخرين نقول لك اللي الدورة هذه بكلها بكلالة مش تكلف بأكثر مليار من مليار ونص.
1: الناس مش الناس ما تفهمكش بالغلط ترى الدورة الكل مش العرض هذا معناه تاع 30 دقيقة.
0: الدورة الكل. راهو الحقيقة الناس اللي جات حذانا معناها اللي عملت العرض كانت متعاونة كيف وكيما كانت الناس الأخرين كلها راهو اتصلنا بالناس مختصة اللي هو سي ان سي وتصلنا بالناس الأخرين هذا مختصة اللي نجم يشوفونا فماشي عرض فولكلوري نجم نقدموه وهذايا الغلطة نتاعنا كانوا في النهارين الأخرين والكافيين الأخرين معناها خذينا قرار كنا تهنينا على الناحية اللوجستية تهنينا على هذا تهنينا على هذه درنا قلنا ايش نعمل ام تي بلس باش ما تبداش اريان وما فما شيء وما نعملوا حتى شيء خاطر كنا نجموا نعملوا دخلوا في رق هزوا بلايك وذلك هو كما يصير في برشا مرات صار قلنا احنا ليه اجا نعملوا حاجه اخرى عشان نعملوا قلنا عايزين نعملوا عرض فولكلوري وشوفنا شنو اللي موجود من اللي صار في المهرجانات من اللي تعرفهم الكل في الاتيماتيك اللي لقيناه مش برك مسألة سعر معناه مش مسألة فلوس وما تكلفش غالي خلينا نقول من الاخر معناه ومش خايف جبنيه خاطر ما تكلفش غالي معناه جبنيه خاطر كان هو اللي جاهز وحاضر وعامر البيتيسيون تاعه وينجم يجي في 32 دقيقة خاطر عنده بها ب 32 دقيقة يعمل عرض ويمشي مش أول نهائي ولا أول دورة احنا نظمناها كان شفتوا لكلكم في من سنة 24 نهائيات أرجعوا أدخلوا التلفزة التونسية تتلقاو النهائي نتاع البطولة والنهائي نتاع الكأس والسوبر كوب كيفاش تنظموا في تونس وكان ثم عروض رقص وثم حتى رقص نتاع صغار معناها وكذا ثم باش حاجات صارت هذا كنا عندنا الوقت ونحضر ويتو قل لي انت عملتوا برشا
1: معناها ما فماش هكا شويه ديجون عندهم فكره هكا اوريجينال نعطيهم شويه فلوس يخدموا حاجه باهيه
0: التونسي ما شاء الله
1: حقيقه
0: الشباب التونسي ما شاء الله عليه وعنده طاقه ابداعيه كبيره على الاخر وانا في الوسط نتاعي المهني نخدم كان مع الشباب وما عندكش فكره قداش الشباب التونسي مبدع
1: لكنك عطيت للشباب فرصة رو على الأقل عملوا حاجة يمكن تكون أحسن إذا كنت مؤمن بهم وتشتغل معهم وكل شيء تتفاصلوا رو احنا مش نحاكموا فيك رو سيليز يوم حابين نفهم ولين
0: شوف شوف راني بسيندك معناها كان نقول انا نعمل انتدريكيو قلت لك نعترف نتحمل مسؤوليتي ورو انا الأولين نتحمل مسؤوليتي حاجة واحدة نقول لك رو في جمعتين عندك 2000 كومبوزونت يلزمك تخمم فيهم الكل نادي بينيفول راهو الكل نادي بينيفول ثم متطوعين سفري انا اليوم باش تلقى تنظم بطوله بالقيمه هذيا بالنونفرغول هذي مرشح كاس العالم للجوز اولمبيك وتعمل هلي كومبوزونت هذا الكل وتلقى لهم وقت نجيب جي نشكي لك ونبكي نقول لك اسمع رانا ما نرقدوش ورانا خلينا نقول لك انت ساعه باش تعب مثلا اللوجو نتاع الدوره بلا خلينا نقول لك لازمك تحضر وجبنا
1: تختصروا شويه سيدي
0: فهمتني وتبعثوا للكونفدراليه الافريقيه والافريقيه تبعثوا للدوليه ويرجعوا لك ويناقشوا معناها كل حاجه تعملها تاخذ وقت نصر الاربع والخمس ساعات الصباح نجموا نكونوا اسانا الاشتياط نجموا نكونوا هو راي معناها فهمت خاطر احنا الاتجاه كان نحن الفولكلور كنا نجموا نعملوا حاجه اخرى موافقك كنا نجموا نعملوا مخير 10 مرات قالوا لا موافقك فهمت فرصه اخرى المره الجايه نصلحوا امورنا نعتذر لذوق العام لذوق العام ما جبهوش نعتذر للجمهور العريض نتاع الكرة الطائرة التونسية اليوم الأهم من هذا الكل هو الاستحقاق الرياضي الأهم من هذا الكل الحضور الجماهيري والأهم هذا الكل أنا فرحان ياسر اللي أعطيتونا الفرصة باش نحكيو على اللي فما دورة بالأهمية هذه في تونس اليوم وتحكي عليها
1: باش تعملوا اختتام باش تعملوا حفل اختتام ولا
0: والله هاو اليوم انت سألتي سؤال ما نجمش نجاوبك عليه
1: ولا تعرف الفلوس لا تعرف الاختتام فما ولا لا يا سيلياس رئيس لجنة التنظيم
0: ما قلتلكش ما
1: نعرفش علاش ما جاوبتنيش مالا بالله مثال اعطيني ما هو شفافية ما هو شفافية قداش تكلف حفل الافتتاح قداش تكلف عليكم كلجنة
0: تحكي الفرقة ولا الافتتاح
1: اي هذاك الفرقة الفرقة لا لا لا الفرقة ذاك الفرقة اللي سميت انت الفرقة الفرقة اللي سميت انت الفرقة
0: والله مش نخبي باش نقول معناها كل تحبوا في حدود 8000 دينار
1: 8000 دينار اي نص ساعة مرويني نص ساعة كاو اي كاو باهي بالنسبة لحفل الاختتام مازال ما فهمش فكرة سيدي ياسر
0: شوف جينيرالمون في المناسبات هذوما يكون حفل الاختتام صوفت على الاخر خاطر فما ناس تطلع على البوديوم مربوطين بالاذاعه مربوطين بالبث التلفزي مع الكونفدراليه الافريقيه والجامعه الدوليه مربوطين زاد بهم على البث نتاعهم باش يكون بيصير فما حفل افتتاح صوفت سبورتيف 100% سبورتيف على خاطر حفل الاختتام يتم فيه بخلاف كونك تهز فيه الكوب فما الدريم تيم احسن موزع احسن يدوم وقت معناه معناه باش تكون حفل اختتام على شكل نهائي اي بطوله كان ترجعوا الحفل مثلا نهائي كاس تونس 26 ولا كاس تونس 25 ولا كاس تونس 24 ارجعوا لهم هاكم مصورين موجودين باش يكون على الشكل هذوك
1: واضح شكرا كبير لك الياس الساحلي رئيس لجنة تنظيم البطولة الافريقية لكرة الطائرة نحييك انك قبلت باش توضح كمان يعني خاطر فما ناس اخرين يتخباو في مواقف كيما هكا يقول لك انا خاطيني ما نعرفش شكرا لي الياس الساحلي دونك رئيس لجنة تنظيم بطولة افريقيا لكرة الطائرة عندك تعلق اسامة
2: ما عندي ما نعلق حاجة مهمة اللي يمكن تقالت في وسط الكلام اللي انا بيرسونيلمون ما نحبهاش وماذا بينا تتنحى هذه من السبور ومن اي دومين وكان اللي هي كلمه بينيفول يعني كي يقول لك بينيفول يعني تحسس الناس اللي راه ما ردبك تحاسبني خاطرني بينيفول ولا الناس اللي معايا راهم بينيفول ما متحاسبنيش ولذلك الحاجه الباهيه للاخ يعني عمل شوا كان غلط استعرف قال راه مساري بغلطنا اوكي ان شاء الله نحسنوا هذا ممتاز لكن كلمه بينيفول هي اللي ما نحبهاش وما نحبش نسمعها كما قلت لك حيدر خاطر حسب رايي وبالمفهوم تاعنا راك تقول كلمه بينيفول يعني راني عندي الحق نغلط وما عندكش الحق تحاسبني راني نخدم بلاش ولذلك مثالش ان شاء الله الناس كلها تكون تخدم وتخلص وتتحاسب وكذا
1: دونك هذا اخر مسار حبينا نتابعوا شويه تعليق للناس شنو اللي شاد انتباههم في ال 24 ساعه الاخيره بعد شويه نحكيوا كوره نحكيوا على زوز مقابلات اللي تلعبوا اليوم من الجوله الثالثه
3: اخر مسار ريكاب سبور
4: عجيل للطاقه اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسه الكل

0: دونك نحكيو على المقابلة اللي تلعبت اليوم والنادي الصفاقسي اتحاد بنقردان تعادل مع النادي الصفاقسي 1-1. خلينا نمشيو قبل نشوفوا مقابلة ترجي رجيس وكيف كيف الاتحاد المنستيري. خلينا الوقت مساج نعطيكم التفسير, خلينا الوقت حتى نكملوا المونتاج نتاعنا. تعرفوا ماتشات فيهم عندهم مش برشا وقت, دونك نجمو نبداو من توا نحكيو على المقابلة هذه وانتصار الاتحاد المنستيري اون ديبلاسمون على ترجي رجيس 2-1 دوبلي بوعسيدة وبونتو وحيد لي ترجي رجيس كان بواسطة خليل قصاب من ضربة جزاء, كيف بواسطة واحد من الأهداف وكان بواسطة ضربة جزاء. نبدا معاك وليد على المقابلة هذه ولا أسامة؟ أسامة كنت تبعت
1: المباراة الحقيقة كي نشوفوا جرجيس في سورتو في الأسبوعين هذوما كان تركيز كلي على الكاف, شفنا التعب زاد سورتو مباراة الإياب اللي لاعبين عملوا برشا يفور في سورتو حتى في الرحلة كيف اتحاد المنستيري الحقيقة يعني شفنا المباراة الفارطة يعني
2: لكاو 5 أهداف في زوج جولات
1: يعني
2: يعني
1: دفاعيا نجمو نحكيه على المستير, لكن هجوميا الحقيقة من مستير توا قاعدة من أفضل الفرق هجوميا في البوت خلينا نقوله من بداية الموسم فهمتوا. وحاجة أخرى زادة اللي حسب رأيي اللي فما زوج لاعبين اللي عطاو الإضافة المستير اللي هما بعصيدة وبوشنيبة اللي عطاو أن بلوس المستير. بعصيدة يعني ثالث هدفته في من أول موسم وعنده أسيست, وذوما الحاجات حيدر اللي ديما ناشد بهم اللاعبين اللي ما لقيتش فرصة في فريقك أخرج ألعب أخرج ألعب رو بعد رو بعد عام تمشي عام بري مرات نجم ترجع وتلقى بلاستك أساسي, وعدة أمثلة شفناها في عند عدة لاعبين اللي الحقيقة نقول لك اللي سورتو بعصيدة اللي في حاجة نحن للمهاجمين في البطولة التونسية في حاجة حتى في المنتخب, ولذلك مبروك المستير جرجيس ما نورمال ما تحشمش من الخسارة. علاش كما قلت لك حيدر ليفور اللي خليته سورتو مباراة الإياب بعد الصفر والمباراة بيدها والطقس والهيوميديتي, وشفنا يعني المسؤولين تشكاوا حتى من الطقس والرطوبة غاديكا عادي جدا بعد رحلة باش تلقى ماكش تلقى الفريشير وبيان سور ما يتنحاش الميريت المستير.
0: ولي ناخذ رايك في الماتش هذا.
2: والله بصراحة مقابلة كان فيها ريتم مالجري اللي جرزيس ممكن عندهم لسيكيل متاع الفوياج ومتاع الماتش الاكستيريور والفول. مستير زادة نفس الشيء لعبت زادة ماتش كوستو مع بنقردان وفي 3-3 كان فما فرص من الجهتين, الأهداف كانت حاضرة من الجهتين. الحاجة الباهية اللي الفرق ذي قاعدة تتطور وقاعدة تحافظ على المستوى متاعه, حتى كي يخرجوا ملاعبية حاولوا يعوضوا ملاعبية أخرين كما قالوا سامة معناها اللابور تاع بوشنيبة ومتاع بوعسيدة. كيف جرزي زادة معناها ملاعبية خرجوا كيما بوذياف وكيما معناتها لاعبين محترمين والرحماني اللي مشى نادي صفاقسي تشوف إيكيب اليوم بالأجانب المحليين موجودة واقفة معناها وتقدم في كرة لباس بها وكرة محترمة. نتمنى لهم التوفيق ونفرحوا كي نشوفوا مستوى كيما هكا ونشوفوا أهداف سورتو
1: صحيح.
2: الحاجة الباهية اللي مانيش متعودين بها ماتشوات قبل يتعداو أنا 0-0-0 لين معناتها يقلق حتى المشاهد من المباراة, توا نشوفوا في الأهداف ونومبر كبير كيما معناتها الماتش اللي فات 3-3 كيما اليوم 2-1 ولا حتى المقابلة زادة متاع بنقردان والسي اس اس أنا وجات فرص كانت نجم توفى بأكثر من 1-1 والبو باسكولي معناها من الشيرة هذه كيما من الشيرة الأخرى. حاجة إيجابية وإن شاء الله معناها يواصلوا الفرق على نفس المستوى ونشوفوا كرة هجومية معناها خاطر
1: يعني عكس التفكير اللي كنا خموا فيه وليدي ما أول موسم ولا مازال ومازال
2: يزمهم وقت
1: وصفر صفر ولا تلقى ريتم ولا تلقى شيء. أنا شفنا الموسم
2: ماتش يبدا مسكر وتتمل المشاهدة
1: لا شفنا الموسم هذا الحقيقة يعني من أول جولة شفنا عدة فرق يعني تلعب لوفونسيف وكيف زاد امتياز
2: زاد
1: كل يعني الفرق الكل حقيقة امتياز خليني نقول لك الوسط والهجوم أكثر ولات الفرق تلعب أكثر لوفونسيف ما عاد شكل يسجل ويوخر التالي هذا
2: يرفض اللعب
1: صحيح هذا حاجة باهية وإن شاء الله تكمل هكا ما تعرف إذا دخلنا في الرتور وبدأ الحساب هذا يعطيني
0: لا تنشوفه البيلون تاع زوج جمعيات بعد ما قبل
2: نطرح عليكم
0: نسمعوا التصريحات رومان فورس مدرب الاتحاد المنستيري ثم نرجع للتعليق.
3: Ouais, c'est un match pas facile parce que c'est un très bon adversaire en face. On est à l'extérieur. C'est pas un hasard s'ils jouent une compétition africaine. Ils ont beaucoup de qualités, ils ont des très bons joueurs. Je pense que le coach en face fait un bon travail. Donc venir ici et gagner en faisant en sorte qu'ils aient très peu de situations franches aussi. Je pense que la victoire est méritée. On peut alourdir le score en deuxième mi-temps, on le fait pas, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, on progresse par rapport au match précédent. On a corrigé beaucoup de choses. Même pendant le match, à la mi-temps, il y avait des choses à corriger sur les aspects défensifs pour apporter une supériorité dans l'axe. On l'a fait, on a été beaucoup moins en danger après ça. Donc c'est bien, on avance.
0: دونك يتحدث على القيمة الفنية متاع الدرجة الجيز قال مش بالصدفة موجودين في مسابقة أفريقية ويثمن المجهود متاع فريقه في الانتصار هذا نسمعه منصف مشارك مدرب الدرجة الجيز
4: نعتذر لجماهيرنا اللي كنا معناتها اللاعبين مساكن عملوا اللي في وسعهم صحيح فما إرهاق كبير إرهاق كبير من اللاعبين بسبب الصفر وهذه هي الكرة وفي نفس الوقت تزيد على التعب والصفر وتزيد التحكيم اللي بصراحة ديما نفس المشاكل ما ناش عارفين وقتاش باش يتحسن التحكيم في تونس اللي يحبوا يشوفوه يشوفوه واللي يحبوش يشوفوه ما يشوفوهش احنا عندنا المفروض من الأول ورقة حمراء واضحة خارج انفراد بعد اللي يحبوا يشوفوه هما كعطانا ورقة حمراء البينالتي متاعهم هما ديريكت يزفر احنا كما ترجع للبار وكما حللوا 20,000 من الأماكن الكل في الأخير الحمد لله هذيك هي كورة ننسوا المقابلة اليوم عندنا مقابلة بعد 3 أيام إن شاء الله ضد النادي الفريقي إن نبدأ نحضر لها من تو
0: نذير المنصف مشارك مدرب ترجي جرجي سم كان نيخو رايكم في البيلون حتى الان بالنسبه لي اذا كان عندكم تعلقوا ساعه على التصريحات
1: ما بنحكي حيد سيرتو
0: شويه تشكيات من التحكيم
1: والتعب زاد التعب نتاع السفره اللي كانت متعبه برشا
0: البيلون بالنسبه لترجي جرجي الاتحاد المنصري 8 من 12 ممكن اعتقد بدايه ممتازه بالنسبه لي اسمه وليد
2: واني قلت لك حيدر معناها فما خدمة في فريق عندها مدة أو في الاتحاد المنصري صحيح ممكن المستوى وصل في الموسمين اللي تعداه ولا في 3 مواسم اللي تعداه وخير معناتها من عامناه ولا على مستوى النتائج حتى على مستوى المردود راه الاتحاد وصل يلعب مرتبة ثانية ويلعب على البطولة من بعد عادي معناها كي تتفرد في ملاعبية وهذايا نجموا نتفاهموه بحكم معناتها ليكيب يلزمها مصاريف وعندها شارج ومارسم تاع لي سالير وكذا ماهوش فريق يعني عنده دي ريفوني كبار باش ينجم يستحفظ على جوارات ويخلصهم معناها بدي مونتون كبار دونك كيف يسيب دي جوار امبورتون المستوى يتيح كيما الفترة الأخرى وحاجة علي والمستوري وشهاب جبالي للترجي وغيره من الملاعبية الهامة والحرزي اللي خرجوا خلاو معناتها تراس وخلاو فيد معناها الاتحاد المنصري حاول معناها باش يكمبلي الفيد هذاك وباش يجيب دي جوار باش مستوى الفريق يقعد معناها ينافس كيما اليوم شفناه مع بن قردان مباراة محترمة ولو انه فات بالتعادل لكن الاتحاد المنصري عمل معناتها فوليوم دو جو باهي اليوم زاد مع جرزيس انتصر على الاكستيريور حاجة ايجابية للفريق وتخلي معناتها ديما الفيكتوار راهو تخلي الفريق يخدم في اريحية وبالنسبة لجرزيس هو
0: نقطة اخرى الاتحاد المنصري وليد اليوم احسن هجوم مع ترجي تونسي بسبعة بونتو هذا مهم جدا بالنسبة
2: للاتحاد بعد 4-5 جولات تقريبا
0: أربع جولات
2: 6 بيوت ماركي معناها ليني داتاك فما نجاح معناها نسبي إلى حد الآن وإن شاء الله يواصلوا وهذا يراو معناتها ينجم يكون زاد راهو خدمة في ليزونترينمون راهو النجاح على مستوى الهجومي مش هكاكا بارازار صحيح تلقى مهاجمين قوتهم معناتها وعندهم كل الفلير وقدام الكاج ويمركي كرة من لا شيء يسجلها لك لكن زادة
1: الفكر كان مدرب
2: والخدمة معناتها دوفون لو بوت في ليزونترينمون وكيفاش معناتها تخرج على ليكوتي وكيفاش يعني توصل الكرة في التيار الاخر ولي موفمون تاع لي زاتاكون هذا كله يتخدم باش من بعد توصل تسجل معناها وتوصل معناها النومبر دو بوت تاعك فما اكيد خدمة في ليزونترينمون جوست معناتها ملاحظة بربي على ذكر الفرق اللي معناتها تشارك في الكؤوس الافريقي راهو هذيك هي الضريبه تشارك في ليغ دي شامبيون ولا في الكاف راهو يلزمك تو بريبار باش تعمل فواياج صحيت يعني اذا كان مش نقعدوا ديما نذمروا نعملوا موفي ريزولتا انت قلت كلمه مهمه قبيله قلت جرزيس ما لازموش يحشم معناتها من الديفيت خاطر صاريف مع تعب ديبلاسمون وفريق يعني عنده مده ما شاركش مسابقه افريقيه وينجم يلقى صعوبات في الامور اللوجستيه وفي التنقل وغيره اما معناتها نحكيو اون جينيرال راهو اللي شارك في الكومبيتيسيون يا يقبل معناتها وكونه باش يلقى نسق ماراثوني و4-1 و الى كسبت يا خويا من الاول ما تشاركش كيما فما عندنا مسؤولين في السياسه نتاع النادي يقول لك انا اخويا اختاني نمشي نكمل تروازيام ترسيلي في الكاف ونتهرمت خنجي الخامس ولا السادس ونبدا من سكوزي وندخل الموسم مرتاح ولا مصاريف ولا 300 الف كريت طياره وبريمات وبعد نخرج من التور الاول وندقد هذه دونك يلزم الناس تحذر لها معناها الموضوع هذا لازم نحذروا
0: به ناخذ رايك زاده في ترجي جرجيس اسامه اذا كان عندك مضيف على اتحاد منستير يعني.
1: شوف اولا جرجيس خلينا نقول لك ثلاث اربع سنوات الاخرانيه نشوفوا في جرجيس الحقيقه امور الماديه ما تسمعش المشاكل لي ريكروتمون ساعة عندهم سيلول ظهر لي من افضل ما فما في البطوله التونسيه يعني يجيب لك اجانب ما مش معروفين باقل فلوس ومن بعد يتباعوا وجرجيس شفنا يعني اي لاعب وكان تو ماذا بيه يلعب في جرجيس علاش شاريته في الوقت جي كوفر يسيبوك هذه حاجه يعني اي لاعب يتمنى تكون يلعب في فريق هكا
2: تعمل ترومب لا
1: صحيح وحاجه اخرى زاد مهمه لكونه شوف عده لاعبين ولات سورتو خلينا نقولوا من الاربعه الفرق الكبيره اللي ما يلقاش مثلا حظه ولا ما يلقاش طون جو في الفريق نتاعو من اول فرق اللي خمم فيها ما هي ترجي جرجيس علاش على خاطر شاف عده لاعبين مشاو غاديك وتالقوا فما حتى التوانسه واللي خرجوا لبرا جرجيس حقيقة سيلي دو ريكروتمون نتاعها يعني من افضل ما فما قلت لكم ناس يعني الحقيقه عندهم دي كونتاكت كبار برشا في افريقيا عاونت جرجيس باش تنجح جرجيس من كما قلت لك الاداره نتاعها والمسؤولين اللي قايمين على كره القدم ناس نهار كامل يعني على ذمه الفريق وهذا ما يخلي خاطر كي شفنا حيد البواياج الاخراني تشوف عدد المسؤولين تفهم الناس اللي ملمومه بالفريق راه بارفوا تلقى فرق اللي تسافر بمسؤول ولا بزوز مسؤولين ولا يهزوا لا ماكلة يعني النظام نظمة جرجيس خليت الفريق يقدم ولذلك أنا تو أشوف حاجة مهمة قلت زاد وليد على الفرق اللي تمشي تشارك في الكاف أهم حاجة في الفرق هذوما يلزم يكون عندك بنك ممتاز مش على الأقل من بعد نجم تعمل تورنوفر نجم ترتح نجم كذا فما اللاعبين اللي ما متنجمش في أول موسم مش يلعب لك ربع وحد وفواياج والتيتود وكذا هذا هو يمكن العائق الوحيد لجرجيس لكن عند سنوات جرجيس ما شاركتش في الكاف توا إن شاء الله بإذن الله سنة وعام الجاي تكون موجودة هذه خلاها حتى المسؤولين نتاعها يمتلكوا الخبرة بيان سور
0: أي ما ترجى جرجيس ما لازموش يضيع برشا وقت لأنه البيلون نتاعو في مقابلات تاو انتصار زوز هزايم عنده فقط 3 لقاءات من 9 ممكنين الحقيقة مش هذه البداية اللي تليق بالإفكتيف اللي موجود وباللونجو
2: سير راي الحكاية حتى في البطولات الأخرى شوف ساعات إيكيب مسنسة تلعب في اللوت تابلو في معناتها برمي ليكات سانك برمي كي تدخل انت في أول بطولة تجي تلقاها معناها 9 و10 فما دي ماتش روتار وكي أما حتى لريزولتات تلقاهم خايبين علاش على خاطر تدخل تشارك ويضربوا لها ملاعبيه وتلقاها هي عن مش محضره
1: السيكل والشارج دونترينمون يتغير وليد مش كيما كي باش تدخل البطوله باش تلعب بطوله وكاس تونس وكهو ومش كيما باش تلعب مثلا الكاف وبطوله وكاس تونس وسورتو يجاوك ليداد في وقت مثلا في اول الموسم وفي وسط مباريات تاع بطوله راهو السيكل والشارج تاع لونترينمون يتغير تماما ولذلك هذا عادي جدا صحيت ولذلك هذا عادي جدا باش تلقى وبارفواز هذا كيف يعني فما المالشانس فما مثلا ريوسيت تنقص شويه في بعض المباريات لكن جرجيس شفناها في الكاف اللي فريق واقف فريق عنده شخصيه مش بالسهل تخسر انا زيرو في بلادك وترجع تسجل 3 اهداف ولذلك ان شاء الله مشوارها متميز ان شاء الله
0: هذا هو دونك نذكر 1-1 او 2-1 اتحاد مناصيري ضد ترجي جرجيس دوبلي احمد بوعسيده وبنتو خليل القصاب لترجي جرجيس حمدي العبيدي كان خرج في 87 من الحمراء يكون غايب في مقابلة النادي الافريقي نحكيه بعد شوية على ماتش اتحاد بن قردان والنادي سفاقسي اللي فيها بالتعادل 1-1

0: 1-1 بين اتحاد بنقردان وساساس لولاندو لنادي ساقسي في دقيقة 32 وشريف كامارا في 63 وساساس لعب تقريبا 25 دقيقة وأكثر نص ساعة الأخيرة من الماتش نقص سمدو اللي خرج بالحمرة كما قلت في دقيقة 66. معنا برشا ما نقوله في الماتش هذا, نبدأ بك وليد.
1: ماتش الحقيقة كان فيه ريتم وكان إكيليبري معناها من الجهتين. نادي صفاقسي بالخطة معناها متاع 3-5-2 مثلوثي معناها في تعويض البكار, بالمناسبة نتمنيه له عودة سريعة وشاء الله ربي يشفيه. مثلوثي يلقى صعوبات خطر, هو درواتي يلعب لاتيرال, يلعب فلاكس على اليمين لكن على اليسار العمر مع الترتون مع كذا يلقى صعوبات, ولو انه معناها قام بدوره لكن غياب بكار على الجهة ذيك خلق نوعا من عدم التوازن على مستوى الدفاعي. دونك 3-5-2 مهاجم معناتها محطة مع مؤمن الرحماني اللي تقريبا معناها يتور نتور, دفوع يمشي على اليسار دفوع على اليمين ويحاول يستغل المساحات, لكن بنقردان كانت واقفة كيف كيف بنفس الخطة حيدوسي معناها فيدال للثلاثة خمسة اثنين اللي نجح بها أو 5-3-2 لاعتماد على une bonne assise défensive مع دو بيفو معناها قدام لاكس ايبوي يحاول يلعب على الكونتر ويحاول يستغل الكرات الثابتة مع سرعة تدريس على الجهة اليسار معناها في الكونتر يحاول يلعب عليه. داير بعد الهدف متاع نادي رضي صفاقسي في الاخر شوت لول جاو كورتين لدريس, واحدة بالراس وواحدة معناها سدد ما كانش ناجح في التسديد. بصراحة معناتها الاتحاد بنقردان اليوم معناتها في اخر مقابلة تقريب في الدرجين الاخرانين مع بعد الاقصاء نتاع حسام هادو كان قريب للتسجيل وكنا شفنا معناها زوز كور جاء ومعناها مخترين وكان ينجم يسجل. وقت اللي نادي صفاقسي دخل المباراة وبحث على تسجيل الهدف في الشوط الاول كان يعني في البرومي كاردور معناها 30 مينوت نادي صفاقسي كان هو اللي يبحث اكثر على تسجيل الهدف, حاول من اللي رونتري توش حاول من اللي كورنير معلول معناها كيف كيف حاول يلعب جو ديريكت على المهاجمين, جات الكرة بعد سيطرة دام 3-4 دقائق تقريب معناها فتك الكرة مرتين في وسط الميدان وحاول معناتها وجات الكرة متاع الهدف اللي بالمناسبة ذي معناتها نحب نقول حاجة لأي مدافع, أي مدافع ينشط في البطولة راهو تنجم تتعلم الأخطاء متاعك. اليوم المهاجم تاع نادي صفاقسي وقت اللي يسدد لقى روحو فاسو بيوت وما كانش فما حد طلع عليه, بورتون فما نومبر كبير مدافعين بنقردان حتى حد ما طلع خلى معناها الحارس في مشكل معناها تقريب مسكي وما نجمش يتبع الكرة. دونك الديفونسور عمره ما يخلي لاتاكون في اريحيه في ال 25 متر يشوت معناها, وداير الزوز بونتويت يشبهوا لبعضهم نتاع بنقردان ونتاع نادي صفاقسي. سينو هاني قلت لك مباراه كانت محترمه على المستوى الفني, فيها دي دويل صحيح بحكم معناتها حاله الميدان واللاعبين اللي معناها في الميليو تيران دو باري دوتر معناها يحبوا لي دويل, مرات انتصر وربح نادي صفاقسي ومرات اتحاد بنقردان. نقول اللي التعادل في نهايه الامر ايكيتابل مع افضليه نسبيه للبنقردان في اخر المباراه
0: اللي كان قريب من سجل الهدف. تعتبر عثره للسياسات ولا لا اسامه؟
2: لا حسب المردود اللي شفناه نتاع بنقردان سواء الجورني اللي فاتت ولا الجورني هذه, لا الحقيقه بنقردان لعب الند للند يا دي مامون فابل ودي مامون فور البنقردان كيما الصفاقس, ولذلك نتصور اللي التعادل خليني نقول لك سورتو في البان 25 مينوت الاخرانيه وقت البنقردان نزل يعني وطلع للهجوم يعني كان ينجم الحقيقه كان ينجم ينتصر. واكسبلوا زاد نتاع حاجه مهمه زوز لاعبين اللي سجلوا عنا مده ما شفناش يعني تسدي اهداف من برا من 18 متر, الحراس كيف كيف تالقوا زوز حراس تالقوا يعني في دو تروا فوا ذا اللي سورتو
1: لسعد الهمامي
2: لسعد الهمامي وحارس صفاقسي سورتو في كرة المحيرسي زادة خاطر كرة المحيرسي بتاع البريمير ميتان زادة اكسبلوا زادة من الجارديان. الحاجة الباهية اللي شفنا مباراة ممتعة تتفرج تقول اي فريق نجم يسجل, هذه الحاجة الباهية. حاجة اخرى اللي الحقيقة يعني انا قلت ابو خليني نعاود نقول راه مثال استرا ب 3 5 2 مي بارفوا راه تي اوبليجي باش تغير مش لازم مش مش فكر نتاع انا عندي مثلا لاعب لاعب ممتاز
0: تحكي على سي اس اس
2: على سي اس اس سي اس اللي الحقيقه يعني بارفوا تنجم تلعب 3 5 2 عادي جدا لكن يا دي ماما اللي مطالب انت راك تلعب راك تدرب في النادي الرياضي الصفاقسي عندك لاعبين ممتازين واللاعب الممتاز يزم يكون يتأقلم مع الكاتر واتر وكادو تر وان تر وسانك دوم يا دي مامو اللي بيش تنزل يا دي مامو اللي بيش يسحق للكولوار فما دي مامو بيش حق للدوز أتاكون ولذلك هذا بون يمكن رأي يهمني أنا لكن هذا اللي لاحظته من أول موسم حتى الانتقادات على المدرب نبيل
0: كوكي وشكون فما انتقادات على نتيجة اليوم
2: طبعا طبعا
0: بعيد على الاختيارات وبعيد على فرصة ضايعة وكذلك بتنش تبدل ماتش بيش يكون فما انتقادات
2: شوف حيدر هذا عادي جدا في فريق كبير عديت موسم ممتاز انت الموسم الفارد زدت السنة خدمت عملت بريباراسيون به يعني عندك انتدابات كذا عادي جدا راهو الجمهور بشي طالبك بالنتائج وهذا عادي جدا سورتو اللي خلينا نقول المباراة الفارطة يعني متاع الكاف سيفريك النادي الرياضي الصفاقسي تعدى لكن بصعوبة نحكيه على فريق يعني معادي للعب ضده النادي الرياضي الصفاقسي سيفريك عمل مهم لكن على دو بالاريتي جمهور السي اس اس نعرفوه يحب الفرجة يحب الكورة يحب الجيست الباهين كذا الجروب موجود حيدر كاليتي موجودة في صفاقس بقات اللي كل مباراة ينتصر بصعوبة يتعادل وهذا من حق الجمهور وهذا عادي وحتى نبيل كوكي بيدو يعرف اللي راهو الفرق هذية
0: اي ما توصل المطالب التغيير روحنا نحكي على تروا ولا كات ماتش في ديبت سيزون
2: الجمهور حقه كل اللي يحبهم بعد بيان سور فما مسؤولين تشوف خدمة المدرب كل يوم نحن بيدنا حيدر من يعني النجم نقيمه ولا نحكيه على مباراة لكن منعرفوش شنو صار في وسط الأسبوع منعرفوش الجو العام يعني كي تبدأ اللاعبين مرتاحين مع المدرب يشوف مثلا المدير الرياضي يشوف الخدمة متاع وسورتو حاجة مهمة جدا حاجة مهمة ومقياس باش تنجم تخلي به مدرب ولا تنحي مدرب هو التطور تاع اللاعب نتاعك مش لازم تاعنا لحد نجم تربح انا زيرو كنا لحد وتشوف اللاعبين نتاعك صفر تطور والا خلينا نقول لك حتى المردود يتراجع تنجم تنحي راه مدرب ولذلك راه مش لازم الا ما تخسر باش نحي انا كي نعرف عندي قناعه اللي المدرب هذا قادر يطور لي من اللاعب عندي دو لاتيرو مستنسين يعملوا لي في تروا مونتي ودو سونتراج غالطين بعد مثلا كات سانك جورني نلقى اللاعبين هذوما يعملوا لي في سانك وسي مونتي منهم اربعه سونتر صحاح هذا قاعد يطور لي في اللعب في التدريبات ولذلك راه مش كلها مربوطه بالنتائج هذيك على
0: إيه ساعات تبدا النتيجه مش ماشيه فما الناس مقتنعه بخدمه الانترنور خاطر فما تطور اي
2: هذا اللي حبيت نقول لك عليه حيدر وهذا وين تدخل توا تدخل في شخصيه المسؤول اللي باش يقول لا ولا باش يقف مع المدرب نتاعو بيان سور كيبدا المدرب كيبدا المدرب
0: كونفانكون مقنع في خدمته في كذا
2: وهذا شفناه حيدر
0: شفناه حتى عامله مع محمد الكوكي
2: محمد الكوكي اول موسم كانت انتقادات كبيره وطارق سالم شد صحيح في محمد الكوكي بيان سور بعد شفنا اخر الموسم كيفاش نجاح للموسم نتاع صفاقس
0: عندك وظيفه هذا وليد
1: والله بالنسبه لي انا شوف النادي الرياضي الصفاقسي
0: جينيرالمون على الانتقادات اللي قاعده تصير لخدمه المدرب
1: انا ديما نقول معناتها لازم نعطيه وقت معناها المدربين اللي معناها مروا بالبطوله وعندهم خبره نبيل كوكي معناها انسان خدم في فرق وكذا والبرة ونجح في بالوزداد هز بطوله وعنده خبره يعني ويعرف يتعامل مع الوضعيات هذي فول معناتها لو سي ترافاي معناها يعطيوه وقت وفما ساعة تاني قلت لك بالنسبه للموضوع اللي حكاه اسامه نتاع الشيما تكتيك هو معناتها دابيتود قليل وين يلعب بثلاثه معناها
2: هو عمره كامل 4-4-2 لوزانج
1: صحيح يلعب 4-4-2 لوزانج عنده الامكانيه معناها باش يلعب معناها سوف كو يلزمو يلقى معوض على الجهه اليسار خاطر يحب معلول يستغلوا في
2: الحل
1: في 30 متر الاخرى فما عادش يحب يلعب ولا تيرال معلول
2: هو انت ذاك علاش يلعب 5-2 على خاطر بكار من افضل ما فما بالمدافعين اوكي باه تضرب لك بكار انت عندك علي معلول ان جوار اوفنسيف اوكي يا اخي انت انت كي باش تلعب بالكاتكا دو لوزانج انت عندك لو سنتينيل سي تالوي باش يعمل كوفرتور من بعد
1: ولا جاك مبين نجم مع مونديكو مع
2: عادي جدا
1: مع حبشيه والا ومثلوثي
2: صحيت
1: هي توجور فما لا بوسيبيليتي
2: هو في التكتيك شي يقول لك لازمك تكون توجور يعني ليكيليبر هو اهم حاجه ولذلك انت كي باش تطلع لك علي معلول
1: باش لازمك تشيرش ليكيليبر دون لو ديزيكيليبر
2: انت تو كي باش تطلع معلول لي ان جوور اوفنسيف عندك لو سنتينيل يعمل كوفرتور عادي جدا فهمت هي. ما قلناش رو 3-5-2 ما تمشيش لكن تو كي ما قلت انت وليد حاجه مهمه اللي بكار تضرب
0: ونخدم بهذا
2: واللي واللي لعب في بلاصه اليوم ما لقاش ما كانش
1: مثلوثي
2: صحيح ما كانش
1: مش عليه خاطر مش
2: على رواتي وما لعبش وكاريرو كامل ما لعبش في البوست هذيك يعني سيتا لويس يعني نبيل كوكي هو اللي يلقى الحل من بعد
0: باه خليني نذكركم بالكلاسمو بعد المقابله هذه الاتحاد المنستيري ثالث ترتيب بثمانيه نقاط مع ساقيه الدير نلقاو زاد اتحاد بن قردان في المرتبه السابعه بخمسه نقاط ومع سي اس اس بخمسه نقاط وترجى جيس المرتبه 12 بثلاثة نقاط. أهم المواجهات ليلة في مسابقة أوروبا ليج شنو فما أهم المواجهات فما ميلان وبنفيكا ثمانية وفما كيف كيف أندرليخت مع ليون ثمانية تقريبا هذه أهم وفما ساندرلاند مع زيد الكمار الهولندي كيف كيف الثمانية في إسبانيا لكوروني سيفي صفر صفر في الميتون كيف كيف أتلتيكو مدريد مع أوساسونا صفر صفر في الميتون والبارسا سانتاندير انطلاقا من الثمانية ونص كيف كيف مقابلة ليفانتي مع أتلتيك بلباو. شكرا وليد هيشري يعطيك صحة شكرا لي أسامة السلامي شكرا ليك مروان كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي حميد شويقي اليوم اللي كان معنا في البرودكسيون تقبل غدا إن شاء الله 6-7 ديم على الأولى موزايكا فما

0: سهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
1: اي اما وين التحدي

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. لجان وإسناد امتيازات تصادق على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267.9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000، وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها يوم الأربعاء وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وفي السياق ذاته صادقت هيكل الاستثمار التابع للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة 23.9 مليون دينار. ووفق المصدر ذاته بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 291.8 مليون دينار، وزع بين 4096 عملية استثمارية من شأنها أن تساهم في إحداث 1569 موطن شغل قار. الجامعة التونسية لمديري الصحف تعلن عن عقد جلسة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 16 من أكتوبر 2026 في مقرها، وتفيد في بلاغ اليوم بإعادة فتح باب الترشح لعضوية الهيئة المديرة المكلفة بتسيير الجامعة للسنوات 26 و2027 و2028. الشأن الدولي، وكالة بلومبرغ تقول أنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخضاع إيران بواسطة الحصار البحري، إلا أن هذه العملية تختبر حدود الجيش الأمريكي وتستنزف أفراده وتضعف موقف واشنطن في أماكن أخرى من العالم. في السودان، مقتل عشرات العمال في انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردوفان وفق ما أفاد ناجيان الأربعاء، في حين لا يزال مفقودون ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض. ووقع الحادث الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود في الولاية الواقعة جنوب السودان، وبحلول صباح الأربعاء كان المسعفون قد انتشلوا 60 جثة. ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر أوت إلى 6150 شخصا حسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية الأربعاء، في زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. نهاية هذه الجولة، والموعد المساء اليوم يتجدد الآن مع سامي وزياد في كلتور بلوس، ابقوا معنا.
1: أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، سامي حامي.
2: 7:04 عاصمة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك فان انتوالي 8 متاع الليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل حصريا شوي خير على موزايك فان. تلقاو الانترفيو متاع المجموعة المصرية كايروكي اللي كان البارح عندهم عرض في المسرح الأثري بقرطاج، عرض كان أمام شبابيك مغلقة، تفاعل جماهيري كبير. حكاونا تفاصيل سوبر نوفا، الألبوم اللي لقى وعمل جدل كبير في العالم العربي. يقولوا كون الألبوم هذايا واقعي ماهوش أزمة جماعية، حكاوا على الصدق اللي مخليهم مكملين، حكاوا أنهم من أقوى المجموعات في العالم العربي وفي الشرق الأوسط، وحكاوا زاد على حلم كايروكي. تحبوا تعرفوا تفاصيل الكل خليكم معنا شوية آخر تسمعوا كايروكي في الانترفيو. الفلاش باك ما نجموش الحقيقة ما نحكيوش على الصوت التونسي والعربي، ذكرى اللي باش يبقى ذكرى صوتها موجود ويتردد أجيال وأجيال. بوكس أوفيس كما كل نهار أربعة الوافق يعطينا فكرة على مختلف جديد السينما والفن السابع في بوكس أوفيس. هذا كل بطبيعة ما يكون ديما كان مع فريق كامل في الأعداد، معنا الوافق بالله في الإخراج، معنا زيد، وفي الإخراج الرقمي أيوب. ونبدأ مع الموسيقى أنغام وكايروكي أحلمنا، كما قلت لكم شوية خلت تكتشفوا معنا حلم كايروكي في موسيقى.

0: ألبوم سوبر نوفا للمجموعة المصرية كايروكي. تتفيت نخليكم في حوار خاص مع مختلف ليكيب الكل كانوا معنا في حوار على موزايك أفام. حكينا تفاصيل الألبوم الجديد, حكينا عليه صدقهم وشنو اللي يخلي المجموعة هذه تكون من أنجح المجموعات حاليا في العالم العربي. تتفيت في الانترفيو
1: الانترفيو.
0: مرحبا بكم عسامة, ومبروك نجاح الحفل.
2: شكرا,
0: يعني مبروك ومبروك السولد اوت. سمعنا الالبوم وكالعاده بنعيش ازمه جماعيه معاكم, توافقوني؟
3: ايه لازم ازمتي
0: ازمه
3: نفسيه. احنا مش شايفينها
4: امام الالبوم, ما حسيناش بازمه خالص, ولا ان احنا كعبه بالفطره.
0: كيفاش ادم؟
4: يعني احنا كعبه بالفطره, لان انا بجد اتخضيت لما يعني مفيش بالنسبه لي غير في الختام, الباقي بالنسبه لي واقعي جدا, مفيش حاجه. احنا حياتنا مش يعني مش دايما سعيده, فيها فوق وتحت, وطبيعي الالبوم كان طبيعي بالنسبه لي.
0: يعني ممكن انه الواقع يكون ازمه.
4: ما هو احنا بنشوف الدنيا ازاي, ما انا ممكن اشوف اللي انا عايزه, بس انا امير بحس ان هو بيفضفض اللي جواه مع الناس, مع اللي عايز يسمع بيسمع, واللي مش عايز يسمع حاجه بالنسبه له بتدوس عليه في الحته دي كده تحسسه طيب يسمع حاجه تانية. يعني في واحده قالت لي انتوا المفروض الالبوم ده يتمنع من السوق. طب ما تسمعيهوش, يعني بسيط, يعني بدل ما يتمنع ما تسمعيهوش.
0: المشكله انه حابين نسمعوه الالبوم, مشكلة انه تسمع تراك مرة واثنين وتعود وتحب تفهم علاش قالوا هنا هكا وعلاش قالوا هنا هكا.
4: ماشي, متكلم في حاجة صادقة, كمل انت, مش انت اللي كاتبه.
2: انت فاهم انا بتقولي اسمع
0: طبعا. امير, هو شفنا عنوان كايروكي يرثي جيل كامل, تقبلوه العنوان؟
2: والله احنا مش شغلتنا نتقبل الاشياء. يعني احنا انت مثلا حضرتك لما سمعتي الالبوم حسيتي بايه؟
0: زعلت.
2: وده الاحساس بتاعك اللي هو المفروض تحسيه, ما حدش ليه دور يعني يقولك مثلا لا مش المفروض تحس كده, او لا هو على فكره مش كئيب قوي, او هو لا على فكره كئيب قوي, او في او ده الواقع او ده مش واقع. كل انسان عنده رؤيته للحياه, فرؤيتك للحياه تمتلكيها يعني, او الناس بتمتلكها. فاهم؟ احنا بس شغلتنا نعمله ان احنا لما نيجي نعمل البوم نحاول نتكلم في الحاجات اللي احنا في حاجه ملحه جوانا عايزين نتكلم فيها.
0: عنوان الالبوم كان سوبر نوفا, وصرحت في واحد من الحوارات امير, قلت انه اسم عادي وخلاص, ولكن كي نبحثوا عن معنى الكلمه هو انفجار نجمي يشهد النجم في نهايه عمره, يعني الوميض الاخير قبل ان يخفت الى الابد.
2: نعم.
0: التعريف هذا النجم ناخذوه على سوبر نوفا على الالبوم, او كنقطه تحول لمسيره كايروكي, انه نهايه وبدايه اخرى.
2: يعني انا لما جيت اسمي الاسم ما كنتش لاقي اسم الالبوم, لما لقيت الاسم شكله عجبني واحساسه عجبني ومعناه عجبني قوي, يعني حسيت ان الشخص اللي بيغني في الالبوم في وضع معلق او مرحله انتقاليه من شيء لاخر, بيشوف الشوارع والناس اللي يعرفهم والناس اللي ودعهم بشكل اللي كان المنطقه دي خلصت او الحياه دي خلصت, وانا بدور على بدايه مختلفه. فحسيت ان الاسم بيعبر عن الاحساس ده, ومن ناحية الفنيه عجبني ان انا اختار ان هو واحد بيودع حاجه ورايح حاجه. ده الاحساس العام اللي واصل لي في الالبوم.
0: سوبر نوفا يكون محاوله لفهم الواقع ام للهروب منه؟
2: هو مش محاوله لشيء, هو لما يحب يعمل ألبوم أو فيلم, ما أعتقدش أن كلمة محاولة هي كلمة موجودة في الأجندة بتاعت الشخص. يعني هي أكتر أما أنت بس بتتكلمي مع حد مش بتحاولي حاجة, يعني
5: محاولة تعبير أعتقد, مش وأبعد ما يمكن على الهروب. يعني
2: شيء تلقائي, رد فعل تلقائي أو شيء تلقائي عن المواضيع اللي أنا ممكن لو قابلتك في مكان دلوقتي هقعد أتكلم معاكي فيها, فيحصل بينا كونكشن إنساني أنا وأنت, نتكلم نحكي عن بعض لبعض على حاجات بنمر بإيه, زي الصحابة ما بتقابلوا بعد فترة مثلا, والحكاية اللي أنا وأنت بنحكيها في واحد تاني ممكن يبقى جاي عايز يسليكي, عايز يخليك سعيدة, عايز يقولك إيه أخباري, عايز يحكي لك عن نفسه, عايز يبالك إنه هو جامد أو عايز مش. فأنا ممكن أحس إن أنا في الألبوم ده بتكلم فيه صديق أو كده أكتر.
0: لو ياخد معش كمجموعة, صلنا نقاط اختلفتوا فيها في تحضير الألبوم ولا؟
5: والله كنا بنختلف زمان. انا في الاخر اللي هيحصل انا معاك تحضير الالبوم. لا ما حصلش فيه اختلافات كتير. هو في الاخر هو في حاجات اتهدت وراحت في المزيكا, في المزيكا والكلام وبتاع. كانت يعني احنا كلنا بنساعد امير في الفيجن بتاعته في حته يعني مثلا نعمل اغنيه وخلاص اشتغل عليها بكده. لا مش لاقيها, نحط اغنيه ونشيل اغنيه وهكذا. بس مش اختلافات بالمنطق اللي احنا نتخانق او كده. لا
3: فيش خلافات, لكن محاولات كتير
5: نطلع احسن شكل. يعني
3: ان احنا نطلع احسن شكل من كل اغنيه. فيمكن قعدنا كتير, الناس بتبقى فاكره ان احنا الالبوم ده بنبدا شغل فيه اخر شهر ولا حاجه. اربع سنين بنشتغل الالبوم ده من اول ما خلصنا روما لحد ما وصلنا للالبوم. وشغل كتير وبنجرب الاغاني في كذا طريقه.
5: في لخبطه كتيره جدا والدنيا اتلمت في اخر شهر. انا بقول لامين ما اعرفش انت ازاي اللي ده حصل كده. يعني سمعت الالبوم في الاخر انا كنت اكتر واحد خايف من الالبوم جدا. يعني مش فاهم حاجه, حاجات تتشال وتتحط ويروح ونيجي وبتاع. فكان في يوم كده خدني قعدت اسمعه, سمعته على الروف كامل ورا بعض. فرحت جدا جدا جدا وحسيت في حاجه طلعت جامده جدا اجمل من روما. انا بالنسبه لي روما ده كان حاجه مش عارف انا عادي السقف بتاعه ازاي. وعميل كان ساعتها قليل بيخاف قوي من يعني عايز يطلع حاجه احسن حاجه. فبقى مش هو حلو ولا وحش ولا بيشكك على طول. فهنا الوقت ده عرفت قبليها مش فاهم. بعد ما سمعت الترتيب بالالبوم وسمعته ورا بعضه قلت له الالبوم حاجه رهيبه. يعني قلت له ما تقلقش خالص منه, الالبوم خطير واتوقع ان هو هيوصل لناس كتير جدا. وفق توقعاتنا اصلا. يعني لما نزل الالبوم وصل الناس بطريقه فق التوقعات.
1: النجاح هو اللي يخلق الخوف ربما؟
6: النجاح
5: في مسؤوليه طبعا.
1: يخلق عامل الخوف بالنسبه ليكم كمجموعه؟
6: عامل الخوف
5: اعتقد خوف من المسؤوليه, يبقى لك مسؤوليه كبيره.
6: في طبعا خوف. خوف ده حاجه طبيعيه في الانسان. فاعتقد انت بتخاف ان انت ما تعملش نجاح زيه, بتخاف ان انت تفقد نفسك, ان انت تحاول تجري ورا النجاح, بتخاف ان انت يعني ما تبقاش ما يبقاش عملك صادق. فلا الخوف طبعا مهم جدا. يعني الانسان لو بيخافش هيموت يعني. فالخوف لا كان حاجه مهمه. ولكن احنا دايما بنبص لقدام. يعني احنا كفرقه دايما حتى لو عملنا حفله مثلا كويسه جدا زي الحفله بتاعت النهارده, وانا امير بنتكلم في العربيه بيكلمني في الشغل اللي جاي دايما. احنا بنفكر لقدام. واعتقد ده من اسباب ان احنا نعمل حاجات كتير مختلفة وكتير يعني مش بنحاول ان احنا نقلد حتى نفسنا. يعني مش الناس التانية. احنا مش بنحاول نقلد نفسنا, احنا بنحاول نعمل حاجات جديدة. وبحس ان احنا كمان ان احنا لما نيجي رايحين الشغل مثلا او رايحين الاستوديو يبقى في حماس ونبقى مبسوطين ونبقى حابين اللي احنا بنعمل.
1: بعد الاشياء بين انه كي نسمع تراك نعرف اللي هو كايروكي وبين انه خلق بصمة جديدة سمعناها في الالبوم هذا في البوم سوبر نوفا.
3: هو احنا يعني اولا احنا الالبوم بيطلع من خمس افراد. كل واحد عنده روح بيحطها في الالبوم بشكل معين. هو المهم ان وكل واحد مصدقها وكل واحد سمعها وبنتفق على فيجن معينه كلنا ماشيين عليها. فدايما هتلاقي ان في تطور بيحصل. كل واحد فينا لوحده بيحاول يطور في الليمبوت بتاعه في الاغنيه. في نفس الوقت هتلاقي تطور ان احنا كلنا يعني كفيجن كلها عايزين ان نتحرك مع بعض حاجه جديده, حاجه ما عملناهاش قبل كده. وهتلاقي دايما المنافسه دي بيننا وبين نفسنا. يعني مش بنشوف ايه اللي سائد دلوقتي كصوت في السوق وايه اللي الناس عايزه ترقصنا. لازم لا ما بنشوفش كده. فكر فيها احنا ايه اللي احنا نفسنا نعمله دلوقتي ونفسنا نسمعه. يعني انا مش قصدي احنا مش ضد ده. انا قصدي ان احنا مش بنبقى

0: للكايروكي اوكي، ولكن ما الفايده من اعاده طرحها مره؟
1: يعني ممكن ما كنتش لسه بتلاقي اجابه ليها، او ممكن تبقى ده موضوع شغلك، او ممكن بتبص للموضوع من زوايا مختلفه فبتشوفه باشكال مختلفه. ممكن عنصر العمر ان انت لما بيعدي وقت بتتعامل مع الامور اللي في حياتك بشكل مختلف. يعني بتشوف الاول ممكن من 10 سنين كان في نظره تمرديه اكتر وفيها اندفاع، ثم في بعد كده نظره فيها فكر بتتفكر شويه، وفي نظره فيها ياس، وفي نظره فيها كذا. واعتقد ان ده مش بيبقى شيء مقصود ان انت تعيد نفسك في المواضيع او انت تتكلم في نفس الحاجه من زوايا مختلفه. هي دي حاجه انت بتبقى، يعني حقيقه انا بتعامل مع الاغاني بدون نظره تحليليه خالص، هو انت بتسيب نفسك والفلو ده بيمشي ان انت بتتكلم بتحكي. النهارده عايز تتكلم في ايه؟ انا مثلا غنيت حاجه فلقيت شريف لمسته فبيقول نفس الكلام بالموسيقى، مثلا هواري بالجيتار، كل واحد بطريقته بيحاول. وعلشان كده بتحس ان صوتنا معروف، لان احنا نفس الاشخاص، مش بنجيب مثلا موسيقيين مختلفين كل مره او بشر مختلفين. ومن الحاجات اللي توصلنا اليها في حياتنا بدري ان محدش بيعمل حاجه كويسه لوحده. عشان لما بتيجي تسمعي اغنيه مثلا زي اي اغنيه كلاسيك، هتلاقي دايما اللي عاملينها ناس كتير. يعني هتلاقي اغنيه زي الاطلال وام كلثوم السنباطي وام كلثوم والعازفين والمش عارف، مفيش حد بيعمل حاجه. من الحاجات الوحشه اللي بتحصل دلوقتي في العالم ان الاغاني بتحس ان في واحد هو اللي عاملها، او الفيلم تحس ان في واحد هو اللي عامله. مفيش فكره كولكتيفنس بتاعت ان احنا عمل جماعي نقدر نطلع نفس الفكرة بس بآراء مختلفة، بنظرات، بمنظور مختلف، لمسة مختلفة من كل شخص.
2: يعني بتفرق كتير لما تجيبي حد من بره البند مثلا يعمل حاجة وتابر، بس لما البند بيبقى هو اللي بيعمل الأغنية من أولها لآخرة بيبقى قلبه على الحاجة بطريقة مختلفة. لأن في الآخر أنا باجي أسجل بيز مثلا في الأغنية وتابر، بس سجلها دي أغنيتي، غير لما حد ما عرفوش قال لي تعالى هدفع لك فلوس وسجل في الاستوديو. ده احساس وده احساس تاني خالص. ده احنا بقالنا من واحنا عيال واحنا بنبني ده، فدي اللي بطلع فيها اللي انا مستني اطلع فيها شخصيتي، الانبوت بتاعي الحقيقي. يعني
0: السر لهذا الهدي،
2: سر ايه؟
0: سر التواصل والاستمراريه بالطريقه هي.
1: الناس بتظن ان احنا بنخطط للاشياء بشكل اللي احنا بنخطط قوي. او مثلا انا بحاول اتارجت مثلا جن زي، او ان انا بحاول اتارجت ناس معينه، بس اطلاقا يعني عمري ما فكرت ان انا بحاول اتارجت حد. يعني وكتير بشوف مثلا زملاء فنانين مثلا بيقولك الاغنيه دي بعملها بقى للجيل الجديد، هو يتعامل مع الجيل الجديد ان هو بينظر له نظره فوقيه ان هو شخص غبي ما بيفهمش، فبيعمل له اغنيه بسرعه عشان هو مستعجل عشان هو مش بيفهم. وده مش احنا ما فكرش كده. يعني عمري ما اتخيل ان واحد صغير اسمه بسرح واتوه. بس انا فاكر وانا صغير مثلا رحت فيلم الارهاب والكباب مع والدتي، وانا مش فاهم الفيلم ده بيتكلم عن ايه، بس انا كنت سعيد جدا ومبسوط عشان حاسس ان في حاجه حقيقيه، حاسس ان في شخصيات كرتونيه. يعني فالطفل او الشاب او الراجل العجوز او اي حد ما بيسمع حاجه بيقدر يسمع الحاجه الحقيقيه، مش فكره هي بتقول ايه، مش لازم يريليت حتى للموقف نفسه. هو بيسمع مشاعر صادقه، بيسمع حاجه فيها امتاع وفيها مش تسليه، في فرق بين التسليه والامتاع، ان انا في حاجه فيها امتاع. مش بنخطط مثلا ان احنا في تفاهم بيننا، او يعني موضوع بسيط. يعني انا مثلا ساعات في الاغنيه بقف فيها، عارفه ما بتبقى بتلبس هدوم وعايز تنزل من البيت والهدوم دي مش مريحك ولازم تلبس هدوم مريحك وبتعبر عنك. ساعات الاغنيه بتبقى عامله كده، انت بالاغنيه دي مش عارف، مش مريحك، مش بتعبر عنك، فتقعد تغير الهدوم دي لحد ما تلاقي الاحساس بتاعك. بتخاف من ايه؟ بتخاف من ان انت تفقد التواصل مع ذاتك، تتغير، تبقى انسان مهمل، تبقى انسان ما بقتش تحس، تبقى انسان ما بيش فاهم الناس، مش بتتواصل مع الناس، تبقى انسان مش مطلع، تبقى انسان مش قارئ، تبقى انسان غبي، تتحول ان انت تبقى كسلان. احنا صغيرين بيبقى في فنانين بنحبهم يدول الهيروز بتوعنا، ما بيجوا في وقت ما بتحس ان هم فقدوا الاتصال بالجمهور بتاعهم. فده الخوف، بس مش بتخاف من يعني اعتقدش عمرنا خوفنا من فكره الفشل نهائي. احنا الفشل بتاعنا دايما قبل الالبوم ما ينزل احنا عارفين الفشل والنجاح اهو،
0: وقلت لي مرة حوار مثلا

0: تخيل تعطيني كونو عشناه بتشع
1: نعرف
0: طعم
1: التشخيص. مش مشكلة أصلا،
0: ما نخافوش منه كمان.
1: ما نخافوش منه، لأن أنت أصلا قبل الألبوم ما بينزل أنت تبقى عارف أن أنت فاشل أو ناجح. أنت في مرحلة في الأوضة اللي احنا مقفولة علينا دي، احنا عارفين ده حقيقي وده مش حقيقي. فشل أو ناجح بقى جماهيريا، دي قصة مش بتاعتنا يعني. مش بس مش بتاعتنا، مش يعني الناس كلها ما سمعتش الألبوم ده. بجد أنا بالنسبة لي أنا بحبه ومقتنع بيه، مش باخد الفاليديشن بتاعي من ان هو حقق ارقام، ان هو اكتر البوم اتسمع على ابل نمرة واحد، على مش عارف البلاتفورمز اكتر البوم عمل ايه. الكلام ده بالنسبة لنا هو شيء جماهيري. ممكن نعمل اغاني شعبية ابيت وتعمل كده تنجح في الصيف وتكسر العالم وبتاع، بعدين تتنسي. ده الفشل بالنسبة لنا. احنا مش بنخطط للأشياء بالمنظور ده، بنخطط للأشياء ان احنا شايفين نفسنا في المراية ان احنا تمام. بس
0: ويطلع حتى جمهور شايفته تمام. غنيته والعالم بيقول الأكبر كايروكي قاعدين يكبروا في معاده، نجاح مستحق في معاده، تاخذوا في اللي تستحقوا في معاده.
1: السؤال بقى ليه علاقة بمجموعة، احنا مجموعة فده اكتر راح كبر فينا.
2: السؤال ان احنا ايه يعني النجاح جه في معاده
0: يعني
2: بالنسبة لنا؟ لا خالص اطلاقا. انا مش برضى عن المزيكا. انا لعبت مزيكا اصلا عشان ما احبش المزيكا معظمها اللي في الوسط الفني بتاعنا اصلا. فانا لعبت مزيكا انا كادم مثلا عشان مش هتعبر عني خالص. فان احنا نجحنا دلوقتي او لا انا بالنسبه لي انا عملت حاجه بالنسبه لي انا نجحت فيها. النجاح الجماهيري قصدك؟ ماليش دعوه بالنجاح الجماهيري، انما النجاح بتاعنا ان انا عملت حاجه انا راضي بيها عن نفسي ومبسوط يعني بسمعها ومبسوط. فده جه من الاول خالص، من فكره ان احنا نلعب مزيكا نطلع حاجه غير الطبيعي اللي كان في السوق ده. كل الناس كانت بتتكلم على الحب مثلا، انا ما وقتها ما كانش بيعبر عني خالص. كان عندي مشاعر مثلا انا بالنسبه لي غامقه مثلا. انا وانا بكبر ما كنتش يعني كنت بسمع ميتال مثلا، كنت بسمع مزيكا روك، مفيش حد كان بيعبر عني خالص. فلما بدانا الباند مثلا واحنا صغيرين كانت المزيكا بالنسبه لي اللي انا بحبها، ابتديت العب فيها شويه يعني العب حاجات انا بحبها. فده بالنسبه لي كان النجاح وقتها. فالنجاح الجماهيري بقى اللي جاي دلوقتي بالنسبة لي ده حاجة حصلت مع الوقت، مش ما كانش الهدف.
0: بتعامل معاها عادي؟
2: مش بتعامل معاها عادي. أنا بالنسبة لي مش هي المقياس يعني، هي حاجة لو ده بقى المقياس أنا يبقى أنا فشلت بالنسبة لي، لأن يبقى أنا أروح أشتغل في شركة أحسن. مش دي الفكرة. فكرة بالنسبة لي أو أصلا أكبر حاجة احنا بنواجهها فيها صعوبة حقيقية، إن أنا بحقيقي إن أنا اللي احنا بنقوله ده حاجة صادقة. هي دي لو وصلت يبقى أنا نجحت. الجماهيري بقى جيب عاديها، ما في ناس أكيد زينا، فأكيد ناس هتحسوا لو ده حقيقي. إنما لو مشيت ورا إن أنا أرضي الناس وهكذا، لا أنا خسرت نفسي، أنا كده خسرت أوريدي يعني. حتى لو في نجاح جماهيري مش هيرضيني، أروح أشتغل في شركة وأعمل فلوس وهكذا. ما
0: ده الرأيين ده
1: لهم متفقين جدا. هو قال الكلام كله يعني، ان احنا بالنسبة لنا مش يعني حقيقي ما احنا بننشأ واحنا صغيرين يعني ما كانش في اي حد بيغني بيعبر عننا، فاحنا منستعش حد او كده، وما كناش عايزين ننجح نجاح بتاع اي حد يعني. من احنا من نجاحنا بالنسبة لنا ان هو النجاح بتاعنا مش شبه نجاح تاني موجود، مش اللي هو الناس ما بتعملش عن احنا نجوم، ما بيتعاملوش معنا ان احنا بيحترموا فكرنا اكتر وبيحترموا الشكل اللي هو الخارجي يعني او كده. ما اعتقدش ان يعني كان في حاجة حد بيعبر عننا او ان احنا عايزين نبقى. وفي ناس بتحس يعني برضو نقطة مهمة، ان كتير بشعر ان في ناس بتحاول تبين ان الموضوع ده مش موجود يعني، او في تهميش شوية من الجمهور ده كأنه مش موجود. فمثلا تلاقي الاخبار والصحافة تكلم ان اكبر حفلة حصلت مش عارفة ايه، مع ان مش بقول كده من ناحية التباهي، ولكن احنا ما فيش حد في الميدل ايست بيعمل حفلات زينا في الحجم الناس والضخامة والعدد حتى الحفلات او غيره. بس دي حاجة مش بتذكر، هي مش بقولها عشان احنا نبان شطار، عشان لا جمهورنا ده وافي جدا وتحس ان هم كأنه مش موجود يعني او كأنه بتاع. وده مش حاجات مهمة، هي حاجات كلها دي بتيجي وتروح، بس المهم في القصة ان احنا عملنا اللي احنا عايزين نعمله بطريقتنا
3: يعني.
4: ده حل
3: انت بقى عالم تكيلة بغيواتي في معاسعة كل اخير مع اصحابي الاحبار وانسى عزيبي بحلم اكل اكلة حلوة
4: نتعشن يا مصر نتعشن
3: ما لهم كنافة
1: حي عندك حلو؟
4: لا يعني حلمة بالنسبة لي ان احنا نكمل لحد ما نعجز، اعتقد كلنا عندنا نفسنا في كده.
1: حلمة استوز بكده
4: بنلعب على الستيج واحنا كبار ان احنا واحنا كبار في السن يعني نبقى لسه بنلعب على الستيج وقادرين قادرين نبرفورم مع الناس.
5: هل هيت
4: عايشة؟ يعني بابي اكيد يعني
2: كده كده احنا عمود وارد
0: بعد عمر سؤال لو
3: نغير عنوان الالبوم
0: سوبر نوفا
3: سوبر نوفا سبايسي سوبر نوفا لا سوبر نوفا مش عارف
4: سميه
1: كنت عايز سميك شيء سوبر نوفا بالبي مش بالبي عشان
0: سوبر
3: نوفا
1: بس ترددت شويه فخليتها سوبر نوفا وخلاص احب الشيء حاجه تبقى اجنبي قوي كنت عايز اديله حاجه مصريه شويه او عربيه يعني حرف البي مش البي
3: انا زين بي
4: عايز نسميه حاجه اسمين عشان الالبوم فيه انا حاسب عايز بتاتا داتا كان يبقى حاجه كده
3: سوبر نوفا
4: بس انا
0: ليش ما خليكوش بي
1: محمد ايه
4: ما خلوش بي لان هو كسف
1: ترددت يعني ما
4: تردد
1: سنة معنا ناس كثيرة بشتغل معنا بيكاسو اللي هو يعمل ارت ورك باخد رايه وسنة معنا المخرجة نازلة ابو سيف هي اللي عملت الفيلم كل اللي تصور معنا مدحت المانجر يعني كل الاراء دي عشان تاخد راي حد يتلف لفه كبيره قوي فاحنا قلنا خلاص بقى احنا متلصنون وعايزين الالبوم ينزل يعني بتردد ساعات بحس بشك في الحاجه شويه بشك في اللي هي حقيقيه ولا لا مثلا النية وراها ايه يعني بعملها ليه يعني بتردد شوية ان انا متردد بقى ايه
0: شكرا
4: شكرا جدا
6: الانترفيو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك فام
7: هذا كان حوار موزايك فام حصريا مع مجموعة كايروكي المصرية أمير عيد في الغناء والجيتار تامر هاشم على الدرامز على الباتري شريف هواري جيتار إلكتريك وإدم الألفي على الباس جيتار وشريف مصطفى على الأورج والبيانو تلقوا الحوار كامل شوية آخر على يوتيوب موزايك فام كيف كيف على صفحتنا على فيسبوك شوية آخر لفلاش باك نخليكم مع الموزيكا Adventure of a Lifetime Coldplay رجعينا We'll be right back.

مرتضى وسام فرح شدة وتزولي وصلنا حتى 7:41 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا فيما نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس تتسويت قايد النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك فلاش باك اليوم رجعنا لصوت رغم مرور السنين مازال حاضر عايش بيناتنا وفينا صوت ذكرى محمد. 16 سبتمبر 1966 وادي الليل ولاية منوبة تولدت ذكرى الأخت الصغرى لثمانية أخوة وملي هي صغيرة كان الغناء جزء من حياتها. والدها شجعها بدأت تغني في المدرسة قبل ما تدخل عالم المسابقات وتلفت الانتباه بصوتها القوي. عام 1980 تشارك في برنامج بين المعاهد وغنيت اسأل علي الليلة مراد ومن بعدها في فن ومواهب غنيت الليلة مراد مرة أخرى والأم كلثوم لينجا عام 1983 وتوجت باللقب وكانت اللحظة هذه بمثابة الباب الحقيقي اللي تفتح الذكرى نحو عالم الفن. في نفس العام سجلت أول أغنية خاصة بها يا هوية من ألحان عز الدين العياشي واعتلت مسرح قرطاج ثم انضمت الفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية وهنا تبدأ رحلة مهمة برشا في مسيرتها لقاءها بالملحن عبد الرحمن العياتي اللي لحن لها عشرات الأغاني ومن أشهرها عميل بقات في ذكرة الجمهور التونسي. ذكرى ما كانتش فقط صوت قوي كانت صوت ينجم يغني الطرب القصيد الموشح والأغنية الشعبية ويعطي الكل لون شخصيته. لكن طموحها كان أكبر من حدود تونس مشيت ليبيا غادي صنعت الروحة اسم كبير غنت اللون الليبي تعاملت مع كبار شعراء والملحنين وقدمت أغاني وألبومات خلتها واحدة من أبرز الأصوات العربية في اللون هذا. ومن ليبيا الرحلة تتواصل لمصر في القاهرة تلتقي الموسيقار هاني مهنا وخرجت عام 95 ألبوم وحياتي عندك الانطلاقة الكبرى لذكرى محمد عربية. أسهر مع سيرتك الأسامي الله غالب يانا وأغاني أخرى كرست حضورها قبل ما توسع أكثر انتشارها في الخليج. غنت مع أسماء كبيرة طلال مداح أبو بكر سالم محمد عبدو وعبد الله رويشد ولافت إنه ذكرى الفنانة التونسية كانت قادرة تغني باللهجات المصرية والليبية والخليجية من غير ما تفقد هويتها ولا قوة صوتها. ولكن مسيرتها رغم نجاحها ما كانتش طويلة 23 سنة فقط بين البداية والرحيل. في 28 نوفمبر 2003 جاء الخبر الصادم ذكرى ترحل عن عمر 37 سنة جريمة هزت الوسط الفني العربي وما زالت تفاصيلها محل جدل لليوم. وقبل رحيلها بثلاث أيام فقط صدر آخر ألبوماتها المصرية يوم ليك ويوم عليك. رحلة ذكرى أما صوتها ملقاش وقت باش يرحل واليوم بعد سنوات طويلة ما زالت أغانيها تتسمع ما زال الفنانين يرجعوا لأعمالها وما زالت أجيال جديدة تكتشف صوتها. وفي قرطاج سنة في افتتاحها ستينية صابر الرباعي اختار يكرمها وكانت صورتها حاضرة معنا في المسرح مع أغانيها اللي ما تتنساش. يمكن الجسد غاب أما ذكرى بقات وباش تبقى ذكرى. ذكرى أكيد صوت كبير ومش في تنسي ذكرى أكيد ديما في البال ديما مواصلة وأكيد أنه أغانيها ألبوماتها وإحساسها باقي الجيل ورا جيل. اليوم الفنانين ما زالوا يذكروا ذكرى سواء من الجيل الجديد ولا من الجيل القديم. اليوم فنانين من العالم العربي كل مؤخرا إيهاب توفيق ولا غيره أي فنان يمكن نجم تسألوا على تونس صوت ذكرى لا يغيب وصوت ذكرى باقي ديما. الفلاش باك كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام. مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام شيخ بوكس اوفيس نحكيو سينما نحكيو فن سابع مع الواثق كما قلنا هالربع يعطينا فكرة على لي توب 3 أكثر الأفلام اللي تفرجوا فيها متوانسة في تونس في سينما باتي. ولكن بطبيعة باش يحكينا على فيلم هز العالم التفاصيل كل شوية آخر مع الواثق قبل ذي يحكينا على ذكرى الصوت العربي الذي لا يموت نسمة واحدة من أحلى أغانيها يوم ليك ويوم عليك. واحنا ديما معاكم على موزايك خامة الأولى في تونس راجعينا.

0: كيو متذكرة محمد تواصلنا حتى لل 57 دقيقة انتم معنا في كل جوح بلوس. سلام ازيك فهم, سلام عليكم مما كنتم في الاستماع دوت سيت كما كل نهار اربع قاهيت بوكس اوفيس.
1: بوكس اوفيس اهلا وسهلا سهلا. هو ريت ذكرى محمد مفروض يتخدم عليه فيلم على قصة ذكرى محمد حياتها وخاصة طريقة وفاتها, لأنه طريقة وفاة ذكرى محمد لحد اليوم مع الناس الرواية الحقيقية, خليني نقول الرواية الرسمية شيء, شهادات شيء, ويبدو لي فما شخص واحد مازال ينجم يعطينا شنو صار بالضبط في الليلة هذيك وشكون قتل ذكرى اللي هي العاملة المنزلية الفام دو ميناج اللي هي مازالت عايشة لليوم. أنا التو أمنيتي كمحب لذكرى انه المراه ذيك تحكي الحقيقه كامله يعني وهي حي, ان شاء الله يجي النهار هذاك
0: ان شاء الله برشا اشياء. ولو لليوم كل مره نشوف ساعات بعض المستجدات بعض المقالات اللي تتحكي يعاد فتح الجدل ثم ايام وتنسى الحكايه,
1: مش تعرف لانه هنا الثقل السياسي حاضر بقوه في قصة ذكرى محمد. ما ننساوش ذكرى محمد اللي غنات أغاني جريئة جدا في وقت ما لما كانت في ليبيا, فما أغاني اللي تحذفت والتوى يعني الموجودة تسجيلات صوت ذكرى, فهذا الكل يبدو لي قاعد يطار الذكرى للنهار هذاك. ونتفكروا لو كان ذكرى مازلت عايشة اليوم ما فما حتى فنان ينجم ربما يقارع مسير الذكرى. الألبوم الأخير وانت كنت تحكي تو صدر ثلاثة أيام قبل وفاتها وعمل السكسية ذاك الكل,
0: ولليوم لليوم مازالوا عندها من أنجح الأغاني, مازالت الأغاني عايشة لذكرى محمد. ومن عالم الموسيقى في شهزنا الواثق لعالم الفن السابع رجعنا للسينما, رجعنا للسينما باتي حكينا شفما جديد.
1: والله فما دقيقة معلومة ياسر مهمة ومشجعة من 10-13 سبتمبر ما حكينا على فات دو سينما فما أكثر من 46,550 شخص دخلوا تفرجوا في الأفلام في ثلاثة أيام هذوم, معناتها الرقم ياسر يفرح مشجع,
0: معناها باتي لازمكم تراجعوا أسعار التذكرة.
1: اسمع بالحق التذكرة مشجعة جدا السعر, فالعائلات هي فرصة لأنه اللي بيمشي يتفرج في السينما ماذا بيه يهز الصغار وكل, فهذه فرصة الحقيقة, فكانت تجربة مميزة جدا من 10-13 سبتمبر. خلنا نحكي لكم شوية على الأفلام الأكثر مشاهدة الأيامات هذه في قاعات باتي تونس. نبدأ بلس شايح.
2: هذا ذاك اللي حكيت لك عليه.
3: هذاك شكون؟
2: ايه صاحبي اسمه عبد.
3: لازمنا نتعرفوا مع بعضنا كيفاش نبيعوا ذهب اللي في وسط الصندوق.
2: شنو ذهب؟ مش ورق ب50 هذايا وفلوس؟
4: يا اخي الفلوس حلال ولا حرام السلام؟
1: والله ما نعرف الفلوس حلال ولا حرام. الحقيقة قصة مشوقة برشا. زاك وعبد زوز صحاب حياتهم تتقلب بين ليلة ونهار, يلقاو رواحهم داخلين في حكاية أكبر منهم, كنز غامض ومطاردات في شوارع تونس, مواقف طريفة, شخصية غريبة, تشويق ومخاطر. نحكي لكم على فيلم المخرج متاعه محمد خليل البحري, فيلم الطويل السادس في مسيرته لكن بعد بينا على الجو متاعه على البسيكودرام اليوم نشوفوه في الكوميديا, ولو أنه فما مشاهد هزتنا العالم محمد خليل البحري. سيناريو كتبه هو ووسيم بكوش, في الكاستينج محمد سويسي, محمد كرموسي, رنيم خمير, هالثلاثي هذية هو اللي وفرنا دوزة الضحك في العمل. ريم بن مسعود المرة هذية هي اللي البوليسية وقفوها مش العكس, تعودنا بها تخدم بوليسية مرة هذية هي بشي طردها الحاكم. شدي عرفاوي, يبي حاملي, شوقي بوغلية, أيمن بن حميدة وسمر سمود. البارح كنا في متابعة للعرض الخاص عرض الصحافة والجمهور, وكان فما لحظات مؤثرة لأنه محمد كرموسي للأسف ما كانش حاضر لأنه أيام بالتالي كان فقد والده ربي يرحمه, وكان البارح حاضر مع الفريق بروحه بالأجواء اللي شفناها في العمل. نحكي على لص شيح. مش نمشي العمل الآخر اليوم زاد مشاهد برشا في قاعات السينما التونسية, نحكي على سبايدر مان براند نيو داي, الرجل العنكبوت مازال يحلق عاليا في قاعات السينما العالمية. نحكي على فيلم من إخراج ديستن دانييل كريتون, بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر ومعه زينديا ومجموعة من الأبطال. لهيت نسمع شوية من الإكسترين تاع الفيلم.
5: You're the only one who can sense it.
6: Hey, can we do this one at a time, please?
5: You're the only one who can defeat it.

0: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
1: Oh yeah? No way, that's crazy.
2: باختصار هذا سبايدر مان حكاية بيتر باركر عايش وحده بعد ما اختار يمحي روحه من ذاكرة الناس اللي يحبهم امل مشاغل وحياة سبايدر مان ومسؤولياته ما تخليهش يرتاح ومع ظهور اختار جديد بيتر يلقى روحه قدام معركة مش ضد الاعداء فقط اما ضد التغييرات اللي قاعدة تصير فيه هو شخصيا. أما اللي باش نحكي لكم عليه الأسبوع هذا هو الفيلم اللي هز العالم الكل فيلم إسرائيلي نعم اسمه نازا 80 دقيقة أما خلى ضجة أكبر برشا من موته وصلت ارتداداته حتى للسياسة وجيش الاحتلال 25 دقيقة كاملة من التصفيق المستمر بعد عرض الفيلم هذايا في الدورة 83 المهرجان البندقية السينمائي.
3: 25 minutes d'applaudissements. C'est le succès retentissant du documentaire NASA présenté à la Mostra de Venise jeudi 10 septembre. Une standing ovation record pour un film sélectionné dans un grand festival de cinéma.
2: نحكي برشا تحفظ على العمل لأنه من إخراج زوج صحفيين إسرائيليين يوفال أبراهام ورحيل تسور هما نفس الثنائي اللي المع اسمه قبل في الفيلم الوثائقي لا أرض أخرى اللي تحصل على أوسكار أفضل فيلم وثائقي عام 2025. في نازا اختاروا يدخلوا المنطقة حساسة برشا مش بش يحكيوا على الحرب من بعيد أما بش يخليوا بش يدخلوا يحكيوا مع ناس خدموا داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال والاستخبارات الإسرائيلية يحكيوا على الآليات اللي كانت وراء اختيار الأهداف في غزة. لفت انه الفيلم هو في الفيلم الشكل حتى قبل المضمون نحكيه مع 24 عسكري وضابط استخبارات إسرائيلي يظهروا من غير هوياتهم. المقابلات صورت في الليل فوق أسطح في تل أبيب الوجوه تبدلت رقميا والأصوات زادة حفاظا على السرية وحماية المشاركين. الكاميرات تنقل بينها الشهادات المظلمة وبين صور تل أبيب اللي تبدو مضيئة ومزدهرة. لكن هنا نحكيه على نازا لأنه يتحدث على اختيار الأهداف متاع المدنيين اللي تم تصفيتهم والشهداء اللي سقطوا في الحرب الأخيرة على غزة. وحتى اسم الفيلم جاي من اختصار عبري وقال إنه يستعمل لحساب عدد المدنيين المتوقع قتلهم في هجوم عسكري إسرائيلي. والشهادات في الفيلم تتحدث زادة على استعمال أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المراقبة وتحديد الأهداف. في مهرجان البندقية وين كان مشارك الفيلم نحكي على نازا في المسابقة الجمهور صفق له 25 دقيقة كاملة بعد العرض وبعدها تحصل على جائزة لجنة التحكيم في الخاصة. الجائزة مهمة أما تبقى دون الأسد الذهبي والأسد الفضي في ترتيب جوائز المهرجان. لكن هالفيلم عمل برشا ضجة غضب وتحقيقات وتهديدات في إسرائيل حتى بسحب الجنسية من زوز أصحاب العمل. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير وجه بدراسة الإجراءات القانونية الممكنة ضد صناع العمل. كلهم في إسرائيل باهتين كيفاش ينجموا يدخلوا ويكشفوا أسرار وحكايات من داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال. هكا فيلم مدته 80 دقيقة خرج من قاعة السينما في البندقية ودخل مباشرة في قلب واحد من أكثر النقاشات حساسية في العالم اليوم كيفاش تحول الحرب إلى صور وشاهدات وكيفاش السينما نجم تولي هي بيدها ساحة للمواجهة. نحكي على عمل أثار جدل لكن المخرجين متاعه إسرائيليين قدموا شهادات حية لواقع الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
4: Box office. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك FM.
5: شكرا لك الوثاق بالله. شكرا زياد كان معنا في الإخراج وأيوب في الإخراج الرقمي. تحية لكل فريق قسم الويب والديجيتال هما اللي وصلونا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. نذكر حوارنا كامل مع مجموعة كايروكي حوار خاص وحصري لموزايك FM تلقاوه على صفحتنا على فيسبوك أي يوتيوب موزايك FM. نستنى تعليقاتكم بخصوص سوبر نوفا الألبوم الجديد الكايروكي. أنا مبقى لكم شكركم باي باي تصبحوا على خير الناس الكل. موعد غدوة في كولتور بلوس على موزايك FM من 7 ل 8 متاع الليل ويكونوا ضيوفنا أبطال دار العرس. نلقاو مع بعضنا صابر الوسلتي والمخرج هيفل بن يوسف في حوار على موزايك FM شوي آخر وقاية واحد من الناس مع شاكر بسباس. نذكر كونه عنوان الحلقة من تونس إلى جزيرة الشيطان حكايات التونسيين في المستعمرات السجنية الفرنسية. وقبل ذلك بتبيع كل عدد موعد الأخبار يكون مع حسين الدبيبي. باي باي تصبح على خير الناس كل.
4: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 تعليل على موزايك FM.
6: سيتي.
4: السهرية على موزايك هي بنة لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
7: ايه اما وين التحدي؟
4: الكنيوتا.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العدلية في منطقة باب حرف العاصمة يتمكنون من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية إثر تورطه في قضية تتعلق بتهريب الأدوية. وعلى إثر توفر معلومات دقيقة لدى الوحدات الأمنية المذكورة عن نشاط مشبوه للمظنون فيه يتعلق بتجميع كميات من الأدوية بطرق غير قانونية بنية تهريبها، ثم بعد التنسيق مع النيابة العمومية دادو كامين أسفر عن ضبط المعني بالأمر وإيقافه. وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه وانتظار استكمال التحقيقات للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة. مصالح إدارة المياه العمرانية تعلن خلال جلسة عمل في مدينة تطاوين يوم الأربعاء عن تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 27 و2000. وتناولت الجلسة وفق بلاغ رسمي متابعة مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، إلى جانب تقييم وضعية عدد من المناطق على ضوء التساقطات الأخيرة وسيلان المياه ومناقشة التدخلات والحلول المقترحة للحد من المخاطر. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، ارتفاع عدد شهداء انهيار إقامة سكنية في قطاع غزة إلى 20 شهيدا وعشرة جرحى وسط تحذير الدفاع المدني الفلسطيني من كارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في المعدات الثقيلة للإنقاذ. وفي السياق ذاته، مسؤول الشؤون الإنسانية في الدفاع المدني في غزة محمد المغير يؤكد انقطاع أصوات وأنفاس عدد من العالقين تحت الأنقاض تماما أثناء عمليات الحفر المضنية بعد تواصل مباشر وميداني معهم في الساعات الأولى للانهيار. في العراق، رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يقول السفير البريطاني في بغداد أن الحكومة بشرت بمحاسبة المقصرين في الاعتداء الذي استهدف المملكة العربية السعودية. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس، بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس.
2: تبغى تسمع في واحد من الناس على موزايك اف ام؟ مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا كالعاده من 8 ل 9 متاع الليل، من الاثنين للجمعه. سعيد باستقباله الدكتور والكاتب والاعلامي مختار الخلفي والزميل مختار. مساء الخير، مرحبا بك.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا شاكر، تحياتي ليك، تحياتي لمستمعات ومستمعي موزايك.
2: هذا الكتاب التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس، حكايات وما توفاش للناس اللي تحب تتبع الحكايات المختاره من مختار الخلفاوي. تجمو تقتنيوا الكتاب، لكن زادة تجمو تسمعونا اليوم باش نحكيوا على توينسا منفيين. شنو قصة التوينسا المنفيين هذوما؟ خليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.

0: قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي وليدك ربي ما يخليش. أغنية جزائرية مختار الخلفاوي عن مقاومين جزائريين نفيو في
1: صحيح
0: كالدونيا.
1: صحيح هو شاكر بالنسبة للغناية ذي قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي. هي صحيح غناية جزائرية تأرخ لثورة المقراني والشيخ الحداد في الجزائر 1871. مقاومة الجزائرية اللي كانت باسلة وتعاتي السلطات الاستعمارية الفرنسية بأن تم نفيهم إلى كاليدونيا الجديدة على بعد 18000 ميل من السواحل الجزائرية. يعني دورة كاملة إلى أرخبيل عائم في المحيط الهادئ اللي هو كاليدونيا الجديدة. غادي تغنيت الغناية هذه لكن صارت من بعد غناية مغاربية. هي جزائرية في الأصل وهذا اللي نعرفوه من خلال الفنان الجزائري الكبير أكلي يحياتن اللي هو مغني أمازيغي جزائري. هو صاحب الأغنية منذ نهاية الستينات وتم إعادتها فيما بعد مع شاب خالد ورشيد طه وفضيل في التسعينات.
0: صارت رمز للمنفيين
1: وهي صارت أغنية المنفى والنسيان. ولكن الجزائريين يذكروا باستمرار هذه القصة المؤلمة في كاليدونيا الجديدة. 1871 ثورة المقراني في الجزائر الجزائرية يعرفوها بالغنية هذه. وخاصة أنه المنفيين الجزائريين الثوار الجزائريين في تلك الفترة اتزامنت مع حضور منفيين آخر في كاليدونيا الجديدة وفي غويان اللي باش نحكيوا عليها بعد حين مع التوانسة المنفيين.
0: قصة النفي يعني في الاخر
1: صحيح قصة واحدة وقصة كونية بل قصة أممية. لأنهم الجزائريين في كاليدونيا الجديدة اتقابلوا مع ثوار الكومون كومورة بيز لا كومون دو باري. وكانوا الثوار هذه الثورة العمالية الاشتراكية في باريس واللي حكمت قرابة 70 يوما قبل الإطاحة بها. تم نفي زعماء الثورة ثورة الكومونة كما يقال إلى كاليدونيا الجديدة. الصف الأول من القيادات والصف الثاني مشوا إلى غويان وين تقابلوا مع بقية المنفيين. أي أن المستعمرات السجنية الفرنسية كانت ليست فقط خاصة بشعوب المستعمرات الفرنسية ولكن أيضا كانت منافية للفرنسيين وذوي الأصول الأوروبية. إما المساجين السياسيين تنحكي لك بعد حين على أسماء كبيرة كي نذكر لك أنا أقول لك ألفريد دريفوس والقضية المشهورة بتاع جاكوز لإيميل زولا كان موجود أيضا في هذه المستعمرات السجنية. نفس الشيء كي يقولوا على ذكرتك توا على لا كومون دو باري اللي هما معناها حدث عالمي إلى جانب المنفيين من ثورة المقراني والحداد من الجزائر إلى جانب المنفيين من تونس. بقينا شاكر كما تلاحظ نحن في المنفى ونحن في يعني في المنفى متشابهين ونتقابلوا والذاكرة تأرخ لسنوات المنفى. احنا اليوم كي نتذكر فرنسا الأنوار وفرنسا التنوير وفرنسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والثورة الفرنسية يعني نقول ديما هي عاصمة الحريات. لكن ما ننساوش أيضا أن فرنسا في وقت من الأوقات كانت تمارس أشد أنواع التعذيب ضد سكان المستعمرات. أعني بذلك اقتلاع ناس من أراضيها من بلادهم ونفيهم في جزر معزولة في تعذيب وفي شظف العيش طيلة عقود. البعض مات في المنفى والقلة القليلة اللي تمكنوا من العودة إلى بلدانهم. لكن بعد شنو بعد ما راح كل شيء العمر راح والعائلة والناس دخلت في نوع من العذاب والجرح الذي لا يشفى. حبيت اليوم شاكر فقط كلمة عفوا لأنك أنت فتحت لي شاهي حتى من خلال الحديث من خلال الغنية اللي عديتها توا أنا نحبها لأنك مس فيها مشاعر يعني كلمات بسيطة ولكنها تعبر على هالمنفى اللي مارسته فرنسا ضد سكان المستعمرات. أنا الحديث متاعنا صحيح على هذه الجزئية, لكن من جانب التقني شكر كما كنا نحكيه في الأوف منذ حين أنه نتحدث على كيف نحول الحدث التاريخي
0: إلى قصة,
1: إلى قصة خبرية. بالضبط, الحدث التاريخي مبذول مطروح في كتب التواريخ وموجود هنا وهناك, لكن كيف نبني القصة الخبرية لحدث تاريخي قد يبدو عاديا؟ إذن فيه جانب كبير من الذاتية وفيه جانب كبير من العاطفية, لأنه التأثير يحصل من خلال هذه الزيجة بين ما هو ذاتي وبين ما هو عاطفي لقضية إنسانية. السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسية من خلال هذه البدعة الغريبة وهي المستعمرات السجنية. اليوم يتحدثوا على غوانتانامو في كوبا عملتها أمريكا لخصومها.
0: الكيان السجوني إلى هذه اللحظة يمارس في سياسة النفي والإبعاد لسكان غزة
1: تماما
0: والمساجين الفلسطينيين
1: تماما. صحيح صحيح شاكر, يعني تلاحظ أنه هذه الممارسات المنافية لأبسط حقوق الإنسان هي مستمرة بشكل أو بآخر, والعنوان البارز اليوم هي سياسة الكيان الصهيوني واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وممارسة هذا التعذيب وهو النفي والإبعاد. الدولة علاقتها بالمواطنين متاحة يقولوا عليها الشعراء, يقول الدولة هي من الآكلين والمواطن من المأكولين, أي أنه علاقة غريبة عجيبة. المواطن يحتاج إلى الدولة ولكن الدولة أحيانا تدور وتبلع المواطن. كانت من قبل في أساليب عقابية الدولة في الرومان يونان شعوب شرق الإسلام كانوا يمارسوا في العالم القديم عموما. الدولة كانت تمارس في عقوبات وحشية كان الإنسان اللي يتخالف إما يصلب إما يطلعوه في الشواهق ويلقى ويرمى من الشواهق, إما يغرق يحطوه في كيس ويغرقوه, إما يحرق يحرقوه. عنا في تاريخنا الإسلامي ابن المقفع وضع في يعني في نقول وإحنا في حاجة مجوفة وقطع إربا إربا, ولذلك يلقب ابن المقفع. ثم كتاب للهادي العلوي وهو مفكر عراقي حكي على تاريخ التعذيب وفيه نماذج من هذه الممارسات تمارسها الدولة ضد مواطنية.
0: التاريخ مش بعيد يوسف صاحب الطابع, ما حصل فيه من عقاب ومن صار فيه ما صار في الشوارع
1: هذيك مو وحشية الناس. أما أنا حبيت ندخل من مدخل آخر شاكر وهو الدولة. الدولة تفطنت في وقت ما أنه هالعقوبات الوحشية اللاإنسانية تقطع معها. شو عملت؟ عملت عقوبات السجنية واختوري على السجن. السجن باعتباره فضاء للتأديب ولكن هو أيضا فضاء للضبط الاجتماعي وسالب للحرية.
0: الدولة تسميه الإصلاح,
1: تسميه الإصلاح, ولم نجد من السجون لا إصلاح ولا غيره, نجد فقط التنكيل والتعذيب. عملت السجون. إلى جانب السجن ثم عقوبات قديمة ومو مستحدثة كما احنا في الفقه الإسلامي يحكوا على التغريب أنه يغربوه. ثم أيضا من يمارس سياسة النفي الإبعاد. لكن للتوضيح فقط شاكر, ممارسة السلطات الاستعمارية الفرنسية لسياسة الإبعاد وسياسة النفي كانت تحتاج إلى بعض التدقيق. فالإبعاد هو الحاصل ضد شخص أو أشخاص في داخل البلاد. فكانت مثلا منذ عهد البيات قبل حتى الحماية قبل الاستعمار الفرنسي كان البيك يغضب على حد ينفيه. كانت أكثر مكان ينفيه للناس في أماكن في قرغنة, أماكن في جربة, أماكن في الوطن القبلي, أماكن في تالة. يعني ثم أماكن يمشولها ينفيولها حتى لكي تعمل لك القانون متاع الأحكام متاع الجنايات والأحكام العرفية.
0: عمل حتى فكرتنا كان ثم أميرات نفيت في
1: لأنه مكان كانوا يستبعدوه يعرفوه مقطوع عن اليابسة من خلال هك الممر والطريق الرومانية. فكان يستسهلوه في موضوع النفي. كي جات فرنسا عام في 12 مايو 1881 حافظت على على هالممارسات هذه اللي كانت يمارس فيها البي ضد رعيته ودون أن يعود إلى القضاء. أحكام إدارية ما يقول لك أحكام إدارية معناها ينفيه حد ما عجبهمش مرات يعملوا له قضاء شرعي هكذا ملفق حتى يتم إبعاده داخل البلاد. الحاجة الجديدة اللي جات بعد 1881 هي النفي يعني الإبعاد خارج البلاد. كان تسمح شاكر والموضوع ذو شجون وذو سجون أيضا رو يزل الفينجا يعني توانسا كي مش نرجع على توانسا اللي مشاو إلى غويان. غويان في أمريكا الجنوبية بين البرازيل وسورينام وتفتح على المحيط الأطلسي وفيها كيان وجزيرة الخلاص وجزيرة الشيطان. هذوما جزر قراب الكيان اللي هي عاصمة غويان غويان الفرنسية قد ثم غويان بريطانية حاجة أخرى. هذه كي مشولها غادي اللي ما يرجعش اللي ما يهبلش يتسمى سلكها لأنه فعلا القسوة في أكبر عناوينها
0: قسوة الطبيعية قصدك
1: قسوة الطبيعة والمعاملة الوحشية في هذه الجزر. بعد شوية توكي نرجع نحكي لك على وأكيد رح تعرفها أنت شاكر على قصة هروب أونري شاريير في روايته بابيون. تعملت فيلم و
0: وتعمل أكثر من فيلم
1: أكثر من فيلم وتعملت مسلسل وأنا قريتها رواية بابيون. نذكر التوى اليوم كي أنا جايك يا شاكر من اللي قلت لي بشي بحذايا والله مشيت المكتب متاعي مفركز. أنا خذيت بابيون وأنا نقرأ سنة خامسة ثانوي خمسة أداب وقتها بالنظام القديم يعني كما توى سنة ثانية ثانوي وكانت فيها وردة نوارة حمراء فركز الخسارة ما لقيتهاش. حبيت نجيب معايا بابيون لأنك قريت بابيون فيها برشا صفحات أما شفت المغامرات لحكام أونري شاريير على البطل

0: عقابية استعمارية. تفكر دكتور عبد اللطيف الحناشي بحث في هذا الموضوع لسنوات، فصارت المسألة في إطار قانون وفي إطار سياسة كاملة.
1: صحيح، هو في الممارسة وقت عمل المحكمة واحد يحكم عليه بالإعدام، لاخر بالأشغال الشاقة، واحد بالحبس لمدة معينة، ولاخر بالأشغال الشاقة مع النفي. بالقانون كل شيء بالقانون كما يقول الديناري. فكرتني فقط لأنه أفضل على الأقل بحسب اطلاعي أنا من اشتغل على موضوع النفي والإبعاد هو الأستاذ صديقنا الأستاذ عبد اللطيف الحناشي، تحية لي. وخاصة نحب نذكر بزوز كتب نتاعه مهمين جدا. كتاب الأولاني السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسية بالبلاد التونسية من عام 1881 العام 1955، وكتابه الثاني سي عبد اللطيف الحناشي هو عقوبات النفي والإبعاد المسلطة على الوطنيين زمن الاحتلال الفرنسي بالبلاد التونسية 1881 1955. يعني اشتغل وخصص لهم أنفق في هذا يعني جهد وقت كبير وجهد كبير وخرج بهذه الكتب. الحقيقة هي المصادر خاصة إذا تحكي على قصص معينة شحيحة، وأنا حكيت حتى مع سي عبد اللطيف على الموضوع متاعنا باش نرجعوا لهم بعد هذه متاع التونسي التونسي هذا الجيلاني بن فتح
0: هذا اللي ما عنديش. هذا اللي حبيت نوصله في التاريخ لا يقول وداعا مختار الخلفاوي وفي حديثك على التوانسة اللي تنفاو في غويان، خذيت الجيلاني بن فتح الله المثال لبداية القصة لرواية قصة التوانسة المنفيين في غويان. علاش الجيلاني بن فتح الله بالذات هو منطلق حكايتك في التاريخ لا يقول وداعا لي قصة التوانسة اللي في غويان؟
1: صحيح، أنا متعرف، وهذا الفرق بين الحدث والحدث التاريخية وبين القصة الخبرية. أنا ما نبداش بوضع الأحداث في سياقها الجيوسياسي والتاريخي والجغرافي والاستعمار في تونس وانتصاب الحماية وغير ذلك. أنا نبدأ بقصة إنسانية لأن القصة الإنسانية نعتقد أنه هذيك عنصر مهم جدا أنه يخلي الإنسان يتبعك ولا ما يتبعكش،
0: ويتمثل نفسه فيها
1: ويتمثل نفسه طبعا. أنا كبديت اخترت قصة إنسان بسيط، إنسان بسيط كان تاجر أغنام، تاجر مواشي في شيرة باب الفلة وين كانوا يبيعوا النعمة القمح غادي وأيضا الدواب والماشي، البلاصة هذيك كانت متسمي عليها. فهو إنسان بسيط، كان هو مولود معاه 1883 يعني في الأحداث متاع الزلاج 7 و8 1911، كان صغير في العمر حسب أنت تقريبا في العشرينات. ولكنه ككل التونسيين رفضوا الإجراءات اللي قامت بها الإقامة العامة الفرنسية في تونس للاعتداء على مقبرة الزلاج، فمشى مع التوانسة اللي يحتجوا مع المجموعة وكذا. اتهم سي جيلاني بن فتح الله اتهم بمحاولة، ليس حتى بقتل، بمحاولة قتل ضابط الفرنسي دوران. وتهموه وشهدت عليه امرأة طليانية قالت لك السيد هذا كان مش يقتل، فكينا من تحته الضابط بالسيف إلى آخره. اتعملت المحاكمة متاع المجموعة متاع الزلاج، الزلاج قلنا 7/8/11 صحيح، ولكن الجلسات متاع المحكمة بدأت بعد عام من جوان، من نهار 3 جوان إلى آخر جوان، وين صدرت الأحكام النهائية على المتهمين كانوا 72 في المحكمة الفرنسية، وبقية المتهمين قرب متاع مئات أعطوهم لمحاكم تونسية
0: اللي فيهم الجرجار والقطاري.
1: فيهم الجرجار والقطاري لأنه المحكمة حكمت نهار 30 جوان 1912 على 7 من التوانسة هذون بالإعدام
0: في باب سعدون،
1: في باب سعدون حكمتين بالإعدام، لكن من نفذ فيه؟ نفذ فقط في زوز،
0: الجرجار،
1: الجرجار والقطاري. البقية تم العفو عليهم وتنزيل وتخفيض العقوبة الإعدام من الإعدام بالمقصلة إلى النفي، أشغال الشاقة مع النفي. سي الجيلاني بن فتح الله كان عنده زهر على الأقل بين ظفرين، لأنه هو ما تعدمش كما الجرجار وكما القطاري، هو تنفى إلى غويان إلى كيان ما عاش عنده زهر ولا لا. ما هو الفرق بين واحد يتقص راسه في باب سعدون وحتى القبر نتاعه مجهول، وبين إنسان يتبعث إلى كيان على بعد 9000 كيلو تقريبا في المحيط الأطلسي بعيد على بلاده وخلى بلاده أهله وناسه وعاش غادي لقرابة أكثر من 3 عقود وعمل عائلة غادي، ولكنه عندما

0: فتحت أبواب العودة إلى البلدان الأصلية. قال لك وكري وكري وعاد إلى تونس
1: وحضر حتى الاستقلال
0: وخلى أولاده وحضر للاستقلال بعد وتوفى عام 58 تقريبا بعد ما رجع على الباب الفلة وعد حياته البقية في فندق بسيط. رجل يعني قصته كبيرة بهذا الحجم ولكنها ما عندهاش أثر في البلاد عدا بلاكة كما قلت لك. أنا بلاكة عاملينها هي في باب الفلة ثم النهج اللي يحيوا عليه اللي كان فيه الفندق ولكن المثول المستعملة هي موجودة في لكانيا أو في في في شيرة لكانيا الكبارية.
1: يقول لك فتح الله ديجا هم
0: فتح الله بتاع جبل الجلود.
1: بارتيش بالجلود
0: صحيح. هو كان الجليني بفتح الله وكان معاه ساسي بحرية زي من منزل تميم ساسي بحرية رجع زاد هو في آخر الأربعينات ذي تربط في تونس وكان نفس الأحداث روا نفس الأحداث تاع الزلاج. هو مثلا الزلاج وأحداث الترامواي وثم 1906 متاع ثورة تالا والقاصرين يسموها انتفاضة الفريشيج أو حفرة 12 كما سميتها في كتابي. ساسي بحرية تربط في تونس هرب من تونس تخبى في القروان قودوا به شو يسموه فيها مجمع قوي هذاك شو يقولوا عليه قودوا به في القروان فهرب هرب هرب يعني من السجن لكن قودوا به الصحاح الصحاح متاع
1: السبابة
0: نفرت عليه ولقيتهاش كلمة وين هزوه سي شاكر هزوه للحراش حبس الحراش في الجزائر لأنه المنفى كان المنفى صحيح في الحراش في الجزائر في الأغوات في الصحراء الجزائرية وثم المنفى اللي قلت كاليدونيا الجديدة وفي غويان. ومن الأشياء الطريفة أنه انهارت المحاكمة ذي الجريني بن فتح الله أنك أنكر أنه حاول قتل ديوران الضابط الفرنسي شهدت عليه امرأة تليانية مع عجسال ومغرفة الله أعلم شنو بينا شهدت قد شد فيه صحيح قد وبالله ما رأى عندك عصابة عندك يعني نقولوا احنا لحفة لحفة منورة وقتلوا قتلهم وقاتلوا جابوها شاهدة وقالت رئيس المحبه قتل السيد هذا رو منحرف ورو يشرب الكحول فجاوبهم هما جواب قال لهم شراب ما شربتوش وقتها يجي شهر اش معناه يعني قبل العمليه بشهر ما شربش وقال لك عاد هذه لا ديباش كلوزيان اللي نقلت المحاكمه والمحاكمة منقولة بدقة يومية من لدي باش ولا دي باش كون خذها محمد المرزوقي وجيراني بحاج يحيى حطوها في كتاب معركة الزلاج. قالك ضحكت وضجت القاعة بالضحك كي قلم عندي شهر ما ذقتوش معناها بطريقة هذه. لكن السيد يلقى روحه في كيان في غويان إذا تسمح طبعاً. شاكر والحديث معك ذو شجون وذو سجون فأني قاعد نلتفت لمروان مرات نشوفه غادي شوف أنا نذكرك على السريع حتى القصة الخبرية عندها عناصر كده تحب ترجعني رجعني هني كنت ملس ما تعرف
1: لا لا
0: القصة الخبرية عندها عناصر. يقول القائل احنا عام 1881 فرنسا مارست النفي ضد الثوار مقعد وخمير وشتاتة هذوما أكبر ناس دافعوا
1: انتفضت
0: وانتفضوا وقت دخلت فرنسا من الشمال الغربي من دخلوا من الكاف والبرقة والشيرة هذيك. هزت فرنسا 600 بشر 660 هزتهم نفي السانت مارغوريت هذه جزيرة قبالة السواحل الفرنسية ولكنها جزيرة غير قابلة للحياة. هزت التوانسة هذوما من مقعد وخمير وشتاتة هزتهم نساء ورجال هزتهم رهائن باش عائلاتهم يحبسوا المقاومة ضد الفرنسيس. وصلوا استقروا غادي وعملوا مقابر وعملوا مساجد يعني فرنسا مارست مع الجماعة هذوما. العملية الثانية في 1885 في ما يسمى بالنازلة التونسية. النازلة التونسية في العاصمة تونس ما تحركتش من الأول تحركت بعد 4 سنين من من من من دخول الحماية. في النازلة التونسية عملوا بيتيشيون صحوا فيها في سيدي محرز وشربوا ماكل بقال وكذا وقالك شي عملوا ويقول هذوم وخيره وهزوا عريضة متاعهم صحين فيها 3000 بشر هزوها للبي قالوا له مش معقول ما يجيش الشيء هذا. وقت البي هو علي بي ثلث كان زميم المجموعة محمد الشيخ محمد السنوسي صاحب النازلة التونسية عنده كتاب عرف خلاصة النازلة التونسية وكان مع أحمد الورتتاني أيضا هذا المدير نتاع الرائد الرسمي وقتها اللي يسموها نظارة المطبعة الرسمية، وكان في جمعية الأوقاف. المهم الناس هذوما قدموا البيتيسيون تاعهم للبي، يا أخي البي
1: نفهم
0: الجيبس، أما في داخل البلاد يسموه إبعاد، أما يسمعنا فيه هو منفهم. بعثوا السنوسي بعثوا الجيبس، وفما واحد جنرال بعثوا للكيف، وواحد في القروان، لكن سنوسي عمل برقية، مش برقية، عمل رسالة اعتذار للوزير الأكبر هو العزيز بوعطور، فسامحوا بعد بمدة وروح به. يعني كانت ممارسة الطريقة هذه بعد جماعة النازلة التونسية 1906 في ثورة الفريشيش في تالا والقصرين، هدوا جماعة غادي ولات البلاد، قال لك هالمعمرين فكون الدنيا الكل، هدوا عليهم فرنسيس وطلاين وسبانيور كانوا عايشين فك الفيرمات فك شوية هذيك. وانا تو منذ ايام فقط مشيت رجعت على الاماكن هذيك، دورت فيها كلش تنثبت من فوسانة لتالا للقصرين.
1: يعني قصص النفي مختار خلفي ماهيش جديدة على التوانسة،
0: ماهيش جديدة،
1: يعني قيان هي ربما رابعة وخامسة وسادس قصص النفي اللي تمست على التوانسة.
0: صحيح، قاعد نجد نشوف الوقت نلقاها ساعة
1: أبا مختار. يعني علاش قيان بالنسبة لك انت كنت الأهم أو اللي اخترتها تكون جزء ومن أبواب كتابك التاريخ اللي يقول وداعا؟
0: لأنها قصة إنسانية، قصة إنسانية عميقة تحتاج إلى نفض غبار النسيان من أجل الاستذكار، نعم، ولكن من أجل الاعتبار أيضا، حتى أنه كل بلاد رو عندها يزم عندها ذاكرة أنه نذكروا أنه هالبلاد هذية فيها ناس ولاد الحفيانة اللي بقيت تنفاو، خاطر اللي تنفاو ما يتنفاوش الكبارات. ما لقيت حتى واحد من طبقة الأرستقراطية، مع احترامي للأرستقراطيين والبرجوازيين ومانيش شعبوي باش نقول، أما كي تشوف أنت تلقاها من كلهم رد الحفيانة، الكرارتي، الحمال، البطال، الخضار، أصحاب المهنة البسيطة،
1: تاجر المواشي اللي هو
0: تاجر المواشي، مش راهو يبيع غنم كبير، يبيع زوز ثلاثة حلال شو برشني، معناها ماهوش كي يقول راح فلاح كبير، خاطر في باب الفلة ماهيش مكان تاع تربية الماشي، كلهم معناها ولاد الحفيانة، نقولوا احنا الناس اللي هما زواولة، يلقى روحه الواحد يعدي 30 40 سنة، وقت يرجع لبلاده يلقى كل شيء فاتو، ثم فيها مشكون اللي يرجع ما يلقاش عائلته، فما شكون يلقى مرته خذت انسان اخر وعملت عائله اخرى، ما عادش ينجم يدخل على الخط، يعني هو يعدي حياته على الذكرى فقط.
1: وهذا يهزنا الى حديث نرجع له ربما بعد الفاصل، اللي هو هل هناك حياه داخل غويان؟ هل داخل المستعمرات الجيلاني بفتح الله كان يعيش حياه كان يراسل عائلته ما يراسلهاش؟ شو اللي قاعد يصير داخل ذلك المحتشد اللي هو أصل حكاية غويان والتوانسة المنفيين في غويان من خلال هذا الكتاب مختار الخلفاوي التاريخ لا يقول وداعا؟ اقعدوا معنا، راجعين بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم في واحد من أسئلة مزيكة فين ضيفية الدكتور الإعلامي مختار الخلفاوي الذي لا يقول وداعا من خلال كتابه للتاريخ، والتاريخ لا يقول وداعا لقصة الجناني بن فتح الله اللي من خلالها مختار اخترت تحكي على التوانسة اللي نفيوا في غويان، هذه الفرنسية اللي هي بعيدة آلاف الكيلومترات على تونس. في هذا المنفى هناك أنت سميته تاريخ الجحيم، شنو اللي قاعد يصير أو شنو اللي صار داخل ذلك المنفى البعيد اللي اليوم هو مجرد ربما ذكريات، مجرد ربما رقم في أرشيف الأرشيف الفرنسي أو الأرشيف التونسي، لكن شنو اللي صار داخل ذلك العالم، ذلك المحتشد؟
1: صحيح، هو على الأقل من خلال الاطلاع على ما توفر عن الحياة اليومية للمنفيين في غويان وعاصمتها في كيان، في جزيرة الخلاص، في جزيرة الشيطان، كانت الحياة هي الجحيم، خاصة للمنفيين، المنفيين اللي كانوا عندهم نظام يومي مرعب،
0: حتى في الأكل قلت أنت،
1: حتى في الأكل، في وقتش يفيقوا، وقتش يخدموا، شنو حياتهم كل يوم، نحبل على الجرارة نفس اليوم، يتعاش من الخمسة بتاع الصباح للعشرة، يخدموا في المزارع، يحفوا في البيار، يقصوا في الشجرية لحطبوا وغيروا، العشرة يروحوا يرتاحوا سويعة من زمان، ثم يستأنفوا الحصة الثانية حتى العشية، العشية يدخلوا لك ليكاج متاعهم عاملينهم كلا قفاص، يباتوا غادي، والصباح يقودوا نفس الشيء، والحكاية هي تستمر معنا عقود، مش أيام ولا أربع أيام.
0: استعرت بيت لأبي الطيب متنبي بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. لخصت هالمعاناة من خلال بيت لأبي الطيب.
1: من خلال بيت أبي الطيب المتنبي. غويان الفرنسوية كما ذكرت أنت شاكر كانت عند البريطانيين وكانت عند الهولنديين، ومنذ القرن الخامس عشر السادس عشر فرنسا خذتها عام 1626، يعني في قبل منتصف القرن السابع عشر خذتها فرنسا، وبدأت ترحل لها في الآلاف كما ذكرنا منذ حين، آلاف سواء من رعاياها وإلا من مستعمراتها، حتى أنه بعض الإحصائيات على الناس الموجودين غادي بشوف ثم 65% من نزلاء في الغويان في الكيان وغيرها 65% من أصول فرنسية أو أوروبية، 25% من أصول مغاربية، 7% من أصول زنجية أفريقية، و 5% من أصول آسيوية،
0: خليط
1: صحيح. الحياة التي قلت كيفاش في كيان، في الجزائري عندهم جملة، عندهم جملة يقولوا الحبس كيان، أنا هذه شفتها قلت الحبس كيان، باش تفكرك أنت شاكر، يقولك الحبس
0: كيان
1: كذاب
0: صح، والحي يروح،
1: والحي يروح، احنا الكلمه هذه الجمله العباره
0: اللي تحب تهون على المسجون،
1: تهون على المسجون، في تونس يقولوا الحبس كذاب والحي يروح، هذا صديقنا فتحي بالحاج يحيى اللي كتابه، وهي مستعمله في تونس العباره هذه. الجزائري عندهم مثلها، اما هو يقولوا الحبس كيان، اي اختصروا واختزلوا الحبس في انه كيان، كيان هي الشر المطلق. اعتبروه يقول لك اذا فما مجمع متاع شرور راهي في كيان، انا هي اللي التكثيف لكل شرور العالم ولكل عذابات الدنيا.
0: ذاك ليش سميتها تاريخ الجحيم انت؟
1: طبعا خليتها حتى انه ثم دوكيومونتير عاملينه
0: جزائري،
1: فيلم وثائقي اسمه فيلم وثائقي كيان او ليستوار دان اونفير، كيان أو تاريخ الجحيم، حكاية فيه وشفت العباد اللي غادي، الناس من استمروا في كيان وما عادوش عندما أغلقت المستعمرة السجنية، هي أغلقت تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية عام 46 تقريبا 47 أغلقت وبدأوا يرحلوا في الناس، ثم جماعة زيرية عملوا عائلات، حتى أكيد ثم توانسة ما بختمناش عليهم كما ينبغي.
0: جيلاني ما عملش عائلة غادي؟
1: عنده عائلة خلاها وجات تونس.
0: اي متفاهمين؟
1: اكيد عائلته راهم موجودين. اما لو كان يتم العمل والاشتغال عليها ينجموا يعرفوا السجار او يعرفوا الاصول نتاع الجيلاني في كيان، مادام يعرفوه في كيان، وخاصة في الارشيف الفرنسي تنقول لك موجودة بالاسماء، القائمة موجودة كل واحد وين كان، فانا حبسه وفانا بلاسة. قلت شاكر جابوا عائلات عايشين غادي، صحيح يتكلموا فرنساوية، ما تعرف غويان ما عادش مستعمرة سجنية، منذ منتصف القرن العشرين 1946-47 تحت ضغط النخب والمثقفين الفرنسيين. قالت مش معقول بلادنا تعمل حاجة كما هكا. ولكن ألحقتها ولت مقاطعة فرنسية دولوت رومار كما تسمى ما وراء البحار، وينتخبوا مع الفرنسيين وكذلك عندهم قوانين خاصة. جايبين الناس هذوما يتكلموا فرنسية صحيح، ولكن ملتوقا لم ننسى لغتنا الجزائرية ولن ننسى بلادنا الجزائر. وكل من حكاه على روحه وهو عنده معناها مدة نقولوا احنا من اللي روحت من اللي سكرت المستعمرات بكل ألم قال لك عمرنا ما نسينا انه احنا الجزائرية تم اقتلاعنا من بلداننا وزرعونا في جزيرة معزولة او في أرخبيل عائم في المحيط الهادي.
0: فما شكون حاول هرب من
1: صحيح
0: من تلك الجزيرة.
1: هو هي صعيب علاش يقول لك انه بالنسبه للغويان وفيها كيان وفيها قطق جزر، يعني هي الغويان بين سورينام والبرازيل يعني في اليابسه. اللي حاولوا الهروب كلهم ماتوا، اما يموتوا عطشا وجوعا ولا تاكلهم الضباع والذئاب في الغيب هذيك وكالسهوب، واللي يشد البحر تاكلوا القروش لأن المنطقة كانت منطقة كلها قروش. ما ينجم يتعدى إلى جزيرة أخرى وين يلقى مثلا من ينقذه يلزم يتعدى على المحنة، محنة أنه المحيط غير آمن تماما. لكن في وسط هذا كل من جرب مات إلا واحد جرب الهروب ونجح في الهروب وكتب قصة هروبه، هو أونري شاريير في بابيون حكيت لك عليها. صحيح هو أونري شاريير كي كتب بابيون فيها أوتوبيوغرافي صحيح سيرة ذاتية ولكنها فيها الفيكسيون، بمعنى أن هي سيرة ذاتية تخيلية زاد فيها شوية أشياء باعترافه هو يقول لك ثم حوايج زدناهم كيفاش عملوا هاك الفلوكة من ما عاش منها وشنو عملها وكيف شق وكانت القروش منه ومن هناك حتى وصل إلى مكان وين تم إنقاذه من قبل سفينة بريطانية كانت مرة بالمكان. يعني قصة الهروب متاعه هي الآن صارت مرجع لأكل الحياة، وحكى عادة وحكى كيف كان يعيش. الحياة قاسية والحياة محن ونكبات وعذابات، ولكن اللي يكتبها هو اللي خلدها، اللي يكتب بالعذاب يخلده هو. يكتب شوية تخيل ولكن موجودة الحياة فيها. الثاني اللي قلت لك عليه من بكري هو ألفريد دريفوس، ضابط فرنسي من أصول يهودية اتهم بالعمالة للألمان وسجنوه، وبعد قالوا له مؤامرة وتتآمر وقعد تلصق مع جهات خارجية، وبعدها انفوه إلى كيان إلى غويان. شكون اللي تحرك عليه اللي رغم الحملات عملوا عليه حملات تحرك عليه مثقف كبير اسمه إيميل زولا
0: جيرمينال اللي كتب جيرمينال
1: صحيح، وهو الذي كتب في جريدة لورار الفرنسية الفجر الفرنسية لورار كتب جاكوز إني أتهم رسالة مفتوحة إلى فيليكس فار الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت. جاكوز ودافع وكان موقف ألفريد دريفوس ضعيف جدا، الناس كلها خايفين وهذا يهودي وهذه تهمته الأولى والتهمة الثانية متعامل على المان، يعني هذا موقفته ضعيف. ولكن وجد صوتا حرا من مثقف حر قال لا في وجه السلطات والحملات في بلاده، وعمل المقال متاعه جاكوز اللي هو مشهور أي واحد يحب يستذكر مفهوم كلمة الحق اللي تتقال يقول لك جاكوز متاع إيميل زولا. وبالحملة اللي عملها إيميل زولا عمل حلقة من المثقفين التفوا حوله بشوي بشوي تكبر ما في الحويجة ذي صوت فقط يرتفع ومن بعد ترتفع الأصوات الأخرى صحوة الضمير فتلموا من حوله وولد مفهوم المثقف من خلال هذه الحركة اللي قام بها إيميل زولا ورفاقه في نصرة ألفريد دريفوس اللي رجع من جزيرة كيان تحت ضغط هذه الحملة متاع المثقفين رجع إلى فرنسا، بل أكثر من هذا عملوا له رد اعتبار عام 1906 ومن عام 1895 رمشي للكيان عدى 5 سنين و6 سنين في ظروف اللي كنا نحكيه عليها، ولكن باقي الحملة متاع المثقفين رجع عملوا له رد اعتبار. فقط
0: لأن رجعوا التوانسة مختار لجزء من التوانسة اللي كانوا موجودين في غويان بعد إغلاقها بداوا يرجعوا. ثم شكون وانت ذكرت هذا في كتابك ماتوا في الثنية؟
1: هو شكل احنا كي نحكيه أمثلة كما هكا باش نشوفوا زادة علاش ثم شعوب عندها الاعتراف وعندها واجب الذاكرة والاعتراف
0: بأخطاء.
1: صحيح. وحاجة هذه من حصيلة الشعوب المتقدمة،
0: سلطة تعترف بخطأها، سلطة تتقدم.
1: صحيح. فتم ورد الاعتبار ليه وكذا، ولكن إيميل سلامة وتعرف فترة هذيك هو بدو يعني مات ميتة غامضة. تم الانتقام منه بطريقة ما، سدوا عليه الشمينين تاع البيت متاعه فمات مختنقا. وحارس ألفريد دريفيوس على الحضور في موكب جنازة الشخص الذي أنقذه من الجحيم. بالنسبة للتوانسة كي تحل الباب تاع المعسكرات وبدأوا يرجعوا البلدان متاعهم، عملوا زوز سفرات كبار، عملوا عام 47 عام 47 عملوا باخرة كبيرة رجعوا فيها الناس، نحكوا على المغاربيين طبعا، نحكوا على المغاربيين مغاربة وتوانسة وزيرية، هذوما المعنيين، ما نحكيش على الاسيويين ولا فرق. لولا كان ثم الاف، كان ثم وقتها في كيان من مغاربيين الاف يظل 4000 او 5000، لكن التوانسه كان العدد نتاعهم قليل لانه البعض منهم عاد في اوقات متقطعه بإذن من سلطات السجنية طبعا مش هروب. عام 47 رجعوا 61 تونسي، ولكن ماتوا 4 في الطريق لأن المسافة بين غويان وهم هبطوا في الدار البيضاء والأخرين هبطوا في الجزائر وفي عنابة 22 يوم ديما ثم موتة في الطريق. التوانسي رجعوا 61 ماتوا منهم 4 في الطريق. وعام 48 عملوا سفينة كبيرة ثانية ماشي للدار البيضاء رجعوا فيها 15 تونسي. كي تشوف انت التفاصيل متاعهم كيفاش هبطوا في الدار البيضاء وتعداوا الحدود الجزائرية وقت السكاك الحديدية ممدودة، فروحوا فك السكاك الحديدية مروحين حتى للحدود التونسية، والله ما نعرف على الحد في جهة جندوبة
0: كتران قسطنطينة غارديما
1: صحيح تماما. فكان الخط النهائي متاعهم في غارديما وسط غادي، وين استقبلوهم؟ مش رد اعتبار، استقبلت السلطات الاستعمارية نحكيه على أواخر الأربعينات وأوائل خمسينات، معناها مازال ثم الاستعمار الفرنسي ثم جاثم في تونس، واخذوهم للاحتفاظ واخذوهم للايقاف واخذوهم للسجن مره اخرى، وفلوسهم فكوا هالهم في السلطات السجنيه في غويان، خدموا بها 30 سنه 35 سنه ويخدم
0: ياخذ لي بونسيون
1: ياخذوا شويه ياخذوا لي بونسيون نتاعهم، المفروض انهم يخبيهم كي جاوا مروحين رجعوا. يعني هكذا تم افتكاك كل مدخراتهم في الفتره اللي كنا نحكي عليها منذ حين.
0: وبطل الرواية وبطل القصة جيلاني بن فتح الله
1: في الأخير شو نقول؟ وإحنا نقوله
0: الحي يروح.
1: صحيح، هو الحي يروح، مو الحبس كذاب والحي يروح. أنا مرات نقول شاكر إنه نتخيل في الناس التوانسة المنفيين في غويان وفي كيان وفي جزيرة الخلاص وجزيرة الشيطان حتى في كاليدونيا الجديدة، قاعد نتخيل فيهم الناس هذوما اللي ماتوا غادي وما رجعوش، لأنه اللي ماتوا أكثر من اللي رجعوا، حكيت لك اللي رجعوا شوية. أنا نتخيل في أرواحهم ترفرف الآن في دهاليز الأرشيف الفرنسي للمستعمرات السجنية، وهو أرشيف قائم الآن وفيه قائمة بالأسماء بالناس وكل واحد من كان وشنو عائلته وشنو تاريخه، يعني أرواحهم ترفرف في تلك الدهاليز تنتظر من ينفض عنها غبار النسيان. وأفضل اعتبار وأفضل رد اعتبار حتى ب حكاية قصة الناس هذومة للاعتبار، حتى لا تبقى قصة يعني
0: أنا حتى ما يقعدش معناها مجرد بلاكة في نهج مكتوب عليها الجليل من فتح الله
1: صح، والمادة شحيحة. تصور أنت الشباب بنتي أنا أقوله بربي شكون هذا لك البلاكة، يقولوا شكون، يقولوا شنو فتح الله هذا ولي صالح شنية شكون شنو، يعني هو أبسط شيء روحنا شاكر قلنا حتى تروى قصته. يعني لو كان، وهذا شغل المؤرخين، أنا أصدقائي يعني المؤرخين ينجموا أكيد كما سي عبد اللطيف الحناشي أكيد رو اشتغل على الموضوع هذا، ولكن هل يمكن الخروج من دهاليز الأرشيف الفرنسي وهو مفتوح الآن لأنه يعني مرت سنوات كافية بأسماء التونسيين الذين قاضوا ماتوا غادي في غويان من أجل أنه يحكيوا حكايتهم، فقط حكايتهم، ولأنه كي تحكي حكايته أنت للشباب اليوم كل واحد يجي سؤال كما اللقاء بتاع ينويات، كل واحد يجي سؤال يقول شنو ثم شكون اللي يقول لك شنو الخراريف شنو تم هذا يقول رافع، لكن ثم شكون اللي بعقله مش مزروب يقول لك توا الناس هذوما اللي مشاو ولاد الحافيانه اللي يتكلم قال لا ضد الاحتلال ضد الاستعمار ضد القمع، يلقى روحه في يدفع في ضريبه السجن المنفى الابعاد، هذا من اجل شكون؟ احنا كي نجيو نشوفوا باب سعدون اللي حكيت لك عليها المره اللي فاتت يظهر لي شاكر على القطاري والجرجار، القطاري قداش عمره سي شاكر؟ 21 والجرجار 31، يعني شاب صغير تو ندادوا ياخذوا في مصروفهم عندهم مهاتهم.
0: جيليني لما من فتح الله لما نوفي 29 سنه،
1: يعني هذوما صغار وقدموا الشيء الوحيد الذي يمتلكونه وهو قدموا روسهم تحت المقصلة الجرجار والقطاري.
0: هو الأصعب أنه ثم اللي يبدأ من فيه في الوطن متاعه
1: صحيح، أما شوف أنت شاكر أكل المقصلة اللي جات واللي قصت الروس
0: جابوها من زير
1: جابوها من زير تعرف أنت المقصلة جابوها من زير، وتعرف آخر واحد أعدم بالمقصلة
0: جرجار؟
1: لا الجرجار والقطاري عم
0: آخر واحد
1: آخر واحد، وهذا شيء عجيب. جيت نشوف في تاريخ المقصلة نلقى آخر واحد أعدم بالمقصلة هو تونسي زيادة اسمه حميدة جندوبي في مارسي، حكمت عليه محكمة في فرنسا في مارسيليا نهار 10 سبتمبر 1977، آخر واحد أعدم في فرنسا وفي أوروبا أعدم بالمقصلة
0: تونسي.
1: صحيح هذا مش مقاوم، ولكن هذا في الحق العام لأنه قام بتعذيب فتاة فرنسية وقتلها، ولذلك هو كان آخر واحد تعدم بالمقصلة حميد الجندوبي تونسي أيضا. بعده هو ما خدمت جمل المقصلة وقفت، وبعده هو بعام أعلنت السلطات الفرنسية وقتها ما نعرفش ميتيران ولا شكون والله عام 79 ما نعرف شكون، وقتها رئيس فرنسا أعلن وقتها وقف الأحكام بالإعدام،
0: وبدأت على الأقل تعترف شوية فرنسا بجرائمها اللي قامت بها في
1: صحيح
0: حق البشرية والإنسانية.
1: صحيح
0: السلطة تعترف بأخطائها
1: طبعا،
0: وبهي أنه زد أيضا للتاريخ أنه التاريخ كما قلت أنت وكما عنوان كتابك لا يقول وداعا، فالتاريخ فيه عبرة وفيه زادة كيف حفظ للذاكرة وفيه زادة عبر أخرى.
1: صحيح فيه عبر لمن يعتبر، هذاك علاش احنا كي نعملوا التاريخ كما هكا، ولا حتى في البرامج متاعي كما المختار من تاريخ تونس اللي نعملها باستمرار في مع قناة صديقي حمزة البلوم،
0: تحية ليه
1: برشا جماعة المزروبين كوش طعم في التاريخ حكينا على الاكتواليتي، هذا كي الاكتواليتي موجودة غادي، لأنه التاريخ لمن يعتبر، اللي يشوف التاريخ إنما دوم الحد وما يدوم حال ويشوف كل طريق ونتهز ثم من يذكر لأنه الفعل متاعه باهم ويذكر، ويقول لك المرء حديث بعده وفما شكون يذكر كان بالسوء، معنى كل واحد يختار طريقه كيف سيذكر
0: وين يحط روحه
1: من التاريخ، هل سيذكر في واجهة التاريخ أم في أماكن أخرى تلقى إليها ما يفيض وما يزيد عن حاجة التاريخ. هذاك علاش حاجة مهمة شاكر، شكرا ليك يعطيك الصحة، أنت كل مرة تحيرني معناها هكا تبدي موضوع ونبدأ أنا أنت ما تبرمجني هكا تعطيني أسئلة فهمتني, وأنا إن شاء الله نكون ما
0: الحديث كان ذو سجون بحق وذو سجون
1: وذو سجون أيضا
0: سجون التوانسة اللي كانوا موجودين في غيانا اللي سمعتوهم معنا في واحد من الناس مختلف خفيف. نشكرك برش دائما حضورك عنده بحق منها جمالية, وحتى طريقتك فيها في حديث وفي ذكر الذاكرة وفي قصة التوانسة في غيان جميل جدا. نشكركم أنتم اللي تبعتونا. مروان شكرا لك في الإخراج, أحمد في الإخراج الرقمي, وخليل العماري في الإعداد. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.
2: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس, موزايك FM.

0: Tunes. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات. ووفق بلاغ لوزارة الأسرة تهدف هذه التوصيات إلى الوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط للشاشات وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. والوزارة تنصح باختيار محتويات ملائمة لأعمار الأطفال وذات قيمة تربوية مع توفير المرافقة والمراقبة الأبوية ووضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم وإبعادها عن غرف نوم الأطفال إلى جانب تعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. تونس تعزز حضورها على خريطة التراث العالمي بعد إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو سنة 26 و2000 ليرتفع بذلك عدد المواقع التونسية المدرجة إلى 10 مواقع من بينها 9 مواقع ثقافية وموقع طبيعي واحد. وتضم القائمة التونسية مدرج الجم والموقع الأثري بقرطاج المدينة العتيقة بتونس الحديقة الوطنية بإشكل مدينة كركوان ومقبرتها القيروان المدينة العتيقة بسوسة دقة جربة وقرية سيدي بوسعيد. ويعود أقدم تسجيل تونسي على القائمة إلى سنة 79 عندما أدرجت المدينة العتيقة بتونس والموقع الأثري بقرطاج ومدرج الجم قبل أن تتوالى الإدراجات وصولا إلى سيدي بوسعيد في 26 و2000. على الصعيد العربي والدولي الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي يدين الأربعاء محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين المدعومين من إيران بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة فيما نفى الحوثيون صحة هذه الرواية. أوروبيا رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تدعو إلى التصدي للقوميين المتشددين ومن وصفتهم بالمعادين للاتحاد الأوروبي وذلك خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد وانطلاق أعمال البرلمان الأوروبي في دورة جديدة في ستراسبورغ. نهاية هذه الجولة وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد المسائي اليوم يتجدد الآن مع يسري وزياد في بن التفر. في تونس.

0: زيك كافي. مرحبا بكم, هذه بنت لافام معكم انتوا حتى نص الليل. ثلاثه سوايع ونسوكم فيهم برشا موسيقى لا بونيمور, ونسلم عليكم وين ما انتم كنتوا تسمعوا فينا.
1: اي
0: على خاطر اسمعني او ماي دوغ, راه سيد الحكم يحضر في روحه وروح, على خاطر عندنا تحدي وعندنا كنيوته كبيره برشا. دونك هذيك موضوع
2: تاع علاش بيه خلاق وزاهيه
0: خلاق تولي دايره كان يربحوك بعد سيد الحكم. لذا حضر لي روحك سيدي وسيدتي المستمعه, على خاطر من بعد نجمو تفوكوا الكنيوته السيد الحكم. يا سيدي معنا زاد الموسيقى, عنا زاد ديجيتال, عنا سامبلينغ, نحكي وحكاية الموسيقى. اما زاد عنا بعد شوية في البليديست متاعكم انتوما, تختاروا انتوما الموسيقى على 23 513 1000 واتساب موزيك فام. تبعث لنا ميساج تقترحوا فينا, تقترحوا علينا الغنيات اللي تحبوا تسمعوهم. اسمعني كل مرة رو الحقيقة انا بدي نتفاجأ من الموسيقى اللي تبعثوهم لنا. والله انجور موسيقال معين تحبوا تسمعوه بالنسبة اليوم, اوكا ناخذوا برأي الاغلبية والبليديست متاعكم انتوما مع الحديث غير عم تعليل.
3: إيش خريطة لينا؟
0: باهي عنا كنيوتا وعنا فلوس وعنا برشة برشة ربحوا كاش كيما سنسنيكم في بنت لفام. ركزوا عايا مليح مليح, على خاطر الرقم هذية رقم كبير برشة, سورتو نهار 16 في الشهر. كنيوتا هذية نجم تفض برشة مشاكل.
4: والآن مع المفاجأة الكبرى, اللهم صل على النبي, اللهم صل على النبي, زيدها يا ربي زيدها.
0: سوز ملايين كاش 2000 دينار اليوم في بنت لفام للربح. اي ملا كنيوتا وملا كاش وملا فلوس.
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: ما شاء الله تنجموا انتم تربحوا زوز ملايين راهو الليله, تنجموا تربحوا 2000 دينار. 2000 دينار يجيو نهار 16 في الشهر. اسمعني منزلنا كي دخلنا في الشهر الثاني من شهر سبتمبر, نعرف شهر سبتمبر قديش فيه مصاريف, فيه الفاتورات, فيه العوده المدرسيه, فيه الاسيونس تاع الكهرباء, فيه برشا حاجات.
5: شنو تو نهار كامل نفس المعبوكه نفس نكدره
0: هذاك؟ علاش فما زوز ملايين للربح اليوم في بنت لفام 2000 دينار على زوز مواعيد التحدي. نيوي نينا فكوا الكنيوتة لسيد الحكم في 60 ثانية, 1,400,000 يكونوا ليكم انتوما. من توا تكلمونا على 71 113,000, تدخلوا في القرعة باش تربحوا 1,400,000 من عند سيد الحكم. لازم شوف خلطة ليرة وعلى 71 113,000 لازم تكون حاضر للتحدي. يا مزيدة عندكم تحدي آخر, ولكن انا نعتبره موعد خلينا نقوله أسهل شوية باش انك تربح الكاش 600 دينار في فك بلاستيك. اما على واتساب موزيك فهم 23 513,000, تبعثوا لنا ميساج قولوا لي جوست نحب نشارك في فك بلاستيك. اول واحد فيكم باش يبعث الميساج هذية نحب نشارك في فك بلاستيك راهو باش يلقى لنديس لولاني بلاش جراتوس ليكم انتوما. نعاونوكم قد ما نقدروا باش نجموا تربحوا معنا 600 دينار. اما زيد لازم نعاونوكم على امل اللي مواصله معنا اليوم. امل سكرت معنا الجمعه في فك بلاستيك. امل سلام عليك برشا يا امل, نرجعوا لك بعد شويه اكيد. وانتوما تنجموا ولازمكم تحاولوا تفكوا لها بلاصتها امل اليوم في فك بلاستيك وتربحوا 600 دينار. برشا كاش السنه فيكم وبرشا بونيمور الحمد لله اللي ملمومين كلنا مع بعضنا. وهنا بيكم انتوما زاد متونسين مستمعينا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزيك اف ام بوانيت. سلموا برشا على التوانسه اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن, كسوسوا تسمعوا فينا على السيت ولا حتى زاد في كرهبكم. تو ثم شكون عنده صباح يبدا في سيركيلاسيون متونس بنت لفام هكا مقلوب, عرفت الوقت عندهم هما. قلت لي احلى صباح ما عندهم هما, عرفت. سلم برشا على مين زاد بي على صباح. يلا كالعاده باش نبداو لكم بالموسيقى.
2: اي شد روحك مليح.
0: تاريخ كامل ومتكامل اليوم معاكم في بنت لفام, زياد الغربي في الاخراج, طارق في الديجيتال, ووائل في ستاندار على 71 113,000. برشا بونيمور الحقيقة تستنى فيكم في بنت لفام, ومليون و400 يستنوا فيكم في نيمينينا التحدي على 71 113,000. برشا كاش زيدا 600 دينار في فوك بلاستيك. واتساب موزيك فام 23 513,000. خلينا نبدأ بحاجة فانكي شوية باهية لنهار الاربعة من عند أدزورو. هولد تايت توت سويت على موزيك.

0: Klink.
1: اللي باش نحكيو على تحفة فنية من ألبوم Graduation، الألبوم اللي غير مجرى الهيب هوب والحقيقة دخلوا في عالم Stadium Status. غنية I Wonder للعبقري المثير للجدل كانيي ويست.

Wonder خرجت عام 2007 وهي الحقيقة عبارة على انفياج فيلوزوفيك يسأل فيه كانيي في سؤال وجودي نتسأل كانك تعرف شنو معناها تحقق أحلامك. الغنية داير مشهورة بالبرودكشن الكبيرة متاحة اللي تجمع بين التليبوب والإلكترو والأوركسترال، أما السر وراء اللحن دريمي هذايا وصوت البيانو اللي تحسه قريب من القلب هو أنه مأخوذ من عند فنان بريطاني أسطوري.

اللحن والفوكال الخفيف هكا تحسهم قراب من القلب نسمعوا في أول غنية. داير أصله جينا من غنية اسمها My Song للفنان البريطاني لابي سيفري. غنية خرجت عام 72 وهي غنية سول وفوك هادية برشا. لابي سيفري هو بيدو الفنان اللي عمل عليه منام السامبل الشهير في غنية My Name Is. أما هنا كانيا يستعملوا بطريقة مختلفة تماما فيها برشا تقدير للحن الأصلي. كانيا ويست خذي البيانو انترو والكلمات اللي تقول And I wonder if you want to know what it means to find your dreams. زيدهم درامز مع الصوت متاع لابي سيفري عطات حاجة مزيانة برشا سورتو مع الآلات الوترية اللي خليت الغنية تولي أنث.

فيتشريست كمان الحقيقه. كي نحكيو على كانيا ويست هذاك علاش قلنا راهو عبقري ولكن ميمطون مثير للجدل. اغنيه مزيانه برشا سورتو الفيلينغ نتاع لابي سيفري ماي سونغ. حولها كمان كانيا ويست الموندو جديد الموندو ليبوب في غنيته اي وندر.

0: Jumplink.
1: على واتساب موزيك FM 23 513 ألف تبعثونا ميساج من توا باش تشاركوا في فوك بلاستيك 600 دينار يستنى

0: فاوزن إينس للا على موزيكا فهمت وصلنا للتسعة ونص بتوقيت تونس. السلام عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز, وانتو ما زادة كان تبعوا فينا فكرة هبكم سيسر ويحكم طريقة سلامة ليكم. بعد شوية 1,400,000 يديكم انتو وفيني منينا على 71,113,000. أما توت سويت ديجيتال
1: كالتور ديجيتال

يا أخي ممكن هي الحكاية جملة؟ قبل ما كانش فما لا جي بي اس ولا تبعث لوكاليزاسيون باش توصل للبلاصه اللي حاجتك بها، فما كان نوامر الديار واسامي الشوارع واللهج في وقت ما ابعد. اولا ما كانش فما برشا ديار ولا كراهب ولا كياسات، يعني اقل شانس باش يصير اكتظاظ في الكياسات، وفي حاله انه بدات تكثر الكراهب وليت فما سيركولاسيون يزيدوا يبنيوا كياسات جدد ويعملوا اشغال توسعه للكياسات اللي موجودين ديجا. الحكايه قعدت هكا لسنوات وسنوات لين المشكله ما عادش تتحل بزياده الكياسات وعدد السيارات والشاحنات وكل أنواع وسائل النقل العمومية والخاصة. رقم كثر بصفة كبيرة، ومع تدهور النقل العمومي في برشا بلدان فأن الناس ولات تتعول على أنها تاخذ سيارات خاصة، وبالتالي نلقاو الروتيكس الصباح في أي وقت تخرج فيه حتى 6 متاع الصباح باش تلقى سيركولاسيون. الناس ولا تستعمل في جوجل مابس باش توصل لبلايص معينه من غير ما تضيع ومن غير ما تقعد تسال على البلاصه والدوره والنهش. خدمه مهمه ياسر من عند جوجل تم اطلاقها نهار 8 فيفري 2005 اللي هي المابس. اليوم فما اكثر من مليار مستعمل الجوجل مابس في العالم. تصور حجم البيانات اللي عند جوجل واللي من خلالهم ولا تتنجم تعطي اسرع ثنيه بغض النظر على المسافه. يعني مثلا المسافه بين النقطه ا والنقطه ب تجي 10 كيلومتر في اقصر ثنيه، لأنه ثنية هذيك معبية برشا. دونك سي جوجل مابس يقترح عليك ثنية طولها 15 كيلومتر أما توصلك في وقت أقصر. الحاجة هذه ساعات تكون ممكنة، أما مثلا كما في تونس ساعات تلقاها مش ممكنة وترسيلك في السيركولاسيون ويحل. مليار مستخدم في العالم الكلهم يعطيوا بيانات جي بي اس نتاعهم لجوجل، وفي تجربه فريده من نوعها جوجل اطلقت بروجكت جرين لايت. ببساطه هو تحليل مدقق لحاله الكياسات باش ينجموا يعرفوا السيركولاسيون وين، بعد يطبقوا على البيانات اللي خرجت دي الالغوريثم نتاع ذكاء اصطناعي اللي مش باش يبدلوا ثنيه نتاع الناس اما يتحكموا في الفهم نتاع السيركولاسيون. الحاجه هذه تنجم تسهل حياه شرطه المرور اللي يقوموا بالعمليه هذه في اوقات الذروه. اليوم التجربة كانت ناجحة في برشا مدن فيها اكتظاظ مروري كبير كما كاليفورنيا وبوسطن وريو دي جينيرو. في علاقة ببروجكت جرين لايت فإنه جوجل تقول اللي التعامل مع الحكومات باش يكون ساهل برشا وسلس، على خاطر كشركة ماهيش هي اللي باش تاخذ كنترول نتاع الفوت سيركولاسيون أما باش تخدم وتقدم اقتراحات فقط. زيد على هذا فإنه بروجكت جرين لايت ما يستحقش مصروف على البنية التحتية بل فقط سوفتوير اللي هو موجود ديجا وفي قيد الاستعمال. Culture digitale.

الربح والكاش مازالوا متواصلين في بنت لفام. بعد شوية فك بلاستيك 600 دينار يستنوا فيكم على 23513000 واتساب موزيكا فام. ميساج صغير تبعثولنا وتلقى لنديس الأول عندك ديجا سيف، فما شكون شارك وخذي لنديس، تم بعد نتصلوا به أكيد بالشارك معنا. كولد بلاي بارادا.

0: Give Me Something على موزيك FM. توصلنا حتى للتسعة وسبعة وأربعين دقيقة. أنتم تسمعوا في بنت FM ومساجاتكم على واتساب موزيك FM ديما يوصلونا. هنا ديديكاس يجي من عند فاطمة. فاطمة اسماعيل لي تقدم تحية لبنتها أسيل اسماعيل بمناسبة عيد ميلادها وتقول إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا ماما. إن شاء الله هابي بيرثدي أكيد يا أسيل. ونسلم عليك برشا برشا من عند كيب موزيك FM الكل. توتسويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم 600 دينار 600 دينار وفرحاني برشا اللي سكرت معنا الجمعة. أمل أمل تسكر معنا الجمعة من نهار الأربعاء اللي فات لنهار الأربعاء هذه. مرحبا يا أمل شحويلك.
2: صباح
0: شي نمور سي عاد ولفنا ببعضنا يا أمل وجاوك به وليت واحدة من الكيب.
2: أسمع
0: مني أنا
2: في تونس
0: معاكم
2: وروحت
0: الجربة ومزلت معانا. مرحبا بيك يا أمل مرحبا. أي شوف أسمعني شد معايا الصدفة اللي طلعت اليوم في القرعة. في القرعة طلعت معانا متبرية أخرى. شنو اسمها المتبرية ذي؟ أمل مرحبا أمل شحوالك.
2: الحمد لله عايشك
0: سباشي الأمور.
2: الحمد
0: لله أمل جست كان بحديك حس ولكن البرة ولا حاجة جست حاول أقعدنا في بلاصة فيهاش برشا حس باش نسمعوك مليح مليح يا أمل.
2: برة خطرينا في السيارة سمحني.
0: به جست ملا إيقف على بلاستك كي يكون شي كان ثم حاجة هكا بلاصة هكا بعيدة شوية برك على كيس باش نسمعوك بالكدي بالكدي يا أمل. أمل وأمل سلموا على بعضكم يلا.
2: عسل نحويلك لبيس
0: مربوحة. هيا إن شاء الله مربوحة لكم الزوز. أمل وأمل أمل من أريانا وأمل من الحمامات. نسلم عليكم برشا برشا ونفكركم بقواعد اللعبة. فك بلاستيك لعبة سهلة برشا برشا برشا الحقيقة وذي تنجم تأكدوا. أمل من أريانا اللي روحت الجربة. أمل هكا ولا أمل باي برش. شنو هو السر متاع انه ديما تكون فك بلاستيك سهلة؟ هو انه تختاروا انكم تواصلوا معنا الزوز. كي تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما أمل ديجا تلقاو رويحكم كل ليلة تشاركوا معنا ساعة نحن نستنسوا بيكم وانتم تستنسوا بينا توليوا عنصر قار معنا في الاميشن. أما زيدا تكون لكم فرصة باش انكم كل ليلة تكونوا من الرابحين. أمل اليوم أمل اللي ديجا مواصلة معنا وانا عندها بديدة لازم يلقى كود بيناتهم فهمت شنايا. دونك أمل اللي ديجا مواصلة معنا أمل أ أمل دو بيه أوكي. دونك ديجا اليوم كي تشارك معنا نحن نلعب على 600 دينار أمل ديجا أ ربحت 300 دينار اليوم اشتر الكنيوتا ربحتهم جوست على خاطر هزت قلت عسلامة أكهو ستو. هذا حتى لو كان لقدر الله اليوم ما طلعتش الاختراع متاع الليلة راهي أمل ديجا ربحة نص الكنيوتا 300 دينار مبروكين عليه على خاطر اختارت انها تواصل معنا. كيف كيف كي تختاروا زوز انكم تواصلوا معنا ديما نختاروا الاختراع الأسهل والليزانديس الأسهل اللي قربوا لكم برشا برشا. شنو نحن لوجوا الليلة في فك بلاستيك. دونك هذه افونتاج كبير برشا الحقيقة. ماكا كي تختاروا انكم تواصلوا معنا تكون لكم اللعبة بالحق سهلة برشا برشا يكون موعد سهل ياسر ياسر باش انكم تربحوا معنا الكاش. اما زيدا عندكم الخيار انكم تقول اسمعني يزي فيها الف بركة اوكا اليوم كان طلعت نربح 600 دينار كان ما طلعتش الاختراع للأسف الروح هداية فارغة. ولكن اليوم فما كالعادة انكونفينيون بالنسبة لي كنتي امل دو امل من الحمامات انه حتى لو كنت تختار اليوم انك ما توصلش معنا قل وطلع معناها شنو الاختراع انت ماشي بالك باش تربح 600 دينار للاسف لا على خاطر امل ديجا اللي دينا كلمناها من ريانا وروحت الجربه مواصله معانا دونك باش تربح اشتر الكنيوتا يعني باش تقسموها الزوز. حتى لو كان طلعت الاختراع واخترت انك ما توصلش معانا اشتر الكنيوتا اكهو يجي لك انت يا امل من الحمامات. دونك ما نعرفش نتصور انكونفينيون كبير برشا على خاطر نجمو نبنيو عليها بالكدي بالكدي الكنيوتا و بيجيكم الاختراع الأسهل هو وقت اللي تختارونكم الزوز انكم تواصلوا. إذا في واحد فيكم يختار ما يواصلش نمشيوا للاختراع الأصعب. دوك جيكم لك وانتوما تختاروا أمل دو أمل من الحمامات تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل
0: باي برش. أمل دو تواصل أمل آن باش تواصل بيه برش بيه برش اوكي اوكي مريقلين يلا جونا بيه امورنا واضحة. امل وامل الزوز اختاروا ما يواصلوا وامل ديجا امل دو اللي اليوم جات بحذينا كامت سابقة جديدة عندك ديجا انديس يا امل. شنو هو الانديس اللي عندك؟
2: والله ما نعرف.
0: شنو والله ما نعرف بعث لك انديس على واتساب مريتوش عليه هو افونتاج كبير عندك انت ماريتوش لانديس وقت اللي قلت لك اختراع بدل تاريخ التكنولوجيا يا امل.
2: والله
0: دونك الهندسة الأولاني هو اختراع بدل تاريخ التكنولوجيا، يعني اختراع معروف بالكدي واختراع الحقيقة. مادام قلنا بدل تاريخ التكنولوجيا سيكو فورسيمون نعرفوه الناس الكل مليح مليح مليح. خليني نفكركم لي لو بارلور ممنوع منعا باتا، دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون، نقربوا بالتليفون باش نسمعوا بعضنا مليح مليح. امل امل اللي ديجا مواصله معنا، جست حاول قرب لي بالكدي للتليفون خاطر صوتك يتقطع شويه شويه. ترا خلينا نجربوا بعضنا. امل
2: صباح تسمع فيا؟
0: بيرفي بيرفي بيرفكتو جاوك بي بي. دونك امل وامل لو بارلور كيف كيف قلنا ممنوع كيف كيف ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو توب كونو. اليوم امل امل اللي كانت في اريانا ومشات الجربه هي اللي طلعت معنا اليوم في القرعه الاولانيه. دونك القرعه خليتك اليوم باش تبدا تجاوب انت الاولانيه امل. دونك نكملوا لي زانديس ثلاثه ومن بعدهم نبداو نجاوبو. نبداو بامل 1 وامل 2، 30 ثانيه عندكم اتور دو رول باش تطلعوا اختراع الليله اللي ترى نجم طلعوا الاختراع ذا والا ليه. هذم لي 3 انديس نتاع الليله. الانديس الاولاني اللي ديجا نعرفوه هو اختراع بدل تاريخ التكنولوجيا. الانديس الثاني يقول هو اختراع اصله عسكري وتم اختراعه في السبعينات في السنوات 1970. والانديس الثالث والاخير هو الاختراع ذا ما يخليناش نضيعوا. اي والله انديس هذايا تعشنا هي سيد الحكم راه كتبوا الانديس هذايا قال لي نعاونوا به امل وامل. اي سي نعاود لكم لي زانديس، هو اختراع بدل تاريخ التكنولوجيا، اختراع اصله عسكري وتم اختراعه في السبعينات، والانديس الثالث والاخير هو اختراع ما يخليناش نضيعوا. شدوا مليح مليح رواحكم على خاطر نفكركم اللي هو اختراع تكنولوجي. يلا باش نطلعوا الاختراع هذايا بعد 3 2 1. امل ان الكره عندك. يلا
2: الجي بي اس.
0: شنو امل تي ديريكت جي بي اس يا امل؟ شنو عاد يا امل دو بلي جد بالك الجي بي اس ولا ليه؟
2: والله
0: ليش تسالي باش
2: نقول هاي قالت
0: ريت. والله العظيم تعرف باش نحكي لك حكايه امل. ها مستمعينا اللي تبعوا فينا يا عاد امل راهي عندها تو الجمعه تلعب معنا من نهار الاربعاء اللي فات ديريكت. وين ما نقول نقول لي زانديس ديريكتومون تعطيني الاجابه من الضربه الاولى يا امل. راهو اسمعني كسوسوا راه مش ديما هي اللي تبدا الاولانيه خاطر القرعه، دونك ثم شكون زاد يبدا قبلها متسابق واحد اخر، ما باقي وقت اللي هي تجاوب الاجابه الثانيه اوتوماتيكمون تعطيني إجابة صحيحة. يا أمل بارك الله عليك، شابو با يا أمل، شابو با عليك، يعطيك الصحة. والله العظيم يا أمل بارك الله عليك الحقيقة، هاك فت معنا الجمعة. يظهر لي هذيا ركور عمليون مثلا، فمش كون داو معنا أكثر من جمعة. ريد ركور عندك يا أمل، نسلم عليك برشا برشا برشا ومبروك عليك ساعة 600 دينار. غدوة نرجع ونلعب على 700 دينار في فوك بلاستيك. ميرسي بوكو أمل من الحمامات اللي شاركت معنا اليوم، للأسف ما طلعتش الجي بي اس. بون هي طلعت الحقيقة، ما من كان الأول ومن كان الأسرع. أي لا نشوف هذيك هي، هذيك هي قوة فوك بلاستيك الحقيقة. التحدي مازال متواصل ونحبوا لوج على شكون شي فوك بلاستيك أمل. والله ما لقيتش، ما نعرفش إذا كان ثم شكون شي فوك بلاستيك أمل ولا ليه. دو توت فاسون أمل مواصلة معنا وترجع غدوة تلعب معنا على 700 دينار في فوك بلاستيك. هذيك العادة كيما سلسناكم في بنت لفهم
1: فوق بلاستيك.

ارتست سبوت لايت. كيف كيف زاد عن اخبار الرياضه سبو اكسبريس مع مكي العوني والاخبار كالعاده زاد مع العشره نتاع الليل مع الحسين الدبيبي. اونتر طون خليكم مع بالتي صابر توت سويت على موزايك فام.

فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. تونس تشارك في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية 26 و2000 المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري. وتأتي هذه المشاركة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا بتنظيم مشترك بين الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ومجمع ميكاترونيك تونس. المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يشهد اليوم الأربعاء افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بطاقة استيعاب 8 أسرة، تم تجهيز 4 منها بالكامل بانتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى وفق رئيس القسم في المستشفى مروة المودي. بالأبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ترفع أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الأربعاء عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفعها بمقدار 0.25%. وعادة ما تسير دول الخليج المصدر النفط والغاز على خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة، إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأمريكي، ولا يستثنى من ذلك سوى الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار. جنوب أفريقيا تعلن رفضها القيود الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات لبعض الأشخاص المرتبطين بسياسات داخل البلاد، معتبرة أن الخطوة تستند إلى تصوير غير دقيق أو تصور غير دقيق لسياساتها الداخلية. ووزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا تقول أنها تلقت بقلق إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مضيفة أن الموقف الأمريكي يتوافق مع ما وصفته بالتوصيف الخاطئ لسياسات جنوب أفريقيا الداخلية من جانب جماعات هامشية. بالكاميرون، مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بهجوم مسلح استهدف محلا في مدينة باماندا شمال غربي البلاد، وسط استمرار أعمال العنف المرتبطة بالأزمة الانفصالية في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية. أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الخميس، البحر قليل الاضطراب إلى محلي متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع البطولة والمباريات المؤجلة من الجولة الثالثة. اتحاد بن قردان تعادل مع النادي الصفاقسي 1-1. لولندو سجل هدف ساسيس دقيقة 32، شريف كمارا عدل بن قردان في دقيقة 63، وقابل فيها ورقة حمراء اللاعب الساسيس حسامادو في دقيقة 66. بعد التعادل هذا زوز فرق في المرتبة السابعة برصيد 5 نقاط من 3 مقابلات. الاتحاد المنسيري ربح ترجي جرجيس 2-1، ثنائية أحمد أبو عسيدة للاتحاد الرياضي المنسيري في دقيقة 20 من ضرب الجزاء ودقيقة 47، وهدف ترجي جرجيس سجله خليل قصاب في دقيقة 45 من ضرب الجزاء، مقابلة في ورقة حمراء الحمدي العبيدي مهاجم ترجي جرجيس في دقيقة 87. انتصار يخلي الاتحاد الرياضي المنسيري ثاني ب8 نقاط من 4 مقابلات، والانتصار اليوم كان في جربة خارج القواعد، وترجي جرجيس في المرتبة 12 برصيد 3 نقاط من 3 مقابلات. عودوا آخر مقابلة من الجولة الثالثة من البطولة مع الأربعة في باردو، الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي. فيما يخص المقابلة هذه، في الإفريقي الزعلوني جاهز مع عودة بلال آيت مالك من جهة الملعب التونسي. من المنتظر غدوة الصباح يصير التأهيل الرسمي للمنتدب بجديد يوسف أومارو. المهاجم الإيفواري ناموري كايتا أمضى رسميا عقده مع الترجي الرياضي التونسي لمدة 4 سنوات، نذكر أنه كايتا عمره 19 عام. نواصل مع الترجي وإدارة الفريق. أعلنت في بلاغ موجه للجماهير اللي تنوي توجه ليبيا في الفترة بين 16 و 18 أكتوبر. إدارة الترجي قالت أن كل المعطيات المتداولة بخصوص مباراة ذهاب الدوري التمهيدي ثاني مرة بالأبطال ضد السويحلي بخصوص الموعد والملعب وشروط الدخول ما زالت مش متوفرة، ودعات الأحباء للانتظار انتظار المعطيات الرسمية قبل برمجة التنقل الليبيا. الأولمبي البيجي انتدب المهاجم فايد بن حسين بعقد لمدة زوز مواسم. مدرب المنتخب الوطني التونسي كرة القدم معين الشعباني يعلن نهار الجمعة مع نص النهار على قائمة المنتخب المباريات الجولة الأولى والثانية من تصفية الكان، نهار 24 سبتمبر ضد أوغندا، نهار 28 سبتمبر ضد بوتسوانا. الزوز مقابلات يتلعبوا في رادس. 11 النادي أعلنوا في بلاغ انسحابهم من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بسبب عدم رفع عقوبة منع الانتداب المسلطة عليهم، وطالبوا بتمديد الأجل متاع رفع منع الانتداب حتى لشهر ديسمبر القادم. الأندية هي الملعب الجيبسي، مستقبل جيبس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، أمل بوشامة، مستقبل قصرين، قوف القفصة، محيط قرقنة، النجم الخلادي، واتحاد قصور السيف. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة انتصر في ثاني مبارياته في بطولة افريقيا، الانتصار اليوم ضد كينيا 3-0. في كرة السلة النادي الافريقي اعلن تعاقده مع اللاعب الامريكي كريس كرافورد لمدة عام. هو صنع العاب، لعب موسم 2020-2021 مع الكلوب، ولعب زادا كيف كيف في تجربة مختلفة مع الاتحاد المنستيري، زار الرياضية والنجم الرادسي. الاتحاد السعودي للسباحة أعلن رسميا على مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الأسيوية في اليابان ما بين 19 سبتمبر و 4 أكتوبر، وهذه أول مسابقة يشارك فيها رامي الرحموني بعد تغيير جنسيته الرياضية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.

0: الفنان التونسي الراحل أشرف فسفاس على موزايك فام وصلنا حتى العشرة واربعة عشر دقيقة توت سويت Artist Spotlight.
1: Artist Spotlight.

سبوتلايت باش نحكيو على ارتيست جون. الحقيقة ممكن برشا ناس ما يخموش انه تكون موجودة في ارتيست سبوتلايت لما نحكيو على مسيرة فنية الحقيقة كبيرة برشا سورتو بالنسبة لعمرها. اول غنية جوستومون خرجتها اللي هي اوشن ايز, ولكن زادة بالي ايك اللي تسمعوا فيها تو من الغنيات خلينا نقولوا اللي خليوها تتعرف بالكدي بالكدي سورتو في المينستريم ميديا. هي فنانة جوستومون وصلت الاي بي والزاد حتى الالبوم الاولاني نتاعها اللي كان خرج عام 2019 نمبر 1 في البيلبورد توب 200 في امريكا وفي كندا في الغوايوميوني في استراليا في برشا بلدان حول العالم نمبر 1. نحكيو على بيلي ايليش.

0: باش تيتر نتاعها الاولاني اوشينا اس كان خرج وهي عمرها 13 سنه اكاهو والبرودكسيون داير الى يومنا هذا الانسان اللي مأطرها في البرودكسيون واللي يعرف جوستومون الافكار اللي موجوده في مخها هي تتحط في غنيه هو اخوها فينياس اوكانو اللي فينياس ديجا عنده كارير ميوزيكال وحده تو نهار نحكيوا عليه في ارتست سبوتلايت ولكن مسيره فنيه الحقيقه كبيره برشا خاطر نحكيوا على ملايين لي البوم اللي يتباعوا فيزيك ولا حتى زيد اون ستريمينغ على خاطر بيلي ايليش جات في الاير دو ستريمينغ في تومبوك سبوتيفاي ابل ميوزيك والبلاتفورم دو ستريمينغ الاخرين كيما ديزر زادا دونك بيلي ايليش خليت روحها ريليفنت معناها خلينا نقولوا جينزي الكل يلقاو رواحهم موجودين في وسط الكتيبه نتاعها والغنيات نتاعها نحكيوا على ارتست اليوم عمرها 24 سنه قد كثر قريت دونك مسيره فنيه كبيره برشا سورتو مولود عام 2001 دونك اش باش نقولوا ارتست خلينا نقولوا ولا يشوف على قد ما واحد يحكي على بيلي ايليش سورتو انه نصدعكم انكم تتفرجوا على الفيلم نتاعها هيت مي هارد اند سوفت اللي تعرف شكون المخرج نتاع الفيلم نتاعها جيمس كاميرون اي جيمس كاميرون العظيم جيمس كاميرون يا زياد هو اللي اخرج الفيلم نتاعها اللي هو الفيلم يحكي على لا تورني دونك تدخلوا تشوفوا البيهايند ذا سينز نتاع ارتست اللي مازالت صغيره في العمر مازالت تكتشف زاده في روحها تلقى روحها ارتست كبيره برشا جوستومون وتعمل في دي تورني حول العالم دونك فيلم مزيان برشا داير كان موجود في السينما في قاعة سينما تونسية ولكن توا نجمو تلقاوه زيد على مختلف المنصات من إخراج جيمس كاميرون اللي عرفناه في أفاتار دونك أرتيست كي نحكيو على جيمس كاميرون يعمل إخراج متاع فيلم متاع أرتيست دونك ما تنجم تكون كان أرتيست كبيرة برشا في عالم البوب اليوم في أرتيست سبوتلايت بيلي ايليش بيلي ايليش معروفة زادة بكتيبتها اللي فيها برشا حزن الحقيقة ما والله يشوف كي تجي تقرأ شنو قاعدة تكتب وكيفاش قاعدة تغني تفهم اللي هي قاعدة توصل فيه ميساج من أعماق حياتها Everything I wanted, artist spotlight
1: I had a dream

جايرو على موزايك اف ام في ارتست سبوتلايت. من ارتست صحيحه صغيره في العمر ولكن الحقيقه مسيره فنيه كبيره ومازال ثم تري غون بوتونسييل باش تكون من اقوى لي ارتست دو بوب في القرن الواحد والعشرين. كانت معنا في ارتست سبوتلايت بيلي ايليش.

0: مليون واربعمية ألف واربعمية دينار اليوم ينجم يربحهم محمد. مرحبا.
1: مرحبا.
0: شنو الجو يا محمد؟
1: الحمد لله.
0: هاي اسمعني، في قلنا بالكدي اخويا، في قلنا بالكدي، فما مليون واربعمية نكونوا في شنو عاد لازمنا كي جو، لازمنا الامور هكا ولا
2: يا لطيف؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف
0: هكا ولا محمد؟
1: الله.
0: مليون واربعمية خويا لازمها انرجي، مليون واربعمية
2: علي خلاق ودايرة.
0: والله يظهر لي، يظهر لي خلاق ودايرة محمد.
1: لا لا لا
0: صحيح محمد، هكا وحشنا بيك، خلاق زاهية وجاوك بيه ومرك مريكل.
1: لا لا الحمد.
0: يا خويا مليون واربعمية اليوم في التحدي نيوينينا.
3: الله هما الله
0: برشا برشا، نعرف لي برشا فلوس، ولكن عندك دقيقة 60 ثانية تركز فيهم مليح مليح يا محمد. لازمك ترد بالك، لا تقول لا أي لا لا، نيوينينا يس نو أيواه ما حتى وي، وزادها ممنوعة، فهمت؟ على خاطر هذوما الكل يدلوا على أي وإلا لا، وإذا كان لا قدر الله قلت حاجة منهم يا محمد راك تخسر نهائيا.
3: إن شاء الله بالشفاء والهناء.
0: واضح محمد. بيه ثم حاجة أخرى محمد اسمها الإنذارات، تتحصل على إنذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي نقوله لك حتى في سياق الحديث يا محمد. مثلا نقولك لباس محمد، تقولي لباس، وقت تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا محمد.
2: كيفاش هكا ما يجيش منه؟
0: أي نعم ما يجيش منه، على خاطر الإنذارات رانا لازمنا نردوا بالهم، نردوا بالنا منهم بالقدي بالقدي. قديش من إنذار محمد عنا الحق فيه؟
1: ثلاثة
0: إنذارات. اي اي اي وبعده الضحكة الشهيرة لسيد الحكم. شوف محمد باش نكون معاك واضح ياسر، سيد الحكم راه مركز، قال لي مادام الكنيوتة كبرت بالقدا لازمني نكون على اعلى مستوى من اليقظة. شنو نعملوا له توا؟ لازمنا نركزوا معاه ولا ليه؟
1: نركزوا معاه
0: صحيت، لازمنا نتبعوا قواعد اللعبة ما نخليولوش هافلي. تسمع اخوي كيفاش محضر روحه؟
1: لا نجبدوا عليه
0: صحيت، ايش يهمنا فيه ولدي؟ لازمنا نكونوا حاضرين، لازمنا ما نخليولوش هفوه، حتى انذار ما نخليولوش فرصه للانذار، لازمنا نربحوا من الضربه الاولى يا محمد. هاي حاضر؟
1: حاضر.
0: نبداو نيوينينا مع محمد بعد 3 2 1 انطلاق. ما حبش محمد.
1: ما حبش.
0: قالك زيد. قالك زيد ركز. حسك موش مركز ذاك عليه. قال لي ليه اللي مزيد.
1: مركز.
3: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيك؟
0: أخوي يعطيك في فرصة بش زيد تركز.
1: مركزين.
0: صحيح. أكدولوا لي نحن مركزين بش أمورنا مريكلة.
1: إن شاء الله.
3: قدرة ربي.
0: قدرة ربي الكاش عندك خوي. أي سيدي. محمد نلعب على مليون واربعمية في نيوينينا، 1400 دينار. هل يدي برشا برشا فلوس يا محمد؟ برشا فلوس. هل يترى، هل يترى محمد اليوم يركز ويربحهم في 60 ثانية ولا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 2 1 انطلاق.
4: هاي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوينينا. محمد ايش بيك وخرت ملف الإجابة؟
1: ما وخرت
0: إيه هاك وخرت مرة أخرى. يا قاعد توخر في اللي جي، قاعد تخمم برشا يا محمد هاك ولا
1: مخمم؟
3: لا
0: لا اسمعني بيه، ما خسرش بيه، خسر
3: بيه
0: محمد. والله شوف من المستمعين الأوفياء المزيك فيهم يا محمد، وفرحاني برشا برشا.
1: أنا من وحدة من
0: عمر مزيك،
1: من عمر مزيك، من اللي عمر نوفل ورثة والآخرين كلها من اللي واثنوا. إن شاء الله من حسن
0: إن شاء الله يا ربي عايشك يا محمد،
1: إن شاء الله نشوفوكم في
0: ربي فضلك
1: جديدة
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله عايشك يا محمد،
1: واني كاتب هذاك هو
0: عايشك عايشك والله. يشوف نحن فرحاني برشا.
1: طلب وحيد،
0: قل لي
1: وحيد
0: على ما نقدر
1: اللي هو تعملوا لنا ورده هكا صغيره على باش يرفقوا شوي المعلمين بالكلام ذا بالاولياء.
0: هاي
1: مثلا انت شريت برشا حاجات بالحق
0: هاي هاي هاي بيان سور بيان سور
1: تشري انت برشا مواد تشريها اما بكرار بعد جيت هو يقول لك ليه ما حاجتيش بالغلاف هذاك طلب بسيط هو مش باش نعمل حاجه
0: هذه حاجه مهمه ياسر يا محمد حاجة مهمة ياسر بيان سور اسمعني وراه اسمعني هاي قل لي يا ودي طلباتك عنا
1: أو طلب آخر ومضة صغيرة ديما على خياتنا الفلسطينيين
0: أكيد بيان سور
1: بالحق
0: هاي
1: أنا نومة كهو
0: بيان سور
1: أنا حتى ريت والله شريت مو بالحق كنت كي باش نربحوا أنا المبلغ هذا باش نتبرع به
0: والله يا محمد محليك
1: بس تمام بالله والله
0: انا متاكد انا متاكد ما فيش حتى شك
1: للحاجه دي عايش شو العالم الكل ضدهم الحاجات الكل ضدهم لكن
0: لا احنا القضيه الامه ذيك يا محمد الليل. القضيه الامه ذيك القضيه الفلسطينيه وكيد ديما اسمعني
1: والله
0: من كل شيء يا محمد اسمعني مشكل في الاخبار بركة يا محمد اكيد شوف مشكل في الاخبار مشكل زاد حتى بالفن رانا اوبوليتي بالنسبه للقضيه الفلسطينيه اكيد اي لا لا لا مش حاجه بسيطه هذيك حاجه مهمه ياسر يا محمد لا اكيد يا ودي طلباتك عنا نحن يا محمد مدام انت من المستمعين الأوفياء المزيكا فيهم شكرا لك يا محمد ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم محمد ريت قعد من عمر المزيكا فيهم وهو ديما يتبع في ليويني نو ديما يتبع في التحدي للأسف للأسف للأسف للأسف
5: خيبة أمل كبير
6: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
0: ثم زيد عرفته على الانستغرام كطفل صغير المغربي وداعا وداعا وداعا هذيك اسمعني هذيك زيد مهمة ياسر تو نعاودوا نقراو عن تحدي الحقيقة راهو اسمعني لازم برشا تركيز لازم التحدي باش اسمعني باش سيد الحكم ما يتفرج شيخ تحبوه يتفرج سيد الحكم ليه ليه ليه دونك لازمنا نربحوه سيد الحكم لازمنا نفكوا له الكنيوتة وشد روحكم مليح سيدي وسيدتي المستمعة غدوة كنيوتا كبيرة برشا
7: التنفيذ جول
0: مليون ونص 1500 دينار في التحدي نيوينينا غدوة على 71-113 ألف ما تفلتوش الفرصة ما تفلتوش الكنيوتا غدوة الكاش موجود وغدوة اسمعني مليون ونص في نيوينينا ما زاد عنا 700 دينار في فوك بلاستيك زوز ملايين وميتين كاش من هدي مزيكا فيم في بنت لفيم غدوة شوف ثلاثة سويع من 9:30 الليل فيهم زوز ملايين وميتين حاجة هاي ليسر ذي شو مش كنت شاركوا معنا على 71-113 ألف بركة ليه عندكم زيدة واتساب مزيكا فيم 23-513 ألف تبعثونا مساج مع 9 متاع ليل بين 9:00 تبعثونا المساج باش تشاركوا معنا في فوك بلاستيك جوست مساج تقولوا نحبوا نشاركوا في فوك بلاستيك وين يوينينا المشاركة تكون عبر 71-113 ألف وين تلقاو وائل في استقبال تليفوناتكم حضروا لي روحكم ليح مليح من توا عاد غدوا عنا كنيوتا كبيرة متبيرين جدد الفايدة الفرصة ليكم انتوما اشتربحوا برشا كاش
8: ومتروح كان فرحان

لي بلايليست اختارتوها انتم على واتساب موزايك اف ام 23513000 لا شانسون فرونسيز برشا بونيمور فيها الحقيقه. بعد شويه فلورون باني سيلين ديون، لكن نبداو بيانيك سي سواري لا على موزايك.

0: فاني سافوار ايمي على موزايك اف ام. هذه الموسيقى اللي اخترتوها انتم على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. كما كل ليله تختاروا احسن بلاي ليست نتاعكم انتم تسمعون في بنت لاف ام على 11 غير بوعه نتاع الليل كالعاده في بنت لاف ام.
1: بنت لاف ام
0: ولادي ديكاس نتاعكم زيد على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. نفرحوا برشا برشا كي نفرحوا معاكم انتوما. زيد ديكاس يجي من عند صديق العائله امين الله واخوها اسامه واختها اكرام وامها كيف كيف اللي تسلم عليها برشا ويقولوا لها كل عام وانت حيه بالف خير يا خلود. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي يا خلود وهابي بيرثدي لكل انسان اليوم العيد ميلاد نتاعو. الحقيقه فرحتكم فرحتين تولي معنا نحنا كيف كيف ديديكاس زاده من عند كريم الولد سند شعباني اللي يعمل عوي محليه صغرون صغرون سند. ان شاء الله يا ربي يتربى في عزكم. بوه كريم وامه ليلى يقولوا له ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير وان شاء الله يا ربي يعطيه الوقت الطيب الصغرون. نسلم عليكم برشا برشا برشا لكل مستمعينا. نحنا مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه موعد الاخبار مع الحسين الدبابي والموسيقى هذا الجولد ميوزك في الساعة الأخرانية من بنت لفهم الترابية موجودين. أيا خليكم توتسويت مع موعد الأخبار.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحال وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم الجديد إلى هذا الموجز الأخباري. حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تؤوي عشرات النازحين، ترتفع إلى 21 شخصا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين أو تحت الأنقاض. وفي السياق ذاته مسؤول الشؤون الإنسانية في الدفاع المدني في غزة محمد المغير يؤكد انقطاع أصوات وأنفاس عدد من العالقين تحت الأنقاض تماما أثناء عملية الحفر المضنية بعد تواصل مباشر وميداني معهم في الساعات الأولى للانهيار. وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الأنقاض قبل وقوع مزيد من الكوارث. في ليبيا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان يؤكد لرويترز اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط في ليبيا عاد إلى مستوياته الطبيعية، وذلك بعد تأثير محدود نجم على إغلاق 3 حقول نفطية بسبب احتجاجات أمس الثلاثاء. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول أن نحو 18 مليون برميل من النفط تدفقت من الخليج في يوم واحد، مؤكدا عودة التدفقات إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب. مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن أن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القوة الاستكشافية المشتركة، وهو تحالف عسكري بقيادة بريطانيا، وذلك في سعيها لتنويع علاقاتها الدفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة. وتعد هذه القوة التي تضم 10 دول أعضاء في حلف شمال أطلسي شراكة عسكرية للاستجابة السريعة، وتضم القوة الاستكشافية المشتركة الدنمارك، استونيا، فنلندا، إسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، السويد وبريطانيا. نهاية هذه الجولة والمشوار يتواصل في بنت فام، ابقوا معنا.
1: في تونس بنت فم، بنت فم يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: جورج وصوف كرحون على مزيكا فام مترابيات توت سويت جولد ميوزيك
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك All the best music.

ميوزيك ديما نسمع الموزيكا لايف من عند احسن الناس الارتيست نتاعكم. الاغنيه هذه تعرفوها مليح مليح من لو برانس دو لا بوب اسمه جاستن تيمبرليك. اش باش نقول لكم الحقيقه، والله جاستن تيمبرليك عنده قامه سبيسيال ياسر سورتو في لي كونسير نتاعو لي الجمهور يولي غني في بلاصتو هو. اما اليوم جولد ميوزيك باش نبداو بتيك باك ذا نايت على موزيكا فام. يحبها برشا برشا برشا زميلنا عدنان، اي نسلموا عليه برشا برشا برشا دانين ونقولوا له هابي بيرثدي. اكيد الموسيقى احسن موسيقى تلقاوها على موزيكا فام. توت سويت جاستن تيمبرليك، تيك باك ذا نايت.

ميوزيك لايف في الجولد ميوزيك، والموسيقى وأحسن موسيقى زلت متواصلة في بنت لفهم.

Saint-Levant. Saint-Levant كان موجود في تونس اكيد في مهرجان قرطاج الدولي سارية كبيرة برشا كانت موجودة ولكن برشا بوليميك صارت على Saint-Levant على مختلف غنيات اللي موجودين هذه غنية قليل ونسمعها الحقيقة قليلة ما هي راي من اللي بيبيت متاع Saint-Levant غنية اسمها Exile بالعربي معاكي على موزايك

0: مروان خوري خدني معك ناخذوا لخر بين تلفين بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا كالعاده اللي تبعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا ليلى. ميرسي زياد في الاخراج, طارق في الديجيتال, وائل في ستاندر. والرونديفو نتاعنا غدوه كالعاده في نفس التوقيت في بين تلفين. ربحوا الكاش مازالوا متواصلين, وعندكم زياده الموسيقى تختاروها على واتساب مزيكا فام 23513000, يعني اكيد فما لابونيمور. بعد شويه تلقاو الحسين الدبيبي في الاخبار, لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 2018 من ألبوم جنين. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم مع لومبال تروبو. تصبحوا على خير.
1: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir

الترانزيتي. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. بعد التحقيق في القطب القضاء الاقتصادي والمالي يصدر بطاقات دعم للسجن في حق عدد من المتهمين المشمولين بالأبحاث في القضية المتعلقة بشبهات ترويج المخدرات وتبييض الأموال التي تضم من بين أطرافها المحامي غازي المرابي. وجاء هذا القرار الإجرائي عقب الاستماع لأقوال الموقوفين في الملف، حيث شملت بطاقات الإداء بالسجن موظفا وصاحب وكالة لكرا السيارات إضافة إلى صاحب مقهى، وذلك إثر حجز كمية من المخدرات داخل منزل مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا. وقرر قاضي التحقيق الإبقاء على لاعب كرة قدم بحالة صراحة لدمة الأبحاث بانتظار مواصلة التحريات وتدقيق التدخلات بين مختلف الأطراف المعنية واستكمال كافة التحقيقات. وتواصل السلطات القضائية في القطب الاقتصادي والمالي أبحاثها المكثفة للكشف عن بقية تفاصيل ملف شبهات ترويج المخدرات وتبييض الأموال وتحديد المسؤولية الجزائية لكل الأطراف المشمولة بالتتبع. عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية الحمامات من ولاية نابل ياسين مامي يؤكد في تصريح لمزيك أن مثال التهيئة العمرانية لمعتمدية الحمامات قد استوفى مراحل الدراسة والإعداد، مضيفا أنه سيرى النور وينشر للعموم في الثلاثي الأول لسنة 27 2000. والنائب ياسين مامي وضح أن اللجنة الوطنية قد أشرفت على مراجعة ودراسة مثال التهيئة الجديد وخلصت إلى مضاعفة مساحة امتداد العمراني في الحمامات إلى 5 مرات وفق تأكيده. في غزة حاصلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في منطقة الصناعة جنوب غربي المدينة كانت تؤوي عشرات النازحين ترتفع إلى 21 شخصا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ترفع أسعار الفائدة الرئيسية للأربعاء عقب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية. وعادة ما تسير دول الخليج المصدرة للنفط والغاز على خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة، إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأمريكي ولا يستثنى من ذلك سوى الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. فيما الله.
1: الأولى في تونس. ميوزك نون ستوب. ساعة كاملة موسيقى نون ستوب على موزيك فام. دي جي مارو. دي جي ريحان. فلاش مي باك. باك. باك.